تهما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلسي.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. لقيت شابة ثلاثينية مصرعها مساء أمس جراء تعرضها لحادث طرق مروع بالقرب من مدخل مدينة شفا عمر، وكانت الشابة قد نقلت إلى مستشفى رمبم بحالة حرجة لتلقي العلاج، إلى أن الطواقم الطبية اضطرت إلى إقرار وفاتها في المكان. أعلنت إيران تعليق هجماتها على دول الخليج بعدما أوقفت الولايات المتحدة ضرباتها على إيران، وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرامينيا إن الولايات المتحدة أوقفت هجماتها خلال الليلتين الماضيتين، ولذلك أوقفت إيران أيضا بالمثل ردودها الانتقامية. بدوره أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وجود تبادل للرسائل مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الوسطاء يقومون بمهمتهم، لكنه لم يكشف عن إحراز أي تقدم جديد. من جانبه أكد الرئيس الأمريكي ترامب أن تراجع مخزون الذخائر لا يمثل مشكلة في حرب إيران، وأشار إلى أن الولايات المتحدة لديها ذخائر أكثر بكثير من أي دولة في العالم وأكثر بكثير مما تحتاجه. إلى ذلك كشف موقع أكسيوس أن قائد القيادة المركزية الأمريكية سينت كوم أوصى بوقف حملة القصف على إيران، وخاصة حول مضيق هرمز لأنها بلغت أقصى حدود فعاليتها. ونقل الموقع عن مصادر القول إن توصية قائد القيادة المركزية ومستشارين آخرين أثرت على قرار الرئيس الأمريكي بتعليق الضربات الأمريكية على إيران. في سياق متصل، نشر الرئيس الأمريكي ترامب صورة تظهره واقفا على متن ناقلة نفط إيرانية، وكتب ترامب على المنشور عبر منصته تروث سوشيال تعليقا يقول فيه إنها ناقلة النفط الخاصة بنا الآن. وافق الكابينت على إدخال قوة الاستقرار الدولية التابعة لمجلس السلام إلى قطاع غزة، وأشار مسؤول في ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أن دخول القوات مشروط بموافقة إسرائيل وبالتنسيق الكامل مع الجيش الإسرائيلي. حذرت القيادة الأمنية في إسرائيل القيادة السياسية وقادة المستوطنين من انزلاق الأمور في الضفة الغربية وفقدان السيطرة مع تصاعد عنف المستوطنين، داعية إلى ضرورة تهدئة الأوضاع، وذلك وفق ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية. وقالت القناة نقلا عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين إنهم حذروا من خطورة الدعم الكبير الذي يقدمه القادة السياسيون للمستوطنين. في السياق، نظمت اللجنة الشعبية في مدينة عرابي مساء أمس تظاهرة احتجاجية استنكارا وتنديدا باعتداءات المستوطنين بحق الأهالي والمواطنين في الضفة الغربية، ورفع المشاركون لافتات تدعو لوقف الاستيطان والانتهاكات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

0: قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن دمشق تسعى إلى التوصل لاتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة عدة دول. وذكر في مقابلة مع قناة الجزيرة أن نجاح الاتفاق قد يمهد الطريق لسلام شامل دون المساس بحق سوريا في هضبة الجولان. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي. في القدس 31 درجة، الجليل الأعلى 30، طبرية 36، الناصرة 33، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مساء صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح وعبر أثير إذاعة الشمس اليوم الاثنين، ونحن في 27 من شهر تموز يوليو من العام 2026، 7:07 الساعة الآن هنا في استديوهاتنا في إذاعة الشمس. بعد تهديدات كبيرة من قبل الرئيس الأمريكي، الآن الحديث عن وقف محدود لإطلاق نار ومحاولة العودة إلى المسار الدبلوماسي بين الطرفين إيران والولايات المتحدة، ولكن كل هذا قبل وصول رئيس الحكومة نتنياهو إلى واشنطن. هل سيقلب نتنياهو الطاولة أم سيفرض عليه ترامب أمور معينة في كل ما يرتبط بالمشهد العام على مستوى المنطقة وهذه المواجهة التي لا تنتهي بين الولايات المتحدة وإيران؟ ودائما السؤال الذي يقلقنا هنا، هل سنعود إلى مسار الحرب والصواريخ أم ستبقى الأمور على حالها؟ بقية الأمور تبدو هامشية للبعض، ولكن هي أيضا مهمة جدا، خاصة في قضايانا المرتبطة بالعنف والجريمة والأمن الشخصي. وإن كنا الآن في أجواء انتخابات، وبالتالي الأرضية للتحريض هي أمر مهم بالنسبة لجهات عديدة، نحن نحاول أيضا أن نستشف ما الذي يحدث داخل الحلبة السياسية ما بين ثلاثية وثنائية ورباعية وكل هذه المصطلحات، ولكن واضح أن الائتلاف الحاكم واليمين المتطرف مستمر في مسعاه في فرض الحقائق على الأرض، والكثير من الاعتداءات التي تابعناها من خلال استهداف مساجد وحقول ومزارع وبيوت وكل شيء، البشر والحجر والشجر، حتى كسارة يوم أمس لم تسلم من اعتداءات المستوطنين. وإلى أي مدى هنالك من سيعمل على لجم هذه السياسة لا نعلم أيضا. في المقابل يأتي تصريح إسرائيلي بالسماح لممثلي ما يسمى بمجلس السلام بدخول القطاع، ولكن فقط لمنطقة تجريبية محاصرة بالجيش الإسرائيلي ليدخل إلى هناك عناصر هذا المجلس من موظفين ومسؤولين. قد يسمح لبعض الجهات الفلسطينية بالدخول، ولكن لا أحد يتوقع أن يتغير شيء على أرض الواقع، وكأننا فقط في فئران أو في تجارب، وهنالك فئران تجارب يعملون على تطبيق بعض النظريات عليها. على كل سنحاول من خلال هذا البرنامج أن نتابع العديد من الملفات والقضايا في هذا اليوم وعلى أجندتنا. ياسمين عابد في الإعداد وفي الإنتاج، في الهندسة الإذاعية زميل عاد ياسين، في غرفة الأخبار ياسمين غميض. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، صباح الخير.

0: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
1: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟

0: بلاش يقطعكوا القطار، وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكوا.
1: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:15 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن نبدأ بعناوين هذا الصباح. نبدأ بالراصد الجوي الذي يتحدث عن ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لكن وفق معدلها الموسمي في بعض المناطق تخص ما بين صاف إلى غائم جزئي. في القدس 31 درجة، تل أبيب ويافا 32، كذلك في حيفا والساحل الشمالي، في الجليل الأعلى 30، في طبرية 36 درجة، في الناصرة 33، الساحل الجنوبي 32، النقب بئر السبع 34، وفي لا ترتفع إلى 40 درجة. ونبدأ أخبار دولية. في ولاية أو في سياتل في الولايات المتحدة، معلومات تؤكد مقتل شخصين وإصابة آخرين في إطلاق نار كان في مهرجان شعبي يرتبط بالأطعمة والأغذية، هنالك 5 إصابات. هذا الخبر الذي يرد في الدقائق الأخيرة. إذن في سياتل إطلاق نار، حادثة إطلاق نار أخرى، مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين. ما هي الدوافع والأسباب؟ حتى الآن التفاصيل غير واضحة تماماً. وكنا قد تابعنا في موضوع الاعتداءات من قبل المستوطنين، الآن هنالك من يحاول أن يؤثر على القرار ليس من خلال مكتب رئيس الحكومة، وإنما من خلال الرئيس الأمريكي والعشرات من ضباط الجيش السابقين، وكذلك ضباط في جهاز الموساد وجهاز الأمن العام، وجهوا رسالة مباشرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا عشية لقائه مع بنيامين نتنياهو. وهناك تحذير من استمرار العمليات التي وصفت بالإرهاب من قبل المستوطنين في الضفة الغربية، والحديث عن ضباط من أجل أمن إسرائيل، وجهوا هذه الرسالة للرئيس الأمريكي في محاولة لأن يطرح هذا الموضوع أو يطرح هذا الموضوع على طاولة البحث في لقاء بين نتنياهو وترامب يوم غد في البيت الأبيض.

إذن هذا ما ورد إلينا في الساعات الأخيرة، وأيضا تقارير تأتي من روسيا عن انفجارات في هجوم أوكراني في مدينة روستوف. هذه الحرب ما زالت مستمرة، وأيضا معلومات تتحدث عن استهداف لقواعد أمريكية في شمالي العراق. هذه أخبار أيضا تأتي في ساعات الفجر، وكذلك لقاء بين الأمين العام للأمم المتحدة وبين منظمات نسوية في سوريا، ويتحدثون هناك عن ضرورة ضمان حقوق النساء، وأنطونيو غوتيريش يزور سوريا طبعا بعد الأحداث التي كانت هناك، وكل ما يرتبط بالحكم الجديد. وإن كانت العناوين اليوم أيضا واضحة بالنسبة لتصريحات صدرت عن الرئيس السوري في مقابلة مع قناة الجزيرة، يتحدث عن بلورة اتفاق أمني مع إسرائيل، وفي حال تطبيق هذا قد يمهد لاتفاق سلام دون التنازل عن الجولان. إلى غرفة الأخبار في إذاعة الشمس. شابة ثلاثينية لقيت مصرعها في حادث طرق جراء تعرضها لهذا الحادث بالقرب من مدخل مدينة شفا عمر. الشابة كانت قد نقلت إلى مستشفى رمبان بحالة حرجة لتلقي العلاج، إلا أن الطواقم الطبية اضطرت إلى إقرار وفاتها في المكان.

0: إيران تعلن عن تعليق هجماتها على دول الخليج، بينما أوقفت الولايات المتحدة ضرباتها على إيران. المتحدث بلسان الجيش الإيراني قال إن الولايات المتحدة أوقفت هجماتها خلال الليلتين الماضيتين، ولذلك أوقفت إيران أيضا بالمثل ردودها الانتقامية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد تراجع مخزون الذخائر، ولكن يقول هذا لا يشكل مشكلة في الحرب مع إيران. إلى ذلك، كشف موقع أكسيوس أن قائد القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم براد كوبر أوصى بوقف حملة القصف على إيران، خاصة حول مضيق هرمز لأنها بلغت أقصى حدود فعاليتها، وقال هذه العمليات لن تأتي بنتائج سياسية. الكابينات يوافق على إدخال قوة الاستقرار الدولية التابعة لمجلس السلام إلى قطاع غزة، وأشار مسؤول في ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أن دخول القوات مشروط بموافقة إسرائيل وبالتنسيق الكامل مع الجيش الإسرائيلي. يوم أمس وقفات احتجاجية كنا في عرابي وكذلك في أم الفحم، وهناك الشرطة تدخلت بشكل مباشر لفض هذا الاعتصام. إذن هذه أبرز العناوين في غرفة الأخبار في إذاعة الشمس، ونحن إلى الشمس في دقيقة.
1: المجلس الوزاري يوافق على إنشاء مجلس سلام لغزة، ومسؤول في ديوان نتنياهو يقول إن نحو 200 جندي دوليا سيدخلون القطاع للعمل بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي خارج الخط الأصفر حتى نزع سلاح الفصائل. مقتل مدير الأمن الداخلي في وسط القطاع وضابط كان برفقته في استهداف إسرائيلي مباشر لمركبتهما في دير البلح. نتنياهو يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب وبحث موضوع إيران، ويعلن توسيع العمليات الإسرائيلية الهجومية في الضفة الغربية. إيران والولايات المتحدة تعلنان وقف الهجمات المتبادلة لمنح الدبلوماسية فرصة. مصادر أمريكية تفيد بتقدم في محادثات عمان وإيران بشأن مضيق هرمز وسط شكوك إيرانية حول فرص التوصل لاتفاق. مستوطنون يحرقون مسجدين في الضفة الغربية قرب تل كرم ونابلس ويخطون شعارات عنصرية على جدرانهما. عباس يطالب بتحرك دولي لوقف العمليات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين في الضفة والقدس.
0: إذن استمعنا إلى تقرير الزميلة ياسمين أسيل كبهة، وذكرت هناك من بين العناوين أيضا الاعتداءات المستمرة من قبل المستوطنين وحرق المساجد. كنا قد تابعنا يوم أمس حريق في مسجد قصرى، وكذلك في قرى أخرى تم الاعتداء على مساجد وعلى ممتلكات. نستمع إلى ما قاله عبد العظيم وادي رئيس المجلس البلدي في قصرى بعد الاعتداء على المسجد هناك وحرقه من قبل المستوطنين.
2: ما حدث اليوم هو تكرار لحرق مسجد النورين عام 2011. في عام 2011 هجم المستوطنين من بؤرة إشكودش وحرقوا مسجد النورين بشكل كلي، واليوم تعاد الكرة بحرق مسجد الرحمي في المنطقة الجنوبية أيضا، هذا المسجد القريب من بؤرة إشكودش وإحياء وكيدة وعادي عاد القريبات من بلدة قصرى في الجنوب.
0: وهذا يعني المسجد هو في منطقة معزولة أو قريب من يعني بعض التجمعات، يمكن الوصول إليه بسهولة وفي قلب البلدة؟
2: هو في الأطراف البلدية في المنطقة الجنوبية لكن محاط بالمنازل، لكن طبعا المستوطنين اليوم هم بيسيطروا على أجزاء كبيرة من أطراف المنازل من خلال الافتطان الراوي، من خلال إقامة الخيم قرب من المنازل والضغط على الساكنين للرحيل من هذه المنازل في كافة التجمعات سواء في بلدة كسرى أو بلدة جالود أو بلدة بريوت أو بلدة دومي. وهذا الحرك ليس الحرك الأول الذي تحاط به منشآت في بلدة كسرى. في عام 2024 13/4 كان هناك حرق لأكثر من 47 منشأة، كان من ضمنهم منازل حرق كلي ومنازل حرق جزئي وحرق سيارات وحرق بعض السوبر ماركت في بلدة كسرى. العديد من الاعتداءات تتكرر في جنوب نابلس من قبل المستوطنين.
0: نعم، وأنتم يعني على مستوى البلدية يعني هل لديكم أي إمكانية لمواجهة هذا الأمر؟ يعني في بعض القرى كانت محاولات للجان حراسة وغيره، إلى أي مدى هذا المسار يعني موجود على أرض الواقع أستاذ عبد العظيم؟
2: يعني نقصا منك هي بلجان الحراسة أول ما

0: تشكلت في الضفة الغربية كان تشكيلها في بلدة كسرى وكانت ناجحة في أعوام 2011-2012-2013، والحادثة اللي تم مسك فيها المستوطنين في أكثر من مرة في بلدة كسرى وتلقينهم دروس. لكن للحقيقة والواقع بعد 7 أكتوبر لا يوجد لجان حماية. لجان الحماية بعد 7 أكتوبر أصبحت غير مجدية بشكل واضح جدا. لا يوجد حاليا اتصال وتواصل، لا يوجد ارتباط مباشر من خلال الارتباط الفلسطيني مع الارتباط الإسرائيلي. هناك قمع لكافة المستويات، لا يوجد احترام من الجانب الإسرائيلي للتعايش أيضا مع الجانب الفلسطيني.
1: إذن لا يوجد احترام لشيء يقول رئيس المجلس البلدي في قصرى وبعد حرق المسجد هناك، وهذا ما تم يوم أمس وتابعناه. نحن في قراءة أيضا تحليلية. دكتور محمود خلوف سيد الإعلام الجامعة الأمريكية، تحياتي لك، صباح الخير.
2: صباح النور، يعطيك العافية.
1: ما الذي يحدث ميدانيا؟ ما الذي يتطور برأيك؟ وهل نحن أمام مشهد يتصاعد حتى الانتخابات الإسرائيلية؟
2: نعم، هذا صحيح. نحن نشهد أن هناك ضغط شامل يشمل جميع التجمعات السكانية الفلسطينية، بدءا بأزمة الرواتب، مرورا بأزمة البترول المتواصل اليوم العاشر على التوالي، أزمة المستوطنين التي تطال حتى عمق التجمعات السكانية في منطقة ألف، وهذا موجود في جميع محافظات شمال الضفة الغربية. هذه يعني عوامل تدفع باتجاه التأزيم. وحقيقة أنا تابعت ما نقل في الإعلام الإسرائيلي باهتمام يوم أمس وأمس الأول عن أن المستوى العسكري أو مستويات قيادية وسطى في الجيش الإسرائيلي قد أوصت قادة المستوطنين بأخذ الأمور عوامل انفجار بالحسبان ولكن دون أي اهتمام. يبدو أن المشهد الانتخابي يلقي بظلاله بشكل عميق وكبير على الأوضاع، وما يحدث في تل وما يحدث في كور وما يحدث في بيتا من إحراق أيضا جزءا من سوق الخضار، وما يحدث في مناطق عديدة في جنين ما نشهده من سباق في موضوع الاستيطان، هذه كلها تدفع باتجاه الانفجار. لا يمكن أن نتصور أن الفلسطيني تدمر ممتلكاته، تسلب أرضه، يمنع من الحركة، وما بقي من مكونات الحياة بعد انقطاع العمال منذ عام 2023 هي الأرض. الآن الأرض تسلب، الأرض يمنع من الوصول إليها في قطاع عريض، مناطق عريضة يتم التركيز على.
1: ولكن دعني أسألك بصراحة دكتور محمود، وأنت عادة تعطيني الأجوبة الصريحة، ما الذي يقود مضجع الفلسطيني الآن؟ أمن الشخص، اعتداء المستوطنين، أم كم سينتظر عند محطة الوقود لتعبئة سيارته بالبنزين؟
2: جميع هذه الأمور تلقي بظلالها سلبا على الاستقرار وعلى الحالة النفسية وعلى الحالة المعنوية. كل هذه الأمور تتراكم وهذا يدفع باتجاه حالة من اليأس، ومقومات اليأس وعدم الاستقرار النفسي وعدم الاستقرار الاقتصادي وأزمات الحياة هي مقومات انفجار. وكبار علماء علم النفس يدفعوا أو يربطون ما بين الحالة النفسية والوضع الاقتصادي المتأثر.
1: وهنا بالضبط سؤالي، انفجار بأي اتجاه دكتور محمود؟ لأن البعض يقول عندما نتحدث مع الناس وبدون أسمائهم وبشكل مباشر قد ينفجر تجاه سلطة أو تجاه مؤسساته وليس تجاه إسرائيل، ليس حبا بإسرائيل ولكن ويشعر أنه لا يوجد أفق في أي مسار من المسارات، فقد ينفجر غضبا ليس تحديدا ضد إسرائيل.
2: نعم، هناك حالة استياء من السلطة في موضوع مثلا الرواتب، عدم قدرتها على حسم المعركة، وموضوع البترول. ولكن هناك تفهم أيضا إلى أن هذا عامل مفروض على السلطة وعلى المواطن، وأن ما يدفع بهذا الاتجاه حالة الخذلان العربي وجود قرار سياسي لدى إسرائيل بخنق السلطة. ما يمكن تفهمه من قبل المواطن هو أن إسرائيل تريد إنهاء السلطة كمشروع، لأن لديه قناعات لأن هذا كان مشروع دولة، ولهذا السبب هو يتمسك بالسلطة رغم ضعفها ورغم الأزمات التي هي جزء من سوء إدارة هذه الأزمات. هذا أمر موجود ويحكى به بالشارع. أنا أتحدث بلسان المواطن بعيدا عن قناعات السياسية، لأنه معروف بأنني من طيار قريب من السلطة، ولكن عندما نتحدث بصفتنا مراقبين وأكاديميين يجب أن ننقل نبض الشارع بدقة بعيدا عن أي محاولات تزوير الحق.

0: الأفكار.
1: والسؤال برأيك، هل هنالك الآن أيضا نوع من العفو؟ هل هنالك أي محاولة لتغيير هذا الواقع محليا وكذلك من قبل يعني على المستوى الشعبي على مستوى الفصائل، لأن الشعور العام وكأن الفصائل غير موجودة على الأرض؟
0: طبيعة الحياة لا تقبل بالفراغ، ولهذا السبب أنا أؤكد بأن أول انتخابات سيشهدها الشارع الفلسطيني سنجد وجوها جديدة وستكون هناك مفاجآت. واستمرار اعتداءات المستوطنين بالضرورة ستدفع باتجاه قيادات وباتجاه أمور بالإمكان أن لا يتم التفكير بها مسبقا، يعني ستكون هناك عوامل مفاجئة بالنسبة للسلطة وبالنسبة لإسرائيل، وهذا ما أخفاه. موضوع المغامرة في أمن المواطن وقوت المواطن هذا الشيء حقيقة يدفع الأمور باتجاه المغامرة وباتجاه المجهول وباتجاه عدم وجود أفق، وهذا ما يدفع نحو تأزيم الحالة النفسية والاقتصادية كما بدأت كلام.
1: والسؤال الآن، يعني كان مرة تتحدث إسرائيل عن حملة عسكرية قريبة، السؤال حملة عسكرية ضد من دكتور محمود؟ هل الوجود المسلح ما زال يعني ظاهري في في في في الضفة، في شمال الضفة، مع كل الدمار الذي حل في المخيمات؟ يعني عندما تقول إسرائيل ستذهب إلى حملة عسكرية، ضد من ستكون هذه الحملة؟
0: هذا أقرب إلى السول إعلامي مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية. إسرائيل تتواجد في كل مكان ليلا ونهارا، تعتقل ولا تحترم وجود مناطق سيادة فلسطينية ولا تحترم مناطق ألف ولا بي، وهي عمليا تمارس كل ما تريده، فقط هذا يأتي من أجل دغدغة المستوطنين، وبالذات أن هناك حوالي نصف مليون مستوطن سيدلون بأصواتهم في الانتخابات المرتقبة في إسرائيل. هذا أقرب إلى السباق الانتخابي عنه من الواقع. الواقع يقول أن إسرائيل هي التي تسيطر على الأوضاع بشكل تام ولا تمكن عناصر الأمن الفلسطيني من القيام بمهامهم. ولنعود بالذاكرة إلى الخلف، عندما كانت السلطة تضبط الأوضاع في جنين وجاءت إسرائيل لتمنع السلطة من ممارسة مهامها المنصوص عليها بموجب اتفاق أوسلو.
1: على كل، نحن سنتابع لأين ستصل الأمور، وأنا أشكرك جدا على هذه المداخلة. تحياتي لك دكتور محمود، شكرا لكم. ونحن نتابع في هذا الملف، ولكن في قراءة أخرى، ما سمعناه قبل قليل رسالة للرئيس الأمريكي ترامب من قبل عشرات الضباط والجنرالات والقادة السابقين للأجهزة الأمنية، المجتمع الملوئيم لشعفار زغاني شفرشا ملال منكال مفاكديم لمان بتخوي سيد شرام لخا ماريتا مريار بوكر توف. از نسيون لهعير ترامب لهعير ولهعير لأولاي بألف
2: نسيئة של נתניהו יש לה כמה מטרות. מטרה אחת היא בכלל מטרה פנימית, היא לעשות רושם על הציבור הישראלי, להראות שנתניהו איש העולם הגדול שיש לו השפעה וכולי וכולי. הסיבה השנייה היא להראות את ההזדהות של נתניהו עם סנטור המנוח גרם, שהיה באמת ידיד גדול של ישראל, שזו מטרה חיובית בפני עצמה. והמטרה הנוספת, לא לפי סדר החשיבות, היא לנסות להשפיע על ההחלטות של הנשיא טראמפ. פה יש מלכות גדול. דעת הקהל בארצות הברית היא נגד המעורבות הישראלית בהחלטות של ארצות הברית באשר למלחמה עם איראן. והנסיעה הזאת רק תעודד את שונאי ישראל שבאים וטוענים שבעצם טראמפ מושפע מישראל, ולכן כל הדברים שקורים שהם לא רוצים שיקרו זה באשמת ישראל. לצערי רוב האנשים לא מבדילים בין ישראל לבין נתניהו. כן. כל מה שאמרתי מייצג את נתניהו, לא את האינטרסים האמיתיים של ישראל, ולכן הנסיעה הזאת יש בה דברים חיוביים, אבל יש לה גם מחירים שאני מקווה שלא נצטרך לשלם.
1: אבל עצם העובדה שאתם שולחים מכתב כזה לטראמפ ומבקשים את התערבותו בגלל מה שמתפתח בגדה, זה לא הודעה כאילו אין עם מי לדבר בישראל? רוב החתומים אנשים שהיו בראשי המערכת, כאילו מה, אי אפשר לדבר עם הצבא, עם השבק, עם כל זרועות הביטחון, והכל עכשיו תלוי ברצונו ובגחמותיו? אפילו אומר לנשיא ארצות הברית כמה שזה יעניין אותו.
2: לא, זה לא הכל תלוי בו, אבל תראה, אנחנו בניסיון, המטרה

0: وضابط سابق في الجيش الإسرائيلي، نائب رئيس مجلس الأمن القومي وقائد حركة تسمى ضباط من أجل أمن إسرائيل، وجهوا اليوم صباحا رسالة موقعة من 600 ضابط ومسؤول سابق في الأجهزة الأمنية، ليس لنتنياهو ولقادة الأجهزة الأمنية بل للرئيس الأمريكي ترامب، ويطلبون بشكل مباشر أن يتدخل للجم السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية. كنا قد تحدثنا قبل قليل أيضا إلى في قراءة تحليلية من الجانب الفلسطيني مع دكتور محمود خلوف، يقول إيتمار يعر ما يحدث في الضفة ليس فقط اعتداء بمفهوم الإرهاب اليهودي المرفوض، ولكن هذا فيه مس كبير أيضا بالبعد الاستراتيجي بالنسبة لدولة إسرائيل، ويمكن أن يؤدي إلى صدام وصدام خطير. وأيضا لا نستطيع أن ننفي أن الوحيد الذي يستطيع أن يؤثر الآن على نتنياهو هو فقط الرئيس الأمريكي، وبالتالي جاءت هذه الرسالة عشية اللقاء بين ترامب ونتنياهو غدا في البيت الأبيض. استمعنا إلى التفاصيل، نخرج الآن إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في أول خبر لهذا الصباح.
1: بالدور تشتروا سيارة جديدة، الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنة علا مراكب العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنة علا مراكب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
2: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
3: هذا الصيف راح يكون غير مع مخللها تكنولوجية نوفا جليل من خلال مشروع نوف تيك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8، تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخللها تكنولوجية نوفا جليل ومشروع نوف تيك الرائع.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، وكنا قبل الفاصل في ملف الاعتداءات في الضفة الغربية، رسالة من ضباط سابقين في الأجهزة الأمنية والجيش الإسرائيلي، ما يعرف في تنظيم ضباط من أجل أمن إسرائيل، وجهون رسالة صباح اليوم للرئيس الأمريكي ويطالبون بتدخله. محليا كانت محاولة أيضا لإطلاق صرخة والتعبير عن رفض ما يحدث في احتجاجا على ما يوصف بإرهاب المستوطنين، مظاهرة في أم الفحم وأخرى في عرابة، والشرطة تدخلت بشكل مباشر وهددت بفض المظاهرة أو الوقفة بمعنى أدق في مدينة أم الفحم. معي على الخط الهاتفي رئيس اللجنة الشعبية هناك الأستاذ محمد محميد. أستاذ محمد أهلا بك معنا، صباح الخير.
1: أهلا بك، صباح الخير.
0: ما الذي حصل؟
1: اللي حصل يا سيدي مش محاولة لفضهم، فضوا الوقف يعني فضوها وتعاملوا معنا بعنف وبشراسة، وحتى انه في احد الضباط حكى موقف سياسي انه يعني المفروض الشرطة تتدخل اذا انت عامل مخالفة قانونية يمنعوك، اما يجي يحكي لك انه بدك هاي دولة اسرائيل اذا ممنوع تعمل فيها مظاهرات، إذا بدك تعمل مظاهرة روح على فلسطين. من هون اتجاه الشرق 10 دقائق أنت بتكون فلسطين، روح هناك اعمل مظاهرات، وحكي من النوع يعني.
0: يعني هذا كلام من ضابط شرطة، يعني هو نقاش سياسي
1: أو

0: مسجل مسجل حكي أمك بصوت ومسجل، حتى بتقدر تشوفه على
1: نعم على شبكات التواصل. نعم، والسؤال يعني برأيك هذا الأمر، أولا هذه الوقفة هي عادة بتصريح ولا أنتوا بنحكي على أعداد قليلة وبالتالي ليس بحاجة إلى تصريح؟ يعني ما هو ادعاء الشرطة المباشر؟
0: ولا إشي. الضابط اللي أجي طلب منه بقول لك أنا قررت، هاي مش أول مرة بعملها، هاي يمكن ثالث مرة، ومرة منهن اعتقلت أنا وأبعدوني 15 يوم عن أم الفحم وحبس منزلي وألغيت القرار عن طريق محكمة. بقول لك هيك أنا قررت، وهاي المرة هددني بقول له تستعملش العنف. أنا بطلب من الناس إنه إن خلص نفض الوقفة، هددني بالسجن وقال لي أنت بالذات ممنوع تحكي بعطيك لك. فالإشي إرهاب، الإشي زعراني، الإشي مخالف للقانون، اللي هم بيعملون مخالف للقانون. إحنا ما خالفنا القانون، إحنا رفعنا الشعارات، هتفنا ضد اللي بصير في الضفة، ضد اللي بصير في المسجد الأقصى من انتهاكات.
1: والسؤال أولا يعني من يريد أن الاستماع والمشاهدة، وسنسمع ذلك بعد قليل موجود على منصات الشمس ويعني يمكن مشاهدة ذلك. سؤالي أولا هل هنالك اعتقالات، بمعنى هنالك من اعتقل فعليا أو تم احتجازه من قبل الشرطة؟
0: صحيح، كان ثلاث اعتقالات، كان لشاب ناشط سياسي عبد المنعم حميد، وكان في عضو اللجنة الشعبية أيضا سالم محميد، وكان كمان صبية من تل أبيب اسمها نهار ناشطة سياسية وبتشارك كثير معنا في الوقفات في أم الفحم وفي حيفا مع حراك حيفا، كمان اعتقلوها وأعطوهم إبعاد عن أم الفحم 10 أيام بثلاث أشخاص.
1: يعني عمليا تم إطلاق سراحهم ولكن بشروط الإبعاد، لم يبقوا رهن الاعتقال. والسؤال هذا الموقف سيد محمد يعني برز في الأسابيع الأخيرة في الأيام الأخيرة، أم هذا نفس الموقف من قبل الشرطة يعني دعني أقول حتى منذ 7 أكتوبر، لأنه كان لديكم عدة محطات وقفات احتجاجية في المدينة وفي مداخلها؟
0: صحيح بالفترة الأخيرة بس يعني بس بأم الفحم وبحيفة الفضل الوقفات، يعني اللي بصير انه وكأنه البلدين هذول مقصودات ما بدهم يشير فيها وقفات، لانه تقريبا كل فترة الحرب من 7 اكتوبر لليوم تقريبا اكثر بلدين اللي عملوا وقفات هم احنا وحراك حيفا في حيفا. ف حاول يعني بحاولوا دائما يكمعوا الوقفات على اساس انه يكسرونا بس ويكسروا ارادتنا، بس ان شاء الله مش راحين يطلعوا معنا براس. احنا مستمرين وملاحقات قانونيه وقضائيه راحين نلحقهم، احنا بلشنا اصلا بملاحقات قضائيه للشرطه ولتصرف الشرطه ومستمرين ان شاء الله.
1: نعم، يعني هذا لن يمنعكم من الاستمرار بهذا النشاط وهذه الفعاليه في
0: لا لا
1: في
0: لا
1: الامور
0: لا
1: الاخرى.
0: لا لا
1: لا لا خليني اسالك سؤال يعني بالبعد العملي، هناك فرق في تعامل الشرطة مثلا لو كانت هذه الوقفة في موضوع العنف والجريمة، قضايا أرض ومسكن بما معناه قضية مدنية وقضية أمن شخصي وقضية داخلية، وبين مثلا وقفة من أجل غزة أو من أجل الضفة الغربية، هل تلمسون أي فرق في التعامل من قبل شرطة
0: لا
1: إسرائيل؟
0: كمعونة وكموقفات في كل الحالات. وكنا نقول لهم بدل ما تيجوا تجمعوا الناس اللي ضد العنف وضد الجريمة، روحوا اجمعوا أهل العنف والجريمة، روحوا اجمعوا العنف، اجمعوا سلاح، امنعوا جرائم القتل اللي بتصير في الوسط العربي، مش تيجوا تعاقبوا اللي ضد العنف. يعني هي سياسة قمع لا أكثر، يعني شرطة همجية، هاي سياسة بن كفير، ما بدهم صوت حر، ما بدهم أي صوت، صوت وطني، صوت نظيف يطلع يقول لا لسياستهم أصلا. يعني قضايا العنف لا تختلف عن قضايا المسكن،
1: نعم.
0: قضايا الهدم لا تختلف عن اللي بصير بالضفة.

0: هذا نصيبنا، هاي حصتنا من الحرب على الشعب الفلسطيني. احنا بنتعامل مع حكومة احتلال ومع دولة احتلال.
1: يعني في فرق بين انه في فرق بين القضايا المدنية من شخصي ارض ومسكن وبين القضايا اللي فيها تماهي مع الفلسطينيين، ولكن يعني انا لهذا سألت السؤال من هذا الباب.
0: نعم. هو من المفروض بس معروف انه قصة الجريمة في الوسط العربي هي قضية ممنهجة ومدروسة وموجهة ومدعومة مشان تكون في الوسط العربي.
1: نعم.
0: فاهم؟ فهي مثلها مثل قصة المسكن وقصة الحرب على الضفة والحرب على غزة. فهي ما فيش ولا أي فرق بين الثلاث شغلات يعني. احنا هاي حصتنا.
1: نعم.
0: احنا هاي حصة الجريمة والقصة المسكن هاي حصتنا من الحرب يعني.
1: على كل إن نتمنى أولا دائما الأمن والأمان والسلام من الجميع، ونكون على تواصل دائما في بقية الفعاليات. أنا أشكر سيد محمد على هذه المداخلة، يعطيك ألف عافية. شكرا لكم. وهكذا كانت الأصوات في أوكرانيا. إذن في مكبرات الصوت، من يريد التظاهر فليتظاهر في فلسطين وليس هنا، والحديث لضابط شرطة والتعبير عن موقف سياسي واضح من قبل شرطة إسرائيل. واستمعنا إلى ما قاله رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم السيد محمد محميد في رد فعله على هذا الأمر. في المقابل كما ذكرنا، نتنياهو يقول إن ما يحدث في الضفة الغربية هو إرهاب من قبل الفلسطينيين، وبالتالي لابد من معالجة هذه البؤر الإرهابية. وعرج أيضا على زيارته غدا لواشنطن ولقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. طبعا الدافع المباشر هو المشاركة في جنازة السيناتور الأمريكي الداعم المطلق لإسرائيل لينزي جراهام، ولكن على هامش هذه الجنازة يريد أن يلتقي بالرئيس الأمريكي. تحدث نتنياهو يوم أمس في جلسة أو في مطلع جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في مكان آمن ومحصن وليس في مكتب رئيس الحكومة.
2: أنا مخار أمري لواشنطن ليبقش بأزمنته إما نسي ترامب وحقق ليشتتف بتكس الأشكبة ليديد גדול של ישראל السناتور לינדזי גראהאם, שאני חייב להגיד היה אחד מהידידים הגדולים ביותר של ישראל מאז הקמתה, וראוי שנחלוק לו את הכבוד הזה. אני כמובן אשוחח עם הנשיא טראמפ על כל הנושאים שעומדים על הפרק, לרבות המצב באיראן. לגבי יהודה ושומרון, ההנחיות שנתנו היה להיכנס לכפרים, לסרוק אותם, לתפוס נשק, לעצור עצורים. הדברים האלה נעשו ונעשים ברגע זה. יש גם כניסה לבית החולים בשכם, שם הצטטרו שני סיינים, לקחו אותם, אטמו את הבית של המחבל לקראת הריסתו, ניפו גם את הבתים של סיינים אחרים לקראת פעולה נגדם, ואנחנו גם ערוכים לפעול באופן רחב יותר נגד קני הטרור. שר ביטחון ירחיב בעניין.
1: إذن هكذا تحدث نتنياهو في جلسة مجلس الوزراء يوم أمس، وهو سيغادر البلاد اليوم إلى واشنطن للقاء ترامب غدا. واستمعنا إلى روايته فيما يرتبط بالأحداث في الضفة الغربية، ولكن استمعنا أيضا قبل لحظات إلى ما قاله الضابط السابق إيتامار يا عن رسالة وجهت من قبل ضباط سابقين لترامب يطلبون من خلال هذه الرسالة الضغط على نتنياهو للجم المستوطنين المستوطنين في الضفة الغربية. نحن بهذا أعزائي ننهي الساعة الأولى من برنامج أول خبر، نخرج الآن إلى فاصل، بعد ذلك نشرة الأخبار في تمام الثامنة مع الزميلة ياسمين غميض، وبعد الثامنة مباشرة نعود نلتقي في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح. عادي ياسين يرافقني في الهندسة الإذاعية والإنتاج، ياسمين عابد في إعداد هذا البرنامج. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، نلتقي مباشرة بعد نشرة الأخبار.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات.
1: معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة حتى 50% تخفيض. مثلا غاز مع شعلة توربو ابتداء من 299 شيكل، برادات ميني بار أو فاترينا ابتداء من 349 شيكل، وأفران خبيز مبنية تشمل خبيز توربو ابتداء من 499 شيكل بس. أهلا وسهلا بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك، سخنين، أم الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابة، المغار وكرمئيل. خاضع لشروط الحملة.
2: بيج إلكتريك، بخشمال بنصرين بمخيل. بيج إلكتريك.
1: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
3: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
4: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحاً حتى 1. تعالوا وقابلوا محاضرين وخريجين واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316 أو ابحثوا عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل. هم خلالها تكنولوجيا

0: هندسيين وأكثر بكثير. كثير. هم خلال تكنولوجية نوفا جليل. هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. لقيت شابة ثلاثينية مصرعها مساء أمس جراء تعرضها لحادث طرق مروع بالقرب من مدخل مدينة شفا عمر، وكانت الشابة قد نقلت إلى مستشفى رمبم بحالة حرجة لتلقي العلاج، إلا أن الطواقم الطبية اضطرت إلى إقرار وفاتها في المكان. نظمت اللجنة الشعبية في مدينة عرابي مساء أمس تظاهرة احتجاجية استنكارا وتنديدا باعتداءات المستوطنين بحق الأهالي والمواطنين في الضفة الغربية. وفي أم الفحم اعتقلت الشرطة ثلاثة أشخاص شاركوا في وقفة احتجاجية ضد اعتداءات المستوطنين في الضفة عقب اقتحامها التظاهرة. وقال رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم محمد محميد في حديث لإذاعة الشمس إن الشرطة قامت بتفريق المتظاهرين وفض الاحتجاج واعتقال ثلاثة أشخاص فيما أفرجت عنهم لاحقا وأبعدتهم عن المدينة لثمانية أيام. وأضاف أن أحد ضباط الشرطة عبر عن موقف سياسي قائلا من يريد أن يتظاهر فليذهب إلى فلسطين والضفة الغربية للتظاهر. في السياق، حذرت القيادة الأمنية في إسرائيل القيادة السياسية وقادة المستوطنين من انزلاق الأمور في الضفة الغربية وفقدان السيطرة مع تصاعد عنف المستوطنين، داعية إلى ضرورة تهدئة الأوضاع، وذلك وفق ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية. وقالت القناة إن مسؤولين عسكريين إسرائيليين حذروا من خطورة الدعم الكبير الذي يقدمه القادة السياسيون للمستوطنين. أعلنت إيران تعليق هجماتها على دول الخليج بعدما أوقفت واشنطن ضرباتها على إيران. وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرامينيا إن الولايات المتحدة أوقفت هجماتها خلال الليلتين الماضيتين، ولذلك أوقفت إيران أيضا بالمثل ردودها الانتقامية. بدورها أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وجود تبادل للرسائل مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الوسطاء يقومون بمهمتهم، لكنه لم يكشف عن إحراز أي تقدم جديد. من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تراجع مخزون الذخائر لا يمثل مشكلة في حرب إيران، وأشار إلى أن الولايات المتحدة لديها ذخائر أكثر بكثير من أي دولة في العالم وأكثر بكثير مما تحتاجه. إلى ذلك، كشف موقع أكسيوس أن قائد القيادة المركزية الأمريكية سينت كوم أوصى بوقف حملة القصف على إيران وخاصة حول مضيق هرمز لأنها بلغت أقصى حدود فعاليتها. ونقل الموقع عن مصادر قولها إن توصية قائد القيادة المركزية ومستشارين آخرين أثرت على قرار الرئيس الأمريكي بتعليق الضربات الأمريكية على إيران. في سياق، نشر الرئيس الأمريكي ترامب مساء أمس صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي تظهره واقفا على متن ناقلة نفط إيرانية. وكتب ترامب على المنشور عبر منصة تروث سوشيال تعليقا يقول فيه إنها ناقلة النفط الخاصة بنا الآن. كما نشر ترامب صورة أخرى تحاكي شنغارات جوية مكثفة على جزيرة خارج الإيرانية التي تعد الشريان الرئيسي لتصدير النفط في إيران. وافق الكابينت على إدخال قوة الاستقرار الدولية التابعة لمجلس السلام إلى قطاع غزة، وأشار مسؤول في ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أن دخول القوات مشروط بموافقة إسرائيل وبالتنسيق الكامل مع الجيش الإسرائيلي. قال رئيس السوري أحمد الشرع أن دمشق تسعى إلى التوصل لاتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة عدة دول، وذكر في مقابلة مع قناة الجزيرة أن نجاح الاتفاق قد يمهد الطريق لسلام شامل دون المساس بحق سوريا في هضبة الجولان.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف

لدرجة الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي. في القدس 31 درجة، الجليل أعلى 30، طبرية 36، الناصرة 33، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

0: أدينوف وآخرين عن دخول ما يسمى الآن بمجلس السلام إلى قطاع غزة، ولكن هذا سيكون محدود جدا فقط في منطقة رفح تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة، لن يؤثر إطلاقا على المشهد العام بالنسبة للفلسطينيين في القطاع الذين يعانون من الأمراض ويعانون من أمور كثيرة. نحن إلى هناك أستاذ عماد أبو شويش، يعطيك العافية أستاذ عماد.
1: صباح الخير لك.
0: هل يعني تنظرون إلى هذا الأمر كخطوة إيجابية؟ كيف يتابعون في غزة هذه التصريحات؟
1: يعني شوف، احنا في غزة بدنا أي شيء يتغير. الاستمرارية الحركة مكانك مرعبة وصعبة جدا. أنت من 3 سنين وأنت مكانك، أنت من 3 سنين وأنت في قتل ودمار ونسف وتجريف وكل شيء زي يعني. الناس هون في غزة بتقول لك أنا يعني شو المطلوب؟ شو اللي ضل؟ هل هناك جديد؟ شو عم تستنوا؟ صار في اتفاقية من من من من من 100 يوم وصار عندك 1127 شهيد لحتى الآن من الاتفاقية الأخيرة. شو المطلوب؟ 30% احنا نعيش عليها، 30% من قطاع غزة لا يتغير فيها شيء، نفسهم هو ذاته الأمر لا يتغير في قطاع غزة. هي ذاتها الأشياء التي تدخل إلى قطاع غزة، هي ذاتها المطالب التي يطالبها سكان قطاع غزة. افتح المعبر خلينا نطلع نتعالج، افتح المعبر اللي حاب يرجع، دخلوا لنا مساعدات، دخلوا خيام، دخلوا مواد إعادة الإعمار والتفاصيل هذا كليته. نجد أننا حقيقة في مراوغة سياسية كبيرة. إسرائيل تسمح بإدخال قوات حفظ السلام الدولية في رفح، هناك في المنطقة البعيدة جدا التي لا تؤثر، لا نراها حتى ولا نستطيع الوصول لها. بالمقابل حماس تقدم استقالة لجنة الطوارئ ولجنة متابعة العمل الحكومي. بالمقابل ما زالت إسرائيل تطلب أنه يتم نزع السلاح. طب شو هو السلاح اللي لازم ينزع؟ شو هو اللي لازم يتغير؟ طب أنت كل يوم عم تقتل، كل يوم عم تستهدف. لحتى مبارح كان هناك استهداف كما أعلن، يعني تم استهداف مسؤول الأمن الداخلي.
0: ولكن أستاذ عمادي، لأي مدى هذه الخطوة؟ واسمح لي أنه أنا عادة أقل تفاؤل، ولكن ليس بالبعد العملي المباشر، وإنما طالما هنالك تحرك في هذا، وأنا وأنت تحدثنا عدة مرات مؤخرا وكنتم تتخوفون من تصعيد أكبر وأخطر عشية الانتخابات، وكلما اقتربنا من الانتخابات تكون غزة مسرح يعني متاح لنتنياهو وللحكومة لتوجيه ضربات للتصعيد العسكري للإعلان عن حالة الطوارئ. ولكن إذا تحركوا في هذا المجال أمام ترامب، وأنه حتى لو كان دخول رمزي لمجلس السلام وقد يكون أيضا مرتبط باللجنة التقنقرات، هذا معناه أنه لن تكون حملة قريبة على غزة على الأقل حتى موعد الانتخابات.
1: شوف، يعني بسموه بلاء أهون من بلاء.
0: أيوه.
1: يعني إذا أنت صارت عندك أنه بدي أنتظر أنه والله البعبع ما يدخل، انه ما يصير في مثلا وقوع البلاء ولا انتظاره، معنى ذلك انه انت ما بدك اياهم يصير في اجتياح لما تبقى من قطاع غزة المساحة التي لا تتجاوز 20%، لانه انت على 30% 10% منها مدمر و 20% منها جزء منه قائم من مساكن او بعض المنازل الآيل للسقوط. فبالتالي انت تعال شوفها من منطق اخر، المنطق اللي هو بيقول انه الواضح انه هناك لن يكون هناك حمله عسكريه، الواضح انه هناك سيكون تخفيف على القيود والاجراءات امام ترامب زي ما انت تفضلت، امام العالم انه احنا هنا خففنا عن غزه. بالمقابل انه تصعيد في الضفه الغربيه، تصعيد لمسرح العمليات في الضفه الغربيه، لانه مجرد ما صارت عمليه الضفه تقدم حزب اليمين المتطرف تقدم
0: في استطلاعات الرأي. هذا صحيح. والسؤال على المدى الميداني، يعني الأمور هل فيها أي تحسن في أي بعد؟ يعني بعض الصور التي تصدر خاصة من منصات اليمين عماد تظهر يعني أسواق مليئة بالبضائع، وأنه الأسبوع الماضي كان مثلا أو قبل أسابيع قليلة أنه تدخل كميات كبيرة حتى من الأناناس، ولكن يتم استغلالها لتهريب السجائر، وكأنه هنالك في وفرة تجارية، والمشكلة طبعا في عدم التقدم في مسار الإعمار.
1: طب خلينا نحكي بجزئية مهمة جدا، لا شيء يدخل إلى قطاع غزة بالحد المطلوب بمعنى انت حتى لما بتدخل اناناس انت عم تسمح فقط ل 11 او 12 تاجر انت كجيش اسرائيلي موافق عليه بادخال هاي المواد. هؤلاء التجار اما انهم يدخلوا هم البضائع اللي هو بيشوفها هو والجيش، بمعنى انا كتبت طلبت انه يا تجار غزة في هناك اشياء نحن نحتاجها في قطاع غزة لا يتم السماح بادخالها. البعض اجاب بان الجيش هو من يمنع ادخال هذه البضائع، البعض اجاب قال بان لا التجار مش معنيين يدخلوا هاي البضائع لقطاع غزة وراح تطل جزء سريع منها. فبالتالي انت بتيجي بتاخذ هاي، انت ما بدك تدخل البضائع اللي بدك اياها، فبروح التاجر ببيع التنسيق تبعه لتاجر ثاني، فبيجي يدخل التاجر هاي البضائع تبعته فبروح بيعلي سعرها، فعشان تكون مقاربة للسعر اللي هو بده اياه $100,000 ببيع التنسيق او اكثر او اقل. فبضطر انه التاجر الثاني شو يعمل انه يدخل فيها بعض الدخان ويدخل فيها بعض المعسكر. سؤال برسم الاجابة، لماذا لا يتم السماح بادخال التبغ ومشتقاته الى قطاع غزة؟ السؤال الثاني وهذا المهم والاهم جدا، لماذا يتم السماح لعدد بسيط من التجار وهذه التجار انت بتحددهم كجيش اسرائيلي معروفين انهم جزء منهم هم اللي استنزفوا الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. السؤال الثالث وهذا المهم جدا، هذا سؤال يعني يحتاج الى اجابه منهم هم كمان، انه ليش انت بتسمح لهي التجار تدخل هاي البضائع تحديدا في الوقت اللي احنا محتاجين ادويه عم تمنع تدخلها، محتاجين الى خيام، اليوم احنا في حر وفي برد وفي شتاء عم تمنع تدخل الخيام وعم تمنع تدخل ادوات اعاده البناء، حتى ترميم المنازل مسمار شو بده ياثر عليك لما تدخل مسمار؟
0: لانه هنالك يعني امراء حرب للاسف يستفيدون. انا اعطيك الاجابه، هذه الصوره القاتمه
1: وهذا ما حدث سابقا اصلا. نعم. عندما تم يعني عمليه كبيره قريئه، يعني احد الضباط كان له اخ هو كان من ينسق لادخال الواح الطاقه. اليوم انت الواح الطاقه شو يعني لما يكون عندك لوح طاقه سعره موجود عندك في اسرائيل لا يتجاوز $100 مثلا، اليوم انت بتشتري في غزة هون بصل سعره تخيل ل 13 و15 ألف شيكل، بطارية عادية جدا شوف إعلانها في الضفة الغربية تنباع 15 شيكل 9 أمبير، تيجي تشتريها من غزة 3000 و4000 شيكل،
0: يعني
1: انت بلزمك للخيمة.
0: صحيح صحيح. يعني أنا أستاذ عماد دائما أتحدث معك ونأتي بالصورة المؤلمة لأنه حتى نعطي للمستمع كذلك من خلال كلماتك هذه الصورة
1: غير متفائل حقيقة
0: يعني للأسف الشديد. يعني هذه الصورة ونحن أيضا يعني البعض يصدر بعض العناوين كما حصل يوم أمس ومن خلالك أيضا حاولنا أن نستودع. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة، تحياتي لك، صباح الخير. هذا واقع الحال، إلى فاصل ونتابع.
2: إلى أحبتنا طلبة البقروت نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح بتنور فيكم.
3: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
4: في قطارات بتكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل، ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
5: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
6: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
2: للمصممين الداخليين، بدل ما تتعب حالك وتطحن وقت وانت تشرح للعميل تبعك على بيته، مع بلانكس دقائق بتكفي عشان تفرجي كل شيء على الطبيعة وكيف راح يكون البيت. بلانكس بيعطيك الحل المثالي عشان الزبون ياخذ القرارات الصح.

0: نتابع أعزائي المستمعين في محاور البرنامج، والآن إلى الملف الإقليمي وتطورات. كما استمعنا، هدوء حذر الآن ما بين إعلان أمريكي غير رسمي عن وقف الهجمات، في المقابل إيران تقول في حال أوقفت الولايات المتحدة الهجمات على مواقعنا نحن سنلتزم أيضا بالهدوء. هل هذا معناه العودة إلى مسار الدبلوماسية والوساطة، أم هو هدوء قبل عاصفة جديدة ومواجهة أكبر في ظل التحذيرات التي نسمعها من قادة الجيش الأمريكي والأجهزة الأمنية؟ بروفيسور أيمن يوسف، استاذ العلاقات الدولية، صباح الخير.
1: صباح الخير جاك، اهلا وسهلا.
0: سنبقى في نفس الدائرة، يعني تصعيد مرة ودبلوماسية مرة أخرى دون حسم، وهذا قد يستمر لفترة طويلة؟
1: وهذا ما قلناه في مقابلات سابقة. أنا بعتقد هذا الملف معقد جدا، لا يمكن أن يحسم بالضربة القاضية سواء سياسيا أو عسكريا، لذلك سنشهد يعني صعود ونزول في هذه يعني العملية ككل. وأنا بعتقد أنه يعني هذا السيناريو هو السيناريو المرجح، لأنه السيناريو البديل فعلا العودة مرة أخرى إلى عمليات عسكرية موسعة جدا، وهذا أنا بعتقد تقديرات البنتاغون يعني أسقطته، لأنه بقول لك ما ضل أهداف عسكرية ربما العمل عليها في إيران، خاصة في ظل الضربات الأولى. والخيار الآخر فعلا التوقيع على معاهدة سلام كاملة ما بين الأمريكان والإيرانيين، وهذا أيضا خيار يكاد يكون مستبعد. لذلك الخيار الضبابي الذي يقع ما بين العمل العسكري المباشر على نطاق كبير ومعاهدة السلام الكبيرة، يبقى هذا الخيار هو الخيار الثالث الذي سيستمر لفترة ما، ربما ريثما تحصل الانتخابات الأمريكية، ريثما تحصل ربما متغيرات أخرى أو تبرز يعني مستجدات إما إقليمية أو دولية.
0: وإذا سألتك أنت من موقعك كباحث وأستاذ علاقات دولية، على أي جزئية في هذه المواجهة يجب أن نركز الآن؟ هل يعني نتحدث إيران والولايات المتحدة ولكن التفاصيل كثيرة؟ هل الحوثي له دور؟ هل السعودية لها دور؟ هل الخليج هو في موقع يلجم أو في موقع يصعد؟ أم إسرائيل هي التي ستبقى يعني الولد المشاغب في المنطقة؟ وبالتالي على أين نركز حتى نفهم أو نقرأ الصورة إذا كان بالإمكان ذلك؟
1: هذا سؤال استراتيجي مهم. التركيز سيبقى على إيران وأمريكا، يعني دراسة السلوك السياسي والتفاوضي لكل من إيران وأمريكا هو الأهم، لأنهم هم اللاعبين الرئيسيين في كل هذه المعادلة. كل الارتدادات سواء وجدت في الخليج أو في المنطقة وارتباطا مع إسرائيل ومع الحوثي ومع اليمنيين، إنما هي ارتدادات، يعني يحصل الزلزال الكبير سببه أمريكا وإيران، ثم تأتي كل هذه الارتدادات. لذلك يعني تتبع تصريحات الرئيس الأمريكي اللي مش احنا قادرين نفهم بالضبط شو بده، إضافة إلى ردود فعل الإيرانيين وهذه السيناريوهات المختلفة، أنا برأيي هو الأهم في هذه المرحلة. ما يظهر من متغيرات ويظهر من نزاعات أو ارتدادات هنا وهناك، بما في طبعا العامل الإسرائيلي، العامل الإسرائيلي أكيد أهم من العامل اليمني وأهم من العامل العربي، لكن في نهاية المطاف أعتقد أن القرارات النهائية هي قرارات أمريكية إيرانية سيكون لها انعكاسات وارتدادات على المنطقة ككل.
0: طيب، في بعض الأحيان نطرح أسئلة يقولون هي فيها يعني قراءة قد تكون أعمق حتى مما يفكرون في البنتاغون أو في البيت الأبيض وفي غيره، بمعنى هذا فيه مبالغة، ولكن أسأل هل الولايات المتحدة من خلال سلوكها هذا، وهذا الأمر ليس مرتبط بشخص الرئيس ترامب وتصرفاته وتصريحاته التي تتغير من ساعة إلى أخرى، بل هي محاولة استنزاف إيران ضعيفة اقتصاديا، التركيز طبعا على المنطقة وعلى ما يسلط عليه الضوء إعلاميا، ولكن هل يحاول ترامب من خلال إدارته استنزاف إيران أكثر وأكثر ليتهاوى النظام، كما حصل في مرحلة من المراحل أمام العراق، يعني من حرب الخليج الأولى إلى حرب الخليج الثانية تآكل العراق بفعل العقوبات وبفعل استنزاف الدولة، ولكن هذا احتاج لسنوات طويلة.
1: نعم، وأنا أيضا بميل لهذه الفرضية اللي هي

0: استراتيجية الاحتواء بدل استراتيجية المواجهة العسكرية والضرب القاضي. أعتقد أنه بدأ الرئيس الأمريكي يفكر ربما هزيمة المشروع الإيراني عبر النقاط، نقاط استراتيجية وتكتيكية، بحاجة إلى وقت أكثر، بحاجة إلى دبلوماسية أكثر، بحاجة أيضا إلى ضغوط ربما عسكرية وعقوبات، لأنه بتعرف بيعرفوا ربما إيران من الداخل هذا الفسيفساء، هذا التنوع الكبير راح يلعبوا على هذا يعني الوتر، لا سيما انه في هناك وجهات نظر مختلفه حتى يعني سياسيا واعلاميا، يبدو حتى داخل المنظومه الايرانيه في وجهات نظر مختلفه، يعني توجه ربما يقود العراقجي والرئيس بشكيان اللي بيسعى ربما الى الحلول ربما السياسيه الدبلوماسيه والمرشد، اضافه الى الحرس الثوري وبعض اقطاب يعني النظام الايديولوجيين اللي بفضلوا يعني خيارات التشدد والتصلب مع الامريكان. في ظل هذه المنظومة أنا بعتقد نعم ربما بدأت مراكز الأبحاث الأمريكية المؤثرة توصل رسائل واضحة للرئيس الأمريكي إنه إيران كتلة كبرى من التاريخ والجغرافيا والأيديولوجيا، ولا يمكن إنك أنت تهزمها ربما بعملية عسكرية هنا أو ربما جلسة تفاوض في مسقط أو في الدوحة أو في إسلام أباد.
1: أين الصين بسؤال قصير؟
0: الصين بتعرف الصين ما هي في عند هذا المشروع الكبير اللي ما زال يعتمد أكبر على الدبلوماسية الاقتصادية. الصينيين تأقلموا مع الحرب جاكي، وهذا السؤال مهم، تكيفوا وتأقلموا مع الحرب، نوعوا من مصادر الطاقة. الصين تعتمد بشكل كبير على الطاقة من الشرق الأوسط ومن إيران، لكن في هناك البدائل الروسية، البترول الروسي والغاز الروسي، إضافة إلى بعض المصادر من كازاخستان وأوزبكستان وآسيا الوسطى حتى وصولا إلى أمريكا اللاتينية وإفريقيا، وهذا هو المهم. أنا بعتقد العامل الاقتصادي يرضع الصين إنها تقوم بأي خطوة أو أي مبادرة سياسية خارج المألوف، وللأسف هيك إحنا تعودنا على الصينيين، ابقى هادئ حتى الوقت الملائم، وهذا هو المثل الصيني اللي بتحركوا فيه وبيلعبوا في هذه النقاط. تعرفهم من منطقتهم الحيوية يعني منطقة التبت ومنطقة تايوان وهونغ كونغ، هذه مناطق متنازع عليها، إضافة إلى الخلافات في شرق الصين، وبالتالي هم أيضا يتخوفوا من أي افتعالات ربما في المناطق القريبة يعني من مصلحهم الجيوسياسي والجيوستراتيجي.
1: وأنا أشكرك جدا على هذه المداخلة والقراءة بروفيسور أيمن يوسف أستاذ العلاقات الدولية، شكرا لك، صباح الخير، إلى اللقاء.
0: أهلا وسهلا.
1: إذن هذه قراءة للتطورات في الملف الإقليمي، استمعنا إلى ما قاله بروفيسور أيمن يوسف أستاذ العلاقات الدولية. الآن إلى فاصل آخر، نعود ونتابع في محاور أول خبر لهذا الصباح.
2: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برجدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل العرابي على حديد البناء، طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن، الحملة حتى 15/8، خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل العرابي، للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا. العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح، نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا، عودة موفقة للمدارس.
3: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة،
4: ب 77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز لستين يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب، نجمي 9622.
5: الشمس دائماً

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، وكنا قبل الفاصل في قراءة تحليلية مع بروفيسور أيمن يوسف والملف المرتبط بإيران والولايات المتحدة. الآن خفض التصعيد، هذا هو المسار والعودة إلى الدبلوماسية، ولكن قد نكون أمام هذا التوجه بما معناه ضربات من حين إلى آخر وعودة إلى مسار المفاوضات بعد ذلك لتبقى الأمور محصورة. السؤال إلى أي مدى المنطقة تتحمل هذا الأمر وخاصة الدول في دول الخليج، بالإضافة إلى الموقف الإسرائيلي، ترقب ومتابعة لما ينتظرنا غدا في لقاء ترامب ونتنياهو في البيت الأبيض، هل سيؤثر على القرار باتجاه التصعيد أم ترامب هو الذي سيفرض أمور معينة قد ترتبط في غزة أو الساحة اللبنانية أو الساحة السورية، خاصة بعد تصريح الرئيس السوري بأن هنالك مسعى لبلورة اتفاق بين الطرفين الإسرائيلي والسوري والذهاب إلى مفاوضات قد تفضي إلى هذا الاتفاق، وبعد ذلك التمهيد لاتفاق مباشر بين البلدين.
1: أيضا في المنطقة نحن ما لسنا نغفل عن هذا الجانب، يعني نحاول معهم من خلال يعني الوصول إلى اتفاق أمني، إشراك مجموعة كبيرة من الدول، يعني الضغط على إسرائيل باتخاذ سياسة متوازنة تجاه سوريا وإلى ذلك، لكن نحن يعني نتجنب الدخول في صدامات. يعني كما نتكلم الآن عن المصالح اللبنانية أيضا نتكلم عن المصالح السورية، ليس المصالح السورية أيضا تدخل في صراعات عقيمة، ونحن لا نريد أن نكون يعني امتداد لإرث تاريخي فيه الكثير من الأخطاء السياسية القديمة عبر 80 سنة إلى اليوم، أن نكون امتداد لهذا التاريخ ونعمل بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة ونكرر نفس التجارب ونحصل على نفس النتائج الفاشلة. فيجب أن نبحث عن مقاربات فيها أكثر أمان لسلامة المنطقة ولشعوب المنطقة، ونعطي فرصة للمنطقة أيضا للنمو والازدهار، لأن هذا بالضرورة أن الآخرين سيسمحوا، يعني ليس لديهم سياسات، ولا يعني من نفس الوقت أن لديهم كل القدرات الهائلة التي تستطيع أن تمكنهم من فعل ما يريدون. ما تصورك؟

إذن استمعنا إلى يعني بعض تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع اللي في مقابلة كانت مع قناة الجزيرة، بحثت في ملفات كثيرة، ولكن لأنه يعني حتى يدعوت أحرنوت هذا الصباح والعديد من الصحف الإسرائيلية تعنون وتبرز هذا الأمر وكأن الأمور يعني قاب قوسين أو أدنى من التوصل إلى اتفاق أمني بين إسرائيل وبين سوريا، وهذا يمهد بعد ذلك لمفاوضات مباشرة بين الطرفين حول اتفاق سلام، ولكن واضح أن هنالك فجوة كبيرة بين ما يتم إبرازه كعنوان وبين واقع الحال على الأرض. يعني لا أحد يتحدث عن مواجهة وهذا أمر مفهوم، ولكن أيضا إسرائيل أكدت عدة مرات من خلال نتنياهو وكاتس أن لا نية لها للانسحاب من الجنوب السوري كما هو الحال بالنسبة لجنوب لبنان، حدث ولا حرج بالنسبة لقطاع غزة، وأعتقد تعرفون جيدا كيف يبدو المشهد في الضفة الغربية.

نحن نخرج الآن أعزائي إلى فاصل قصير، نعود ونتابع بعد ذلك في محاور أول خبر تابعنا في العديد كما ذكرنا من الملفات الإقليمية والدولية والتحرك أيضا على مستوى المنطقة. فاصل قصير ونتابع بعد ذلك في محاور أول خبر لهذا الصباح.

نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، ونحن في أول خبر لهذا الصباح. كنا في بعض الملفات الإقليمية وكذلك تطورات ما بين الضفة الغربية وغزة والتصريحات ومحاولة التأثير الآن على المشهد العام تحديدا في الضفة من خلال رسالة وجهت إلى الرئيس الأمريكي، وكنا مع بعض التفاصيل. الحلبة الحزبية السياسية، طبعا بعض المعلومات عن اتصالات تتم ما بين الثلاثية وما بين تنسيق أو التوصل إلى اتفاق، ولكن ما سمعناه من الأطراف أنه حتى الآن لم تتبلور هذه الأفكار إلى اتفاق، ما قد يؤدي إلى تحرك في بعض المقاعد بين الأحزاب، تحديدا الجبهة والتجمع والعربية للتغيير. وعمليا كل من سألناه نفى أن يكون هنالك اتفاق قد تبلور، هنالك بعض الأفكار كما سميت. التفاصيل التي تحدثوا عنها هي أن يتم نقل عضو الكنيسة عفر كسيف من حسب المقترح من المكان السابع.

0: إلى المكان التاسع، ولكن حتى الآن ما سمعناه من أطراف عديدة في الجبهة هذا الأمر لم تتم المصادقة عليه. في المقابل العرض أن تحصل العربية للتغيير على المكان الثاني والمكان السابع، وأن يكون المرشح السابع هو الأستاذ المحامي أسامة السعدي الذي كان وشغل في السابق عضو كنيسة من قبل العربية للتغيير. هذه الأفكار، ولكن كما سمعنا من أطراف عديدة إذا كان هنالك تحرك بأي اتجاه فعلى كل الأحزاب أن تتحرك وتبدي مرونة، وعليه حتى الآن لم يصلوا إلى خط النهاية في هذا الموضوع، ولا يمكن الحديث عن اتفاق، والاتصالات ما زالت مستمرة، ولكن تخوف من كل موضوع يعني تضيع الوقت والعامل الزمني، لأنه هذا يؤدي إلى يعني حالة غضب واستياء في القواعد الشعبية، وقد يترجم بعد ذلك في استطلاعات الرأي. والاتصالات ما زالت مستمرة. النائب عفر كسيف في تعليق غير مباشر قال: لن أقوم بأي خطوة أو لن تكون أي خطوة لا أوافق عليها. هنالك الكثير من الحسابات المرتبطة أيضا بالمرحلة المقبلة ما بين تهديدات بشطب هذا المرشح أو ذاك وأمور أخرى، ولكن كما ذكرت الأمور لم تصل بعد إلى خواتيمها، وهذا مهم. في المقابل هنالك نائب جديد الآن في الكنيسة رغم حلها على الأقل رسميا حتى الانتخابات، وحتى حلف اليمين أو من يحلف اليمين من النواب الجدد، ولكن حتى ذلك الحين هنالك نواب في الكنيسة. رون كاتس من حزب يش عتيد استقال، ويدخل الناشط السياسي محمد أبو الهيجا، هو ناشط في يش عتيد منذ سنوات أو منذ تأسيس هذا الحزب، وتحدثنا إليه بعد الإعلان عن استقالة كاتس التي ستدخل حيز التنفيذ خلال 48 ساعة.
1: ما في كنيسة اللي شغالي في أكثر بعض الأدوات العمل البرلمانية اللي أنا بقدر أستغلها، مثل الاستجوابات، مثل دوري كعضو كنيسة ومنتخب جمهور، فأنا بدي أستغل هاي الأدوات من أجل أشوف قديش أكثر بقدر أثر وبقدر أعمل وبقدر أبني هذا الجسر.
2: حتى نوضح للمستمعين، دخولك للكنيسة كيف صار بفعل، ما الذي تطور في الأيام الأخيرة؟
1: عضو الكنيسة اللي هو كمان صديق رون كاتس من يش عتيد قرر ينهي عمله كعضو كنيسته، وبده يروح لحياة شخصية مبنية على إدارة الأعمال، فقرر يستقيل، وهيك بالتالي أنا فتت محله.
2: أنت في أي موقع حتى نذكر المستمعين في قائمة يش عتيد؟
1: أنا بالموقع 29.
2: في موقع 29، وأنت الآن عمليا بتمارس عملك، ولكن في كنيسة كما ذكرت لا تعمل بشكل عملي، في عندك إيش تساوي أستاذ محمد بالفترة القريبة؟
1: اللي أنا راح أعمل عليه هو كيف حكيت أنه بدي أستغل أدوات العمل الموجودة معي مثل الاستجوابات، وهدفي اليوم كمان بضل التحريض والكراهية والعنصرية اللي بيعانوا منه أبناء المجتمع العربي، بدي أحاول أبني جسر مع المجتمع اليهودي حتى بهاي الفترة الصغيرة. أنا اليوم بشوف هاي الفترة هي فترة أنا راح أستغلها عشان أقدر قديش أكثر أخدم أبناء مجتمعي أن يكونوا جزء لا يتجزأ من المجتمع الإسرائيلي بدون أي
2: أو تمييز. واللي ما بيعرف محمد أبو الهيجة، وعلى فكرة لقبك شوكو حتى هذا ينشر رسميا يعني في البيانات، أنت ابن مدينة طمرة وأنت ناشط في يش عتيد منذ سنوات طويلة يعني، أو منذ تأسيس الحزب.
1: بالضبط تقريبا.
2: منين إجا شوكو؟
1: أي صراحة بدها مقابلة كبيرة، بس أحكي لك على شغلة يمكن أول مرة بحكيها على الإعلام. وجاكي بيستاهل يعني، أخو صديق وعزيز. الإشي جاي من وأنا صف ثالث رابع، هاي يمكن أول مرة بحكيها، إنه أنا ما كنت أتواجد بالمدرسة، كنت أتواجد بالشارع أغلب الوقت. فمن ولد في ضائقة لموجود بالشارع اللي حياة أبوي كان يقول لي أنت خليك تنزل من المدرسة يصير وجهك أسود زي الشوكو، اليوم أنا يعني من ولد في ضائقة أنا اليوم موجود هون.
2: يعني عملي الشوكو هو من جيل صغير، لأنه كان الوالد يعني وبخك عمليا على هذا الحديث.
1: بالضبط هيك، بالضبط هيك. الأول نعم
2: يعني أنا بدي أحكي لك بشكل واضح، لما قالوا لي أحكي مع شوكو خفت أحكي معك، أولا إني خفت الإشي يعني فيه نوع من إهانة، أنت بتأخذ الإشي عادي، وحتى في بيانه إيش عتيد كتبوا شوكو.
1: بالضبط فين أحكي لك على شغلي هاي، يعني أنا بحكي لك كشخص اللي متأثر. بالأول كنت أزعل إنه هذا بقولوا له شوكو، بقولوا له شوكو، لما أعطاني الاسم حياة أبوي إنه بتعرف هي أجت على توبيخ، إنه ولد بالشارع مش عم بروح على المدرسة، عم بيعمل مشاكل بالحارة، عم بيعمل هيك، عم بيعمل هيك. أنا اليوم فخور بهذا الاسم اللي أعطاني إياه أبوي، وطاطي

0: ذات أمي، وأنا اليوم نكمل بهذا الاسم. أنا اليوم بفخر باسم شوكو لأنه أعطاني حياة أبوي من ولد بالشارع، اليوم عم بعمل مقابلة بدي فوت على الكنيسة.
1: وأنت ابن مدينة طمرة وعارف بالضبط شو اللي عم بمروا على مجتمعنا وعلى البلد عندكم، إلى أي مدى في إمكانية تقدم أي مساعدة بالوضع الموجود محمد؟
0: رح أحاول أعمل قديش أكثر عن طريق الاستجوابات، حتى في كل ما يتعلق بالعنف والجريمة رح تكون في المجلسة مع وزير الأمن الداخلي يوسف سيجلوفيتش، نشوف كيف نعمل برنامج غير البرنامج الموجود أكثر يركز على الشغلات التربوية بهاي الفترة، هي أكثر عشان أكون معك صريح وواقع أكثر، هي أكثر ما يسمى بالاستجوابات وبناء خطة عمل مهنية لما تروح هاي الحكومة على البيت. نعم.

إذن أسامينا شو خص الكلام، واستمعنا إلى النائب الجديد محمد أبو الهيجة في الكنيسة المنحلة حتى الانتخابات وما بعد الانتخابات وظهور النتائج، وأن هذا قد يعطي الآن فرصة لعدة أشهر. نحن بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج أول خبر عبر أثير إذاعة الشمس. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد وفي الإنتاج في الهندسة الإذاعية عادي ياسين، في غرفة الأخبار الزميلة ياسمين غميض، هذه تحياتي لكم جاكي خوري. بعد فاصل قصير الأخبار في تمام التاسعة مع الزميلة ياسمين، ومن ثم الزميل مصطفى شلعطة في برنامج يوم جديد. تحياتي لكم وإلى اللقاء.

0: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: في ناس بتفكر إنه تكون عائلة حاضنة يعني تشيلوا المسؤولية لحالكم، بس الحقيقة غير. من أول الطريق لآخره في ناس مختصين بيمشوا معكم، في تدريب وفي دعم وفي حدا موجود يسمع يساعد ويوجه، لأنه لما عيلة بتقرر تغير حياة طفل هي ما بتمشي بهاي الطريق لحالها. للاستفسار اتصلوا على 118.
2: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
3: هذا الصيف راح يكون غير مع مخللها تكنولوجية نوفا جليل من خلال مشروع نوف تيك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8. تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخللها تكنولوجية نوفا جليل ومشروع نوف تيك الرائع.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: التاسعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. يتوجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى واشنطن اليوم لبحث العديد من الملفات الأمنية مع الرئيس الأمريكي ترامب، أبرزها الملف الإيراني وحضور مراسم جنازة السيناتور الأمريكي لينسي جراهام. وفي السياق أشار موقع ولا الإسرائيلي إلى تأجيل العملية العسكرية بالضفة الغربية لتجنب تصدر القضية الفلسطينية جدول أعمال لقاء نتنياهو مع ترامب. في غضون ذلك حذرت القيادة الأمنية في إسرائيل القيادة السياسية وقادة المستوطنين من انزلاق الأمور في الضفة الغربية وفقدان السيطرة مع تصاعد عنف المستوطنين، داعية إلى ضرورة تهدئة الأوضاع، وذلك وفق ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية. وقالت القناة إن مسؤولين عسكريين إسرائيليين حذروا من خطورة الدعم الكبير الذي يقدمه القادة السياسيون للمستوطنين. من المقرر أن يعرض رئيس الشباك دافيد ديزاني أمام الكنيسة اليوم معلومات حول مؤشرات لتدخل أجنبي بالانتخابات الإسرائيلية. وفي وقت سابق حذر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ من تهديدات داخلية وخارجية لنزاهة الانتخابات عقب إحاطة قدمت له من قبل رئيس لجنة الانتخابات ورئيس الشباك. أعلن التلفزيون الإيراني إعادة 5 سفن حاولت المرور من مضيق هرمز عبر ممر غير آمن. وأكد التلفزيون أن ممر الملاحة في مضيق هرمز هو الممر المحدد مسبقا، أما الممرات الأخرى فلن تؤدي إلى أي مكان. وفي السياق أفادت وكالة رويترز نقلا عن بيانات تتبع حركة الملاحة بأن أقل من 10 سفن محملة بالسلع عبرت مضيق هرمز بشكل يومي خلال عطلة نهاية الأسبوع. في السياق أعلنت إيران تعليق هجماتها على دول الخليج بعدما أوقفت الولايات المتحدة ضرباتها على إيران. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرامينيا إن الولايات المتحدة أوقفت هجماتها خلال الليلتين الماضيتين، ولذلك أوقفت إيران أيضا بالمثل ردودها الانتقامية. بدوره أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وجود تبادل للرسائل مع واشنطن، مشيرا إلى أن الوسطاء يقومون بمهمة، لكنه لم يكشف عن إحراز أي تقدم جديد. من جانب أكد الرئيس الأمريكي ترامب أن تراجع مخزون الذخائر لا يمثل مشكلة في حرب إيران، وأشار إلى أن الولايات المتحدة لديها ذخائر أكثر بكثير من أي دولة في العالم وأكثر بكثير مما تحتاجه. إلى ذلك كشف موقع أكسيوس أن قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أوصى بوقف حملة القصف على إيران وخاصة حول مضيق هرمز لأنها بلغت أقصى حدود فعاليتها. نقل الموقع عن مصادر القول إن توصية قائد القيادة المركزية ومستشارين آخرين أثرت على قرار الرئيس الأمريكي ترامب بتعليق الضربات الأمريكية على إيران. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي وسط توقعات باستمرار الأجواء الحارة حتى يوم الأربعاء. في القدس 31 درجة، الجليل أعلى 30، طبرية 36، الناصرة 33، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

طب يومكم وسعتم أوقاتا، إذاعة الشمس يوم جديد. ما يحدث في الضفة الغربية أمور يندى لها الجبين، واقع من التنكيل والتهجير والأذى والاعتداء والإرهاب الذي لا يتوقف. وفي كثير من الأحيان يحول الإعلام العبري وربما إعلام اليمين يحول الضحية إلى المعتدي. هذا ما يحدث في الضفة الغربية ووسط كثير من التنكيل والترحيل والتهجير. نحن سنكون بطبيعة الحال فيما يحدث في الضفة الغربية من أمور وتطورات، إضافة إلى الواقع السياسي والإقليمي والرياضي، أمور كثيرة على مدى ساعتين من يوم جديد. إذاعة الشمس 101.98.1 FM، موقعنا الشمس.com، تطبيق إذاعة الشمس دائما لخدمتكم متى وإنما شئتم. ياسمين عابد، عدي ياسين، مصطفى شلعطة.

0: من نابلس نبدأ. أستاذ عميد أحمد صباح الخير.
1: يسعد صباحك صباح جميع المستمعين.
0: الهلال الأحمر الفلسطيني، كم تواجهون من تحديات إذا ما أردتم أن تقوموا بالعمل الاعتيادي والذي من المفروض أن يكون طبيعي لا يذكر حتى؟
1: نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها محافظة نابلس في إغلاقات جميع الحواجز وجميع البوابات الحديدية المحيطة للمحافظة، هناك عبء كبير على عمل طواقم الإسعاف من وصول الحالات الطارئة والبلاغات الواصلة لقطة العمليات بسبب تأخر وصول طواقم الإسعاف بسبب تفتيشهم على حواجز زمانها عبر المرور عبر البوابات الحديدية. هذا العبء يؤثر جدا على عمل طواقم الإسعاف في الميدان.
0: أستاذ عميد، صف لنا حالة عادية، يعني إنسان يطلب خدمة، تأتي سيارة الإسعاف، ماذا يحدث إذا أردنا أن ننظر إلى حالات عينية؟
1: كما تعلمون في محافظة نابلس هنالك 4 حواجز رئيسية، مثل حاجز الصرة، حاجز العورتة، المربعة، حاجز الحمراء. جميع قرى جنوب نابلس وغرب نابلس مغلق تماما، يتم التنسيق عبر الأخوة في الصليب الأحمر للتنسيق للمرور مركبة الإسعاف على هذه الحواجز. حتى لو مرقت سيارة الإسعاف عن الحاجز يتم إعاقتها أيضا على مدخل أي قرية من هذه القرى بسبب إغلاق البوابة الحديدية أو الطريق الترابية التي كانت تستخدم مركبة الإسعاف.
0: كم يحتاج وقت مثلا حتى تأتي سيارة إسعاف حتى تصل إلى من يحتاج إلى نجدة وإسعاف؟
1: لا يقل الوقت عن ساعة ساعتين على الحاجز حتى يسمح لها بالمرور. وكما تعلمون طلب الإسعاف أو الدقائق الذهبية للإسعاف للوصول إلى حي طارئة لا يتعدى 6 دقائق، لكن الآن مركبة الإسعاف تنتظر على الحاجز ما يقارب الساعة ساعة ونصف حتى يسمح لها بالمرور بعد التفتيش الدقيق، بعد التعامل بطريقة همجية مع طواقم الإسعاف، بعد إطفاء مركبة الإسعاف، بعد إنزال الطاقم، بعد إغلاق جميع وسائل الاتصال والتواصل بتكون مع الطاقم، ومن ثم يسمح لها بالمرور عن الحاجز.
0: الآن الوقت فيما يتعلق بحالات الطوارئ، الوقت هو أمر جوهري، يعني هو أمر غالي الثمن.
1: نعم، هو اسمه الوقت، الدقائق الذهبية، والدقائق الذهبية لا تتعدى 6 دقائق، لكن الآن مركبة الإسعاف تحتاج إلى ما يقارب ساعة ساعتين حتى الوصول إلى أي حالة مرضية، وهذا يؤدي إلى تدهور حالة المريض أو المصاب الذي هو بحاجة لمركبة الإسعاف أو هو بحاجة لتقديم الإسعاف له بسبب تأخرها على الحاجز.
0: والطواقم مهيئة لمثل هذه الظروف؟
1: نعم، هناك خطة طوارئ نعمل فيها كجمعية هلال أحمر.

0: العمل في هذه الظروف من خلال
1: يعني هنا مثلا أستاذ عميد، يعني مثلا بدل أن يكون المريض أو من يحتاج إلى الإسعاف مثلا ربع ساعة، قد يحتاج إلى ساعة أو ساعتين. هذا يتطلب جهود، يتطلب معرفة، دراية.
0: نعم صحيح، هنالك عملنا كهلال أحمر على إنشاء نقاط إسعافية في جميع هذه القرى من خلال تدريب عدد كبير من المتطوعين المؤهلين إسعافيا لتقديم الإسعاف الأولي لأي حالة مرضية أو لأي مصاب، حتى تتمكن مركبة الإسعاف إلى الوصول إلى الحالة. يتم التعامل من قبل المتطوعين في الميدان، ومن ثم انتظار مركبة الإسعاف للوصول، ومن ثم نقل إلى المستشفيات داخل محافظة نابلس.
1: عمليا كانت هناك حالات حتى ولادات داخل سيارات الإسعاف بسبب كل عملية التأخير.
0: نعم، واجهنا العديد من حالات الولادة في هذه الفترة خلال فترة التسكير، بالأخص حالات الولادة في القرى، منها في قرية عقربة وقرية بيت فوريك. بقرية بيت فوريك بعد التنسيق دام 3 ساعات، سمح لنا فقط عبر البوابة الداخلية لبيت فوريك، ومن ثم المرور بالحال المرضية أو حالة الولادة سيرا على الأقدام إلى الحاجز. سمح لنا فقط في نقل المرأة الحامل ودون مرافقين، دون والدة المريضة ودون زوجها، من ثم تم التعامل معها وتقديم الإسعاف إليها ونقلها إلى المستشفى في بلدة عقربة. لم نتمكن من الوصول إلى حالة الولادة، تم التعامل معها من قبل المتطوعين الميدانيين في المنطقة والطاقم الطبي في داخل مستوصف الزكاة داخل عقربة. لكن حتى لو تمت عملية الولادة، كما تعلمون أن المرأة تريد بعد عملية الولادة والمولود الجديد بحاجة إلى تقديم العلاج المتقدم داخل المستشفى، لكن لم يسمح لنا في نقل الحالة إلى المستشفى. اليوم صباحا هنالك حالة ولادة في مركبة إسعاف خاص تم تأخيره على الحاجز، ما أدى إلى استشهاد الطفل أو المولود الجديد ودخول المرأة الحامل إلى غرفة العمليات.
1: قلت بأنه اضطرت المرأة أن تصل على قدميها حتى تصل سيارة الإسعاف؟
0: نعم، تم مرور المرأة عبر من داخل بلدة بيت فوريك إلى الحاجز. إحنا بعد ما نقطع حاجز بيت فوريك هناك بوابة أخرى على مدخل البلدة. تم العمل على نقل المريضة سيرا على الأقدام من داخل البلدة إلى الحاجز.
1: عندما تعودون من القرى ومعكم مريض، شخص في حالة طوارئ، السيارات تفتش مرة أخرى؟
0: نعم صحيح، يتم إيقاف المركبة، إطفاء المحرك، تنزيل الطاقم، تفتيش المصاب بشكل دقيق، تدقيق على هويات المصابين، ومن ثم السماح لهم بالمرور بعد هذه العملية. في صباح الأمس كان هناك ما يقارب 12 حالة مرضية لمرضى الكلى، كما تعلمون، من خارج محافظة نابلس وقرى جنوب نابلس. لم يسمح لهم نهائيا بالدخول إلى مستشفى النجاح الجامعي لإجراء عملية غسيل الكلى. بعد التنسيق دام لمدة 3 ساعات، تمكننا من دخولهم عبر حاجز عورته بعد تدقيق كل حالة مرضية وتفتيشها سيرا على الأقدام، ثم الانتقال إلى مستشفى الجامعة.
1: هذا لا يؤدي إلى تراجع في حالات المرضى؟
0: هناك تطور شديد يكون على الحالات المرضية، تدهور في المصاب، ممكن جدا أن يعرض حياة أي حالة مرضية من هذه الحالات إلى الخطر.
1: هذا الأمر حصل أو تلحظونه في الأيام الأخيرة، أم أنه ظرف تعيشونه منذ فترة؟
0: هذه الظروف ليست جديدة، لكن هي معقدة أكثر أصبحت بعد الأحداث المؤسفة التي حدثت في بلدة بيت فوريك وبلدة تيل. تم إغلاق جميع الحواجز، تم التجديد على الحواجز بسبب إغلاقات الحواجز، بسبب أنه لا يوجد عملية عسكرية في محافظة نابلس.
1: إذن هذه صورة الحال في كل ما يتعلق بمد يد العون والخدمات الإسعافية، خدمات الطوارئ. لديكم ما يكفي من طواقم أستاذ عميد؟
0: نعم صحيح، هناك خطة الطوارئ بديلة نتم على تطويرها في كل حدث يحدث داخل المحافظة. هناك عدد من المتطوعين الميدانيين كما أسست في جميع القرى في جميع الأماكن. تم تدريب هذه الكوادر على تقديم الإسعافات، كما نناشد من عبر رقم إلى جميع المؤسسات الدولية للتدخل الفوري لسماح لطواقم الإسعاف.

0: الإسعاف في تقديم رسالتهم الإنسانية وتقديم المساعدة وتسهيل مهمتهم الإنسانية لتلبية احتياج جميع الحالات المرضية والحالات الطارئة في هذا الوقت.
1: لأي مدى التفتيش على الحواجز مهين؟ يعني هو عملياً كل عملية تفتيش هي مهينة بدون شك، ولكن أنا أتحدث عن إهانات أخرى.
0: ليست هي بإهانة، هي تشكل خطر كبير على الطواقم.
1: لا، بالإضافة إلى هذا الأمر، كيف يتم التعامل
0: صحيح
1: مع الطواقم يعني على البعد، يعني من قبل من يفتش؟
0: هذه الإهانة وهذا الخطر الشديد يؤثر على طواقم الإسعاف، يؤثر على العمل الإنسان الذي تقوم به هذه الطواقم، يؤدي إلى أيضا تجديد على عمل الطواقم في من خلال المرور على الحواجز أو من خلال عملهم الإنساني. هنالك دورات أو إعطائهم دورات إسعافية متقدمة بالتعامل حتى مع الحالات عبر وسائل التواصل لتمكين الحالة من عدم تدهورها في الوضع الصحي.
1: وتفضلون أحيانا أن لا تصلوا وتعطوا تعليمات عن بعد؟
0: نحن لا، يجب أيضا التدخل العملي في أي حالة إسعافية، لكن هنالك ليس باليد إلا كما تعلمون إلا أن نقدم حتى المعلومات عبر وسائل الاتصال لتمكين السيطرة على هذه الحالة وعدم تطورها.
1: أنا أشكرك أستاذ عبيد أحمد الهلال الأحمر الفلسطيني، شكرا جزيلا لك. إذن هذا واقع تحديات الوصول، إعطاء المساعدة، مد يد العون والخدمات الإسعافية في حالات الطوارئ. استمعتم إلى التوصيف وهو توصيف مؤلم وموجع.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
3: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عرسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا. عودة موفقة للمدارس.

0: إذن استمعتم إلى تحديات أمام الإسعاف الميداني في منطقة نابلس بسبب ما يحدث من إغلاقات ومن بوابات وقيود تفرض وتؤثر وبشكل يومي على واقع إعطاء المساعدة، واستمعتم إلى ما يمكن أن يؤدي هذا من أثر على حياة وصحة من يحتاجون إلى الإسعاف. عمران العلاني، صباح الخير.
1: صباح النور.
0: باحث في الأراضي الفلسطينية، أطباء حقوق الإنسان. الواقع الصحي في الضفة الغربية كما تلاحظون واقع يتراجع حتى في كل ما يتعلق بمنالية الخدمات الصحية.

0: صحيح جدا. يعني الوضع من الجوانب الصحية في الضفة الغربية وبالذات في منطقة نابلس يعني بيزداد بخطورة جدا يعني خلال هذه الأيام. يعني حتى يعني لهذه اللحظة يعني سمعنا عن العديد من الإسعافات التي تم إيقافها على حواجز معينة، ومرضى عديدين سواء مرضى غسيل الكلى، نساء حوامل وإلى آخره لم يستطيعوا يعني الوصول للعلاج أو للمستشفيات أو العيادات بشكل عام خارج البلدات في نابلس. وهذا يعني بيوضح إنه ما حصل في نابلس بيوم الجمعة ليس حادثا يعني انتهى فقط قبل يومين، يعني هو واقع مستمر اللي ساعة بعد ساعة بتفاقم.
1: يعني هو الواقع يعني أصلا كان سيء ما قبل الحدث، يعني الحدث ما كانت نقطة البداية.
0: صحيح، يعني الحدث يعني بالذات يعني فعليا من أكتوبر 23 ولا حد الآن الوضع بيزداد بسوء. وفعليا ما حدث في غزة وحرب الإبادة في غزة يتكرر، يعني وما يحدث يعني أيضا لحد الآن في غزة يتكرر الآن أيضا في الضفة الغربية، ونحن نرى هذا، وهو جزء أيضا لا يتجزأ من العقاب الجماعي الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين في الضفة الغربية.
1: كيف ينعكس هذا مثلا على عمل المستشفيات، على قدرتها على العمل؟
0: يعني نحن نعلم يعني أن المستشفيات حاليا وضعها جدا مأساوي، يعني من العديد من الجوانب، يعني المستشفيات غير قادرة يعني على العمل كما سابق. يعني المنظومة الصحية بشكل عام وطب الطوارئ بالذات حاليا جدا جدا في تراجع، المخاطر واضحة جدا، المشكلة جدا يعني عميقة. يعني ما رأيناه في اقتحام المستشفى يوم الجمعة السابق والاعتداء على الطواقم الطبية هو جزء يعني من العقاب الجماعي الذي يمارسه الاحتلال، وأيضا يعني يوضح أن الاحتلال لا يهتم ولا يعني غير قادر على حماية الطواقم الطبية. يعني مكان العمل هو ليس ساحة لعملية عسكرية بشكل عام، ولكن حتى بالقانون الدولي وحتى في القوانين الأخرى يجب احترام وحماية هذه المستشفيات وحماية السيارات الإسعاف والطواقم الطبية، وأيضا يعني يجب تسهيل عملية وصول الجرحى والمرضى يعني للمستشفيات.
1: سليمان، كيف مثلا ترون قدرة الطواقم الطبية على التنقل من وإلى المشافي؟
0: يعني الطواقم الطبية بشكل عام قبل هذه الأحداث يعني قبل يومين كانت دائما تعاني من الحواجز وعملية إجلاء المرضى إلى المستشفيات، يعني دائما هذه المشكلة موجودة ولكن تفاقمت في هذه الأيام يعني الأخيرة.
1: أنا حتى أتحدث عن يعني من يعملون في المستشفيات، يعودون إلى بيوتهم، يذهبون من بيوتهم إلى المشافي، كم إمكانية وصولهم وعودتهم تواجه تحديات ربما حتى قد تمنعهم أحيانا من أن يصلوا إلى العمل؟
0: صحيح، يعني سمعنا عن العديد من الأطباء أو المسعفين الذين عندما يقومون بعملية إجلاء مرضى أو يعني مساعدة مرضى لا يعودون إلى منازلهم بل يبقون في المستشفيات. وسمعنا يعني العديد، ونحن نعلم يعني على مدار الفترة بما أننا يعني نوثق كل هذه الحالات، أن سيارات الإسعاف أغلب الوقت ما عندها القدرة أن تخطط المسار يعني لإجلاء مريض أو حتى للعودة من عملية إجلاء لمريض. يعني ممكن أن ينطلق المسعف أو سائق الإسعاف لاتجاه مستشفى نابلس، ومن ثم عندما يصل يعني لمستشفى نابلس أو ما قبل الوصول يجد أن الطريق مغلقة يعني
1: فيضطر للبحث عن طريق آخر وبديل.
0: بالضبط، يعني أصبحت كلعبة، يعني يجب أن يفهم من أي طريق يذهب.
1: طب الخدمات الإسعافية أستاذ عمران مبنية أن تعطي المساعدة خلال وقت معين، يعني وجود المريض أو من يحتاج إلى المساعدة هو موجود في سيارة الإسعاف لفترة بسيطة. ماذا بشأن من ينتظرون؟ لأن عمليا سيارة الإسعاف تستطيع أن تقدم المساعدة لعدد أقل من الناس، ماذا بشأن الآخرين؟
0: صحيح، يعني

0: احنا عم نحكي فقط عن المرضى بواجهوا ساعات عديدة توقيف على الحواجز، فما بالك الأشخاص اللي يعني ليسوا بحالة طارئة. يعني أكيد هذا الوضع يعني زي ما أنا حكيت هو بيأثر على الجميع، هو جزء من العقاب الجماعي الذي يعني تقوم به إسرائيل للجميع. يعني إسرائيل والسلطات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي لا يهمهم إم أنت يعني هل أنت يعني مريض بدرجة خطيرة أو غير خطيرة، هل أنت تواجه يعني حالة إنقاذ حياة أو لا، لا يعني بتطلعوش على هاي الأشياء بالمرة، هاي الأشياء مش موجودة أبدا أبدا أبدا بالنسبة
1: حتى لو
0: لهم.
1: كان المصاب مثلا بنوبة قلبية أو بحالة طارئة تحتاج إلى علاج مكثف، التعامل هو نفس التعامل؟
0: التعامل هو واحد، أنت ممنوع من العبور، وحاليا الوضع الأسوأ هو أن حتى لو أنت كنت في حالة طارئة وتقف على الحاجز لا يسمحون لك بالعبور أبدا، يعني يجعلون لك أن تنتظر يعني لساعات عديدة، ولا يعني يسمحوا للمرافق مع المريض بالعبور، بيجوا بيقولوا لك في شيء تنسيق أمني ما بتقدرش تمرق. هذا يعني جزء جديد يعني الذي سمعنا عنه بالفترات الأخيرة وأيضا باليومين الأخيرين، يعني أن المرافقين للمرضى لا يسمحون لهم بالعبور ويتم إيقافهم ويقول لهم ما عندكش تنسيق أمني ارجع، وسمعنا العديد من هذه الحالات. يعني
1: ماذا وثقتم أيضا؟ هل هناك أمور أخرى وثقتموها؟
0: يعني بشكل عام أكثر من يعني التوثيق هو كان أكثر على الإعاقات والمعيقات للحركة في التنقل وعلى الحواجز. وثقنا عدة حالات التي يعني لمرضى واجهوا يعني العديد من المخاطر على الحواجز وعدم السماح لهم بالعبور. يعني
1: إذن هذه صورة الحال أستاذ عمران العنعني، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث، الباحث في الأراضي الفلسطينية لأطباء لحقوق الإنسان. استمعتم إلى التوصيف وإلى صورة الحال كما وصفها أيضا الهلال الأحمر وكما تصفها منظمة أطباء لحقوق الإنسان، الواقع الصحي، منالية الخدمات، خدمات الطوارئ، يعني واضح بأنها منالية صعبة جداً.

0: إذن نحن في يوم جديد وننتقل تباعا ما بين شؤون الضفة الغربية وما يحدث في الضفة الغربية وسط كثير من التحديات والحواجز والتنكيل، واستمعتم إلى صورة الحال في القطاع الصحي. ونحن نتحول إلى الواقع الإقليمي الذي نعيشه ما بين مد وجزر. بروفيسور حسين الديك، صباح الخير.
1: صباح الخير لك وللسادة المستمعين والمستمعات.
0: هكذا نعيش ما بين مد وجزر، تصعيد في بعض الأحيان وتهدئة في أحيان أخرى، والآن نحن في مرحلة التهدئة.
1: نعم، نحن في مرحلة التهدئة. بتقديري التهدئة هي الهدوء الذي يسبق العاصفة. اجتماع اليوم ما بين اجتماع غدا ما بين نتنياهو وترامب سيضع اللمسات الأخيرة على الخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالتصعيد على الجبهة الإيرانية.
0: ولكن كان بعض التحليلات لدى بعض المحللين وكأنه ترامب يفضل أن لا يحارب.
1: ليس يفضل أن لا يحارب، ترامب لديه استراتيجية. هذه الاستراتيجية هي التخلص من العدو الإيراني، إما بترويض هذا العدو واحتوائه وتقليم أظافره واستخدامه مستقبلا كأداة للسياسة الأمريكية في المنطقة لمناكفة الصين. فإذا هذه الاستراتيجية فشلت يذهب إلى الاستراتيجية الأخرى وهي تغيير هذا النظام، وهذا ما يتفق مع المفهوم الإسرائيلي والرؤية الإسرائيلية التي ترى أن إيران عدو يجب التخلص منه، أو النظام في إيران أو هذه القوة الإيرانية البالستية النووية. في ظل التطورات الأخيرة عادت بقوة مسألة السلاح البالستي إلى سلم الأولويات. هذا السلاح البالستي الذي يهدد الدول العربية ودول الخليج العربي، مذكرة التفاهم أجلت هذا الموضوع ولم تتحدث عنه. اليوم يعود إلى سلم الأولويات.
0: لم تتعامل معه، لأنه ترامب حتى قال بأنه يحق لإيران أن تكون لها قدرات بالستية كما هو يعني كما يحق لغيرها من جيرانها.
1: نعم، ولكن التطورات الأخيرة الأسابيع الأخيرة عادت هذا الموضوع إلى سلم الأولويات. بتقديري واشنطن اليوم تنظر إلى البالستي كما تنظر إلى النووي، وهذا انطلاقا من مصالح استراتيجية مع دول الخليج العربي والأردن وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، لأن إيران استخدمت هذا السلاح البالستي في ضرب هذه الدول وتحديد سياستها وضرب القواعد الأمريكية الموجودة فيها. لذلك رفع سقف المطالب الأمريكية يعقد

0: المسار التفاوضي أكثر فأكثر، ونحن بتقديري ذاهبون إلى خيار شنشون وهو خيار القوة العسكرية، ولكن بطريقة غير تقليدية. هناك من يسأل 40 يوما متواصلة من القوة العسكرية والضرب، لا، بتقديري أي مواجهة عسكرية مستقبلية ستكون مختلفة تماما عن المواجهة السابقة. هناك خيارات وسيناريوهات تتحدث عن تدخل بري، احتلال جزر في الخليج العربي، خيارات تتحدث وسيناريوهات عن أسلحة غير تقليدية لمراكز حساسة في إيران، وخيارات وسيناريوهات أخرى تتحدث عن تحرك مجموعات مسلحة إيرانية معارضة من الدول المجاورة إلى الداخل الإيراني. فلذلك السيناريو سيكون مختلف تماما عن المواجهة السابقة.
1: ولكن ماذا بشأن الواقع الداخلي في الولايات المتحدة بروفيسور حسين الديك؟ هذا الواقع الذي يتشائم أو يرفض فكرة الحرب التي لا تنتهي، لأنه هذا يذكرهم ربما بفترات سابقة صعبة كحرب فيتنام.
0: نعم، دعني أقول أن الكونغرس خلال أيام بسيطة سيدخل إلى العطلة الصيفية، وفي حال دخول الكونغرس إلى هذه العطلة ستتحدد وتتقلص تحركات الكونغرس وقدرته على إعاقة أي تحركات. في الوقت ذاته اليوم يوجه انتقادات كبيرة من قبل صقور الحزب الجمهوري لإدارة الرئيس ترامب بسبب تقاعسها أو تساهلها في التعاطي مع الملف الإيراني. علينا أن ننظر إلى الداخل الأمريكي بمنظورين، المنظور الذي يضغط لحسم الأمر نهائيا والمنظور الذي يعارض. ولكن بتقديري أن مؤسسات الدولة العميقة على المدى المتوسط والبعيد أصبح لديها رؤية حتمية لواقع النظام في إيران، وهذا يتفق تماما مع الرؤية الإسرائيلية. ولا أتحدث عن نتنياهو شخصيا، أتحدث عن مؤسسات الدولة في إسرائيل التي تتفق تماما مع ضرورة تغيير النظام في إيران أو تفكيك النظام في إيران، وأن يبقى الوضع على ما هو عليه وما ساد ما بعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003 حتى يومنا هذا. توسعت إيران أولا على حساب العراق ومن ثم على حساب باقي الدول العربية، واليوم أصبحت إيران تتعامل بمنطق الندية مع دول وازنة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
1: الطرف الإسرائيلي لم يفقد جزءا من هالته، من ثقته التي كانت لدى الولايات المتحدة بسبب الفشل الذي كان، لأنه كان هناك من علق آمالا على تغيير نظام الحكم في إيران، وهذا قد فشل. يعني استهداف القيادات الإيرانية لم يغير نظام الحكم، هذا ما كان قد وعد به ترامب من خلال تحليلات وربما سيناريوهات إسرائيلية، وهذا قد فشل. هذا لا يؤثر على نوع من تراجع الثقة تجاه نتنياهو؟
0: أتحدث عن تباينات، ولكن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية العلاقة المؤسساتية ما زالت قوية جدا، ومن الصعب جدا التأثير عليها. التعديل القانوني الذي أقره الكونغرس في الأيام الأخيرة الذي يربط الصناعات العسكرية والتكنولوجية ما بين الجيش الأمريكي والجيش الإسرائيلي، هذا قانون نافذ أصبح، هذا لم يحدث بين الولايات المتحدة الأمريكية وأي دولة، وهناك انتقادات من قبل الديمقراطيين، ولكنه تم إقراره. هذا يؤكد على طبيعة العلاقة القوية جدا ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ليس العلاقة القوية وإنما وحدة المصالح ووحدة المسارات ما بين الدولتين. رغم كل التباينات بتقديري أن ما زال هناك تحالفا استراتيجيا قويا، من الصعب تحلقل هذا التحالف أو تراجعه ما بين تل أبيب وواشنطن.
1: ولكن ترامب يريد ملاحة بحرية في هرمز حتى تستقر أسعار النفط، وإن قام بحرب شعواء عمليا هذا سيهدد هذا الطموح.
0: نعم، وربما سيذهب بالتحالف مع الإنجليز والفرنسيين فيما يعرف بتحالف الحرية الذي يضمن حرية الملاحة بالقوة في مضيق هرمز وفي الخليج العربي، ويفرض، لأن هذا يشكل من وفق المنظور الأمريكي والأوروبي تهديد للأمن والسلم الدوليين. لذلك ربما يذهب إلى القوة العسكرية للسيطرة على المضيق ويكون مفتوحا كما كان في السابق إذا فشلت كل المحاولات الداعية والذاهبة إلى الحلول السلمية والوساطات العمانية والباكستانية والقطرية.
1: استمعنا في الأيام الأخيرة إلى تصريحات من وزارة الدفاع الأمريكية تتحدث عن شح في الصواريخ الاعتراضية. كيف يمكن لدولة أن تذهب لحرب وفي حوزتها كم قليل من

إذن نحن يبدو بأننا فقدنا الاتصال بالبروفيسور حسين الديك. حاولنا قراءة الصورة ما قبل لقاء نتنياهو وترامب غدا. ترامب سيسافر إلى الولايات المتحدة ليشارك في جنازة ليندزي غرام، ولكن من جهة أخرى سيلتقي بترامب وقد يعرض أمامه معلومات استخباراتية جديدة قد تتعلق وتتعامل مع البرنامج النووي الإيراني. واضح ماذا يهدف نتنياهو من هذا الطرح ومن هذه المعلومات الجديدة. سؤال: هل سيتلقف ترامب هذه الفكرة ويعود للحرب، خاصة وأنه تم الإعلان عن أسبوعين من محاولة الوصول إلى ربما مفاوضات أخرى؟

0: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخد العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراخد العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراخد، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح. معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة حتى 50% تخفيض. مثلا غاز مع شعلة توربو ابتداء من 299 شيكل، برادات ميني بار أو فاترينا ابتداء من 349 شيكل، وأفران خبيز مبنية تشمل خبيز توربو ابتداء من 499 شيكل بس. أهلا وسهلا بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك، سخنين، أم الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابة، المغار وكرمئيل. خاضع لشروط الحملة.
1: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
0: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بامان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح. بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص. عبر الويز يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.

0: الهيمنة والسيطرة.
1: أكثر من ذلك أستاذ مصطفى، هذا تعتبر حرب وجودية على الشعب الفلسطيني، يعني بتم الصراع على الديموغرافيا والجغرافيا، الجغرافيا قدم الأرض والديموغرافيا بإزاحة كتل سكانية من القرى والأطراف تجاه المدن وتفريغ مساحة جغرافية كبيرة، لأن نتحدث عن تل والقرى المحيطة حولها سرة إلى آخره، هي تأتي في قلب عدة مستوطنات وبالتالي لا تؤمن التواصل ما بين المستوطنات، لذلك الهدف الإسرائيلي إفراغ هذه الكتلة السكانية من قراها من القرى من سكانها حتى يتم لهم يعني الفرصة لكي يكون تواصل بين هذه المستوطنات، ومن ثم سيكون عندنا وضع أسوأ بكثير في المرحلة القادمة. هذه المعركة معركة استراتيجية مع الاحتلال، لأنه بصراحة خطة الحسم تاعت سموتريتش 2017 هو يفتخر يقول إني بنفذها، وهذا وزير المالية ووزير أيضا في وزارة الدفاع الإسرائيلية، وبالتالي يمارس كل أدوات القوة من أجل إنفاذ خطته. يساعد بذلك اللي هو وزير الأمن القومي بن غفير الذي لديه الحرس الوطني بسموه أو ما بعرف له اسم مسمى معين تحت تصرفه، إلى جانب الشرطة إلى جانب الجيش الذي جزء كبير منهم هم مستوطنين، بدليل من قتل في تل هم اثنين، أحدهم كان من المستوطنين وهو الآخر كان يلبس مستوطن، وخرجوا وتبين أنهم من الجيش، ضابط وأيضا جندي آخر، وبالتالي لا فرق بين الجيش والمستوطن في الضفة، لكن أدوات التنفيذية للحكومة هي عبارة عن مجموعة من اليمين المتطرف الذي يدفع المنطقة إلى الدم وإلى انفجار. الفلسطينيين تحملوا كثيرا، لا يمكن أن يدخل عدد مئات من المستوطنين إلى قرية تل بالسلاح وتطلب منه ويدخل بيتك أنه لا تتحرك، وبالتالي أنت تدفع الفلسطيني إلى الخروج.
0: هم يدخلون هم يحاولون أن يبرروا دخولهم بذريعة أنهم كانوا في نزهة أو كانوا في رحلة.
1: يعني يا سيد مصطفى، وأنا طبعا أعرف أنك تتحدث عن مقيل على اللسان،
0: لا طبعا طبعا
1: بعض المسؤولين طبعا الإسرائيليين طبعا، هل من الممكن أن تعمل نزهة في قرية وتقترب من مسجده وفي يوم جمعة والأهل المتسابدين، أنت تعرف يعني المسلمين والنقاصة الفلسطينيين الذين في القرى بالتحديد أكثر من المدن، يكون من الصباح ويستعد إلى صلاة الجمعة المباركة وهو يدافع عن أرضه وعن مسجده ويدافع عن بيته وأولاده، وأنت تحمل السلاح والصور الفيديو موجودة. بالتالي حتى الجيش الإسرائيلي في التقرير الأولي الأمني كان تحدث بشكل فعلي وقال بأنه هذا عمل غير مخطط له، وأنه لم تتم تنسيق هذه المسيرات التي يقول عنها للتنزه مع الجيش الإسرائيلي، لذلك هذا المستوطن هو عبارة عن خط دفاع أول للمشروع الصهيوني في تهويد الأرض الفلسطينية، دخول القرى والمخيمات، ويخرج أيضا وزير الدفاع ويقول هذه القرى ستكون زي مخيمات الشمال، صحيح. مخيمات الشمال اللي تم اقتلاعها وتهجير أهلها وتدمير بيوتها، وهناك أكثر من 45 إلى 48 ألف لسه لم يعودوا إلى المنطقة بنور شمس وطول كرم ومخيم جنين، ولدينا أستاذ مصطفى 14 مخيم بالضفة الفلسطينية هي في الهدف الاستهداف الإسرائيلي يتم تدميرهم، وبالأمس حركوا مدرسة جلانديا تاعت العلوم هذه التدريب للتدريب المهني اللي موجودة في جلانديا، جلانديا خاصة في المنطقة الثانية لأنه في هدف هو متكامل متشابك، يريد أن يضربوا المخيمات، يضربوا فكرة الوكالة الغوث، وبالآن انطلقوا إلى القرى، وهاي الفترة الزمنية الأنسب لنتنياهو وحكومته اليمين المتطرفة من أجل الكسب في صندوق الاقتراع، وانت تتابع بالمستطلعات
0: بدون شك. والآلية دكتور محمد التي تم والنهج على الأقل في السنوات الأخيرة هو نهج البؤر الاستيطانية، نتحدث عن بؤر كثيرة جدا، وكل بؤرة بطبيعة الحال تؤثر وبشكل سيء وسلبي على ما حولها.
1: الجديد أستاذ مصطفى أنه هم أعلنوا عن إعلان عن خمس مستوطنات، أحد هذه المستوطنات في منطقة دات تابع إداريا للسلطة الفلسطينية، يعني كمان حتى تلي أصلا منطقة دات، يعني ليش بده يدخل عندي هناك يتفسح، يعني مش ما فيش عندي مزار خاص فيه، هو جاي يعتدي على السكان وبدي يفرغ هذه المنطقة لأنه هي عقد التواصل ما بين المستوطنات، هذه معروفة يعني. لذلك أنا أقول أنه نحن معركة الآن القادمة قد تكون أسوأ من كل المراحل السابقة لأنه يريد نتنياهو حكومة اليمنية التي تشعر بالتراجع في صندوق الانتخاب يمكن كسب الناخب المستوطن الناخب الخاص فيه هو، هذه بيئته الحاضنة، هذه بيئته الشعبية.
0: ولكن الفلسطيني في الضفة الغربية الذي يتعرض لكل هذا الأذى وقدرته على منع هذا الأذى وحماية نفسه تتراجع وتتضاءل.
1: نعم، ولكن هذا كان إلى حين، بمعنى الذي دفع هذا المواطن أن يستولي على سلاح المستوطن ويطلق النار، هذا الوضع خرج عن حد التحمل والقدرة على التحمل، مسموها التراكمات الكمية تؤدي لتغيرات نوعية، وصل حالة الانفجار ما حصل في الخليل، قد تتكرر هذه الظاهرة، وقد تكون هناك لا أكثر من ذلك تشييد جبهة مدنية وطنية لمواجهة المستوطنين للدفاع عن النفس وحماية البيوت وحماية المخيمات وحماية المزارع. لذلك نحن نسير باتجاه المواجهة، والأيام القادمة ستكون أصعب من هنا حتى 27/10، علما أن ذلك ليس مرتبط بالانتخابات، هذه دائما هذه الحكومة وكل الحكومات السابقة، لكن هذه الحكومة حينما جاءت في عام 23 بدأت خطتها الحسم، ويقول سموتريش أني أنا أفتخر أني حولت خطتي من ورق إلى الميدان.
0: أنت تتحدث عن ردود الفعل، يعني الشعبية، عن ردود فعل ربما قد يقوم بها فرد وفرد. أنا أتساءل عن ردود فعل جمعية، عن ردود فعل مؤسساتية، الإحساس بأنه لا يوجد ردود فعل منظمة تحاول أن تحمي بشكل حقيقي.
1: احنا نكون صريحين مع نفسنا ومع شعبنا، نحن لا نستطيع أن نواجه دولة احتلال عسكرية، بمعنى أنه ليس مطلوب من فلسطينيين استخدام السلاح، وخط استخدام السلاح هذا هو هدف استراتيجي لسموتريش بن غفير ونتنياهو. نعم. يريد استدراج الفلسطيني إلى المربع العسكري لكي يقوم ويريد أن يدمر الضفة الغربية كما دمرها في غزة، ولكن هذا لا يعطي الفلسطينيين، كل الفلسطينيين، السلطة ومؤسسات المجتمع المدني والعائلات والأحزاب وكل من لديه إمكانية أن ينقرض في الميدان لتشكيل جبهة مدنية وطنية لمواجهة هذا المستوطن، ولدينا القدرة إنه بدون استخدام العنف المسلح أن نعبر عن أنفسنا ونقلب الطاولة. وانت بتعرف أن الفلسطيني بال 87 في انتفاضة الحجارة لم يستخدم السلاح، وكان لدور كبير مميز المجتمع الدولي، إذا بدأ طالبه بالتحرك يجب أن أتحرك فلسطينيا أولا ونظم صفوفي ويكون لدي خطة.
0: ولكن من يقود هذه الحركات الآن؟
1: يقود دائما بتكون الطلائع يا أستاذ مصطفى. إذا مين مانع الأحزاب تتحرك؟ من منع الفصائل تتحرك؟ إذا في شيء حيطلع جيل آخر يتجاوزهم ويواجه، لأنه الآن بقول لك معركة وجودية، الفلسطيني يجب أن لا ينتظر تعليمات من حزب، الأحزاب الآن أصبحت ضعيفة وأضعف مما كانت عليه، الآن في جيل شاب أصلا مش مقتنع بشيء، هو مقتنع أن يبقى في الأرض ويدافع عن نفسه، والرهان على هذا الجيل في الميدان،
0: وهذا الجيل الذي يواجه أيضا تحديات اقتصادية من الدرجة الأولى، تحديات معيشية من الدرجة الأولى،
1: هذا دافع آخر أستاذ مصطفى، لأنه حينما لا تستطيع أن تشكل حماية لأبنائك من الاحتلال ولا تستطيع أن تقدم له أيضا لقوة عيشه أن يعيش بكرامة في أرضه، أمام خيارين، إما بهاجر أو بدي قاتل من داخل لك اللحظة، والشعب لا يريد أن يهاجر من هذه الأرض ولا نتبقر منها.
0: دكتور محمد المصري شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: شكرا، يعطيك العافية. شكرا جزيلا.

0: نعود إلى توصيف الواقع في الضفة الغربية لنحادث دكتور محمد المصري. صباح الخير دكتور.
1: صباح الخير أستاذ مصطفى لك لكافة المستمعات والمستمعين.
0: إذن ما يحدث أو ما يحدث في نابلس الآن هو ليس حدثا عرضيا، إنما هو استمرار لمسار

نحن للتو نطوي وإياكم ساعة أولى من يوم جديد، فاصل قصير، فاصل إعلاني، جولة إخبارية، ومن ثم نلتقي في ساعة أخرى من هذا العدد. ياسمين عابد عدي ياسين ومحدثكم مصطفى شلاطة.

0: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة.
1: ب 77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد، بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز ل 60 يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب نجمي 9622.
2: هذا الصيف راح يكون غير معها مخللها تكنولوجية نوفا جليل من خلال مشروع نوف تيك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8، تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخللها تكنولوجية نوفا جليل ومشروع نوف تيك الرائع.
3: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
4: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
5: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
2: في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر. همخللها تكنولوجية نوفا جليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1. تعالوا وقابلوا محاضرينا وخريجينا واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316 أو ابحثوا عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل همخللها تكنولوجية نوفا جليل.
6: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
2: هندسيين وأكثر بكثير كثير. همخللها تكنولوجية نوفا جليل.
7: الشمس دائما.

0: تواصل معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار العشرة تماماً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. فقدت سيدة من بلدة قريوت جنوب نابلس جنينها بعد أن عاقت قوات الجيش الإسرائيلي مرور مركبة الإسعاف عبر حاجز عورت العسكري جنوب المدينة وفق ما أفاد به ضابط إسعاف قريوت بشار القريوتي. وقال القريوتي أن السيدة التي كانت في شارع السادس وتعاني من نزيف حاد فقدت جنينها بعد أن أعاقت القوات الإسرائيلية مرور مركبة الإسعاف واحتجزت الطاقم الطبي لأكثر من نصف ساعة وأجبرته على إطفاء محرك المركبة ما أدى إلى توقف الأجهزة

0: الطبية. هدمت القوات الإسرائيلية اليوم منزلاً في منطقة محطة عرابي جنوب غرب مدينة جنين ومنزلاً آخر في بلدة نعلين غرب رام الله بحجة البناء دون ترخيص. وبالتوازي مع ذلك تتواصل اعتداءات المستوطنين في مناطق واسعة من الضفة الغربية. وبحسب مصادر محلية أقدم مستوطنون صباح اليوم على رعي أغنام مهمة في أراضي الفلسطينيين الزراعية في قرية المغير شرق رام الله ما تسبب بإتلاف عدد من المزروعات والأشجار. يتوجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم إلى واشنطن لبحث العديد من الملفات الأمنية مع الرئيس الأمريكي ترامب، أبرزها الملف الإيراني وحضور مراسم جنازة السيناتور الأمريكي لينسي جراهام. وفي السياق أشار موقع والا الإسرائيلي إلى تأجيل العملية العسكرية في الضفة الغربية لتجنب تصدر القضية الفلسطينية جدول أعمال لقاء نتنياهو مع ترامب. في غضون ذلك حذرت القيادة الأمنية في إسرائيل القيادة السياسية وقادة المستوطنين من انزلاق الأمور في الضفة الغربية وفقدان السيطرة مع تصاعد عنف المستوطنين. ودعت القيادة الأمنية إلى ضرورة تهدئة الأوضاع وذلك وفق ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية. من المقرر أن يعرض رئيس الشباك دافيد زيني أمام الكنيسة اليوم معلومات حول مؤشرات لتدخل أجنبي بالانتخابات الإسرائيلية. وفي وقت سابق حذر الرئيس الإسرائيلي يتحاك هيرتسوغ من تهديدات داخلية وخارجية لنزاهة الانتخابات عقب إحاطة قدمت له من قبل رئيس لجنة الانتخابات ورئيس الشباك. أعلن التلفزيون الإيراني إعادة 5 سفن حاولت المرور عبر مضيق هرمز عبر ممر غير آمن. وأكد التلفزيون أن ممر الملاحة في مضيق هرمز هو الممر المحدد مسبقاً أمام الممرات الأخرى لن تؤدي إلى أي مكان. في وقت سابق اليوم أعلنت إيران تعليق هجماتها على دول الخليج بعدما أوقفت واشنطن ضرباتها على إيران. وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن الولايات المتحدة أوقفت هجماتها خلال الليلتين الماضيتين ولذلك أوقفت إيران أيضا بالمثل ردودها الانتقامية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي وسط توقعات باستمرار الأجواء الحارة حتى يوم الأربعاء. في القدس 31 درجة، الجليل الأعلى 30، طبرية 36، الناصرة 33، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

طب يومكم وسعتم أوقاتا، ساعة ثانية من عدد أول لهذا الأسبوع من يوم جديد. نحييكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة الشمس، موقع الإذاعة وتطبيقها. ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، عدي ياسين على النغمات والتقنيات، محدثكم مصطفى شلاط. في الساعة الأولى تعاملنا مع مع الواقع في الضفة الغربية، التحديات سواء كان ذلك في كل ما يتعلق بمناليات الخدمات الصحية والإسعافية، إضافة إلى توصيف ما يحدث، ويقول الدكتور محمد المصري بأنهم أمام حرب وجودية، صراع بقاء، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالعلاقة مع الأرض.

البقاء على الأرض، إضافة إلى الواقع المعيشي المتردي. الواقع الإقليمي بطبيعة الحال قبيل زيارة نتنياهو للولايات المتحدة والمعطيات الاستخباراتية الجديدة التي قد تعرض بأهداف مختلفة. السؤال كيف سيتعاطى ترامب مع هذه المعطيات، ترامب الذي يعطي المفاوضات مهلة أسبوعين آخرين.

0: زميل نحب بالله صباح الخير.
1: صباح الخير لك مصطفى ولكافة المستمعين.
0: إذن قبيل زيارة ترامب المجلس الوزاري يلتئم، وبطبيعة الحال تنتظرنا الكثير من التحديات حتى هذه الزيارة.
1: نعم، دائما ما توصف عمليا زيارة نتنياهو إلى واشنطن بالهامة، ولكن هذه المرة يمكن القول بأنها عنوانها الأبرز إيران إيران إيران. ولربما في هذا السياق وتوقيت الزيارة يرتبط عمليا بوقف الضربات أو توسيع نطاق العمليات العسكرية على إيران، والادعاء عمليا بأن نقص الذخائر لدى الإدارة الأمريكية، وأيضا تقرير عن البنتاغون أثر على الضربة وتوسيع الضربات. السؤال ما إذا كان نتنياهو سيحمل هذه المرة ومحاولة لإقناع عمليا الإدارة الأمريكية أو الرئيس الأمريكي بضرورة الضربة من خلال أيضا يعني باكج استخباراتي كبير جدا يحتم الإدارة الأمريكية بتوجيه الضربات، أم أن هناك اعتبارات أخرى، مع أخذ بعين الاعتبار هذه المرة بأن نتنياهو لا يريد التورط مثل المرة السابقة عمليا بالضغط على الإدارة الأمريكية وتحويل الرأي العام بأنه هو صاحب القرار الذي يدفع إلى الحرب في المنطقة. وهذا لربما قد يكون، أو لربما هذه معضلة حقيقية قد تكون لنتنياهو سياسيا. ولكن إلى جانب كل ذلك لا يمكن فصل عمليا التطورات في سياق المنطقة بملفات أخرى، تكثيف حجم الضربات الإسرائيلية في لبنان يوم أمس، والعنوان عمليا هو في هذه المرحلة الاستمرار عمليا بتطبيق الاتفاق الثلاثي، علما بأن إسرائيل بدأت تتحجج اليوم بأن الجيش اللبناني غير قادر على الانتشار بسبب الكفاءة. النقطة الثانية والتي ترتبط بتصريحات الرئيس السوري أحمد الشرعي يوم أمس عندما قال أسعى إلى اتفاق أمني مع إسرائيل، وأيضا إلى توسيع نطاق اتفاقيات السلام. السؤال، هل هذا التصريح له دلالة وارتباط بالزيارة، أم هو تصريح عفوي يعني جاء في خضم كل الترتيبات، أم سيكون هناك فعلا اتفاق أمني مرتقب بين البلدين على غرار الاتفاق الذي وقع في لبنان؟ لذلك هناك ملفات هامة جدا.
0: أضف إلى ذلك أدهم ما أقر فيما يتعلق بغزة.
1: صحيح، لا يمكن فصل بأن نتنياهو صادق عمليا يوم أمس، أو الكابينت صادق عمليا على الخطة التي تقضي بإدخال القوات الدولية إلى القطاع بالتزامن مع هذه الزيارة،
0: وقد تكون جزء منها نوع من الاسترضاء لترامب. يعني
1: استرضاء
0: أنا أتحرك.
1: ترامب صحيح وتطبيق للاتفاق. لذلك قلت عمليا يمكن المناورة بين ملفين، الملف الأول هو عمليا الضغط التركي أولا على الرئيس السوري في قضية الاتفاق، مقابل عمليا دور تركيا الذي كان في غزة والاتفاق ومجلس السلام كضامن عمليا في هذه المرحلة في إدخال القوات الدولية. ولكن هذا الملف عمليا هو ارتقاء إلى مستوى آخر، وهو في البعد الأمني. إدخال القوات الدولية عمليا سينزع من إسرائيل في هذه المرحلة كل القضايا الأمنية من خلال يعني تحديد عمليات الاستهداف والتحول هنا، أو التحويل نطاق العملية، أو الاعتراف ضمني دعني أقول عمليا بمجلس السلام الذي سيقود عمليا أو سيشرف على القطاع في المرحلة التالية. ونحن هنا عمليا انتقلنا إلى مرحلة باء في تنفيذ الاتفاق، ولكن عمليا فقط التذكير، تثبيت الاتفاق في هذه المرحلة هو الخط الأصفر الذي يمنح عمليا إسرائيل أرض جديدة مقابل كما تدعي عمليا حتى يتم نزع سلاح حركة حماس. ولكن على ما يبدو هي استرضاء

0: الرئيس دونالد ترامب كما قلت. السؤال هل الاسترضاء هذا سيكون مقابل شيء ما في إيران أو في الضفة الغربية أو في مناطق أخرى؟ هذا لربما هو العنوان الأبرز الذي ينتظره الجميع عمليا من خلال الزيارة. ولكن أريد أن ننوه لنقطة هامة جدا تتعلق في قضية إيران. يجب الفصل بشكل كبير جدا بين أولا الأهداف والمطامح الإسرائيلية والأهداف الاستراتيجية. بالأمس نتنياهو أعاد سقف التوقعات وأيضا الأهداف من العملية العسكرية عندما قال إسقاط النظام. الآن الرغبة عمليا، وهنا يجب أن نوضح مصطفى نقطة هامة، دول عربية وخليجية لا تريد إسقاط النظام في إيران، وأيضا الإدارة الأمريكية لا تسعى إلى إسقاط النظام لأنها تعلم بأن هناك تداعيات وانعكاسات كبيرة جدا وخطيرة. الهدف هو فتح مضيق هرمز، التوصل إلى آلية اتفاق تقضي عمليا بإعادة الملاحة.
1: ولكن نتنياهو أدهم سيحاول أن يعيد الأنظار مرة أخرى من مضيق هرمز الذي ربما يحتل المكان البارز الآن في الاهتمام العالمي إلى المشروع النووي الإيراني، لأن المعلومات الاستخباراتية التي ستنقل لترامب هي معلومات استخباراتية تتعلق بالمشروع النووي.
0: لا شك بأن كما قلت عمليا تحييد الأهداف من قبل الإدارة الأمريكية إلى أهداف تتعلق، يعني عمليا لم تكن منذ بداية الحرب، يعني بداية الحرب فقط نذكر كانت الأهداف تدمير القدرات النووية عمليا ومحاولة إسقاط النظام من ثم القدرة الباليستية وأيضا ضرب ما تسميه وكلاء إيران في المنطقة. هذه الأهداف تلاشت أمام هدف جديد الآن وضع لم يكن قبل الحرب، هو مضيق هرمز. ما يهم في هذه المرحلة الإدارة الأمريكية هو فتح مضيق هرمز. السبب في ذلك هو عمليا أمريكا تقترب من انتخابات نصفية، هناك تقارير تتحدث عن نفاذ مخزون النفط الاستراتيجي الموجود لدى الولايات المتحدة الأمريكية استخدمته خلال الأشهر الأخيرة. الآن نحن فقط في الدرجة الأولى من السلم في إطار المواجهة مع الصين. إذا كان هناك نقص ذخائر، اليوم التقارير تتحدث فقط إذا أردت أن تصنع عمليا الصواريخ الاعتراضية والباليستية سيأخذ العديد من الأشهر. أنت فقط في إطار المواجهة على مستوى المنطقة مع التنين، أنت فقط في أول درجة على السلم. لك أن تتخيل الآن إذا تجددت الحرب مع صمود إيران لأشهر إضافية ماذا سيعني ذلك. لذلك ليس صدفة بأن باب أو نافذة التفاوض فتحت من جديد. الآن نتنياهو خائب للأمل عمليا من أن الأهداف تبدلت، الهدف هو إسقاط النظام. ولكن أنا أريد أن أوضح نقطة هامة، لا يمكن إسقاط النظام لأن أولا هناك دول تدخلت في هذه المرحلة ورأت بأن إسقاط النظام قد يكون له انعكاسات كبيرة على أمنها وعلى أمن المنطقة. تركيا على سبيل المثال، التصريحات التي كانت من قبل نتنياهو بإنشاء دولة الأكراد أثرت كثيرا على موقف العديد من الدول. الأمر الآخر على مستوى دول عربية وخليجية محيطة بإيران عمليا أو دول الجوار ترى بأن إسقاط النظام قد يؤدي إلى هجرة الملايين من السكان من إيران إليها، وهذه دول رفاه اجتماعي، ترى اليوم بأن الحاجة هي الحفاظ على النظام في هذه المرحلة. الأمر الثالث، صمود إيران حتى الآن عمليا يستدعي إلى التفكير خارج الصندوق، وهذا ما تحدث عنه بالأمس على ما أعتقد أمير الكويت أو ملك الكويت عندما قال يعني عمليا في بعض الأحيان الخيار الدبلوماسي في هذه المرحلة هو أفضل للرد من أي طريقة أخرى. بمعنى هو يرى بأن صحيح الكويت متضررة ولكن لا خيار آخر سوى خيار الدبلوماسية، لأن أكثر الدول تضررا اقتصادية هي الدول التي لا يوجد لها أي منفذ جغرافي بمعنى مخارج. أنت ترى قطر الكويت وهذه الدول تأثرت بفعل إغلاق مضيق هرمز، والمضيق فعلا مغلق حتى الآن. لذلك أولا نتنياهو يريد التوصل إلى محاولة لإقناع الرأي العام أو لربما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة توجيه الضربات تحديدا في منطقة فأس، لأن إسرائيل عمليا خلال زيارة ديدي برنيع خلال زيارة رئيس الموساد الأخيرة التي كانت إلى واشنطن حمل معه معلومات استخباراتية حول هذا المكان. ولكن فعلا السؤال المطروح، ما إذا كان جي ديفانس سيقتنع هذه المرة بطرح نتنياهو بضرورة الخيار العسكري؟ لأن توجه جي ديفانس والعديد أيضا من الجمهوريين في هذه المرحلة يرفض الحرب، لذلك يعني لربما هذه الزيارة ستحمل في طياتها العديد من الملفات.
1: أدام نحن ليس لنا إلا أن ننتظر ونرقب ما سيرشح عن هذه الزيارة وعن هذا اللقاء الذي سيكون غدا. تحياتي، شكرا جزيلا لك. إذن زميل أدم حبيب الله في قراءة لما قد ينتظرنا وتوصيف لصورة الحال المركبة التي نعيشها في هذه المرحلة والتي ستكون على طاولة اللقاءات يوم غد.

0: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
1: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.

فصل عن أنباء عن هدم منزل في قرية عارة في عارة على وجه التحديد. نحن سنحاول أن نأتي بمعلومات أوفى، ولكن المعلومة تشير إلى أن قوات أو أن هناك عملية هدم تجري الآن في قرية عارة.

إذن ما بين الواقع الإقليمي والواقع المحلي، نحن سنحاول أن نأتي بتوصيف أو بمعلومات أوفى حول ما حدث هذا الصباح في قرية عارة.

0: نحن نتحول إلى المملكة المتحدة التي استقبلت رئيس حكومة جديد. أستاذ عصام إكرامي، صباح الخير.
1: صباح النور.
0: القائد من مانشستر.
1: نعم، أندي بيرنم كان حتى الشهر الماضي يشغل منصب عمدة أو رئيس بلدية مدينة مانشستر، وهي المدينة الثانية في المملكة المتحدة بعد لندن.
0: مدينة صناعية، كيف يصفون أداءه كعمدة هذه المدينة الهامة؟
1: يعني كعمدة كان سجله جيدا، اهتم كثيرا بأمور محلية في المدينة، تحسين الخدمات، محاولة تطوير المدينة، تشجيع المصالح الاقتصادية، إلى حد ما يعتبر سجله جيد كرئيس بلدية لمدينة مانشستر منذ عام 2017.
0: ولكن شتان أستاذ عصام بين عمدة ورئيس حكومة مع تحديات كبيرة.
1: بالتأكيد يعني عندما تكون عمدة أنت تعتمد على مثلا الحصول على موازنة من الدولة المركزية، تعتمد على مساعدات من هنا وهناك، لكن عندما تصبح رئيسا للوزراء فعليك أن تعمل بشكل مختلف بشكل آخر. لكن كما قلنا يعني أحد أسباب صعوده إلى بهذه السرعة كان أنه هناك من رأى أنه كان سياسي ناجح أو إداري ناجح في مانشستر. أيضا الحزب بعد الهزيمة النكراء التي تعرض لها في الانتخابات المحلية في أوائل شهر أيار، والتي يعني توجهت أصابع الاتهام إلى رئيس الوزراء السابق كير ستارمر بأنه المسؤول عن هذه الهزيمة، فكانت مسألة رحيل ستارمر مسألة وقت، وجيء بأندي بيرنم بطريقة يطلق عليها بالإنجليزية يعني أنزل بالمظلة، لأنه أصلا لم يكن عضوا في البرلمان، لذلك كان عليه أن يخوض تجربة الانتخابات الفرعية من أجل العودة إلى البرلمان، وتم هذا بشكل سريع يعني بترشيحه لمقعد في منطقة مانشستر التي أهلته العودة إلى البرلمان، ومن هناك لم يكن هناك يعني منافسة داخلية في الحزب أو ما يطلق عليه برايمريز أحيانا للزعامة، بل كان نجاحه بالتزكية، يعني لم يكن هناك منافس له في هذه الانتخابات لخلافة كير ستارمر على زعامة الحزب ومن ثم رئاسة الوزراء، لأنه في بريطانيا الانتخاب يتم للحزب أو التصويت يتم للحزب وليس للشخص، الحزب هو الذي يختار زعيمه، وبالتالي الحزب الذي لديه الأكثرية في البرلمان هو المكلف بتشكيل الحكومة، لذلك هناك في تقليد أنه أشخاص يخلفون أشخاصا دون يعني بالضرورة الذهاب إلى الانتخابات.
0: المثير وما قرأته من تصريحاته أستاذ عصام، وكان هناك نوع من العودة إلى نوع من اليسار.

0: الاستثمار الاقتصادي ويتحدث عن سياسة حتى تقليل الخصخصة أو حتى نوع من التأميم للخدمات الاجتماعية في بريطانيا.
1: صحيح، هذا يعني من الأمور الواضحة إنه سبب من أسباب هزيمة الحزب في الانتخابات المحلية أو الفرعية التي جرت في أيار الماضي هي أنه المصوتين التقليديين لحزب العمال وجدوا أن الحزب ذهب بعيدا باتجاه اليمين وأصبح تقريبا نسخة يعني شبيهة جدا بحزب المحافظين،
0: يعني محافظين لايت
1: بالضبط. فلذلك يعني القواعد الشعبية لم تصوت له، وهناك أيضا يعني هناك من صوت لحزب الإصلاح اليميني نكاية بحزب العمال. إذن يعني عدة قضايا أدت إلى الإطاحة بستارمر، ولذلك وجد الحزب أنه وجود شخصية من خارج لندن، يعني هذه نقطة مهمة يجب القول التطرق إليها، أن أندي بيرنم يتحدث عن يعني عدم مركزية القرار في لندن. هو يريد، وبالفعل افتتح يعني فترته بعقد جلسة لمجلس الوزراء في مدينة مانشستر، وقال إنه على الحكومة أن تذهب إلى الأطراف ولا تقتصر فقط على لندن، لأن هناك الكثير من القرارات يجب أن تتخذ في الأطراف وليس في العاصمة كما هو معروف. لذلك هو يحاول إلى حد بعيد الذهاب إلى مسألة اللامركزية في قراراته، تطوير المدن الأخرى والمناطق الأخرى والمقاطعات الأخرى، والتقليل من مركزية القرار في لندن.
0: لا أحد يتحدث عن العودة للاتحاد الأوروبي.
1: لا يوجد، يعني لا يوجد أي حزب حاليا يقول إننا نريد، ربما باستثناء حزب الخضر إلى حد ما يقول يجب العودة للاتحاد الأوروبي، لكن هناك من يعني الكثيرون يعتقدون أن العودة هي مسألة حتمية، وإن لم تكن بالعودة رسميا كما كان سابقا، لكن يمكن إجراء بعض الترتيبات مثل سويسرا مثلا، هي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي لكنها يعني متلاصقة بالاتحاد الأوروبي، والكثير من السياسات التي يعني أو القوانين التي يطبقها الاتحاد الأوروبي تسري عليها. إذن هناك صيغ معينة، لكن مسألة العودة أعتقد أنه أصبحت هناك أكثرية تطالب من الناس تطالب بالعودة، لكن لا يوجد حزب صرح بها علانية أنه يريد أن تكون في برنامج السياسي العودة إلى الاتحاد الأوروبي، لكن قد يحدث خلال الانتخابات المقبلة. هو بيرنم قال أنه لا يريد الذهاب إلى انتخابات مبكرة، وأن الانتخابات المقبلة ستكون في عام 2029. ربما، لا ندري ما الذي سيحدث بين هذا التاريخ وذلك التاريخ، ربما يحدث شيء ما وتقرر أو يظهر أحد الأحزاب، وطبعا سيكون حزب العمال بالتأكيد ليس المحافظين ليطالب بالعودة أو إجراء استفتاء حول العودة للانضمام للاتحاد الأوروبي.
0: بتساؤل أخير أستاذ عصام، ما موقف أندي بيرنم من القضية الفلسطينية؟ في بداية حياته السياسية لم يكن قريبا من القضية الفلسطينية،
1: يعني هذا الموضوع فيه الكثير من علامات الاستفهام. هو يقول إنه يعني مثلا إنه أيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ويريد اتخاذ سياسة أكثر يعني وضوحا مع إسرائيل في مسألة مثلا بيع الأسلحة، مسألة المستوطنات، عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. لكنه أيضا معروف إنه أثناء وجوده في البرلمان في عام 2015 كان أحد أعضاء ما يسمى بأصدقاء إسرائيل في حزب العمال. إذن يعني لديه علاقة إلى حد كبير في وزارة إسرائيل، هو عدة مرات يعني، لكن يعني لا يعتبر من أنصار القضية الفلسطينية، أو من مثل جيرمي كوربن الزعيم السابق لحزب العمال، لا ليس كذلك، لكن يحاول أن يتخذ موقفا أكثر قربا من الناس أو من المصوتين مثلا الأقليات، مثل المسلمين مثل غيرهم، ربما يحاول

0: أن يتماهى أكثر مع هذه الأصوات، لأنه يريد أن يكسب هذه الأصوات. فحتى الآن يعني موقفه قد يكون بالنسبة للبعض مقبولا من قضية الفلسطينية، لكنه لم يذهب بعيدا مثلا في الدعوة إلى مقاطعة بضائع المستوطنات أو فرض حظر شامل على بيع الأسلحة على إسرائيل، لم يذهب إلى تلك المقطبات.
1: سيد عصام، شكرا جزيلا لك على هذا التوصيف. بطبيعة الحال الانشغال المركزي الآن سيكون بالأمور الداخلية الاقتصادية والاجتماعية، لا أدري كم سيتاح له أصلا أن ينشغل بالأمور الدولية.
0: بالفعل يعني التركيز سيكون خلال المرحلة المقبلة على، هو قال إنه الأولوية هي مثلا خفض تكاليف المعيشة، لأنه هذه مسألة هامة جدا. هناك الكثير من القضايا، مثلا القضاء على ظاهرة التشرد، وجود المشردين والمتسولين في الشوارع. لو هناك الكثير من القضايا يريد أن يركز عليها خلال الفترة المقبلة، وطبعا سنرى الإنجازات. يعني كما تعلم الحديث أو الشعارات قد تكون مسألة يعني واضحة إلى حد ما، لكن المهم هو الإنجاز، ما الذي سيتمكن من إنجازه.
1: أشكرك أستاذ عصام، شكرا جزيلا لك، نلتقي على خير.
0: حياتي لك،
1: يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. إذن رئيس حكومة جديد تم تنصيبه خلفا لستارمر، ونرى امتحان التنفيذ ليس فقط التصريح. تصريح سهل، التنفيذ هو الأهم. فاصل ونعود.

0: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
1: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
2: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برجدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعاني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعاني لمواد البناء وعدة العمل عرابي للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
3: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
4: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
2: معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة حتى 50% تخفيض. مثلا نشافات 7 كيلوغرام ابتداء من 699 شيكل، غسالات فتحة أمامية ابتداء من 699 شيكل، ومكنسات كهربائية روبوت الشاطفة روبوروك ودريمي ابتداء من 699 شيكل بس. أهلا وسهلا بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك، سخنين، أم الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابة، لمغار وكرمئيل. خاضع لشروط الحملة. في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر. هم خلالها تكنولوجيا نوفا قليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1. تعالوا وقابلوا محاضرينا وخريجينا واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316 أو ابحثوا عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل. هم خلالها تكنولوجيا

0: صباح الخير زميل نبيل سلامة. صباح الخير.
1: أهلا مصطفى، صباح النور.
0: المدرب سامي عيسى أيضا صباح الخير.
2: مع الخيرات
0: زميل نبيل. نريد أن نبدأ من الواقع الأوروبي ومن الصراع المحتدم والغضب المحتدم من باريس على ريال مدريد.
1: في فوضى، في نوع من حرب مفتوحة كما يبدو بين الأطراف. ما هو أصلا يعني تغشت تهم أنه هذا الطرف بدأ وهذاك كمل، أو هذاك اللي بدأ وهذا كمل. يعني كمان يعني باريس سان جيرمان زعلان على ريال مدريد، عاملين بفوضوا لاعبين، وبالعكس يعني باريس سان جيرمان يعني أخذوا منهم ديوموند اللي هو كان تقريبا خالص
0: على فكرة. يعني لما حكينا قبل عدة أو حوالي أسبوعين،
1: نعم ذكرنا ذلك،
0: ذكرنا ديماندي وكأنه كان عمليا انتقال منتهي لسان جيرمان.
1: أجا بيريز دفع 120-130 على ولد عمره 19 سنة، مضبوط عنده أرقام بالدوري الألماني، 15 هدف مع لايبسيك في القمة و11 أسيست، هذا مش إشي مفهوم ضمنا. ريال مدريد بعرفش، هذا مورينيو ما بعرف، يا بيجيبهن أبطال بكل البطولات يا بيجيبهن بقاع البير، لأنه هذا التعزيز مكلف جدا في ريال مدريد، وإحنا منخاف من الجلاتيكوس يا مصطفى بتذكر، حتى لدرجة أنه رودري كمان بفاوضوا عليه مقابل 50-60 مليون. مش معقول اللي بيصير في ريال مدريد
0: سمير طبعا. التعزيز هذا هدفه عمليا تعزيز جهة اليمين لريال مدريد اللي كانت جهة مش موجودة بالسنوات الأخيرة،
2: أو بالأحرى تعزيز تغيير الوضع في ريال مدريد كليا. ريال مدريد بحاجة لتغيير جذري، لا يعقل انه فريق زي ريال مدريد اللي اعتدنا على الانجازات تاعته انه ينهي موسم بدون ولا اي انجاز، لا كان ولا بطولة،
0: موسمين على فكرة، موسمين.
2: فهذا الاشي بتطلب تغيير اسلوب اللعب، تغيير طريقة اللعب، تغيير اللاعبين نفسهم. اعتقد انه ريال مدريد بحاجة لتغيير جذري، يعني 5 أو 6 لاعبين او مواقع على ارض الملعب يجب ان تتغير.
0: نميل يتحدثون حتى الآن أرسنال يحاول أن يفاوض فينيسيوس.
1: طبعا أتصور لك أنه فينيسيوس رح يفقد شعبيته، رح يتعرض لصفرات الاستهجان، ورح يكون مشواره صعب خاصة
0: إذا ما وقع.
1: لا حتى لو وقع مصطفى، لأنه مجرد أنه أعلن أنه بدوش يكمل وأنه بدي يترك، فبعدوه عدم انتماء وعدم ولاء للوطن. صحيح ريال مدريد مش هذول الجمهور مش يوين هناك، لما لاعب بصرحش انه انا انتمي وبدي العب وبدي استميت وبدي بطولات، بداير يتفعفط عليهن. يعني هاي بالنسبه لإلهن في عندنا امكانيه، بدك تروح روح. انا بتصور انه ارسنال قادر على انه يدفع مصاري فلوس،
0: وعدو ب 400,000 استرلينج بالاسبوع.
2: نبيل في جمله عاده، في جمله عاده كل الفرق بترددها، انه الفريق اكبر من اللاعب. فينيسيوس بيحاول يثبت للجميع انه هو اكبر من ريال مدريد.
1: لا ما فشر.
2: كريستيانو رونالدو لم يكن أكبر من ريال مدريد. كريستيانو رونالدو لم يكن أكبر من ريال مدريد. فمن أنت؟
1: ولا من مانشستر يونايتد بذكرك.
0: ولا رونالدو ولا راموس ولا.
2: تنين. مورينيو شخصيته لن يتجانس مع فينيسيوس. مورينيو بده يكون هو المسيطر الأول.
1: مضبوط صحيح.
2: مفروض انه يكون هو المسيطر الاول والاخير، لانه اعتقد انه انشيلوتي لما كانت علاقته جيده مع فينيسيوس حضن فينيسيوس وكان ضعيف امام فينيسيوس الهلالين. هذا الاشي لن ما بزبط مع مورينيو. مورينيو شخصيه فولاذيه حديديه، مسيطر بشكل رهيب في غرفه الملابس وعلى ارض الملعب.
1: اكيد اكيد
2: هذا السبب مباشر باعتقادي لترك فينيسيوس ريال مدريد.
0: في حال انضم رودري لريال مدريد هذا انتقال جدي.
2: أهم انتقال في أوروبا.
1: هذا انتقال بوسبا، هذا تشامبيون، هذا كامبيوني من إسا. أنا بحكي لك يعني إلا إذا حدثت مفاجآت وبذكرنا بأيامات الجلاتيكوس بيكام وما.
0: إلا إذا أصيب.
1: يعني.
0: إلا إذا أصيب
1: ومش بس هو دياموندي، يعني هذا اليان وكمان كوكوريا وعندك كمان سيلفا، يعني هذا تعزيز.
0: دامفريز كوناتا
1: المدافع، مش معقول هذا التعزيز. أنا مستغرب،
2: هذا التعزيز اللي راح يغير وجه ريال مدريد لثلاث سنوات قادمة.
1: تقدرش تعرف سمير، مش كل

0: النجوم دائما قلنا بالسماء، وانت اول واحد كنت تقول دائما النجوم بالسماء،
1: بغيش تعرف كيف. صحيح، ولكن لن نستهين بتاريخ ريال مدريد، لن نستهين بتاريخ ريال مدريد.
2: هي محاضرة
1: الفرق الأوروبية تتطوق
0: عليه بشكل، حداش بعيش على التاريخ، في عندك حاضر وعندك مستقبل.
1: نعم، ولكن تاريخ فريق النبيل، كل فريق عنده تاريخ حافل بالإنجازات عادة بيكرر نفسه بكرة القدم
0: 100%. هذا واضح، طبيعي طبيعي، بتفوت مرات فتور بعد بعود بيرجع بعيد نفسه بهيكل.
2: وهي محاولة من
1: ريال مدريد، هاي ضربة قاسية جدا.
2: طيب تعالوا نتحول محليا، شفنا تجربة الفرق في كأس التوتو، كتوصيف أولي سمير.
1: أما مكابي حيفا خسرت أمام بوعل شيفا مع أنه تأخرت بالنتيجة 3-0، إلا أنه عادت إلى المباراة بالنتيجة 3-2 في الشوط الثاني. ولكن اللي أنا فهمته أنه عدد كبير كانت مباراة تجريبية، أعطوا فرصة للاعبي دكة الاحتياط يلعبوا أكثر. مكابي حيفا في حالة تعزيز الفريق بشكل واضح جدا، راح يكون في 3 أو 4 لاعبين اللي راحين يغيروا وجه مكابي حيفا اللي ستنافس، لأنه شاحر قالها بالقلم العريض، يعني قالها نريد بطولة، عندما تريد بطولة في إسرائيل يجب أن تكون أفضل من بئر السبع بتار القدس ومكابي تل أبيب. أعتقد أنه المباريات سخنين تفوقت بنتيجة 1-0، إلا أنه طبرية استطاعت أن تقلب الطاولة وتتقدم بنتيجة 2-1. أعتقد أنه اتحاد من السخنين غير جاهز، وهذا الموسم موسم خطير بالنسبة لاتحاد من السخنين. نعم. خطير، انا بتمنى لي ان النجاح من كل قلبي، لانه السفير الوحيد اللي هو في الدرجه العليا.
2: نبيل
1: تفضل. نبيل،
0: انا معك بهذا الموضوع، انا معك بهذا الموضوع، بايد سمير اللي حكى. مكابي حيفا شوي اغضب جمهوره، مش معقول امام 25,000 ورحت معسكر تدريب بتنزل على هاي التشكيله بين المباراه اللي هي ديربي، يعني ما يكون كاس توتو، 7 أو 8 لاعبين اللي ما حتى قسم من المكان بالمعسكر، عشان في انتقادات لاذعة من الصحافة بحيفا من الجمهور، والجمهور ترك المباراة بالنصف الأول. يعني مزبوط سجلوا هدفين لما فاتت النجوم، وشفنا أنه في بوادر مكان بحيفا يكون فريق جديد، يعني مع برونينيو، مع تسونامي هذا المدافع، مع علي محمد كان بكامل اللياقة، فتصور إنه مكان بحيفا يمكن يكون أفضل. طول أنا بعرف إنه الصحافة قتلته للمدرب، ولكن نعطيه أويش أويش. نعم. يطور روح عليه. بحب بحيفا فاجأنا بصراحة مصطفى مع شاب جديد اسمه ياعد جونين، كان رائع جدا، سجل هدف من الأفلام بصراحة.
2: معنا نصف دقيقة نحكي على خروج كانغوا من بير السبع.
0: ضربة موجعة، أنا برأيي وسمير بأكد ذلك، ضربة موجعة، هذا يمكن على الأقل لحاله بين 30-40% من إنجازات بئر السبع على مدار السنتين. أنا بتصور ضربة موجعة، مكابي تل أبيب بيحتفلوا، بيطار القدس بيحتفلوا، بيعرفوا أنه هذا الجيم تشينجر كان، انتهوا منه وهذا لصالحهم.
1: أي أعتقد أنه إذا بتأخذ كرة القدم مبنية على إنجازات وعلى أرقام، إذا بتأخذ الأرقام بتاعت كانغوا بتشوف أنه هو كان محرك مهم جدا في بئر السبع. 30 أو 40% من النتائج تاعت بئر السبع كانت تعتمد على قدراته الفردية، إذا ما كانش في له بديل بنفس المستوى بئر السبع لن ينافس على البطولة.
2: نادك تجيب بديل بنفس المستوى مش سهل، لاعبي تعزيز بإسرائيل يا صابت يا خابت، يعني مش
0: لا انتقل بصفقة مدوية 4 مليون وعنده راتب حوالي 750,000 يورو، ممكن يصل لمليون، ما بيحلمش فيها بإسرائيل ولا بئر السبع.
2: لا قصدي انه النجاح في لاعبي التعزيز في إسرائيل صدف،
0: يعني اكيد صدف. اكيد
2: صدف ان تأتي بلاعب فعلا بهذه القيمة وبهذه القامة.
0: صحيح ظروف، كمان ظروف، كمان البعد، كمان الظرف الأمني والسياسي، كمان مصطفى يحول دون ذلك.
2: إذن هذه صورة الحال كرويا رياضيا. نلتقي، يعطيك العافية.
0: سلامات.
2: شكرا جزيلا زميل نبيل سلامي والمدرب سمير عيسى.

إذن هذا صراع المحتدم ما بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان. باريس غاضبة تدعي بأنه كان ريال مدريد خطف لاعبا كان شبه يعني متفق معه وانتقاله إلى باريس. تأتي ريال مدريد ويخطف هذا اللاعب وهذا يثير حفيظة باريس سان جيرمان ويحاولون استدراج أو

مفاوضة رودري كي ينتقل لباريس بدل أن ينتقل لريال مدريد. الفرق الأوروبية تتصارع على لاعبين، وهذا الصراع صراع باهظ الثمن. نطول التو ساعة ثانية عدد أول لهذا الأسبوع من يوم جديد. نشكركم على حسن المتابعة، شكرا لزملاء ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، عدي ياسين على النغمات والتقنيات، حدثكم مصطفى شلاطة. موعدنا صباح الغد، أطيب المنى، إلى اللقاء، كونوا بخير.

0: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة عبر الويز مكتبة المنال عصفيا. عودة موفقة للمدارس.
2: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1x1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX. المستقبل بين يديك.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. تعمل طواقم الإطفاء والإنقاذ على إخماد حريق كبير شب داخل مصنعين في المنطقة الصناعية في مدينة سديروت جنوب البلاد. وأشارت طواقم الإطفاء إلى رصد تسرب لغاز الأمونيا من أحد المصانع وإصدار تعليمات بإخلاء جميع المتواجدين في المنطقة المحيطة. هذا ولم يبلغ حتى اللحظة عن تسجيل إصابات، فيما تواصل طواقم الإطفاء العمل على إخماد النيران ومنع انتشارها. هدمت الآلية الإسرائيلية منزلاً قيد الإنشاء يقع بين قريتي عارة وكفر قرع في منطقة وادي عارة بذريعة البناء دون ترخيص. وبحسب المعلومات المتوفرة، اقتحمت قوات الهدم برفقة الشرطة المنطقة من جهة كفر قرع وشرعت بهدم منزل لعائلة من جسر الزرقاء يتكون من 3 طوابق وبني قبل نحو 10 سنوات وسط انتشار أمني ومنع الأهالي من الوصول إلى المكان. وفي النقب هدمت الآليات منزلاً يعود لعائلة الأسد في قرية اللقية. في الضفة الغربية، هدمت القوات الإسرائيلية اليوم منزلا في منطقة عراب جنوب غرب مدينة جنين ومنزلا آخر في بلدة نعلين.

0: غرب رام الله بحجة البناء دون ترخيص، وبالتوازي مع ذلك تتواصل اعتداءات المستوطنين في مناطق واسعة من الضفة. وبحسب مصادر محلية، أقدم مستوطنون صباح اليوم على رعي أغنامهم في أراضي الفلسطينيين الزراعية في قرية المغير شرق رام الله، ما تسبب بإتلاف عدد من المزروعات والأشجار. فقدت سيدة من بلدة قريوت جنوب نابلس جنينها في الشهر السادس بعد أن أعاقت قوات الجيش الإسرائيلي مرور مركبة الإسعاف عبر حاجز عورتة، واحتجزت الطاقم الطبي لأكثر من نصف ساعة وفقا لضابط إسعاف قريوت بشار القريوتي. وأوضح القريوتي أن السيدة كانت تعاني من نزيف حاد، وأن إجبار الطاقم على إطفاء محرك المركبة أدى إلى توقف الأجهزة الطبية وفقدان الجنين. أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض طائرتين مسيرتين بالقرب من الحدود الأردنية دون اختراقهما الأجواء الإسرائيلية، وأضاف أن الملابسات والتحقق من مصدر الإطلاق وعدم تفعيل الإنذارات ما زالت مستمرة. يتوجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم إلى واشنطن لبحث العديد من الملفات الأمنية مع الرئيس الأمريكي ترامب، أبرزها الملف الإيراني، إضافة إلى حضور مراسم جنازة السيناتور الأمريكي لينسي جراهام. وفي السياق، أشار موقع والله الإسرائيلي إلى تأجيل العملية العسكرية بالضفة الغربية، وذلك لتجنب تصدر القضية الفلسطينية جدول أعمال لقاء نتنياهو مع الرئيس ترامب. في غضون ذلك، حذرت القيادة الأمنية في إسرائيل القيادة السياسية وقادة المستوطنين من انزلاق الأمور في الضفة الغربية وفقدان السيطرة مع تصاعد عنف المستوطنين، داعية إلى ضرورة تهدئة الأوضاع. من المقرر أن يعرض رئيس الشباك دافيد زيني أمام الكنيسة اليوم معلومات حول مؤشرات لتدخل أجنبي بالانتخابات الإسرائيلية. وفي وقت سابق، حذر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ من تهديدات داخلية وخارجية لنزاهة الانتخابات عقب إحاطة قدمت له من قبل رئيس لجنة الانتخابات ورئيس الشباك. أكد الجيش الإيراني استعداد قواته بشكل كامل لمواجهة أي تهديدات ومؤامرات من جانب العدو والرد بقوة أكبر على أي اعتداء محتمل. وشدد الجيش على أنه لن يتهاون في حماية وصون استقلال إيران وسلامة أراضيها. إلى ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده ستواصل الدفاع عن مصالحها الوطنية، مؤكدا أنها لن تسمح لواشنطن بتحديد توقيت أو مدة الحرب والسلام. واعتبر بقائي استهداف أوكرانيا لسفينة إيرانية مغامرة خطيرة لن تبقى دون رد، مشددا على أن طهران ستستخدم المسار الدبلوماسي إلى جانب الدفاع عن البلاد وفق ما تقتضي المصالح الإيرانية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي، وسط توقعات باستمرار الأجواء الحارة حتى يوم الأربعاء. في القدس 31 درجة، الجليل أعلى 30، طبرية 36، الناصرة 33، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

يسعد أوقاتكم، صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا. تحياتي من إذاعة الشمس على الموجتين 98.1 و 101 FM. 27 اليوم من شهر تموز لعام 2026، اليوم بداية أسبوع جديد، أكيد إن شاء الله يا رب يكون هيك أسبوع رائع ممتع وسالم للجميع. بيت العيلة انطلق على الهواء وين ما كنتوا، أكيد عم تسمعونا بهيدي الأوقات، بكتير حب هيك ومحبة منرحب فيكم بهيدا البرنامج الخاص لإلكم، اللي دائما هيك من خلاله نتناول كتير مواضيع بتهمكم وبتخصكم مثل العادة. دائما منسلط الضوء هيك على قضايا تهم بيت العيلة من كافة الجوانب. أكيد بشكر كل القائمين على هذا البرنامج، بداية أكيد عادي ياسين على الهندسة الصوتية، شكرا لابتهال حسن خليل حداد اللي كانوا في إعداد هذا البرنامج، وأيضا معكم من وراء المايك، ورح كون معكم على مدار ساعتين من الوقت في بث حي ومباشر. تعرفوا مبارح هيك كان مر عام على رحيل وعلى غياب الصوت اللي رفض انه يجامل او يسير مع التيار، عام على رحيل زياد الرحباني هيدا العبقري طبعا، اللي دائما كان هو صوت الشارع بكل وجعه بأغانيه اللي لا تنسى أبدا. مش بيقولوا إنه الكبار ما بيرحلوا أبدا، وزياد تحديدا عن جد ما ترك لنا مجال لننسى. نحنا منسمعه كل صباح على فكرة كيف بنبرة فيروز الحبيبة اللي أعاد تشكيل حدثتها، ومنشوفه بحوارات مسرح السياسي الساخر اللي بعدها عم بتوثق واقعنا وكأنها كتبت اليوم، ومنشعر بلمسته بكل نوتة جاز شرقي كسر فيها القوالب وشكل فيها ذوق أجيال. زياد بدي أقولكم أنه ما كان مجرد موسيقار أو مسرحي، كان الضمير الأكثر صدقا بثقافتنا المعاصرة، أخذ الفن من جداريات المتحف وحتى بزواريب المدينة لحتى يصنع منه حياة. نحن اليوم ما منحي ذكرى غياب، بل منحتفي جميعا بأثر وببصمة موسيقية وفكرية تزداد حضورا كلما زاد هيدا العالم غرابةً.

0: أكيد نحن معكم رح نكون هيك لحد الساعة واحدة. خلينا نطلع هلأ قبل ما نبدأ المشوار, نطلع لفاصل قصير وبعد الفاصل مباشرة رح نبدأ بمشوارنا ورح نبدأ أكيد بفقرات برنامجنا لليوم. شو ناطرنا اليوم؟ ناطرنا كتير كتير أخبار وقضايا مهمة كتير بتخصنا, بتخص كل حدا بهيدا المجتمع. شوي ومنرجع.
1: معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة حتى 50% تخفيض. مثلا مكنسات كهربائية لاسلكية ديرما, دايسون أو شارك ابتداء من 499 شيكل, زيرات جوارير وأنباطية ابتداء من 599 شيكل, وغاز مبني زجاجي 5 لهبات مع شعل التوربو ابتداء من 599 شيكل بس. أهلا وسهلا بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك, سخنين, أم الفحم, قلنسوة, الناصرة, عرابي, لمغار وكرم, خاضع لشروط الحملة. انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان, احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم, 40,000 شيكل منحة, هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح. بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار, لمعلم شاهر برجدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة, شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل العرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

0: يلا اهلا وسهلا فيكم اذا عن جديد بيت العيله على الهواء مباشره عبر اذاعه الشمس. انتم على الموجتين 98.1 و101 اف ام. وما تنسوا ابدا كمان مواقع التواصل, منصات التواصل وموقع الشمس وتطبيق الشمس, دائما موجودين لخدمتكم. تعالوا اخذكم هيك شوي لتتخيلوا معي هيدا السيناريو. انكم تكونوا قاعدين هيك عم تشربوا قهوة وتقولوا لهاتفكن بدي عطلة أسبوع بمكان, أي مكان أنتوا طبعا بتختاروا, أوكي, بحد أقصى تعطوا حتى كمان مبلغ مالي بيشمل الطيران والفندق, وبثواني بتلاقوا كل شيء محجوز وجاهز. كيف؟ الـ AI هيدا منو فيلم هيك خيالي. اليوم الحديث الشاغل العالم بعالم السفر بال 2026, وتحديدا ما يعرف بالحجز الوكيلي, مثير للدهشة. يلا عادين ده نجهز الضيف. تعرفوا أنه المثير بهيدا الموضوع أنه رغم أنه أكثر من 90% عم يستعينوا, يعني من الناس طبعا عم يستعينوا بالذكاء الاصطناعي لحتى يخططوا رحلاتهم ويوفروا مصاري, إلا أنه 2% بس عم بيكون عندهم الشجاعة أنهم يتركوا البطاقة الائتمانية بإيد الذكاء الاصطناعي لحتى يحجز لهم بحاله. هلأ ليش منوثق بالذكاء الاصطناعي بالتخطيط ومنخاف منه لما منحجز؟ تعال نشوف هيك أفضل الأدوات, تعال نشوف كيف ممكن عن جد نسلم كل هيدي التفاصيل ونعرف أكتر تفاصيل حول هيدا الموضوع مع ضيفنا على الهواء مباشرة دكتور لؤي عبدالله, مدير ومؤسس شركة إكسبيدا لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. ودكتور لؤي هو محاضر كمان كبير بأنظمة المعلومات بكلية عمك إسرائيل. أهلا وسهلا فيك دكتور لؤي, مرحبا.
1: أهلاً يا هلا, مرحبا أختي.
0: تحياتي. يعني تعال هيك بدي أبدأ معك من هيدا الرقم الغريب, 90% عم يتشاركوا مع الـ AI بالتخطيط و2% بس عم بتكون عندهم الجرأة على أنهم يتركوا الـ AI هو يحجز بحاله. وين المشكلة هون؟ يعني النسبة الكبيرة أنه في أزمة ثقة هون ببطاقاتنا الائتمانية, أم أنه التكنولوجيا لحد هلأ هيك عم تتذكى علينا أحياناً باللحظات الأخيرة؟
1: لا هو صحيح اللي بتحكي, يعني لا شك هون الثقة هي مش أزمة, بس الثقة عم تنبنى. أنا بتطلع عليها إنه إشي عم بنبنى حاليا بعده ما وصل لنفس النسبة تبعت البحث, ولكن الثقة شوي شوي عم تنبنى. مثلا إذا بترجعي قبل كل مجال الإي كوميرس المبيعات عن طريق الإنترنت كانت نفس مراحل النمو, ففي البداية الناس تفوت تدور ما تشتريش, شوي شوي صارت تتأمن وتحط الفيزا تبعتها.
0: يعني بكلمات بسيطة إنه في, يعني إذا بدنا نوضح أكتر هيك للمستمع, إنه في فرق بين إنه أنا أطلب من الذكاء الاصطناعي برنامج رحلة وبين إنه خليه هو الوكيل اللي بنفذ الشراء.
1: صحيح. وبالأخص إنه بعد أنظمة الذكاء الاصطناعي مش جاهزة بالكامل لهي الشغلة بالذات في السفر. كمثال أنا وصلت الفندق ولقيت الحجز مش تامم زي ما لازم بالطريقة اللي أنا توقعت, لمين بدي أرجع؟ مين العنوان تبعي؟ فبيضل في هون العامل الإنساني أو عامل المسؤول, مين المسؤول على الشغل, هل هو إنسان ولا آلة؟ صرنا نحكي بهذا الوقت. بعده مش معرف بشكل صحيح في أنظمة الذكاء الاصطناعي. وهذا بنشوفه إنه إحنا بحاجة عشان نرتب رحلة نشتغل بأكثر من أداة تبعت الذكاء الاصطناعي لحد ما نوصل للرحلة اللي بدنا إياها. يعني إشي برتب لنا مسلول, إشي بفحص لنا حجوزات, إشي بفحص لنا مطاعم أو بعطينا توصيات معينة. فهاي الأشياء بتدل على أنه ما في بعده جهاز ذكاء اصطناعي أو منظومة جهاز

0: الذكاء الاصطناعي جاهزة إنه يتعالج كل هاي الأمور مرة واحدة.
1: يعني ما في مسؤول قانوني أو تقني، يعني إذا هيك بدنا نترك هيدي الأنماط الذكية اللي أنت عم تقلنا عنها اليوم تحجز لنا مستقبلا، وصار في خطأ كيف ذكرت بي بي بالفندق بي بالطيران مثلا كمان، يعني مين اليوم اللي يعني لقدام حتى كمان مين اللي رح يتحمل المسؤولية، العميل أم المنصة أو خوارزمية الذكاء الاصطناعي؟ دكتور لؤي،
0: هون بصير موضوع الحوكمة تبع هذا الموضوع. يعني بتيجي شركات الطيران بتقول أنا بسمح لا إحنا بنسميه اليوم إيجنت اللي هو الوكيل، لوكيل ذكاء اصطناعي يحجز عن طريقه، وهذا أنا بعترف فيه وبتحمل مسؤوليته. أو في بناتنا تنسيق مثلا اليوم بوكي كموقع أنت بتحجز عن طريقه، في إليك عنوان بيكون بقول أنا بتحمل مسؤولية الأخطاء، والفندق بقول أنا إذا بوكن غلط أو ما غلطش كمان أنا رح أكون شريك في تحمل المسؤولية. فصار في زي اتفاق بيناتن بحوكمة معينة اللي هي تسمح لهي الشغلة تتم وتشتغل بهاي الطريقة. نفس بالذكاء الاصطناعي يكون في حوكمة لوكلاء اللي هني موثوقين من شركات الطيران أو من شركة أو من وزارات السياحة اللي يتم اعتمادها.
1: طيب في منفعة مباشرة يعني اليوم إذا عم نحكي على هذا الموضوع، يعني عم نحكي عن توفير مثلا توفير وقت، توفير مصاري، يعني في تجنب وجع راس بالموضوع؟
0: طبعا في أشياء كبيرة للي بيعرف يستخدمه، وهي نقطة مهمة. لما إحنا نيجي نستخدم الذكاء الاصطناعي ما نيجي نستخدمه بطريقة جوجل كيف كنا نعمل قبل، أنا بدي لا أجي أوضح له أنه أنت مثلا أول إشي أقول له أنت أنت وكيل سياحة، ببلش بحكي مع تشات جي بي تي أو كلود أو جيميني أي واحد، أنت وكيل سياحة بحكي شوي عني، أنا بحب أسافر على مناطق معينة، طبيعة الفنادق إيش، طبيعة المطاعم شو هي، المحلات السياحية اللي بدور عليها، فأنا وبعدين بنطي أمر ابحث لي أو ابني لي مسار أو ابني لي الرحلة اللي هي من وقت الطيران أو الطيران الموجود مع التكلفة زائد الفندق زائد المطاعم زائد شو بدني لي اياها. اذا بكون اشطر شوي ممكن ادخله كمان شو الميزانيه اللي انا متاحه لعندي. انا بقول له بدي بهاي الميزانيه، هو بوفر علي كثير وقت، شغل انا كنت اعمله براسي كل الوقت او ابني جداول اكسل واجي اقول هل قد الرحله وقد قد الفندق وهل قد هيك وهل هذا بوافق الميزانيه ولا ما بتماشى معها. اليوم انا بقدر انطي له الذكاء الاصطناعي هو يعمل لي. كمان شغلة المستمع ممكن يعملوها لما يشتغلوا بالذكاء الاصطناعي، يطلبوا منه يلخص لهم، يعني عمل نتائج بحث، عمل شغلة، لخص لي وين صرت، لخص لي أحسن خمس رحلات أو أرخص خمس رحلات أو أريح خمس رحلات، فهي كمان ممكن هو يعملها عني ويوفر لإلي، ينطيني الإشي بشكل جدول مباشر. وأهم شغلة بنفعش أحجز كل إشي عن طريقه على الأقل في الوقت الحالي.
1: على الأقل بالوقت الحالي، يعني فعلا يعني ممكن يكون هو هلا حاليا لحد هلا يعني ممكن يكون هو أداة مساعدة. يعني بدك يعني صراحة خلينا نكون صريحين، يعني أنا في بتعرف قبل جمعة كنت بحديث مع صديقة لإلي سافرت عن طريق إنه خلت الـ AI هو يجهز للرحلة حقيقة وين تروح وأي أفضل مكان، وعطيته كل التفاصيل اللي هي حابه تكون بهذه الرحلة، وفعلا نظمنا الرحلة وتعقد.
0: صحيح 100% كمساعد وممتاز جدا.
1: وكمساعد صحيح.
0: كمساعد صحيح
1: 100%. طيب بصراحة هيك وبعيدا شوي عن قبعة الخبير، يعني ممكن سفرتك اللي جاية تكون هيك تكون انت من بين 90% اللي بيكتفوا بس بالنصيحة والتخطيط، اما انك راح تخوض التجربة وتكون من الاثنين اللي عندهم الجرأة ويتركوا البطاقة الائتمانية؟ دكتور لؤي،
0: الموضوع مش جرأة، الموضوع مش جرأة ومش ثقة، خلينا نقول الموضوع هو راحة. خلينا نقول أنا ناخدك لليوم ناخدك أداة مساعدة في كل المجالات اللي بشتغل فيها مش كبديل عن العامل البشري.
1: إنه عم نحكي عن البطاقة الائتمانية، هل أنت مستعد تتسلموا البطاقة الائتمانية تبعتك؟
0: تمام، هون نقطة مهمة. أول شيء تعلق مين هي الأداة وشو حسابي وطبيعة حسابي اللي أنا موجود فيها، هل هو حساب مدفوع ولا حساب مجاني، وشو الإمكانيات اللي أنا معطيها إياها للأداة هاي. ونقطة مهمة حتى مش بطاقة ائتمانية، حتى على مستوى الداتا اليوم صار في مجال أنا أنطي إمكانية للأنظمة الموجودة والخوارزميات الموجودة إن تركب على الحاسوب تبعي وتشتغل وتسيطر عليه كله، وإني بكتبه ملاحظة بشكل بعبارة جدا واضحة بعيش إذا الناس بنتبهوا له، إنه إحنا ممكن نمحى ملفات للأبد، يعني ملفات نمحى لك كيف تعيش إذا ترجعها. فعلى مستوى المعطيات اللي أنا بنطيها إذا أنا بسمح له يعمل كل إشي فممكن إشي يضرني، لأنه هي بتشتغل بمنطقة

0: منطق معين وهي بالآخر آلات. فهي نقطة مفهوم يعني مهم جدا تكون موجودة عندنا وإحنا نشتغل في الأنظمة هاي، إنه نخلي لها حدود لقدام لما تصير تزيد الحوكمة تبعتها ويزيد تصير في أنظمة محوكمة بشكل أعمق من هيك أو متروس أكثر من هيك، فهذا ممكن نصير نعطيها بياناتنا ونعطيها شغلات.
1: جميل، يعني هيك باختصار عطو يكون مساعد لكم مش أكتر. شكرا جزيلا دكتور لؤي عبد الله، مدير ومؤسس شركة إكسبيدا لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ومحاضر كبير بأنظمة المعلومات في كلية عيمك إسرائيل. إذا بعد في شي نصيحة هيك بتحب تقدمها لكل مستمعينا اليوم في كل ما يتعلق بهذا الموضوع دكتور لؤي؟
0: النصيحة الأخيرة اللي أنا بقدمها هي إنه الذكاء الاصطناعي يمكن الاعتماد عليه كمساعد لإلنا بشكل قوي جدا، بس بكير على إنه نعطيه كل بياناتنا، ودائما منيح يكون في رقابة على أي إشي بعطينا إياه، ويكون فحص مضاعف، يعني ما نترك الإشي لأتمته بشكل كامل.
1: 100%، شكرا كتير لك، يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا، تحياتي.

يلا لما بنحكي عن مستقبل أولادنا وعن مسيرتهم الأكاديمية والمهنية دائما الاختيار الدقيق والصحيح هو أساس النجاح. اليوم طبعا هيك رح نسلط الضوء على مؤسسة اللي شكلت نقطة تحول حقيقية بحياة المئات من طلابنا وطالباتنا. رح نحكي عن المركز الرسمي الوحيد في البلاد المرخص من قبل وزارة الصحة اللي بهيئ طلابنا اليوم طلاب الطب الخريجين من خارج البلاد للنجاح في امتحان الترخيص الإسرائيلي في الطب العام. أكثر تفاصيل رح نكون بعد شوي بعد هيدا الفاصل. بعد شوي أوكي يلا تعال نروح لفاصل غنائي وبعد بريك إعلاني. بعد هيك منرجع ومنكون مع هيدا الموضوع، موضوع هام جدا بخص أولادنا بخص طلابنا بخص مستقبلهم.

0: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
1: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
2: الشمس دائماً.
3: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
4: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس

0: مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

جانا مع بيت العيلة على الهواء مباشرة. أنتم ما زلتم على الشمس 98.1 و 101 FM. أمل عم تكونوا هيك تقضوا معنا وقت حلو. على فكرة عم بختار لكم أغاني أمل تكون هيك على ذوقكم. هيك موجة أغاني جديدة هلأ بالصيف. عمرو دياب

0: شبه
1: يلا
0: البنات
1: البنات عمرو دياب أغنية حلوة. يلا تعاخدكم شوي نحكي عن مستقبل أولادنا وعن المسير الأكاديمية والمهنية وعن الاختيار الدقيق والصحيح اللي بيكون دائما هو بداية النجاح وأساس النجاح. هيك اليوم بدنا نسلط الضوء أنا وياكم هيك على مؤسسة اللي عن جد هيك شكلت نقطة تحول حقيقية بحياة المئات من طلابنا وأطبائنا، مركز التأهيل المهني بالناصرة. هذا المركز منه مجرد مؤسسة تعليمية، هو المركز الرسمي الوحيد في البلاد المرخص من قبل وزارة الصحة اللي بيهيئ طلاب الطب الخريجين من خارج البلاد للنجاح بامتحان الترخيص الإسرائيلي بالطب العام. طبعا كمان مش بس هيك، مع ميزة الاستفادة من العلامة الواقية اللي بتشكل سند حقيقي للطالب بهيد المرحلة المفصلية. اليوم بطلع علينا المركز بانطلاقة جديدة ومميزة اللي بتجمع ما بين مرحلة الثانوية والتعليم الأكاديمي من خلال برنامج إكسبرس على الجامعة اللي بيمثل الجسر المباشر لطلابنا نحو اللقب الأول بجامعة حيفا. للبحث أكثر حول هيدا المواضيع، حول هيدا الموضوع، حول هيدا التفاصيل، اسمحوا لي رحب على الهواء مباشرة بالدكتور بجر جبر بشارات، مدير عام مركز الناصرة للتأهيل. أهلا وسهلا فيك دكتور جبر. مرحبا.
2: مرحبا، أهلين، كيفك؟
1: تحياتنا، أهلا وسهلا فيك. تعني كي نبدأ أنا وياك من نقطة القوة الرائدة للمركز، يعني حكينا أنه مركز التأهيل المهني بالناصرة هو المركز الرسمي الوحيد والترخيص المباشر من وزارة الصحة لتأهيل أطبائنا القادمين من الخارج. تعني نحكي شوي عن هذا المركز بداية، وشو يعني هيدا الترخيص لطلابنا، وكيف اليوم بتساهم العلامة الواقية بدعمهم عن جد للنجاح بامتحان الطب العام بداية؟
2: احنا المركز الوحيد في اسرائيل، احنا وصلنا نصير المركز الوحيد، كان في 4-5 مراكز مثلنا. اليوم المركز الرسمي الوحيد. اللي امتحان الترخيص في الطب العام جدا صعب.

0: وكل الطلاب بيجوا عنا من بير السبع لهضبة الجولان عم مصري بتعلموا في هذا المركز أطباء من كل إسرائيل.
1: جميل جميل. دكتور جابر، يعني هيدي الرؤية طبعا المتقدمة بدعم الطلاب لا تقف فقط عند الطب، بل على هيك اليوم توسعت ببرنامج جديد كليا ومثير للاهتمام، يعني كمان اللي بيحمل اسم إكسبرس على الجامعة. إذا هيك بتحدثنا عن هيدا البرنامج وشو الفكرة أساسا من وراء كون هيدا البرنامج هو مرحلة عن جد ممكن تكون مرحلة انتقالية بين المدرسة الثانوية والجامعة؟
0: نعم، في معطيات شوية بتوجع في الوسط العربي. احنا طلاب اللي بخلصوا صف 12، عارف اذا انت بتعرفي 35-36-37% منهم بيلتحقوا بالجامعه على اللقب الاول، وفوق 60% ما بيقربوا على الاكاديميه بالمره. وهدول الطلاب ينقصهم الدعم، ينقصهم التوجيه، ينقصهم الاراده. انت تفوت على الجامعه مش شرط تكون طالب معك بسيخومتري 700-800 وعندك فيزياء ورياضيات وكيمياء، لا لا لا لا. ممكن تكون طالب وسط وانت تقدر تلتحق في الجامعه وتقدر تلحق لقب اول ولقب ثاني ولقب ثالث كمان اذا انت بتاخذ التوجيه الصحيح. احنا مركز مواصل التأهيل، احنا بدعم من جامعه حيفا، احنا الحاضنة بتاعت هذول الطلاب بتعلموا عنا 6-7 أشهر. احنا منعلمهم الاشياء الاساسية، مش سنة تحضيرية، احنا بتاتا احنا منحضرهم.
1: هي ما بتكون سنة تحضيرية، انها ما هي بتكون
0: لا لا لا. هي سنة في مواضيع اللي متفق عليها احنا نعلمها، والطلاب اللي عنا بتملك هاي السنة بنجاح. كل طالب لحاله، جامعة حيفا بتفحص وراكو إذا معاه بس بجروت شليم ونجح عنا في المواضيع اللي متفق عليها في نجاح، هذا يشمل اللغة العبرية، بنكمل للجامعة تتعلم في في في الكلية متعددة المجالات بدون بسيخومتري وبدون يعيل. الطلاب تبعونا ما تعرضوا للأكاديمية اللازم، يعني الطالب في طلاب تسقط بأول سنة لأنه مستغرب، هذا الجو غريب عليها. بينما إحنا اليوم نعطي في هاي الحاضنة عنا، نعطي هدول الطلاب السنة الأولى بدل ما يتعلموها بالجامعة غاد في الجو الغريب عليهم، إحنا منساعدهم منحضرهم في قلب الناصر في جو عربي مع دكاترة عرب تيمركوها هاي.
1: يعني مركز التأهيل المهني بالناصري هو برافق عمليا الطالب نفسيا واكاديميا لحتى يكون جاهز تماما للتحديات اللي جاية واللي ممكن تفقوا بالجامعة
0: 100%. واحنا بنعطيه التوجيه. في كثير كبير من طلابنا اللي بيلتحق في الجامعة، اكيد انت بتعرفي طبعاً. بس هو بيلتحق بيبدأ يتعلم رياضيات، بيقلب مثلا بعدين كيمياء، بعدين بيقلب تربية، بعدين هو مش عارف يلاقي حاله وين. احنا بدل هاي التخبطات عندنا المعرفة الكافية، عندنا التجربة الكافية حتى نوجه هدول الطلاب ما يضيعوا سنين. يفوت الطالب بعد 3 سنين بالضبط يكون معاه بي اي، ومش بي اي بعلامة حفي 55 و60، بي اي بمعدل منيح اللي تمكنه يكمل لقب تاني. اكيد عندك اولاد وبتعرفي انه اللقب الاول اليوم بطل نهاية
1: 100%.
0: الدنيا 100%. اليوم الكل بده لقب ثاني وبده لقب ثالث، واحنا بنركض ورا هدول الطلاب لانه زي ما 35-36% بيلتحقوا في اللقب الاول، لحد اليوم بعد عندنا 18% تسرب. يعني الطلاب بتفوت على الجامعه اول فصل بتسحب حالها وبتروح مش فاهمه شيء. احنا عم نحاول ندعمهم، عم نحاول نفهمهم. احنا التغطيه اللي بتضل مرافقتهم انه ياخذ البي اي بايده، والبي اي مش بس بي اي اللي تقدر تكمله يكمل، مش تكمله تدعمه انه يقدر يكمل لقب ثاني، يكمل ام اي.
1: يعني في مرافقه شخصيه، في بيئه تعليميه اليوم دائمه من المركز اللي بترافق الطالب لحد ما يوصل حتى كمان. حلو، جميل جدا.
0: انت شايفه انه اليوم باسرائيل صارت المخللات أكثر من السوبر ماركتات. وين بدك مخللة؟ فيه بالناصر يمكن فيه 20 مخللة، وهنا كلها مخللات وكلها بتعلم وكلها وكلها وكلها. احنا ما عنا ادعاء على اي مخللة. السؤال وين الطالب ممكن يلاقي المخللة اللي بتناسبه، بتناسب طموحه. مش بس بدي يفوت على مخللات،

0: معطى، في معطى كمان بدناش نوسع الحديث. احنا في عنا كمان 30% من الازواج الشابة عنا اللي هي عايشة وجع، لانه هو خلص البي اي وتعلم وبس، هو عمليا اليوم بيشتغل الموضوع اللي هو بحبوش بتاتا، اهله هيك بدهم، هو تعلم من شان اهله، فبالنهاية هو بس بيقضي ساعات، ما عندوش هذيك السعادة في الحياة اليومية.
1: يعني انتو كمان بتوجهوا عندكم التوجيه المهني لإله كمان؟
0: نعم.
1: عم نفهموا منك دكتور جابر.
0: نعم. اكتبرس للجامعة اليوم عم تتوجه طلاب كثير اللي بيكونوا مفكر عاجبه الموضوع اكس، بيطلع لا، انه هو ميوله للموضوع واي. فاحنا منوجهه، نضمن له مستقبله، نضمن له الطريق الصحيح سيفوت على جامعة حيفا بلا بسيخومتري. هاي الاشي اللي اسمه بسيخومتري بطل اليوم حاجز. وبلا يعيل، احنا بندعمه في هاي الاشياء كلها مع الاشياء المطلوبة وحتى يخلص ويأخذ اللقب الاول. الاشياء هاي مهمة جدا، والتوعي مهم جدا لهاي الاشياء. مش بس بدك تسجل في كلية، بدك تعرف وين بدك تسجل، شو اللي بناسبك، شو طموحك.
1: صحيح 100%. نعم،
0: هذا هو يعني بتأمل تكون الفكرة وصلت
1: 100%. وصلت دكتور جابر. يعني بهيك بكلمة أخيرة اليوم لكل الطلاب والأهالي اللي عم يسمعونا اليوم واللي عم يستعدوا حتى كمان بتعرف يعني حتى لاتخاذ قرارهم الأكاديمي وين بده يتوجهوا، وين هذا، شو كلمتك الأخيرة لإلهم في كل ما يتعلق طبعا بهذا البرنامج الخاص اللي أنتوا أقمتوه بمركز التأهيل المهني في الناصرة إكسبرس على الجامعة؟ وكمان بدي أحكي كمان في كل ما يتعلق بكل طلابنا كمان وطالباتنا اللي هلأ عم يتحضروا لامتحان مزاولة الطب، كمان لكل الطلاب طبعا اللي اجوا من برا خارج البلاد وعم بيتجهزوا هلا كمان للامتحان، شو بتقول لهم؟
0: انا بالاول بدي احكي اكمل حديثنا عن برنامج الاكسبرس للجامعه.
1: نعم.
0: انه بيقدروا يتواصلوا، بيقدروا يجوا ياخذوا استشاره. الاستشاره مش ملزمه.
1: صحيح.
0: انت لا بدك تسجل ولا بدك تعمل شيء، تعال خذ فكره انت وين واقف، واسمع انت وين واقف، خذ توجيه بدون اي التزام. فهم علي؟
1: نعم.
0: هاي الطلاب حتى انت تقدر تعرف، انت بتقدر، فيش طالب بيقدرش.
1: صحيح.
0: ولا اي طالب بيقدرش، الطالب الضعيف والطالب الممتاز، الفرق بينات مسألة الوقت. الطالب الممتاز بحل سؤال بخمس دقائق، الطالب الضعيف بحله بنص ساعة. بس في النهاية بحله السؤال، كيف احنا ممكن نناسب الوقت لهذا الطالب. بالنسبة للطلاب الطب موضوع تاني، لما بتنزل انت من البلاد عمهلك، طور روحك، بدل ما تبدأ بسرعة بدأ فوت امتحان الترخيص وبالنهاية تسقط أول مرة وتسقط ثاني مرة، لأنه في فجوة وفي طرق تعليم مختلفة بين إسرائيل وبين بقية البلاد. بالأول كمان هنا خذ الاستشارة الصحيحة، شوف المحل اللي بناسبك. الجمعة هاي في المركز في الناصر.
1: شو الأدوات اللي تعطوها للطلاب اللي بيجوا من برا دكتور جابر، يعني هيك لمزاولة الامتحان اليوم
0: الطلاب اللي بيجوا عنا بتعلموا كل مواد الطب اللي هي خمس محلكات: أمراض باطنية، جراحة، أطفال، نسائية وبسيخياتريا. وبعدين هدول الطلاب بتعلموا يوم بالأسبوع آخر شهرين كليني في مستشفى الإنجليزي، لأنهم ما شافوش الكليني الطب السرير بري البلاد. الجمعة هاي كانت في المركز المصري عندهم كل البلاد. دكتور أورلي جرينفيلد اللي بتوزع الشهادات لطلاب الطب وبتمضي عليها، هي المسؤولة عن ترخيص المهن الطبية في إسرائيل، أجت لهنا تقديرا للي عم نعمله في المصري. تقديرا، لأنه شايفة كديش في كم هائل من الطلاب اللي بيجوا عن مصري على مركز المصري لتأهيل المهن الطبية.
1: واو، رائع جدا دكتور جابر بشارات. يعني دائما هيك الطريق نحو النجاح الأكاديمي بتبدأ هيك من الاختيار الصائب، وإن شاء الله دائما هيك. شكرا يعني على كل شيء عم تعملوه، ودمتم بألف خير. مدير عام مركز الناصرة للتأهيل دكتور جابر بشارات، شكرا جزيلا، تحياتي.
0: شكرا
1: إلى اللقاء. أهلا وسهلا فيك. شكرا. إلى اللقاء. باي باي. يلا.

أوكي نحن يلا لهون منوصل لنهاية الساعة الأولى من برنامجنا، بعد في عنا ساعتين أكيد، بس نتوقف هيك مع فاصل، في عنا فاصل قصير وبريك إعلاني، وبعد البريك أكيد في عنا نشرة أخبار على رأس الساعة مع الزميلة ياسمين غميد، بعدها نرجع ومنكون معكم لحتى نحكي عن كتير مواضيع بعد مهمة، أيضا نحكي عن أمان أطفالنا والتعامل معهم خلال الرحلات وخلال العطل، في عقاب طبعا ضياع الطفل من والده برحلة عائلية، هيدا بيخدنا كتير لحتى نحكي عن مسؤولية الأهل تجاه الأطفال بهيد الرحلات. يلا نلتقي بالساعة الثانية، يلا.

0: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحق.

0: يستحقها مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة عبر الويز مكتبة المنال عصفيا. عودة موفقة للمدارس.
1: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
2: في قطارات بدكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
0: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوة علا مراخذ العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويز سخنوة علا مراخذ العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوة علا مراخذ، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
3: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري؟ كامبوس IL. أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
4: الشمس دائماً.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين عميض، وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض طائرتين مسيرتين بالقرب من الحدود الأردنية دون اختراقهم الأجواء الإسرائيلية، وأشار الجيش إلى استمرار التحقيقات لفحص مصدر الإطلاق إضافة إلى أسباب عدم تفعيل صافرات الإنذار. تعمل طواقم الإطفاء والإنقاذ على إخماد حريق كبير شب داخل مصنعين في المنطقة الصناعية في مدينة سديروت جنوب البلاد، وأشارت طواقم الإطفاء إلى رصد تسرب لغاز الأمونيا من أحد المصانع وإصدار تعليمات بإخلاء جميع المتواجدين في المنطقة المحيطة، هذا ولم يبلغ حتى اللحظة عن تسجيل إصابات، فيما تواصل طواقم الإطفاء العمل على إخماد النيران ومنع انتشارها. هدمت الآليات الإسرائيلية منزلاً قيد الإنشاء يقع بين قريتي عارة وكفر قرع في منطقة وادي عارة بذريعة البناء دون ترخيص، وبحسب المعلومات المتوفرة اقتحمت قوات الهدم برفقة الشرطة المنطقة من جهة كفر قرع وشرعت بهدم منزل لعائلة من جسر الزرقاء يتكون من 3 طوابق وبني قبل نحو 10 سنوات وسط انتشار أمني ومنع الأهالي من الوصول إلى المكان. وفي النقب هدمت الآليات منزلاً يعود لعائلة الأسد في قرية اللقية. في الضفة الغربية هدمت القوات الإسرائيلية اليوم منزلا في منطقة عرابي جنوب غرب مدينة جنين، ومنزلا آخر في بلدة نعلين غرب رام الله بحجة البناء دون ترخيص. يتوجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم إلى واشنطن لبحث العديد من الملفات الأمنية مع الرئيس الأمريكي ترامب، أبرزها الملف الإيراني إلى جانب حضور مراسم جنازة السيناتور الأمريكي لينتسي غراهام. وفي سياق أشار موقع ولا الإسرائيلي إلى تأجيل العملية العسكرية بالضفة الغربية لتجنب تصدر القضية الفلسطينية جدول أعمال لقاء نتنياهو مع الرئيس ترامب.

0: في غضون ذلك حذرت القيادة الأمنية في إسرائيل القيادة السياسية وقادة المستوطنين من انزلاق الأمور في الضفة الغربية وفقدان السيطرة مع تصاعد عنف المستوطنين داعية إلى ضرورة تهدئة الأوضاع، وذلك وفق ما نقلت تقارير إسرائيلية. وقالت التقارير أن مسؤولين عسكريين إسرائيليين حذروا من خطورة الدعم الكبير الذي يقدمه القادة السياسيون للمستوطنين. أكد الجيش الإيراني استعداد قواته بشكل كامل لمواجهة أي تهديدات ومؤامرات من جانب العدو والرد بقوة أكبر على أي اعتداء محتمل. وشدد الجيش على أنه لن يتهاون في حماية وصون استقلال إيران وسلامة أراضيها. إلى ذلك قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده ستواصل الدفاع عن مصالحها الوطنية، مؤكدا أنها لن تسمح للولايات المتحدة بتحديد توقيت أو مدة الحرب والسلام. واعتبر بقائي استهداف أوكرانيا لسفينة إيرانية مغامرة خطيرة لن تبقى دون رد، مشددا على أن طهران ستستخدم المسار الدبلوماسي إلى جانب الدفاع عن البلاد وفق ما تقتضيه المصالح الإيرانية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي وسط توقعات باستمرار الأجواء الحارة حتى يوم الأربعاء، مع درجات حرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية. في القدس 31 درجة، الجليل الأعلى 30، طبرية 36، الناصرة 33، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM Stereo.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

12:05 دقائق باستديوهات الشمس. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتوا، مرحب فيكم كل انضموا لنا بهذه الأوقات. تحياتي لكم كل اللي معنا من بداية المشوار، إن شاء الله عم تكونوا هيك عم تقضوا معنا أوقات حلوة. كل ربات البيوت جميعا، بالبيت، بالشغل، على الطرقات، جميعا جميعا هيك منتمنى دائما أحلى وأجمل الأوقات برفقة بيت العيلة على الشمس.

بتعرفوا مين منكم هيك بيكون بده يجي يحكي أو بيكون عم يحكي فجأة هيك بينسى دايركت كلمة بده يحكيها بينساها ما بيعود يتذكر شو بده يحكي أو شو الكلمة اللي بده إياها بصير يدور عليه ويفكر ويفكر ويفكر. هيدي بيقولوها ضباب الدماغ بعد سن الأربعين. الكلمات بتصير ما بتجي هيك بسهولة كيف كانت من قبل أو إنه التركيز بصير صعب وسط ضغوط الحياة. هيدي التجربة كيف قلتلكم تسمى بضباب الدماغ ممكن ترتبط بتغيرات حقيقية اللي بتصير بالدماغ خلال مرحلة منتصف العمر. هلا في أبحاث علمية بتقول إنه انخفاض مستوى الهرمون الأستروجين ممكن يأثر على الذاكرة والانتباه وهيدا بيسبب أحيانا بطء باسترجاع المعلومات أو صعوبة مؤقتة بالتركيز وتقلبات بالمزاج. ولكن الوصول للأربعين ما بيعني بداية تراجع القدرات العقلية وهيدي نقطة كتير مهمة. الدماغ بيمتلك يا جماعة قدرة كتير كبيرة على التكيف وإعادة تنظيم حاله للحفاظ على الأداء الذهني. هلأ بس هيك التيب صغير للحفاظ على صحة الدماغ، دائما كل الخبراء أساسا بينصحونا دائما بممارسة الرياضة، النوم الجيد، تناول أطعمة صحية، الاستمرار بالتعلم والنشاط الاجتماعي، القراءة، البحث، الألعاب اللي بتشغل الدماغ والذاكرة وكل ما إلى هنالك. فالدماغ عمليا ما بيتوقف عن التطور مع العمر بل هو عمليا بيعيد تشكيل نفسه وممكن تحمل مرحلة الأربعين كمان مزيج من الخبرة والحكمة والقدرة على اتخاذ قرارات أفضل.

الساعة هيك نروح نحن وياكم لحتى نتابع مع فقرات برنامجنا. وتعا اخدكم لموضوع مهم كتير، كل موضوع الطفولة يا جماعة، الطفولة اليوم، أمان الأطفال، التعامل معهم خلال الرحلات وخلال العطلة. يعني هيدي المواضيع هي من أهم وأدق المواضيع اللي بتمس كل بيت، خاصة بموسم العطلة والرحلات.

0: وطرحه بعمق يعني مهم جدا، وخاصة كمان الأهم بدون إشعار الأهل أو أنه الأهل يشعروا بالذنب، بل دائما هيك منحاول نحن نقدم حلول وإرشادات عملية أكتر لحتى نقدر نحافظ فعلا على أولادنا. كلنا منعرف أساسا أنه العطلة الصيفية والرحلة العائلية هي المساحة اللي كل عائلة اليوم بتستناها لحتى تصنع من هيك منها ذكريات حلوة، بس بلحظة صغيرة ممكن هيدي التجربة تتحول لكابوس. هلأ كلنا سمعنا عن حادثة ضياع الطفل الأخير اللي هزت كل الدولة. اليوم جايين نوجه أصابع الاتهام لأي حدا، لأنه بس نحن حاولنا نحاول اليوم هيك جايين لحتى نسأل كيف ممكن عن جد نوازن بين إعطاء طفلنا حريته وأمانه، وين بتبدأ مسؤوليتنا أساسا، وكيف نحمي أطفالنا من دون ما نزرع فيهم أساسا الخوف. ترحب على الهواء مباشرة بضيفتنا معنا نبيلة إسبانيولي، مختصة بالطفولة ومديرة مركز الطفولة وناشطة اجتماعية. أهلا وسهلا فيك ست نبيلة، مرحبا. أهلا
1: أهلا رانيا لك ولجميع المستمعين
0: والمستمعات. يعني تعي هيك شوي هيك لما يعني نسمع عن حادثة ضياع طفل دايما هيك ديريكت المجتمع بيتوجه فورا للوم الأهل، أو مش بس حادثة ضياع طفل، لأي حادث ممكن يتعرض له أو أولادنا أو أطفالنا ديريكت نحن المجتمع ديريكت بيوجه أصابع الاتهام. من منظور تربوي ونفسي اليوم كيف ممكن نفهم لحظة السهو أو الفقدان البصر المفاجئ؟ وعن جد فعلا يعني هيدا الافتراض الواقعي، هل نعتبره افتراض واقعي أم أنه بيضغط الأهل نفسيا عمليا؟
1: طبيعي جدا أنه كل الأهل بنضغطوا بمجرد التفكير في موضوع من هالشكل، وأغلبية الأهل بيقولوا هذا مش ممكن يحدث معي، أو من كوننا أنه بالبداية بنقول مش ممكن يحدث معي، فلما يحدث حدث عند الآخر دغري من لوم الآخر، وكأنه هو اللي يعني هو نيشي أنه نعمله أنه نلوم الأهل
0: نواجه أصابع الاتهام
1: بالضبط. خاصة أنه كل واحد منا مثل ما قلت بفكر أنه مش ممكن يحدث معي، مع أنه الأمر ممكن يحدث مع الجميع. ففيش حدا عنده وقاي من هذا الموضوع، يعني كل إشي ممكن يحدث مع كل حدا، لأنه بالظروف اللي ممكن إنها تصير، وخاصة إنه الأطفال ما في عندهم حدود اللي واضحة، خاصة بالجيل الصغير فيش عندهم فهم للوقت، فيش عندهم فهم لإدراك الوقت وتقديره، فيش عندهم إدراك للحدود تبعت بعدها مش متطورة، حدود الاكتشاف والاستكشاف، هن بيحبوا مندفعين بالاستكشاف ومندفعين بحبهم للتعلم والتعرف على البيئة اللي حواليهم، فبطبيعة الحال هن مستكشفين. يعني أحد الميزات الأساسية للأطفال هي
0: صحيح الاستكشاف. كيف نحدد اليوم الخيط الفاصل ما بين الحماية الفائقة اللي ممكن تخنق شخصية الطفل وتمنعه من الاستكشاف كيف عم تذكري، وبين الإهمال غير المقصود خلال التواجد بأماكن مفتوحة، التواجد بأماكن مفتوحة ومزدحمة؟
1: يعني هي ما ننساش انه في مسؤولية على كل حدا منا، في عندنا مسؤولية، ومسؤولية الحماية هي اول يعني حق الطفل في الحماية هو حق اساسي، وهو اشي اساسي في تطور الطفل، وما كان في اطفال بتتطور من غير ما يكون في راشد حامي وداعم ومراقب للاشياء اللي بتصير مع الاطفال. دائما مهم جدا ان نكون مراقبين، ولكن مثل ما قلتي من غير حماية زائدة حتى نفتح في مساحة اللي يضل للاستكشاف والتعرف. بس مهم جدا ان هذا نعمله في وقت اللي مخصصين، وخاصة للأطفال والقضاء الوقت معهم، ان نضلنا عارفين شايفين وين هو موجود. يعني باللحظة اللي بيخفي من قدام عينينا مش ضروري ان نكون متواجدين معاه 100%، ولكن مهم يكون تحت عارفين وين هو موجود، شايفينه حتى إذا من بعيد، شايفينه متابعين خطواته حتى نقدر نقيه في حالة خطر، في حالة وجود أي سبب اللي ممكن إنه يحطه في الخطر. فكتير مهم إن الحماية تكون قائمة من غير خنق، من غير ما نمنع الأطفال من الاستكشاف. مهم إن نوفر المساحة للاستكشاف، مهم إن نوفر المساحة للعب، وكمان اللعب النوعي معانا هو من أحد العوامل الأساسية.

0: النفسية، في تطور دماغ الطفل، في تطور الطفل بشكل عام. فمهم جدا أن نوفره. نعم.
1: في شيء اسمه تأهيل الطفل قبل أي رحلة ممكن تقوم فيها العائلة؟ يعني ممكن نعد طفل نفسيا وسلوكيا قبل ما نتجه لأي رحلة؟ ممكن يعني بتعرف من دون طبعا
0: التأهيل الطفل، هو الطفل ما بفهم بالنظري، الطفل بتعايش مع الأشياء اللي موجودة حواليه. مثل ما قلت، هو محب للاستكشاف، فإذا سمحت له الاستكشاف رح يستكشف، رح يمشي، رح يدور، رح يبحث. بس مهم إحنا نكون متابعين، شايفين، عارفين وين رايح ومين جاي. إحنا بنحضر حالنا أكثر من حضر وين رايحين، يعني إذا بنقدر نكون عارفين لوين رايحين وشو الإمكانيات المتوفرة هناك أو شو الخطر، إحنا اللي بدنا نحضر مش الطفل. الطفل ما بنقدر نحضره نقعد نعمل له محاضرة مسبقا إيش راح يصير وشو ممكن يصير وإلى آخره والخطر. الخطر بده يشعره لما يكون في خطر، نكون متواجدين، وهيك بنقدر يتعلم من الوقاية وبقدر يطور قدراته على إدراك الحدث وإدراك واتخاذ القرارات اللي لقدام بشكل مدروس مش بشكل عشوائي. هذا بيصير بس من خلال المعايشة. حتى يفهم الأطفال لازم يعايشوا الأطفال الأشياء اللي بنعلمها أو نتعلمها من خلال معايشتنا، وهي اللي بتبقى معانا. ومثل ما قلتي في المقدمة، إحنا طالعين عشان إن نجمع ذكريات حلوة، وعشان فما مش رايحين عشان نعلم، رايحين عشان نعايش تجارب اللي بمكنونها بنتائجها في تعلم، ولكن بالأساس مفروض إنها تكون ممتعة ومريحة للطفل وللأهل. كمان إحنا رايحين برحلة اللي فيها كمان راحتنا وراحة أطفالنا، بس راحتنا مهم جدا إنها ما تكونش حساب أطفالنا.
1: 100%. كمان في إمكانية لتوزيع المسؤوليات ما بين الوالدين، يعني بالرحلات العائلية طبعاً. ممكن كمان نوزع المسؤوليات، ممكن أوقات الأب اللي هو يتضل عينه مثلا على الولاد، أو الأم اللي بتضل عينها، لأنه بتعرفي بيصير في أوقات بيصير في شيء اسمه تعويل ضمني، يعني وكأنه فكرتك أنت منتبه له، فكرتك أنت منتبهت له. فمهم هيدي المراقبة تكون بشكل واضح لحتى تمنع هذه الثغرات تكون
0: 100%. لما في إمكانية، لما في يعني أم وأبو موجودين بالمساحة، فطبيعي جدا أن يكون في تقسيم. كثير من التقسيمات هاي، التقسيم الوظيفي هذا ممكن يصير بشكل طبيعي بشكل تلقائي، بس مرات ممكن أنه يصير في يعني عدم فهم أو عم. فمشان مهم مش صعب إن نقول أنا بدي أروح إسا أنا بدي أقعد أقرأ مثلا، فرجاء إنك ضل عينك أنت على الأولاد، أنا بدي أفوت على البحر ضل عينك على الأولاد. وهيك بيصير في تقسيم مهام اللي كمان بنسمح لحالنا إن نأخذ وقت لإلنا، وكمان نسمح لأطفالنا إنه يستكشفوا ويلعبوا بحرية وبأمان. المهم جدا الأمان، نوفر الأمان. صحيح. مثل ما قلت إنه كتير مهم إن نعرف لوين رايحين مرات كتيرة، حتى نحضر حالنا إحنا لإيش مطلوب منا وقديش مطلوب منا. اللي تحضير بيكون لإلنا مش تحضير للأطفال. لما إحنا بنعرف المساحة اللي رايحين عليها وشو متوفر فيها وشو الفرص المتاحة اللي فيها، وقديش فيها خطورة، إحنا ممكن إن نكون حاضرين أكثر. لما نروح على محل اللي مش عارفين هذا بده يكون في اهتمام أكثر. حسب التحضير بالأساس بده يكون إحنا الكبار نحضر لوين إحنا رايحين.
1: هيدا نقطة كتير مهمة، بس بدي أخذك كمان لنقطة أهم اللي هي ممكن تصير أوقات. ممكن الطفل مثلا يروح على محل والأهل يصيروا يدوروا عليه، وبعدين يلاقوه بصير في تفريغ الغضب أو تفريغ الخوف بالصراخ على الطفل باللحظة ذاتها. ليش هيدا الشيء غلط؟ يعني شو اليوم تنصح الأهالي كيف يتعاملوا مع هيدي اللحظات الأولى من بعد، يعني بعد بتعرفي حدوث الواقعة والعثور على الطفل؟ شو كيف
0: اللوم؟ مثل ما أنا بحبش إنه حدا يلومني، كمان إنه الطفل بحبش إنه حدا يلومه. والطفل ما كان عنده نية عاطلي، كان يستكشف، كان يحاول إنه يقضي وقت نوعي لإله. فإحنا ما بالعكس، لما نلاقي الطفل مهم جدا إنه نعبر عن فرحتنا بإنه لقيناه سالم، وبعدين نفحص الأشياء ونفحص شو ممكن إنه نتعلم من التجربة. ولكن بالأساس بالبداية أنت بدك تعبري عن فرحتك بأنك لقيتيه، سالم ومعافى، تتأكدي إنه هو سالم، تتأكدي شو مرق عليه من التجربة، تتأكدي تفتحي له مساحة إنه يحكي، لأنه إذا ما هو ما حكى لإلكو راح يحكي لحدا تاني، وبالتالي ما بنعرفش شو الأشياء والأجوبة اللي ممكن ياخدوها. مهم جدا إن نكون إحنا مرجعية للأطفال، وبالتالي حتى نكون مرجعية التعبير عن خوفنا مهم. بفهم إنه مرات نوصل لوضعية بشكل طبيعي إن خايفين، فممكن نعبر بالصراخ أو ممكن نعبر به، ولكن إحنا كأهل وراشدين مهم جدا إن نكون واعيين، لأنه صراخنا راح إيش راح يأثر، والتأثير هو سلبي على الأطفال، هو إخراج للأطفال، هو إخراج لمشاركتهم لمشاعرنا. فإحنا ما بدنا نوصل لهذا الوضع، بالعكس بدنا نعزز قدرته على مشاركتنا، وما نضطر إنه نحتاج لعلاج نفسي بعدين لطفل اللي منع من إنه يعبر عن حاله. مهم جدا إنه يعبر، مهم إنه جدا إنه يشاركنا ويشارك شو صار، كيف كان، كيف كانت إله التجربة. هذه الأشياء ممكن يحتاج لوقت لإلها، ولكن كمان مهم إن نوفرها ونسمح فيها.
1: نبيلة اسبانيولي مختصة بالطفولة، مديرة مركز الطفولة ونشطة اجتماعية. بنتمنى أول شيء هيك هيدي يعني الأمور ما تصير طبعا. أهم شيء دائما هيك الرقابة الفعالة كمان، لأنه أوقات بتعرفي يمكن بتكون عيوننا على أطفالنا، بس بيكون هيك ذهننا شارد وبمحل تاني خالص. فالرقابة الفعالة هي جدا مهمة بهيدي.
0: أنا حتى بديش أسميها رقابة عشان ما يصيرش في رقابة كلمة فيها منع، فيها لا الحماية وتوفير مساحة آمنة للاستكشاف واللعب والتمتع. يعني هذه المقترحات تبعتي، إن تكون نفتح المساحة للاستكشاف بأمان.
1: 100%. شكرا كتير لك نبيلة اسبانيولي، مديرة مركز الطفولة ونشطة اجتماعية، يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا عزيزتي، تحياتي. بنطلع على فاصل من الإعلانات، بعد الفاصل نواصل.
2: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
3: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
4: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
5: في قطارات بتكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
6: معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة حتى 50% تخفيض. مثلا مكنسات كهربائية شاطفة للأرضيات من الماركات الرائدة دريمي، روبروك وتينكو ابتداء من 899 شيكل، شاشة ذكية 65 إنش وما فوق ابتداء من 1299 شيكل، وبرادات مع فريزر سفلي 500 لتر نوفروست ابتداء من 1699 شيكل بس. أهلا وسهلا بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك، سخنين، أم الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابة، لمغار وكرمئيل. خاضع لشروط الحملة.
7: الشمس دائما.
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: هيك نروح نرجع، يعني بدي أخذكم شوي هيك لأرقام صدمت الشارع اليوم وصدرت عن تقرير جمعية أيلم طبعا السنوي، لحتى تقول بوضوح أنه ما في بيت معصوم من المخاطر. في ارتفاع مضاعف بحالات العنف المنزلي، أكثر من نصف الفتيان بيبلغوا عن التعرض للإساءات الجنسية، بينما يقبل ثلثا شبابنا على الكحول. وبالعطلة الصيفية طبعا لا شك أنه بتزداد هذه التحديات تعقيدا داخل مجتمعنا العربي. للحديث عن هذه الأرقام، وعلى فكرة أرقام مخيفة وصادمة جدا وصدمت الجميع، كل من اطلع على هذه المعطيات، دورنا كمربين كأهالي بحماية أولادنا. تعال نشوف هيك معنا على الخط الهاتفي مباشرة شربل شقور، مدير المجتمع العربي في جمعية علم. أهلا وسهلا فيك شربل، مرحبا.
1: أهلا وسهلا، يعطيك العافية.
0: يعطيك العافية. واو الأرقام، يعني أنا بعدني لحد هلأ مصدومة صراحة. الأرقام اللي حملت تقرير السنوي لجمعيتكم عن جد هيك مؤلمة جدا جدا وصادمة. لما منقول إنه واحد من بين كل اثنين من الشباب بيتعرض لشكل من أشكال العنف، وفي الحالات عم تتضاعف داخل البيوت، كيف أنتوا اليوم تقرأوا هذه الأرقام بمجتمعنا العربي؟
1: طلعي احنا بنتطلع على الارقام، بس وراء كل هاي الارقام والاحصائيات في شاب او صبية عايشين بخوف، بحالة عدم يقين، واوقات عم بيخسروا ناس قريبين منهم. جيل كامل عم بنمو في ظل صدمة متواصلة مع توسع دائرة العنف. لما نحكي على العنف انه واحد من كل اثنين بتعرض لعنف، احنا بنحكي على شغلات تانية اللي هي ترافق العنف. يعني في عنا كمان ضغوطات نفسية، شبيبة بتعاني من وحدة، بتعاني من مشكلة مخدرات، أذى ذاتي، صعوبة في التأقلم. فمع العنف في شغلات تانية عم نشوفها، والصورة كتير مقلقة.
0: طيب التقرير ذكر استشار بالإنسان

0: بودكاست 100% من الشباب أفادوا بتعاطي الكحول. بحب هيك أكتر تحطني بأكتر تفاصيل والمعطيات أكتر بمجتمعنا العربي، يعني في خصوصية وأشكال تانية للضائقة النفسية أو السلوكيات الخطيرة عند مجتمعنا العربي وعند شبابنا بمجتمعنا العربي؟
1: أكيد. إحنا أول إشي بدي أحكي شوي عن عالم إحنا مشكلة الطريقة شمولية، يعني إحنا نوصل للشباب مثلاً عن طريق الوحدات المتنقلة، نعطيهم سبيس مأمن بالمدارس، في أنشطة تانية، في نوادي. بس الصورة المقلقة إنه الوضع الموجودين إحنا فيه اليوم بالوسط العربي في الوضع الأمني والاجتماعي كتير مقلق وبيزيد. يعني إحنا هذا التقرير بيحكي عن كل، مش بس على الوسط العربي، عم بيحكي على كل الدولة وعن لقاء إلنا مع هاي الشبيبة بعدة أماكن. في الوسط العربي عندنا كمان المشكلة الأمنية والوضع الاجتماعي بيزيد، يعني بيزيد على ذلك. والرسالة الأساسية إنه مش كافي نتعامل مع حادثة العنف نفسها، إنه إحنا لازم نقوي مناعة الشباب وندعم الآلة والمدرسة والمجتمع المحلي. التقرير بيحكي كتير إنه بيشدد إنه كل شاب وصبية بحاجة لحدا بالغ مؤثر يكون حده، هذا الشغل تبعنا في جمعية علم.
0: طب هلأ نحن بأواج، يعني مع هذه التقارير الصدمة والمؤلمة، ونحن هلأ بأواج العطلة الصيفية، يعني لما نقول عطلة صيفية عم نقول إنه نحن شباب مش موجودين بأطر مناسبة لإلهم، موجودين بفراغ كتير كبير. كيف ممكن تغير هيدي العطلة من خريطة المخاطر للفتيان والشباب العرب تحديداً؟
1: طلع العطلة هي فراغ، نعم، ولكن احنا موجودين في مرقنا فترة الحرب، كمان مرقنا فترة الكورونا قبلها، في عدم توازن عام بالجو اللي احنا موجودين فيه، بعدم التطرق لظروف اخرى، بس الشبيبة عم تمرق جدا صعوبات الاجيال قبل ما كانت تمرق. فهون الدور تبعنا احنا كأهل، كداعمين، كفعالين اجتماعيا، هو كتير كتير مهم وكريتيك بهاي الفترة. يعني الشبيب بحاجة لهاي الشخصية اللي تكون موجودة، كل شاب بحاجة لشخص واعي بحياته ليدعمه ويكون موجود له. فهاي هي الصورة طبعا مقلقة، بس
0: شو الشخص الداعم يعني والآمن؟ يعني البيوت هي المفروض أنها تكون الحصن الآمن لأولادنا، ولكن التقرير عم بيقول أنه العنف المنزل الضعف شربل.
1: طبعا البيوت هي المفروض تكون المحل الآمن للأولاد طبعنا، بس طبعا انت بتعرفي انه هاي هي الصورة وهاي هي الحقيقة الموجودة اليوم في الشارع وفي البيوت وفي كل محل. فالهدف هون انه احنا نفهم الصورة ونحاول نعرف الترابط بين العنف وبين عشو بيأثر، وقديش مهم دور الناس الداعمين، ان كان اخصائيين نفسيين، ان كان بالمدرسة، ان كان باي محل تاني، قديش دورهم اليوم مهم اكتر بمرة ومرتين وثلاثة، ان يكون واعيين وموجودين وفعالين. واكيد بالاخر هذا لا يلغي دور الاهل، اللي احنا كمان مهم لنا انهم يكونوا فعالين ويكونوا واعيين لشو عم بيصير، ان كان بالبيت وان كان بالشارع. يعني في كمان التقرير بيحكي على العنف في كلامي، في جسدي، في بالحارة، وفي كمان في وسائل التواصل الاجتماعي.
0: صحيح.
1: اليوم احنا كأهل قديش واعيين شو ولادنا عم بمرقوا، شو ولادنا عم بيشوفوا، شو عم بيكون في عنف تجاههم. يعني عم تحكي على نسبة عالية من عنف في وسائل كمان التواصل الاجتماعي، وهذا عنف لا يقل عن العنف الموجود برا في الشارع.
0: طيب جمعية إلم، احكي لي شوي شو عم تعمل في كل ما يتعلق بهذا الموضوع، يعني الطاقم الميداني لإلكم شو عم يعمل؟ احكي لي أكثر.
1: يعني من قبل فترة أنا كنت مع الطاقم، أحد الطواقم اللي بيشتغلوا لساعات الصبح، يعني تحكي واحدة تنتين الصبح، إحنا قاعدين في الليل مدين طاولات وكراسي، نتحدث في عدة مواضيع، الشبيبة بتلتم حوالينا، بتلتف حوالينا، نوع من الأمان، نوع من محل إنك تحكي مع شاب، مع أخ، مع حدا ناضج قبالك، تعطيه مجال يحس انه في اجوبه، في حدا حابب يسمع، في حدا معك. هاي صوره اعطيتك صوره من وحده بالصبح، بقدر اعطيكي صوره من الساعه 8 المساء في بلد تاني مثل عكا، او محلات تاني اللي في نوادي اللي موجوده هناك، بتعطي فعاليات، بتعطي علاج، بتعطي محادثات فرديه. ممكن احكيكي عن صوره ثالثه في المدرسه، اللي ممكن تكون في سبيس بسموه، اللي ممكن بهذا السبيس احنا نعطي اهتمام لأولاد اللي عندهم صعوبات في التركيز، اللي مش موجودين بقلب الصف، اللي بيطلعوا من الصف، اللي عندهم صعوبات بالبيت. فالنظرة هي نظرة شمولية، نظرة انه انا نفس المرشد ممكن يشوف الشاب الصبح بالمدرسة وممكن يشوفه بالليل على 2 الصبح. هذا الاشي مش موجود بكتير محلات، هذا اشي خاص.

0: للجمعية تبعتنا ونظرة علاج بطريقة جدا خاصة.
1: طيب اليوم بالنسبة للأهل هيك اللي عم يسمعوا لنا هلأ أنا وياك شربل وفعلا بلشوا هيك يشغروا يعني من خلال هيدي المعطيات، يعني مش عم نحكي بس على عنف منزلي كيف ذكرت، إنما كمان عنف من بأشكال أخرى وأنواع أخرى وأماكن أخرى، بلشوا يشعروا هيك بالقلق على أولادهم. شو الخطوط الحمراء برأيك اليوم أو العلامات اللي ممكن نحكي إن إحنا اليوم للأهالي اللي ممكن يلاحظوها على ابنهم ويتحركوا فورا فور حيال هيدا الموضوع؟
0: اولا قبل ما نصل للنقاط الحمراء مهم جدا انه احنا كاهل نبني علاقه ثقه مع اولادنا وعلاقه قريبه اللي تخليهم من الاساس يقدروا يشاركونا بالصعوبات اللي هن بيمرقوها. هذا اشي جدا اساسي في التربيه، فطبيعي انه الاولاد تمرق صعوبات، الشبيبه والصبايا تمرق صعوبات، بس اذا احنا كنا كاهل بمحل قريب واحنا المحل عودناهم على هاي اللغه المشاركه، فاحنا كثير بنخطر مشاكل لقدام. شغله ثانيه،
1: واللي مش معود يا شربل،
0: والله اللي مش معود بده يتعود، بده يتعود انه يفكر من اول بجديد ويرتب اوراقه من جديد، ولكن أكيد في هناك علامات كثيرة ممكن إحنا نلاحظها، إن كانت تتعلق بالكحول، إن كانت تتعلق بالمخدرات، إن كانت تتعلق بالإنزواء تاعت الأولاد، قدي وقت الشاشة اللي عم بيقضوه، هل أنا بأجيال معينة عم بقدر أكون شريك لهاي الشغلات، أنا بقدر أشوف، هل أنا بقدر أعطي تربية صحيحة بهاي المحلات. دائما الإصغاء قبل ما أجي أنا إنه أكون بمحل اللي بدي كيف بقوله أحط الصوت، يعني أنا بدي أكون مع أولادي أول إشي مصري وأكون معهم وأساعدهم يأخذوا القرارات السليمة. وجزء من هاي الشغلة إنه أنا أكون متوازن كمان قبل ما أتوقع من أولادي يكونوا متوازنين، إنه أنا كمان أكون متوازن كأهل.
1: طب كيف اليوم ممكن هيك لأهالي عم بيلاحظوا أو عم بيشوفوا صعوبة كتير عند أبنائهم أو عم بيلاحظوا شيء غريب على أولادهم، أو إنه كل شاب اليوم ممكن عم يسمعنا كمان هلأ عم يتعرض يعني بشكل أو بآخر لنوع من أنواع العنف، كيف ممكن التواصل معكم لمساعدته طبعا بخصوصية تامة؟ أكيد طبعا
0: أكيد بخصوصية تامة. عالم موجود عندها فرع ديجيتال بسموه، إحنا موجودين على وسائل التواصل الاجتماعي، كل شاب أو صبية أو أهل بيقدر يفوتوا يتواصلوا معنا، بنعطيهم المساعدة بطريقة مهنية بساعات كتير موجودين إحنا على التواصل الاجتماعي، وممكن نرجع لهم نتواصل معهم نحاول نساعدهم. فأي واحد بسجل على الإنترنت عالم بيقدر يفوت ويكون هناك تشات، وفي ناس موجودين مصريين مهنيين وبمحل يقدموا مساعدة وإرشاد مهني لآخر رمق.
1: أوكي شربل، بس بدي هيك يروح معك لنقطة وهي النقطة الأخيرة طبعا واللي نحن ما تطرقنا لها في كل ما يتعلق بهذا المعطى اللي عن جد هيك خطير جدا، إنه أكتر من النصف عم ببلغوا عن تعرضهم لإساءات جنسية. شربل،
0: لما بتحكي أنت على إساءات جنسية أنت بتحكي كمان من محل ممكن كمان تكون إساءات جنسية عن طريق الانترنت، عن طريق كتير محلات. وهذا معطى جدا جدا يعني مقلق كتير،
1: مش بس من عن طريق الانترنت شربل، كمان لحتى يكون واضح مش بس عن طريق الانترنت،
0: مش بس عن طريق الانترنت انت بتحكي مظبوط، عن طريق الانترنت، عن طريق بالحارة، في البيت،
1: صحيح
0: في البيت برضو،
1: صحيح.
0: فكتير مرات الوضع النفسي عم بيروح لمحلات، الضغوطات عم تروح على محلات اللي هي كتير أذية، إن كان لشبيبتنا وإن كان بشكل عام للمجتمع كله. فهذا جدا مقلق اللي عم تحكيه، وأكيد أكيد هذا بحاجة لعلاج، بحاجة لشغل وبناء خطط عمل بسبب هيك معلومات وبسبب هيك نتائج. عن جد بحاجة لخطط عمل لقدام اللي تتناسب مع شو عم نشوف بالشارع اليوم وبالوسط العربي طبعا.
1: يعني انتبهوا كل شيء نقدر نقوله عن جد، هيدي اول شيء المعطيات جدا خطيره، مؤلمه جدا وصادمه جدا. كل اللي بنقدر نقوله للاهل، كونوا هيك الحصن الامن لاولادكم، انتبهوا لاولادكم، انتم كونوا الامان لالهم اكثر، وخلوا لغه الحوار دائما موجوده ببيوتكم حتى تقدروا تحموا اولادكم. وبنتامل هيك كمان الاحصائيات اللي جايه ما تكون حامله هيدي الارقام الصادمه. هيك في كلمه اخيره شربل بتحب تذكرها؟
0: في عندي رسالة كتير مهمة.

0: يلا فاصل من الإعلانات، بريك قصير ومن ثم نواصل.
1: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
3: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
4: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

واو يا رائعة رائعة. صوتها هيك بتحسوا بفوت للقلب بسرعة حقيقة، فيه هدوء مش عادي. أغنية جميلة جدا ليارا. قربنا هيك شوي نحن لنهاية بيت العائلة.

طيب إذا مع هذه الغنية نحن منوصل لفقرات بيت العيلة، بس قبل ما ننهي بيت العيلة بدنا نروح بعد شوي ننتقل للقاء مسجل لبيكيور ليزر. بس قبل اسمحوا لي طبعا هيك أول شيء اشكركم على حسن المتابعة والتواصل، بتأمل تكونوا هيك قضيتوا معنا أوقات جميلة ممتعة ومفيدة دائما كيف نحن عن جد هيك دائما نتمنى، لأنه برنامجنا بالنهاية رسالة، منوصل رسالة وبهمنا هذه الرسالة تكون عن جد نافعة لكل العائلة. ولما نقول عائلة منقول مجتمع بأكمله يا جماعة. فشكرا كتير على كل هيك، لكل أول شيء القائمين على هذا البرنامج. شكرا خليل حداد، ابتهال حسن في الأعداد، شكرا عادي ياسين على الهندسة الصوتية، وأنا بهيك كنت معكم من وراء المايك رانيا العالم. بكرة منرجع ومنلتقي، بس بكرة ببرنامج الظهيرة من التنتين للأربعة، فانتظروني دائما عبر إذاعة الشمس، إذاعة كل الناس. باي باي، كونوا بخير. بكرة رح تكونوا مع زميلي الحديد ببيت العائلة.

0: كانسر خلوسيف انه شيء مش تبعه انا بستعمله لمن انا بحضر تلفزيون. يعني اسا المونديال كنت تحطه فيه مع ماوس مجسم تحطه تشغله وانت كأنه مش موجود وهو بيشتغل.
1: إذا كيف بشوط مودي
0: هو سيت عبودة شلو فأتا بخلال له لو كشور إلا
1: إذا كيف
0: نعم للبشر كان لشموش
1: טוב לשמוע, חברים. טוב לשמוע, קודם כל, ממש תודה, ממש תודה. אתה ממליץ בחום, אתה ממליץ בחום, מה שאתה אומר, רני.
0: בחום, בחום.
1: נשמי, תלעתי 414, תודה. ממש תודה, גיא, תודה, רני, ושוכרן, יעתיקו אלף עפי.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
3: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة
4: ب 77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز ل 60 يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت اتصلوا الآن للاستشارة والطلب نجمي 9622.
5: في عائلات بتحب تطلع وتتمشى سوا, وفي عائلات ما بتفوت وجبة الجمعة إلا وكلها حوالين الطاولة, وفي عائلات تختار تفتح قلبها. العائلة الحاضنة بتعطي طفل ما بيقدر يعيش مع أهله بيت دافئ, أمان, وإحساس إنه مش لحاله. بس الحقيقة التغيير مش بيصير بس بحياة الطفل, هو كمان بيصير بحياة العيلة وبحياة الأولاد اللي بيتربوا على العطاء وعلى المسؤولية وعلى محبة الناس. في عائلات بتغير حياة, يمكن العيلة الجاي تكون عيلتكم. للاستفسار اتصلوا على 118.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض طائرتين مسيرتين بالقرب من الحدود الأردنية دون اختراقهما الأجواء الإسرائيلية، وأشار الجيش لاستمرار التحقيقات لفحص مصدر الإطلاق إضافة إلى أسباب عدم تفعيل صافرات الإنذار. تعمل طواقم الإطفاء والإنقاذ على إخماد حريق كبير شب داخل مصنعين في المنطقة الصناعية في مدينة سديروت جنوب البلاد، هذا ولم يبلغ حتى اللحظة عن تسجيل إصابات، فيما تواصل طواقم الإطفاء العمل على إخماد النيران ومنع انتشارها. هدمت الآلية الإسرائيلية منزلا قيد الإنشاء يقع بين قريتي عارة وكفر قرع في منطقة وادي عارة بذريعة البناء دون ترخيص، وبحسب المعلومات المتوفرة اقتحمت قوة الهدم برفقة الشرطة المنطقة من جهة كفر قرع وشرعت بهدم المنزل. وفي النقب هدمت الآليات منزلا يعود لعائلة الأسد في قرية اللقية. في الضفة الغربية هدمت القوات الإسرائيلية اليوم منزلا في منطقة محطة عرابي جنوب غرب مدينة جنين ومنزلا آخر في بلدة نعلين غرب رام الله بحجة البناء دون ترخيص. يتوجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم إلى واشنطن لبحث العديد من الملفات الأمنية مع الرئيس الأمريكي ترامب، أبرزها الملف الإيراني. وفي سياق أشار موقع ولا الإسرائيلي إلى تأجيل العملية الإسرائيلية بالضفة الغربية لتجنب تصدر القضية الفلسطينية جدول أعمال لقاء نتنياهو مع ترامب. في غضون ذلك حذرت القيادة الأمنية في إسرائيل القيادة السياسية وقادة المستوطنين من انزلاق الأمور في الضفة الغربية وفقدان السيطرة مع تصاعد عنف المستوطنين، ودعت القيادة الأمنية إلى ضرورة تهدئة الأوضاع، وذلك وفق ما نقلت عنها القناة 12 الإسرائيلية. أكد الجيش الإيراني استعداد قواته بشكل كامل لمواجهة أي تهديدات ومؤامرات من جانب العدو ورد بقوة أكبر على أي اعتداء محتمل، وشدد الجيش على أنه لن يتهاون في حماية وصون استقلال إيران وسلامة أراضيها. إلى ذلك قال المتحدث

0: يحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده ستواصل الدفاع عن مصالحها الوطنية، مؤكداً أنها لن تسمح للولايات المتحدة بتحديد توقيت أو مدة الحرب والسلام. واعتبر بقائي أن استهداف أوكرانيا لسفينة إيرانية مغامرة خطيرة لن تبقى دون رد، مشدداً على أن طهران ستستخدم المسار الدبلوماسي إلى جانب الدفاع عن البلاد وفق ما تقتضيه المصالح الإيرانية. أعلن التلفزيون الإيراني اليوم عن إعادة 5 سفن حاولت المرور من مضيق هرمز عبر ممر غير آمن. وأكد التلفزيون أن ممر الملاحة في مضيق هرمز هو الممر المحدد مسبقاً، أما الممرات الأخرى فلن تؤدي إلى أي مكان. وفي السياق أفادت وكالة رويترز نقلاً عن بيانات تتبع حركة الملاحة بأن أقل من 10 سفن محملة بالسلع عبرت مضيق هرمز بشكل يومي خلال عطلة نهاية الأسبوع.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي وسط توقعات باستمرار الأجواء الحارة حتى يوم الأربعاء. في القدس 31 درجة، الجليل الأعلى 30، طبارية 36، الناصرة 33، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. لحظات ونلتقي وإياكم في برنامج الظهيرة الإخباري. حتى الآن إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

سبع دقائق بعد الواحدة تقريبا في استديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنتم تستمعون إلى برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن عبر الموجتين 101.98.1 FM. معكم في التقديم ياسمين غميض، وفي الإعداد والإنتاج زميلة ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية الزميل عدي ياسين. نستهل البرنامج بأبرز العناوين. نتنياهو يتوجه إلى واشنطن لبحث الملف الإيراني والتطورات الأمنية مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب. واشنطن وطهران تعلقان الهجمات المتبادلة وسط توصية من القيادة المركزية الأمريكية بوقف حملة القصف على إيران، وليلة ثالثة من دون ضربات بعد 13 ليلة متتالية من الهجمات.

0: المتبادلة. إيران تؤكد جاهزية قواتها لمواجهة أي تهديدات وتتوعد بالرد على أي اعتداء، وتقول إنها لن تسمح لواشنطن بتحديد توقيت الحرب والسلام وتتمسك بالدفاع عن مصالحها. الجيش الإسرائيلي يعترض مسيرتين قرب الحدود الأردنية، والتحقيقات مستمرة حول مصدر الإطلاق. تحذيرات أمنية إسرائيلية من انفجار الأوضاع في الضفة بسبب تصاعد عنف المستوطنين. والقيادة الأمنية الإسرائيلية تحذر من دعم سياسي للمستوطنين وتأثيره على استقرار الضفة. وأيضا تقارير إسرائيلية تشير إلى تأجيل عملية عسكرية في الضفة الغربية لتجنب طرح الملف الفلسطيني خلال لقاء نتنياهو وترامب. وأيضا هدم منازل في وادي عارة والنقب والضفة الغربية بحجة البناء دون ترخيص. حريق كبير في مصنعين في مدينة سديروت جنوب البلاد وسط خشية من تسرب غاز الأمونيا وإصدار تعليمات بإخلاء جميع المتواجدين في المنطقة المحيطة وإغلاق عدد من الشوارع المؤدية إلى المنطقة. كانت هذه أبرز العناوين، ونحن نبدأ مباشرة مع ملف الحريق في مدينة سديروت. وحول الموضوع ينضم لنا الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ السيد كايد ظاهر. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ كايد.
1: هلا ياسمين.
0: نعم. بداية لو سمحت أعطينا صورة عن الوضع الآن، هل تم إخماد الحريق؟ هل تمت السيطرة عليه؟
1: لا لم يتم إخماد الحريق حتى الآن. أكثر من 25 طاقم إطفاء وإنقاذ يعمل في المكان إلى جانب رافعات وأيضا إلى معدات أخرى، وفي نفس الوقت هنالك أيضا طواقم خاصة تعالج موضوع وتفحص موضوع تسرب مادة الأمونيا الخطرة في المنطقة.
0: هل هناك خشية فعلا من تسرب الغاز؟
1: هناك خشية من تسرب الغاز خاصة من المناطق أو المخازن المحيطة بالمصنعين، ولكن نحن نعمل قدر المستحيل لمنع وصول ألسنة النيران إلى هاي المخازن. حتى الآن أغلقت المنطقة بشكل كامل، لا توجد يعني أي شيء يتعلق بحركة السير، إلى جانب أيضا إخلاء بعض المناطق من السكان، وقسم من هذه المناطق طلبنا من السكان أيضا يعني إغلاق النوافذ بشكل يعني كامل لكي بالفعل لا سمح الله إذا كان تسرب أن يصل إلى هذا المكان. حتى الآن الفحوصات أشارت إلى عدم وجود يعني تسرب لهذه المواد، ولكن هنالك خشية.
0: ولكن أستاذ كايد، في حال حدوث تسرب لغاز الأمونيا، ما مستوى الخطورة على السكان العاملين في المنطقة؟ الإجراءات التي تتخذها طواقم الإطفاء للتعامل مع مثل هذا السيناريو؟
1: طبعا اولا هنالك خطوره، يعني اذا كان في تسرب لغاز الامونيا ولم تكن هنالك معالجه لاحتواء هذا التسرب، معناته احنا في مشكله. فبالتالي هذه ليست اول مره. اليوم الاطفاء والانقاذ لديه المعدات ولديه الطواقم الخاصه لمعالجه هذه المواد السامه، هنالك وحده خاصه في الاطفاء والانقاذ ومتواجده في كل محطه اطفاء وانقاذ. فبالتالي حاليا يتواجد اكثر من 6 طواقم لهذا الغرض، من بين عدا عن 25 طاقم، وهو يعني هني بيقوموا بكل ما يتعلق بالمعايير والفحوصات الهوائية والجوية، بكل ما يتعلق بتسرب مادة الأمونيا، لكي لا سمح الله قد تحصل يعني مشكلة بسبب هذا التسرب ولم نتمكن من يعني احتواء هذه المشكلة.
0: نعم. وفيما يتعلق بالأسباب أستاذ كايد، هل عرف السبب؟ هل هو بفعل فاعل؟
1: سابق لأوانه ياسمين، سابق لأوانه. هنالك أطراف أطراف خيوط لهذا الموضوع، ولكن أنا أقول سابق لأوانه. المهم بالنسبة لنا احتواء النيران وعدم تسرب مادة الأمونيا التي تعتبر مادة خطرة وليست بالسهل.
0: نعم، إذا نتحدث عن حريق أعمال الإخلاء.

0: ما زالت متواصلة، إخلاء المنطقة وإغلاق بعض الشوارع أيضا في المؤدية إلى المنطقة الصناعية. نعم، كم عدد أو هل بالنسبة للعاملين في المصنعين هل تم إخلاءهم جميعا؟ طبعاً. هل سجلت إصابات؟
1: طبعا تم إخلاء، لا لم تسجل إصابات، تم إخلاء كل من تواجد في المنطقة، وكما ذكرت أيضا تم إخلاء بعض المنازل القريبة، وبعض المنازل تم المطالبة من السكان بعدم فتح النوافذ حتى إشعار أو حتى بلاغ آخر. ولكن في نفس الوقت هنالك أيضا بالقرب من المكان يعني مصنع لشتراوس للأغذية السريعة تسمى، وأيضا هنالك عاملين في المكان تم إخلاءهم كليا، إلى جانب بعض الأماكن الأخرى وهي بمثابة مخازن. حتى هذه اللحظة أنا أقول يعني هنالك سيطرة على هذه الأمور، ولكن نأمل مرة أخرى أن لا تؤدي النيران إلى الوصول وتسرب غاز مادة الأمونيا، لأن شتراوس هناك يعمل بمواد غذائية، وهذا هذا الأمر ليس بالسهل.
0: وإذن الحديث حتى اللحظة عن أضرار مادية فقط دون تسجيل إصابات.
1: نعم، يعني أنا ما وصلني إصابات حتى هذه اللحظة، ولكن هناك أضرار مادية كبيرة في المصنعين والمنطقة المحيطة. هذا كله يعني بالنسبة لنا حاليا الأهم من كل هذه الأمور هي عدم تسرب مادة الأمونيا، ولكن في نفس الوقت المهم أنا أعتقد يعني أنه خلال الساعات القادمة ستتم السيطرة على النيران، ولكن مرة أخرى أقول يعني تسليط قيادة الإطفاء والإنقاذ في هذه المرحلة وهي تتواجد في المكان على يعني المنع تسرب غاز مادة الأمونيا من المخازن والخزانات الموجودة هناك للأسف.
0: وفي الختام شو رسالتك أستاذ كايد، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكل ما يتعلق بإشعال النيران؟
1: نعم، سؤال مهم جدا وممتاز، وأنا أقول للمواطن رسالتي هي لكي نمنع الكوارث القادمة يعني علينا أن نلتزم بقرار منع إشعال النيران الذي صدر قبل يومين حتى نهاية هذا شهر 8، يمنع منعا باتا إشعال النيران في المناطق المفتوحة في محيط المنازل وفي كل مكان، لكي بالفعل نتفادى أولا أي شيء بالأرواح، الشيء الثاني هو الطبيعة الحفاظ عليها، والثالث أيضا الممتلكات.
0: نعم، شكرا لك أستاذ كاي ظاهر الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ على هذه الإحاطة وهذا الإسهاب في الحديث، شكرا جزيلا لك.
1: أشكرك جميل.
0: إذن كما استمعنا مستمعينا الأكارم، حريق يلتهم مصنعين في سديروت ويسفر عن أضرار مادية كبيرة كما ذكر لنا الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ دون تسجيل إصابات حتى هذه اللحظة، والخطر الأكبر كان يعني الخشية من تسرب غاز الأمونيا، هذا الأمر ما زال قيد الفحص. ونحن من هذا الملف ننتقل إلى ملف الهدم والأرض والمسكن الذي يقض مضاجع المجتمع العربي، عملية هدم متواصلة في البلدات العربية وأيضا في الضفة الغربية بحجة البناء دون ترخيص، واليوم تم هدم منزلين في النقب ووادي عرة. حول الموضوع ينضم لنا السيد أحمد ملحم ناشط في قضايا الأرض والمسكن، أهلا وسهلا بك معنا أستاذ أحمد.
2: يعطيكم العافية. أهلا وسهلا.
0: نعم، إذا قربنا أكثر من ما جرى اليوم وتحديدا في وادي عرة.
2: اليوم تم هدم بنائي مكون من 3 طوابق لمواطن كما يبدو يسكن من طور كرعي، ولكن البناية قائمة في ضمن الخارطة الهيكلية لعرارة، فهو تابع عمليا تخطيطيا لقرية عرارة.
0: نعم، والعائلة من جسر الزرقاء كما علمنا.
2: العائلة من جسر الزرقاء للأسف لم ننجح بالتواصل معهم، ما كانوش هناك يعني. الهدم تمت عملية الهدم من قبل الدولة والغريب.
0: احنا بنحكي عن منزل مأهول بالسكان ولا قيد الإنشاء؟
2: لا، قيد الإنشاء. كون من 3 طوابق كرايات و3 شقق شكلي.
0: هل كان في هناك أي محاولة من قبل أصحاب المنزل المجلس لاستصدار ترخيص أو تجميد قرار الهدم؟
2: أنا سمعت الخبر بالصدفة، كنت في لجنة التنظيم وحد أبلغني أنه في عملية هدم، مباشرة انتقلت وبحثت عن البيت. ما كانش عنوان تغلبت لما وصلت، ولكن المفاجأة الكبيرة

0: نعم
1: أصبحت تصير شبه طبيعية، لما كانش ولا أي إنسان في محيط الهدم ولا إنسان. يعني كنت أنا وصرت الكيس اثنين صحفيين هناك فقط لا غير، وكأنه الهدم أصبح واقع طبيعي جدا جدا جدا نتعامل معه وكأنه يعني أوكي.
0: والسؤال، هل العائلة تلقت أمر بالهدم؟ هل هي على علم على دراية باللي
1: لابد إلا أنه يكون هناك متابعة طبيعية، ولكن حداش تعرف أنا سمعت الأخبار اللي قال ما فيش تواصل ما عرفش ووصلش مع المجلس، ولكن مجرد أنه وصلنا لعملية هدم فهنالك يعني في خرائط اللي هي غير تفصيلية غير مصادق عليها والناس.
0: وبصفتك أستاذ أحمد يعني ملحم ناشط في قضايا الأرض والمسكن، يعني كثيرا ما نسمع لعبارة بناء بدون ترخيص. السؤال اللي بيطرح نفسه، لماذا يصل المواطن العربي إلى مرحلة الهدم إذا كان بيعرف إنه البيت سيهدم في نهاية المطاف؟ ولا المشكلة يعني تكمن في مسار التخطيط ومنح الترخيص؟
1: هذه قضية جوهرية في الحقيقة. يعني أنه مش ممكن نمنع مجتمع كامل من عدم ممارسة حقه في بناء بيت على بيت على أرضه. في مشكلة كبيرة جدا من قبل السلطات المحلية اللي هي لازم تكون سابقة للمواطن ومهيئة كل مسطح البلد كخارطة تفصيلية وحديد لكل واحد يستطيع أن يبني بيت على أرضه، ما تبني على أرضه. فيش ولا أي مشكلة أنه صاحب البيت نمسكوا سنوات طويلة حتى يتم المصادق على خارطة هنا وخارطة هناك في كلب المسطحات في البلد. فإحنا يعني البلد لازم تكون مخططة بتخطيط تفصيلي كاملة كل مسطح البلد. وأنا ضد أنه نقول أنه صادقنا على خارطة في المنطقة الشمالية وبعدين بدنا نصادق على خارطة في الجنوبية، والجنوبية بتحلش مشكلة اللي قاعد في الناحية الشرقية. فالناس يعني تقدريش في مجتمع كامل، واليوم في تراجع بنسبة البناء من 2017 لليوم حسب تقرير دائرة ضبط البناء اللي بتكون في تراجع بنسبة حوالي من 70-80% من مباشرة في البناء، وهذا مشروع دولي. فإذا هو مشروع دولي احنا لازم يكون عندنا مشروع مش كسلطة محلية منفردة في لجنة قطرية أول شيء. اللجنة القطرية لازم تقدر تقعد وتطيق برنامج تخطيطي لكل مسطحات البلدات العربية. من جهة ثانية لازم نصل لمرحلة انه شرعنا في البناء القائم اللي مش معيق لا على شوارع ولا على خرائط تفصيلية على مناطق عامية، وفي نفس الوقت نسبقهم في التخطيط. ليش أنا بقول هيك؟ الشرع نهاية مصطلح رسمي الدولي اعتمدته قبل حوالي يعني في ظل تهيئة والتهيئة القانون كامينيتش، كانوا يحكوا عن جلسة مقابلة بالتوازي وبالتزامن مع شرع عن 7,000 في المستوطنات وأكثر منها بالمستعمرات والكبوتات داخل القاهرة.
0: ولكن هل المجالس المحلية تملك الأدوات الكافية لمواجهة هذه الأزمة، أم يعني أنها مقيدة بقرارات وسياسات أكبر منها؟
1: على المجالس المحلية واجب ضروري حالة طارئة أنها تقدر توجد الأدوات أنها تواجه هذا النهج وهذه الظاهرة اللي كما قلنا يعني أصبحت ظاهرة طبيعية وممكن نتعود عليها.
0: نعم.
1: يجب أن تخلق طاقم اللي يقوم بهذا المشروع وتحمله على خطوه على الطاولة في سلم الأولويات. أنا بحكي لك شغلة، أنا حكيت عن تراجع بنسبة المباشرة في البناء 70%. نعم. يعني 70% قاعدين مش عارفين يبنوا على أرضهم. في عمليات الهدم الذات اللي بنضراش فيها برضو ظاهرة قوية جدا وصعبة، فإحنا بنحكي عن إما هدم وإما منع البناء. وإحنا ساكتين بنقول ابن كبير، لا أنا بدي أقول لك الإشي موجود قبل ابن كبير وراه يستمر بعد ابن كبير طالما إحنا بنظل ساكتين. وادي عارة تحديدا في لجنة تنظيم منطقية تضم 7 سلطات محلية حوالي 20 قرية ومدينة اللي مجمعات تحصل 7 سلطات محلية. منطقة وادي عارة منطقة جغرافية مترابطة متكاملة متواصلة. لجنة التنظيم لازم تقود هذا المشوار في المنطقة.

0: المنطقه يعني، وتسوق الى انه رؤساء السلطات المحليه لازم يحملوا هذا الملف من خلال لجنه التنظيم ويقوموا بمسح شامل لكل وضعيه البناء، في طبعا بناء اللي فيه عليه قضايا.
1: ولكن هذه هي الازمه يعني، هي مش وليده اليوم استاذ احمد يعني.
0: ما بدنا نضل ساكتين يعني، احنا بنقول شكرا اللي فيه ابن كبير، وصرنا نقول والله الحق عم بكبير. لا يا عم، الحق مش عم بكبير، الحق علينا برضه. احنا لازم نقول شو ما عملناش، لازم نفحص حالنا ونقول شو بكير بنقدر نعمله وما عملناش، شو لازم نعمل في ظل هاي الاجواء. الكبير بده يتغير.
1: نعم.
0: احنا برضه لازم نتغير، احنا بعدنا مش متغيرين. انا بحكي لك عن الضربة مجتمعية قاسية جدا، لو نسأل كل بيت الاول والثاني الثالث من كان موجود بهاي الازمة.
1: بس المواطن العربي شو في بيده يعمل يعني؟ يخرج للتظاهر يظاهر؟
0: نعم. لمين يظاهر؟ انا عنده سلطة محلية، ليش الظاهر؟ اذا بدي الظاهر بدي الظاهر قدام السلطة المحلية او قدام لجنة التنظيم، اقول انا بدي تعطوني تهيئون الظروف تاعتي. ولكن احنا بدناش نفوت هذا المطار. السلطات المحلية، انا بحكي لك عن سبع سلطات محلية.
1: نعم.
0: سبع رؤساء، في سبع قائمين في الاعمال، في كمان 7 إلى 10 نواب، في حوالي 100 عضو مجلس، كلهم في حياة الدبور بقولوا لهم انت بتسمعيش ولا عضو مجلس مرة ضع حكى اشي. تحكيش هاي قيادات، هاي منتخبة الجمهور، هذول عدم يخدموني انا، هذول بشوفهم مش هذا الشاب ابن جسر الجركة، بشوفش الاعضاء هاي بتسأل عنه. انا ما بحكي عن مجلس كرئيس ولا بحكي عن مجلس كعضو، انا بحكي عن مجلس اللي هو مكتب حكومي بالنسبة للبلد اللي لازم يقدم خدمات كلياتها وعلى رأسها التخطيط.
1: نعم. وهي رسالة يعني للمجالس المحلية، ولكن شو رسالتك اللي بتوجهها للعائلات اللي بتواجه خطر الهدم؟ أي شخص بفكر يبني وهو مش متأكد 100% إنه الأرض مرخصة أو ممكن تدخل للبناء؟
0: هذه بالأبران بيقولوا لها ديليما، بعرفش في العربي شو أقولها، سايات على البث المباشر. هذه إشي محير يعني، بين إنه يبني وبده يجوز ابنه
1: صراع. نعم.
0: أو يستنى كمان 7 سنين وبتصير البرامج تتغير. أنت بتعرف يعني لما يكبر الابن بتصير يفكر نبني، لما يوصل يطلع الجامعة بنقول لازم نبلش نبني.
1: نعم، في حاجة للبناء وللمأوى وللسكن، بس ما في مسطحات، ما في رخص، ما في
0: قرائط تفصيلية اللي تعطي صاحب البيت يطلع رخصة، وصاحب البيت كل أصحاب البيوت بحاجة إنهم يطلعوا رخصة، وهم اللي بدهم الرخصة عشان ياخذوا ربط البنية التحتية في المجاري في الكهرباء في التلفون، فهو بحاجة وبده يطلع رخصة. ولكن احنا بنخليه لا جوا تشريط ولا برا تشريط ولا في افق اللي يقول بعد 3 سنين انا هون بقدر ابني. لا، ما فيش افق لحد الان.
1: وللأسف إنه صاحب المنزل يعني يتكبد خسائر مادية هائلة يعني بعد البناء وإنهاء البناء، وفي نهاية المطاف تهدم البناء أو يهدم المنزل.
0: أنا صحيح تعودت على هاي المشاهد المؤلمة مغيظة، لما توقف قدام بيت جاهز وبيجي صاحبه بيت. يعني أكثر من هيك مؤلم ما فيش يعني. شو جبروا يهدوا؟ الخوف. شو جبروا يبدو؟ ما فيش حضانة من السلطات المحلية،
1: وخوفا من دفع الغرامة أيضا المالية،
0: دفع الغرامة، ومن إنه ما فيش أفق تخطيط يقول بعد 2 سنين مثلا بقدر أعجل البناء. فهو من اليأس بروح بيبدي يأس يعني، ولا واحد بنى لأنه مخالف، ولا واحد بنى على أرض دولية وقلنا الدول، أو على في شارع يعني اللي بيبني في شارع في أرض عامة أو في أرض دولية، إحنا بنقدرش ندافع عنه. بنحكي عن الحالة العامة اللي هم بيبنوا على أرضهم، بيطلعوا الزيتون الرومي وبيبنوا لأنه مضطر، ما عندوش حل ثاني، ما عندوش أفق. فمن خلالكم أنا بتوجه لجميع رؤساء السلطات المحلية في وادي عارة من خلال لجنة التنظيم تكون جلسات طارئة لوضع هذا الملف الأكلي. في عندنا حوالي 200 الأكلي، 200 أمر هدم ومخالفات إدارية وقضائية على المواطنين في منطقة وادي عارة. هذا موضوع لازم الرؤساء يقعدوا عليه الأكل، اللي بديش أقول مرتين بالشهر.
1: نعم.
0: الأكل اللي مرة مش شهر ويأخذوا ويبنوا طواقم لازم تنظيم فيها ميزانيات اللي على فكرة اللي بتقدر تستأجر أي طاقم، مش مهم من دين هو، اللي يحط لهم الاستراتيجيات هاي.
1: لا شك أن هذا الملف يعني أستاذ أحمد ملف حارق ويقض من مضاجع المجتمع العربي، ونتمنى أن تصل هذه الرسالة لرؤساء السلطات المحلية والمجالس للتحرك و

0: إنهاء هذه.
1: ويكون مفهوم حكي في المنطلق الاتجاه الإيجابي أنه هيك لازم إحنا نعمل. وعندنا الإمكانية قلت لك من خلال لجنة التنظيم التابعة على كل وادي عارة كتصير كبايلوت في كل المناطق مثل أبسخين مثل أبراد مثل أبكذا، ولكن على المستوى المنطقي منطقة وادي عارة قابل إنها تكون بمشروع من هالنوع.
0: أشكرك جزيل الشكر السيد أحمد ملحم الناشط في قضايا الأرض والمسكن على هذه المداخلة، ونحن سنتابع في طبيعة الحال في هذا الملف. شكرا جزيلا لك.
1: يعطيك ألف عافية.
0: إذن كما استمعنا للأسف عمليات الهدم متواصلة بحجة البناء دون ترخيص، واليوم هدمت الآلية الإسرائيلية منزلا قيد الإنشاء يقع بين قريتي عارة وكفر قرع كما استمعنا في منطقة وادي عارة. المنزل يعود لعائلة من جسر الزرقاء يتكون من 3 طوابق وبني قبل نحو 10 سنوات. وأيضا في النقب هدمت الآليات منزل يعود لعائلة الأسد في قرية اللقيق، بالإضافة إلى هدم منازل في الضفة الغربية أيضا بحجة البناء دون ترخيص. نحن بهذا الملف مستمعين الأكارم نصل إلى ختام برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. كنت أنا معكم في التقديم ياسمين غميض، وفي الإعداد والإنتاج الزميلة ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية الزميل عدي ياسين. أعود وألقاكم عند رأس الساعة، إلى اللقاء.
2: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
3: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
4: في قطارات بتكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
5: معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة حتى 50% تخفيض. مثلا مكنسات كهربائية شاطفة للأرضيات من الماركات الرائدة دريمي، روبروك وتينكو ابتداء من 899 شيكل، شاشة ذكية 65 إنش وما فوق ابتداء من 1299 شيكل، وبرادات مع فريزر سفلي 500 لتر نوفروست ابتداء من 1699 شيكل بس. أهلا وسهلا بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك، سخنين الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابي، لمغار وكرمئيل. خاضع لشروط الحملة.

0: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح.
1: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة رسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
3: الشمس دائماً.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: طائط حبوب بلطميس يعني.
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك، وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات. الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش شو حلو، وبتضل مبوز كمان. محكوم علي العمل ببلاش، لا والله ببلاش ما اشتغل.

بتوسع بفترة صغيرة بتمرق يا خي، صدقني ما بتحس، بيطيروا مصرياتك وبنقطعوا أنفاسك، بس ولا همك، هو مرتاح للوضع، محكوم علي العمل ببلاش، لا والله ببلاش ما اشتغل.

0: انت يا فريكانس تعال اقول لك
1: très original et tape à l'œil.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج واديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثانية تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب عابر سبيل جراء تعرضه للدهس من قبل شاحنة على شارع 66 قرب مفترق مجدو. وأضاف المتحدث بلسان نجمة داود الحمراء أنه تم نقل المصاب البالغ من العمر نحو 30 عاما إلى مستشفى رمبم، حيث وصفت حالته بالخطيرة. تواصل طواقم الإطفاء والإنقاذ العمل على إخماد حريق كبير شب داخل مصنعين في المنطقة الصناعية في مدينة سديروت جنوب البلاد. هذا وتم إصدار تعليمات بإخلاء جميع المتواجدين في المنطقة المحيطة وإغلاق عدد من الشوارع المؤدية إلى المكان، إضافة إلى إيقاف حركة القطارات بشكل مؤقت. قال رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بنت إنه سيصنف قطر كدولة عدو بمجرد وصوله إلى رئاسة الوزراء، واصفا إياها بالسرطان المعادي للسامية. وأضاف بنت أن أمير قطر يسعى لتدمير إسرائيل من خلال دعمه لحماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني، ومد أذرع قطر السرطانية في الغرب وحتى إلى مكتب نتنياهو. غادر رئيس الوزراء نتنياهو اليوم إلى واشنطن لبحث العديد من الملفات الأمنية مع الرئيس الأمريكي ترامب، أبرزها الملف الإيراني. وفي السياق أشار موقع ولا الإسرائيلي إلى تأجيل العملية العسكرية في الضفة الغربية لتجنب تصدر القضية الفلسطينية جدول أعمال لقاء نتنياهو مع ترامب. وصف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الرئيس الأمريكي ترامب بالساذج فيما يتعلق بالملف الإيراني والتعامل مع الإيرانيين. وأضاف بن غفير أن الدبلوماسية لم تعد مجدية في التعامل مع إيران، داعيا إلى مواجهتها بالقوة ومن خلال ما وصفه بمنظار البنادق. وجهت عشرات الشخصيات من كبار المسؤولين السابقين في الجيش الإسرائيلي والموساد والشباك ووزارة الخارجية نداء عاجلا إلى رئيس الوزراء ترامب إلى رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عشية لقائه برئيس الحكومة نتنياهو، يدعو إلى وقف إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية. وحذر المسؤولون من أن اعتداءات المستوطنين ستؤدي إلى نتائج كارثية تفوق حتى فظائع 7 أكتوبر. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن اعتراض طائرتين مسيرتين بالقرب من الحدود الأردنية دون اختراقهما الأجواء الإسرائيلية. وأشار الجيش إلى استمرار التحقيقات لفحص مصدر الإطلاق، إضافة إلى أسباب عدم تفعيل صافرات الإنذار. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي وسط توقعات باستمرار الأجواء الحارة حتى يوم الأربعاء. في القدس 31 درجة، الجليل أعلى 30، طبرية 36، الناصرة 33، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويفا 31، النقب 34.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى هذا الموجود مع بديع كرام وتامر مفار.

0: أنا بلش وانت عنديش مشكلة يعني. أنا بفكر إنه يعني أول إشي مش حاسس حلو إني مش راح أكون يوم الخميس
1: الأربعة
0: متأسف.
1: طيب كمان يعني كمان
0: آه لا بقول حاسس مش حلو. جابلي أحتفل معكم 23 عام للشمس إيه، بس يعني لو كنت كرة قد بدك كنت بتغير لعيد ميلاد عشاني. لو بقول أنا
1: تغير عيد المولود
0: تغير عيد المولود عشاني إيه. قولي عندي سؤال. أنا هلا أجاني بما يسموها الفلاش باكات، الفلاش باك أو الديجافو إيه، كم مرة إشي على البركة؟ هل لا هذا الافتتاحية الشمس ولا عيد ميلاد الشمس السنة؟
1: لا عيد مش السنة، معلش أي سنة كان، بس كان فيها عدة سنين اللي كنا نسويها على البركة.
0: أعتقد كان زهير بهلول، أمل مرقص، كان هيك إشي؟ طب أنا كنت معزوم يعني ضيف
1: معزوم وإسا بعد 23 سنة وكجزء
0: 22 بتخيل، يمكن عيد ميلاد السنة هذا كان مش الافتتاحية،
1: جزء من الراديو أنت مش راح تكون
0: كجزء من الراديو. أنا مش راح أكون عشان الراديو
1: وراك شايف عم بيعملوا لي إشارات إنه كيف هيك إشي جزء من الراديو.
0: لا أنا بفكر الإشارة كيف بتغيرتوش تاريخ المولود عشان تعمل أنا حسيته. تعرف إنه إحنا على الهواء أنتو التنين، إحنا التنين عارفين إنه إحنا، أنت عارف إنه اليوم التنين،
1: اليوم التنين والساعة تنتين
0: مع هدول التنين. بعدنا قد ما جعبالك تيجي وتشوفنيش هون، بس بعدنا التنين،
1: بعدنا احنا التنين. خلينا نبدأ بأغنية حسب طلبك انت يعني.
0: اه ده قدمها قال ما فيها.
1: يلا تفضل.
0: يلا شمس القريئة كتير بحبها، قديمة من التمانينات بس بحبها.
1: يلا

0: طبيعية. أنا بقول لك ليش عادي تارك كمان أغنية مفتوحة فاشتغل التنتين فوق بعض. إيه؟
1: الحق علي مش جاي علي الحق عادي.
0: بس أنا بعترف بأخطائي مش مثلك يعني.
1: أنت بتعترف بأخطاء غيرك.
0: بأخطاء عادي بأخطاء عادي. طب نرجع لإلها.
1: حب هاي التمانينات اختفت المغنية هاي.
0: يا
1: الشمس البريئة
0: بدك أنت تغنيها
1: النسمة البريئة
0: إيه.

0: هو بالي المليارد هذا مش بني آدم اللي هذه محطة راديو أي ثقافة، فهو بالي المليارديات والمليارديات والمليارديات السنين.
1: بس مليارد
0: بعرفش قديش لإمتين الراديو يكون إشي، بس أكيد ما أنتوا كنتوا بس إذاعة بعدين صرتوا السوشيال ميديا، فيعني الشمس بتتطور مع
1: صح
0: الأشياء
1: ديجيتال وراديو،
0: فإذا كمان شو بعرفش تكون تليباتيا كمان مليون سنة نصير نسمع أفكار بعض، فأنتوا الشمس تكون
1: شو أو بتفكر بيكون كمان مليون سنة؟
0: مش هدول التنين أكيد.
1: طب هاي واحد تنين
0: شو بفكر بيكون؟ بفكر اللي رح نفقد.
1: شو بتفكر بيكونش؟
0: بيكونش بفكر بيكونش سلام. هذا فكر بيكونش
1: سلام؟
0: لا بفكر بيكون كلنا جنس واحد كمان خلص هيك. بفكر انه الانسان رح يقفز. قريت كتاب على فكرة لواحد يهودي اسمه يوفال هراري، تعرفه يوفال
1: هراري؟ نوح هراري.
0: نوح صح. اه اللي هو بيحكي على ال
1: evolution
0: بيحكي
1: على التطور تبعنا ولوين رايحين،
0: التطور تبعنا ولوين رايحين. في اشياء شوي هوليوود هناك شوي هيك ترفيهية اكثر ما هي مبين، بس لذيذ. بس هذا من النقاط انه رح نفقد، هو بيدعي رح نفقد ال الاتكال تاعنا على التواصل باللغة،
1: يعني بس بدنا نتواصل مع الـ AI.
0: بدنا نتواصل مع الـ AI حاليا احنا هون. تعالوا نبسط اللحظة قبل الانقراض.
1: يا طيب نطلع على فاصل اعلاني
0: زي. خلينا يلا
1: نرجع وعنا كتير ايش نحكي اليوم.
2: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراكب العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراكب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح. هذا الصيف راح يكون غير مع هامي خلالها تكنولوجية نوفا جليل من خلال مشروع نوفتيك الأكاديمية التي تطلق

0: المطورة بداية شهر 8. تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل ومشروع نوفتك الرائع.
1: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
2: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
3: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
0: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط أمورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لأنه إحنا بدان من آمن أنه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح. في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1. تعالوا وقابلوا محاضرينا وخريجينا واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316 أو ابحثوا عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
4: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
0: هندسيين وأكثر بكثير كثير هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
5: الشمس دائما.
6: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
7: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
8: أنتم تستمعون إلى هذا الموجود مع بديع كرام وتامر نفار.

0: رجعنا
1: رجعتوا. شكرا للمستمعين اللي عم بيسمعونا في برنامج هذا الموجود مع بديع كرام وتامر نفار. مثل ما بتعرفوا البرنامج مقسم انه بكل ساعة واحد فينا بيشارك قصته من وجهة نظره، بيطلعها من من من جسمه ومن روحه، وبنجيب مختص اللي يساعدنا نفكفكها. وطبعا زي ما قلنا، اذا انتوا بتسمعوا القصه وبتحسوا في عندكم شو تضيفوا، فبركن بتخلونا نشوف زوايا ما شفناها بقصتنا.
0: من هيك بنسمعكم،
1: بنحب نسمع. 0460 10 101.
0: يلا
1: بديع، ايش قصتك؟
0: إيه هاي السنه فكرت، بتعرف شو تعملش من الصفر. هات احكي لك القصه بدون مقدمات. خليني أرجعك لصف سادس سنة 2003، يوم عادي بالمدرسة، حصة عادية، شنطة، دفاتر، وأكبر هم بحياتي كان الامتحان الجاي. وفجأة المعلمة بتوقف قدام الصف كله بتقول مبروك بديع، سمعت ربحت مناقصة الراديو. أنا بديك اللحظة ما كنتش فاهم شو يعني مناقصة أساسا، ويا دوبني فاهم شو يعني يربح راديو. بس اللحظة انحفرت، المعلمة بتبارك، الصف كله بلتف علي، وولد من أولاد الصف بتطلع بالمعلمة بقولها إيه شو يعني الراديو؟ شو يعني عنا راديو هيك وراديو هيك؟
1: تعرف انه مستمعين مش عم بيشوفوك لما تقول راديو هيك. بدي اعمل بايده راديو صغير وراديو كبير.

0: كبير يعني،
1: بس فرشيها يعمل راديو، راديو كبير وراديو صغير. بس تعرف جملة واحدة تأمر من ولد بصف سادس ولليوم بعد 23 سنة متذكرها زي امبارح. وبالبيت، بالبيت الفرحة كانت مضغوطة، لأنه اللي بعرف هديك الفترة بعرف أنه قبل راديو الشمس كان في راديو باسم 2000 اللي جربت وسكرت. إحنا ما كناش رايحين على إشي مضمون، كنا رايحين على إشي الكل شاف بعينه كيف بفشل. بتذكر بوقتها أصدقاء أبوي بيحكوا معه بيقولوا له تعمل معروف تاخدش هاي المخاطرة، إذا اللي اشتركوا براديو 2000 فشلوا كيف أنت بدك تسويها؟ أنا كنت ولد، بس بتعرف الخوف بالبيت حتى الولد بحسه، بحسه من نبرة الصوت ومن التصرفات. بعدين أجت الأيام اللي الشمس كانت فيها عم تنولد، وهاي الفترة أكيد مش ممكن أنساها. أنا أروح على المدرسة الصبح مثل كل أولاد وأرجع الظهر على ورشة عجائب، بتعرف عالم غريب من نوعه، أسلاك، مايكروفونات، ناس رايحة ناس جاي، حركة ضجي، ناس عم بتسجل وتجرب، وناس كنت أسمع أصوات وأحلم بس أشوفهن، وفجأة واقفين قدامي بلحمهن ودمهن عم يشربوا قهوة عنا، وأنا ولد بشنطة المدرسة واقف عجنب عم أتفرج على حلم عم يتركب قطعة قطعة، ومش عارف إذا هذا الحلم رح يصير، وبعدني مش عارف إنه هذا الحلم رح يصير حياتي. وبتذكر أول مرة الشمس طلعت على الهواء، كنت بالسيارة مع أبوي، هو أكيد كان عارف ومخطط، بس إحنا ما كانش عنا فكرة، كان مخبيها علينا بده يفاجئنا. وفجأة شغل الراديو بصوت عالي، حط الموجة على 101 وطلع أول صوت، مش أي صوت، صوت الشمس. أنا ساعتها ما فهمتش شو صار، شفت بس وجهه، واليوم بعد 23 سنة بفهم بهديك التانية بسيارة أبوي من سماعة صغيرة طلع المسار اللي أنا عايش فيه لليوم. كبرت والشمس صارت جزء من يومي، من بيتنا، من أسمي، لدرجة كتير بنادوني أو بسجلوني بالتليفون هين بديع الشمس. بدي أشارك، بتعرف بدي أشارككم بإشي يمكن أول مرة بحكيه بصوت عالي. مرات بدي أحتفل بالشمس مثل أي شخص تاني، بس ما بعرف كيف، لأنه شو بدي أقول، شو بحس الإشي شوي غريب، إنه الشمس أهلي، في إحساس غريب، الفخر والإحراج بيكونوا ماسكين إيدين بعض، بتحب الإشي من كل قلبك وبتستحي تقول إنه إلك، فاهم علي؟ يمكن عشان هيك لما أجا وقتي أختار أنا اخترت إشي ثاني كليا، رحت تعلمت محاماة، حقوق ملكية، عقارات، أبعد إشي ممكن يكون عن السماعات والاستوديوهات. قلت هذا خطي أنا، هون أنا بدي أثبت حالي. ما وقفت عندي الشهادة تامر، أسست مكتب أنا اللي بنيته من الصفر، أنا اللي لميت الشركاء واحد واحد وجمعتهم مع بعض، والمكتب نجح الحمد لله. يعني على الورق هاي القصة المثالية، ولد كبر بظل إشي كبير، طلع بنى الإشي الخاص فيه ونجح. بس الأغرب بنص هذا النجاح كنت أقعد بالمكتب بين الملفات والجلسات وحس إنه وقتي مش هون، لا أكتر من هيك أحس إني عم بضيع وقتي، مش عارف ليه، كان في إشي مش ماشي معي مثل ما أنا بدي، مش حاسه مريح، مش حاسه المحل اللي أنا بنتميله. فحسيت في فرق كبير بين إشي ناجح وإشي إلك، وهون أجا قرار صعب اللي كنت مجبور إني أخده، إني أترك المكتب. تركت المكتب مش لأنه إشي فاشل، تركت المكتب لأنه أنا حسيت أنه أنا مش غاد محلي، أنا محلي بمحل تاني، أنا راسي وفكري كله موجود بمحل اللي أنا عن جد بنتميله بطريق مختلف. ورجعت، رجعت على الإشي اللي طلع من سماعة بسيارة أبوي قبل 23 سنة. وهون بدي أصل لسؤالي، أنا بحياتي جربت 2 مسار، اخترته بمزاجي، رسمته وبنيته بإيدي نجحت فيه، ومسار ما اخترته بالمرة، بلش بجملة معلمة قدام الصف، بضحكة ولد، بصوت طلع من سماعة سيارة، من غير وعي، من غير تخطيط، من غير ما حدا يسألني. ولما وقفوا التنين قبال بعض ربح اللي ما اخترته. فكر فيها، قديش من حياتك انت اخترتها بإيدك، وقديش من غير ما تنتبه، بجملة، بصدفة، بصوت، وبعد سنين بتتضح انها صارت حياتك. فسؤالي يا تامر، احنا كثير مرات بنختار مسارنا، ولا منصحى يوم ومنلاقي حالنا ماشيين فيه من غير وعي؟ وأنا بدي أسألك، أنت لما اخترت الراب ولا الراب اختارك؟
0: حبيت. طب بسمعوني بزقف بال وافت. لا عن جد، واو، قديش في أسئلة في ال. أول شي بتعرف اليوم إيش يعني مناقصة؟
1: اليوم بعرف شو يعني مناقصة. اليوم بعرف شو يعني.
0: صاحبك عارف إيش يعني راديو؟
1: صاحبي بفكر اليوم عارف شو يعني الراديو.
0: لا، القصة فيها مليون مليون مليون سؤال. يعني منه أول إشي قديش الواحد يحظى أهله مبسوطين، هذه كمان هاي لحظة. لا أو كمان لما أنا كتير تأثرت لما أنت في جملة حكيتها هناك، الولد بشوفش الخوف، لا الخوف مش هناك بس إشي على الوعي، الخوف بس بتحسه
1: إنه الولد بحسه للخوف بس مبرة بطريقة الحكي بالجو اللي بيكون
0: طبعا. وإحنا بنربى أهلينا سوبرمان، بيحملونا وبتشوفه بيشتغل بتشوفه زلمة، فلما تشوف لما الواحد يشوف أهله خايفين مش كمان هاي لحظة تمام، بس بعدين أهله بيستثمروا بإشي وبيفهم الخوف في مليون إشي. بس أنت اختارت السؤال تبعه، السؤال إذا إحنا بنختار الإشي ولا فكرك الإشي ديناميكي.
1: بتعرف هذا سؤال، هل الحياة مكتوبة؟ هل هذا نصيبك؟ هل هذا الإشي اللي لازم يكون؟ ولا أنت بتقدر تأثر تخطط تتغير؟
0: لا ما هي في بيقولوا مسير أم مخير تمام، ولكن يعني في كمان اسعى يا عبدي وبسعى معاك، يعني تمام انت اختار، بس انه يعني انت اختار وانا بمشي معاك. سؤال واحد من الأسئلة اللي فيش عليها، بس انا بفكر انه يمكن اعذرني لأجرب، يعني هديك أغنية بالآخر، هديك أغنية عشان تحسني هاي شطارتي أنا الأغاني، وفي أغنية جهز ليها دي أم إكس، غني لي جهز ليها. بس بفكر إنه لما كنت بصف سادس والراديو والشمس إشي كتير كبير، فهنا كان قدامك ملابس اللي هي بكتير كبيرة كتير كتير كبيرة اللي بتقدرش تلبسها، فكنت مضطر تروح تكبر محل تاني وترجع لها لما انت جاهز. فيعني يمكن الحياة بتختار لك مسار تعال نقول، ولكن انت بتختار التوقيت. يمكن منطقي، فهمت ايش كان قصدي فيها؟
1: يعني مش كل شيء منيح بس كل شيء للأحسن.
0: بتعرف هاي انه انا دايما بتأخر بس بجيك بالوقت، اشي زي هيك
1: اللي هي يعني بتفوت ببعضك dead end في الجواب، تمام متأخر جايك بالوقت.
0: أنا جيتك متأخر بس جيتك بالوقت، صح. مش بالوقت اللي أنت اللي أنت طلبته،
1: بالوقت الصح.
0: الصح تمام،
1: بالوقت الصح.
0: وبفكر الإنسان خلص عنده البوصلة تاعته، تخد البوصلة تمام. البوصلة بدها تقول لك روح شرقا، أنت بتتلخبط وبتروح يمين وشمال تتتتتت. طب ما هوش يعني الشرق كان عشمالك، هلأ الشرق صار وراك. فهم أنا مش هذا السؤال أنا كعمر رتبة. تعال سمعك أغنية وبعدين نسمع مختص عشان هو يساعدني. أنت شفت بلبلتني ما أنت كمان بالسؤال،
1: في عنا مختص مميز اليوم، مميز كتير.
0: هديك أغنية من أول الجملة راح تعرف إيش هناك هو بيقولها بالإنجليزي، if you love something let it go، إذا بتحب إشي اتركه،
1: اطلق صراحه.
0: إذا بعود برجع لك، إذا لا إذا هو بيختفي فهو الظاهر ولا مرة كان إلك، بس إذا هو بعود برجع لك
1: هو ملكك إلى الأبد.
0: بالضبط.
1: يلا

0: انا بحب هاي الاغنيه كثير، بس يمكن انا اخترت شيء شخصي لالي، هذا مني لالك. على كل حال هلا احنا رح نتقدم انت الضيف اللي اخترته لفقرتك عشان يساعدنا الزوايا، وبعدها طبعا بعدها ايش بدنا نسوي؟ بدنا نستضيف الناس، بنحب نسمع ايش رايكم بالسؤال اللي طرحته بديع، اللي هو ايش
1: هل عندنا اكثر يعني بتعرف اذا بدنا نحدد السؤال بطريقه هيك، هل في عن جد اختيار حر لمسار حياتنا، ولا احنا نتاج لحظات صغيرة ما انتبهنا لها، إن كان بجملة بصدفة بصوت

0: صح يعني يا عمي هاي انتوا هلا بالبيت، يعني في واحد فيكم كان يحلم يكون دكتور عينين، وهو دخل على الجامعه اتعرف على مصمم ازياء وفجاه صار بتصير قصص زي هيك، صح ولا لا؟
1: صح.
0: طيب تعال نشوف، تعال يعني. كمان السؤال بيجي مع المثال تبع القبطان والسفينه، مين بيقرر، السفينه ولا الرياح؟ القبطان ولا الرياح؟ كمان
1: تعرف بعد هذا السؤال يمكن في دمج.
0: يلا تعال نشوف، احنا معكم على 0-64-10-101، نحب نسمع رأيكم.
1: طيب خليني يعني كيف بدي اقول لك، ضيفنا اليوم هو اخ عزيز وغالي علي، انا شخصيا كتير بحبه وبعرفه من يوم ما تأسست الراديو، تستغرب من 23 سنة يمكن بمراحل مختلفة. فبعد هيك تعال قول معي مرحبا. مرحبا.
2: مرحبا واهلا وسهلا بديعو.
1: مين بعرفش فينا هذا الصوت؟
0: دريد
1: سرقاوي.
2: شو الأخبار
1: دريد؟ يوم السبت بعيد الراديو حكى كمان قصة جدا جدا مؤثرة شخصية لإله، وهاي القصة خلتني أفكر كتير بقصتي أنا كمان اليوم، اللي يعني أخذت منها إلهام معين، اللي دريد كمان كبر بالراديو بطريقة مختلفة، بنظرة مختلفة، بكرسي مختلف، بس كمان كبر وعاش مراحل الراديو من بدايتها لليوم. 23 سنة دريد، شو بتحب تحكي لنا؟ كيف بتشوف هن أول إشي؟
0: أول شيء دوريدو مبروك تامر. مبروك، كل عام وانتم بخير.
3: يسعد قلبك تامر حبيبي، وبهنيكوا على البرنامج تامر وبديع هذا الموجود، لأنه عن جد هذا الموجود، فعن جد بالنجاح لإلكوا اتنين، وبدي أتمنى لكم عن جد من كل قلبي كل الحب. بس عن جد لما بديع حكى واختارني على بهذا الصدد، فعن جد مرات هيك بترجع لورا، لما تركت التليفون مني يعني بدي هيك صرت أفكر عن جد أنا رجعت لورا 23 سنة، ويمكن أكثر من 23 سنة، وصرت أتذكر أيام، صرت أضحك لحالي، قعدت بالسيارة عن جد أنا قاعد بالسيارة وعم بضحك بقول يا الله قدي مرق سنين، ويا الله قدي فيه طلعات ونزلات، لكن عن جد الحمد لله. أهم إشي من كل هذا الحديث إن الشمس بعدها موجودة والصوت بعده موجود.
0: أنت دريد أنت كنت مذيع قبل الشمس كمان؟
3: نعم. حياتي قصة طويلة بالراديوهات، وكان سؤال سمعت لبديع انه مين اللي اختار مين، وسألك انه هل انت يا تامر اخترت الرب ولا الرب اختارك، ولا وبديع نفس الشيء المحاماة ولا فسمعت كل الحديث وكان حلو وشيق. عالمي بالراديو عالم طويل جدا، بتحكي انت من صف 12 اذا بدكم بداياتي الاولى بديع، فكان عندنا راديو، انا كنت في مدرسة اسمها مدرسة الشغور، انا من مجلي كروم اللي هي طبعا عملوا راديو صغيري، وكانت راديو للمدرسة بس تخيل، فكنت كتير أنا عاشق للغة العربية وأحب، بس ما ولا مرة إجى عبالي أكون يعني مذيع، فاختارني مربي الصف قال لي دريد تعال قدم هيك شغلة حلوة لله، وهيك صارت الحياة ومشيت.
0: لحظة بأي جيل هذا دريد؟
3: أنت بتحكي على ابن 18 سنة تخيل،
0: فإيش كنت ب 17؟ كنت تحلم براديو إذا ما سمع يعني؟
3: لا أبدا، ما
0: كان شو كان يعني شو لما كانوا يسألوك شو إيش بدك تكون لما تكون كبير؟ تعال
3: أنا شغفي كل حياتي هو اللغة العربية، أنا كثير بحب اللغة، أنا معي لقب تاني في اللغة العربية، أنا معلم لغة عربية عشان تعرف. فهذا العالم كان دائما يعني إنه راديو، شو راديو؟ فتخيل أنت وانفتحت المواضيع، وبدي أقول لك إنه كثير قلبنا راديوهات يعني كثير مش شوي. بعدين انضمينا لراديو البلد إذا يعني كمان كان هناك فيها كمان أسماء كبار، وبعد راديو البلد تعرف كان كله راديو قرصني.
0: الشاطئ أنا متذكر
3: راديو الشاطئ، كنت مع عنان وأمير نعم،
0: وبعدين أي سنة كنت معهم؟ أنا كان عندي برنامج عندهم بال2001
3: 2001 بالضبط في الفترة، بتذكر تامر أنت كنت معنا صح؟ بتذكر كنا في حيفا في طابق ثالث هيك بعمارة، كنا نفوت وكان في تحت حتى هناك محلات صح. يعني أفلام
0: كملت اللغة العربية، كملت تتعلم اللغة العربية
3: طبعا معي لقب ثاني في اللغة العربية،
0: بس ولا مرة يعني بتشتغلش كأستاذ عربي؟
3: أنا معلم عربي، أنا مركز لغة عربية، هاي الناس اللي بتعرفوش، الناس اللي بتعرفني كمذيع، وهي نقطة مهمة جدا إنه اليوم بيعرفوا دريد زرقاوي كمذيع، ما بيعرفوا دريد زرقاوي كمعلم، جدا نادر، بس أقول لهم بعلم عربي بيستغربوا إنه عن جد أنت بتعلم التوقيف، فيعني شغلة غريبة.
1: وين أنت بسألوك وين أنت بيكون معك وقت بالضبط دريد؟ أنا بعرف إنه كتير ممكن نحكي ويعني باليوم يوم تبعنا بنحكي كتير، بس بدي نرجع لسؤالنا هون. في اختيار حر بتفكر لمسار حياتنا؟ يعني انت شاركت قصتك، حكيت كيف ربيت مع الراديو، كيف تقدمت، كيف تطورت، وين صرت، بس هل بتفكر انه في اختيار حر، ولا بتفكر انه هي نتاج لحظات صغيرة اللي يمكن هذا الأستاذ المدرسي

0: وما شحطك بهديك اللحظة أنت ما كنتش موجود وين أنت موجود اليوم، اللي هي إن كانت جملة مرات بصدفة، مرات بنظرة، مرات بلهفة معينة اللي بتأخذك لهذا المحل.
1: هذا بدي أقول لك يا بديع، الشغلة هي بس يعني شغلة لحظة، شغلة مدرسي. موقف
2: عين، حكى حرف العين،
0: حكى حرف العين
2: استاذ مدرس. عين يا جمع، مش بيقولوا أعيان
1: يوم بتكون عليها، بتكون عليها
2: لا لا لا بالعكس تنويني
1: يعني يا الله يعني بس معك هيك متأسف على كل الأحوال.
2: لا تعرف إيش أنا بآمن، أنا بفكر إنه اللغة الفصحى كانت زمان هي اللغة العامية بين الشعب وقتها، قبل 1600 سنة مش كانوا يحكوا فصحى؟ صحيح. عامة الشعب كان يحكي فصحى، إحنا الفصحى تاعتنا هي العامية، منه عامة الشعب اليوم بيحكي بال 48 كمان لغة بالعبري.
1: بالضبط، يعني صار اللغة العربية للأسف بسموها عربية منحوتة من العرب والعبري، فشو بدنا نعمل؟ هاي كمان واحدة من الظواهر اللي احنا أكلناها إسا على جلدنا.
2: لا تعرف إيش هذا الموجود،
1: هذا الموجود هذا الموجود يعني
0: يعني أنا أعترض بس ما تمام، بدناش نحط طاقتنا اليوم بحلقة هذا
1: موجود كل الوقت عنا بالراديو أبو الحروس بحاول يصلحنا. فهيك صارت، الموقف جابني واللحظة اللي هي أنا ما اخترتها، لكن سبحان الله صارت شغف عن جد بكل معنى الكلمة. الراديو صارت بالروح بالدم، يعني أقول لك شغلي يعني بصرت لمرحلة اليوم إنه من العيب إنه اليوم أنت تترك جمهور كبير واسع لهلو جمهور الشمس عشان يوم الأيام يجي عبالك بدك تقعد في البيت. لا، نقطة على السطر، صار في إشي ارتباط بالدم بينك وبين الميكروفون، هيك هيك هيك هذا الإشي وداك بطريقة عن جد مغايرة بالمرة، ولا بحياتي كنت أحلم يوم الأيام إنه أروح على مجال الإذاعة.
2: ما هو لكن هيك دوريد، عشان بنحبك وبنحترمك قررنا أنه نستضيفك في أهم برنامج نعمل في
0: 23 سنة
2: في المجرة في المجرة حولين الشمس. استنى، في عنا بعرفش إذا هاي لعب، لا مش لعبة، هي عشان كتير كتير فلسفة على فكرة، هي فلسفة بالمعنى الحلو هيك. أنت متذكر شو اسم برنامج؟ هتقولوش هلا بس متذكره
1: برنامجكو؟
2: تقولوش تقولوش. طيب خبي
1: طيب خبيته
0: يلا.
2: طيب هي بتيجي، أنا بضلني أنسى اللهجة، أي واحدة أنا
0: خلاص ابدأ من بعد اللهجة
1: يا سادة.
2: بين هاد وهاد، بين هادي وهادي،
0: تقول ليش حسب يا أبيض يا أسود ما فيش رمادي.
2: أول جواب بخطر عبالك هو الجواب المزبوط،
0: واللي مش عاجبه بتقول له
1: هذا الموجود
0: بالزبط.
2: يلا، راحت بال ولا راحت
0: دودو؟
2: لازم
0: تفسرها.
2: لا
0: بس شايف دودو عندنا 10 أسئلة، من 10 أسئلة أنت لازم تختار جواب واحد لكل سؤال، عندك حق بالآخر تختار أي سؤال بدك إياه وتشرحه. تمام يلا. دقيقة معنا، جاهز؟ تفضل.
2: بس احنا نقول 10 أسئلة، قصدنا بين 12 ل17.
0: هي 10
1: يما قلبي، عمالكوا علي شوي شوي.
2: راحت بال ولا راحت مال؟
1: راحت بال.
0: تترك إشي ناجح قلبك مش فيه ولا تضل فيه لآخر العمر؟
1: بضل فيه لآخر العمر.
2: تثبت حالك لحالك ولا للمجتمع؟
1: بثبت حالي لحالي.
0: ديل أسد ولا راس معزة؟
2: هذا سؤال سهل.
1: هيدسكو علي إسا ديل أسد، ديل أسد، ديل أسد فيو،
0: ديل أسد. تمام، سجلنا.
2: واو، أنا طيب
0: يال.
2: تمام يال. قرار غلط أنت اخترته ولا قرار صح هذا غير اختاره عنك؟
1: كمان مرة معلش.
2: قرار غلط أنت اخترته ولا قرار صح حد غير اختاره عنك؟
1: لا، قرار غلط أنا اخترته.
0: شغلة بتحبها بنص المعاش ولا شغلة مش إلك بضعفين؟
1: شغلة بحبها بنص المعاش.
2: أوكي، الإنسان بيختار الطريق ولا الطريق بيختار الإنسان؟
1: الطريق بتختار الإنسان، رغم كنت أنه آمن بالإشي العكسي. نعم.
2: طيب هذا في سؤالين صعبات نرجع لهم شكرا.
0: طيب يلا. القرار اللي غير حياتك كان قرار واعي ولا صدفة ما كنت مخطط لها؟
1: صدفة ما كنت مخطط لها.
2: حياة مخططة بالمسطرة ولا حياة صدف؟
1: هذا بده بس
2: فيش بده فيش وقت،
1: فيش حياة صدف. صدف
2: حياة صدف آخر واحد. يلا عن جد طلعوا 10 المرة هي أول مرة.
0: يلا تبني شوية. إشي بضل واقف من دونك ولا إشي بوقع إذا تركته؟
1: بضل واقف من دوني.
0: حلو
2: دوريد. أي أكتر سؤال هيك
1: بصراحة قضية الطريق اللي اخترتني، مش أنا اخترت الطريق.
2: انا كنت بروح على ديل اسد راس معزاي، بس لا انت اللي بتختار. لا عملنا وقفت عليه كتير
1: انا بقول لك
2: منك لا ممنوع بالاخر، بدنا نحترم اللعبه والقوانين. هذه مش لعبه، هذا مش بس احنا مش بالمونديال امريكا نغير قوانين، لا في قوانين.

0: خلص.
1: ايش
0: اي واحد اذا بدي لا تعرف شو بدي اروح على بدي اروح على هذا الموضوع بدي اجاوبك
1: اسكت انا مرات
0: لا لا لا انا فاهم عليك بدك تجيبني لهون انا فاهم عليك تامر ديل الاسد ولا راس النعجي شوف كيف انه بالاخير بالاخير انا يعني بامن انه التسميه بتغلب على على على على, على, على المضمون لانه اليوم انا بشوف كل مكونات الاسد بتضل فيه عين الاسد فيه كل عضو في الاسد بضل اسد فانا ما بدي شيء اسا انت بتقول لي طب يعني طب هي راسنا لا انا ديل الاسد فيش عندي مشكله شو ماله ديل الاسد منيح كمان
2: بعدين انت برج الاسد فيعني
0: انا برج الاسد انت
2: وانت بتامن بالابراج فيعني الموضوع خلص يتمحور حول الاسد
1: وانا احترم الجواب شكرا
2: برج الاسد بتمحور حوالين نفسه
1: شكرا
0: لك بتعرف
2: بشوفك يا دريد
0: بحبه كثير اكلت هو انا بعرف
2: دودو شكرا كثير
0: بحبك كثير بديع يعطيك الصحة والعافية تامر شكرا لكم برنامج بجنن
2: إلى اللقاء
1: خلينا ناخذ اتصالات كانت صعبة هاي هي هذا السؤال الرابع كتير صعب بدي أنا كنت أقترح لك إيمو بس لا مبين في تحدي ناخذ الاتصال
2: نطلع دعايات ونرجع للاتصالات بس منذكر الاتصالات على 0460-1001 شاركونا شو أنتوا كنتوا بتفكروا هل نذكر السؤال تامر
1: أنتوا بتختاروا الطريق ولا الطريق بتختاركم
2: هي أنت مسويها على حن أنا اخترت الراب والراب تعرف يمكن لازم عنديك الأغنية
1: نيها يلا
2: يلا
3: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبدالله أبو صالح معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة حتى 50% تخفيض مثلاً مكيفات علوية أوكس تاديران وإلكترا إنفرتر ابتداء من 799 شيكل جليات واسعة إنتجرالت ابتداء من 899 شيكل مكيفات متنقلة تاديران تورنادو وغيرها واحد قوة حصان ابتداء من 899 شيكل وبرادات مع فريزر علوي 570 لتر نو فروست ابتداء من 1999 شيكل بس أهلاً وسهلا بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك سخنين أم الفحم قلنسوة الناصرة عرابة لمغار وكرمئيل خاضع لشروط الحملة
4: بيج إلكتريك
3: يوسيكار العفولة تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز يوسيكار العفولة نجمة 4973 يوسيكار أمان وضمان
5: أنتم تستمعون إلى هذا الموجود مع بديع كرام وتامر نفار
2: طيب رجعنا اتصلونا 0460-1001 شاركونا شو كنت بتختار شو بتفكر الصح هل اختياراتنا هي حرة ولا هي نتاج لحظات صغيرة ما انتبهنا لها او ممكن انتبهنا لها بس اثرت علينا بشكل غير مقصود ناخذ اول اتصال
1: على فكرة بتعرف انه على الاغلب الواحد بينتبه لها بعدين
2: بعدين
1: سيرية مرحبا
6: السلام عليكم
2: وعليكم السلام
6: يكون عافية يا جماعة
1: الله يعافيك مين معنا
6: علي عبد العالي كسالي غالي
1: يا هلا بإكسال
6: حبيبنا
1: سمعت قصة بديع؟
6: سمعت قصة بديع
2: شو بتفكر؟ أنت اخترت قراراتك بشكل كامل ولا أنت اليوم نتاج لحظات صغيرة اللي ما كنت وعي لها باللحظة اللي وقعت فيها؟
6: اسمع تقدر تقول إنه شغلات بتوجهك للطريق الصح لو مش أنا
1: خد راحتك خد راحتك على طبيعتك اللي بيطلع
6: يعني هي شغلات اللي بتوجهك للطريق اللي عندي لازم تصله
1: بدي اخذ انا مثال من الحياة ايش قد ايه عمرك لو سمحت
6: انا اختياري زي مواليد 81
1: اختيار شو اقول انا معناها انت انت 45 تقريبا
6: بالضبط
1: 45 كل العمر ان شاء الله اول اشي
6: حبيبي
1: ايش بتشتغل
6: انا صحيح اتعلمت كهرباء السيارات وبس بشتغل اليوم زحام كساب
1: طب هاي قصة طب ما كيف من هاي هي ها هاي هي القصة مش هاي هي
2: بالضبط
6: كيف هيك بحكي لك
1: ما هو هات هيك حاول لخصنا القصة ب 30 ثانية 40 ثانية
6: ألخص لك القصة بقعد عندي بقعد أشتري كهرباء السيارات أتعصبر من الناس بالشغل طبيعة الشغل أروح سويت زي حياة محمد خروف تعرف بيشري وأتطورت صرنا نربح على صرت بعدين فتحت ملحمي وأشتري ملحمي
1: بس

0: 0464-101 تشاركونا قولوا لنا شو رايكم شو انتم بتفكروا
1: ناخد كمان
0: شو قراراتكم لوين اخذتكم كمان اتصل.
1: الو
0: انت معنا.
2: الو
1: مرحبا
2: جديد.
0: تفضل
2: كيف حالك؟
0: هلا هلا مين معنا؟
2: مؤثر جدا معك زياد تيتي من البعني.
0: أهلين فيك.
2: أنا دائما بقول الخير لقدام.
1: الخير لقدام؟
2: هذا شعاري في حياتي أنا.
0: أحكي لنا أكثر شو بتفكر؟
2: بفكر بس بالإيجابيات في الدنيا برغم كل الظروف الصعبة اللي بنعيشها، ولكن الإيجابيات المفروض والتفكير الإيجابي والطاقات الإيجابية لازم تكون موجود.
1: إن شاء الله. سمعت قصة بديع؟
2: سمعت بديع والراديو قديش الراديو هيك كان اختيار بديع ما كانش
1: تعال نشوفوا السؤال هيك
2: بديع وكيف طب كمان
1: هو بديع هيك أتلخص شارك قصته كيف كان راديو الشمس قدامه تركه رحلة المحاماة وبالآخر عود رجع تقول الشمس بالدي ان اي تبعه
2: كان اختيار
1: فأنت بتأمن
2: اختياراتنا بالدنيا وأنا حسب رأيي طبعا المتواضع جدا إنه 90% يمكن أكثر من حياتنا هي اختيارنا
0: عن وعي
2: يعني في بعض الأمور البسيطة جدا اللي ممكن انك انت لما بتقلق مين ابوك وامك وين بتقلق شو اسمك شو حتى اسمك ممكن تغيره لقدام ولكن هاي شغلات مسلمات انت ما بتقدر تتحكم فيها بس باقي الامور في حياتنا انا حسب رايي بعد تجربة سنين انه ربنا يعلم الله يعلم ويعرف كل خطوات الانسان انه عالم غيب ولكن الإنسان هو اللي بيعمل
1: وصلت
0: ممتاز
1: شكرا
0: شكرا كتير
2: نهارك سعيد
1: شكرا لك
0: خلينا أسألك إلخ شو رأيك أنت
1: تمام هو لما الشاب من إكسال لما حكى إنه كان بالأول تعلم كهرباء وبعدين اكتشف إنه هو بده يروح لاتجاه تاني فذكرني شوي كمان بعيد لسؤالك اللي انت حكيته يمكن حكيته بجد بس كمان مزح بما انه انت سألتني انت اخترت الراب ولا راب هي من اغنية لإلي هاي انا اخترت الراب والراب صح. كمان اختارني تعرف انه انا بالاول تعلمت كون بدي اتعلم ادارة حسابات لا لا لا لا استنى ايش كنت اتعلم شايف قديش نسيت كنت بدي أتعلم تعرف إيش خليني أتذكر شوي كنت بدي أتعلم علم النفس وكريمينولوجيا هاي تمام أجا عنا ابن عمتي بيسمع يومين ثلاثة قبل التعليم يا زلمة وشوك وشوك فيش فيها مصاري هاي والله صاحبي فتح مكتب حسابات دغري سجلت مكتب حسابات شوف مكالمة واحدة عفت حالي هناك زهقت تفش عني زهقت ماليش بالأرقام بعد 3-4 أشهر تركت روحت على البيت ما كنتش عارف ايش بدي اعمل بحياتي كل اصحابي مدبرين حالهم جارنا جاب لنا ديسكراب وحياتي تغيرت
0: هي لحظة طيب خلينا ناخذ كمان اتصال مرحبا مين معنا
3: الو بيك العافيه
0: اهلين يا هلا
3: معكم الهدي من كابول
1: يا هلا باهل كابول شو رايك
3: ايش يعني ايش الموضوع بالضبط يا اخوي بتحكوا عليه
1: يعني ايش بتشتغل اليوم تعمل ايش
3: انا بس النجار
1: نجار طول حياتك نجار ولا
3: انت يعني هدفك من المحتوى اللي منزله على الراديو يعني انه الانسان اذا بحب شغله مش عايز يرد على حدا يشتري الشغله اللي بده اياها
1: تقريبا لا هي اكثر بتيجي هل الخيار انك تكون نجار كان خيارك ولا الحياه جابتك لها هيك شيء تقريبا
3: لا ما كانش خياري انا بقول لك انا بحب شغلي بس بعمري ما اشتغلت فيها بس بطلت اقول اللي صار معي شغلي مثلا كنت رحت على تمرة على مدرسة الصناعية
0: حلو
3: يعني كنت احب اتعلم جلي السيارات بهان سيارات هيك
1: هذا شغفك كان حبك للسيارة
3: كان فعلا رحت على لما بدي المدرسة رحنا على المدرسة تفتحت المدرسة رحت قال لا انت فيش لك محل هون اذا بدك اشي ثاني حداد الجارة عملنا مشكلة طويلة عريضة المهم ما زبطتش بالاخر عودت بالاخر قد ملح علي ابوي اخر بيش نقف وانت الجارة فت الجارة
0: يعني نتيجة قرارات
3: انا يمكن 25 سنة

0: او اكثر يمكن
1: نتيجة خياراته.
0: انا مش عارف اذا في اشي اسمه مستحيل بالدنيا، ما عاد شوفت يمكن انا عمري 50 سنة اليوم اني ممكن اختار صنعة ثانية وغير صنعتي. ما افكر انه ما عادش وقت.
1: شو 50 يا زلمة انت مالك يا زلمة؟ لا لا ان شاء الله، بس لا جاوبنا على السؤال. وكمان على فكرة شكرا كتير لك اول شيء، كتير لك مهم عملناه. بقول لك في واقع، في كمان واقع، بس هذا كمان بوقعش من الجواب اللي قبل تبع كابول، وما بقول لك كمان في 10% اللي هي مش بإيديك.
2: قرارات واختيارات
1: قرارات واختيارات.
2: طيب على 0-64-10-101 شاركونا. تامر تذكرت قصتك؟
1: تذكرت قصتي وقلت لك
2: احكي لنا
1: قصتي. قلت لك بس ما هو كمان ما انت بتنحذف بالاشياء، يعني على سبيل المثال تنحذف ما انت على الاشياء. تمام، انا من هناك من الديسك هذا اللي سمعوني اياه، احنا كنا قاعدين شله 10. طب اجى واحد بالغلط.
2: لا مش هالقصه،
1: الا
2: قصدي قصتك القصه كنت بلشت تخرفها لما انت رحت على المدرسه على الجامعه.
1: قلت انا رجعت مش ما هو مش تركت الجامعة. تركت الجامعة شكله بدك تتكامرة تقصني انت كمان مرة.
2: طب احكي.
1: تركت الجامعة تمام، عمينه ما حبيتش الموضوع. لو اني دخلت علم النفس كان يمكن كملت منه حبيت، كان اليوم انا ابصر اشي تاني، ولكن ما حبيتش الموضوع اللي اخدته بالدقيقة 90. اجي ابن عمتي وغيرني بالدقيقة 90، رحت على المحاسبة، عفت حالي، سحبت حالي وتركت. لما رجعت كان عندي فراغ، فكنت اطلع طول الوقت مع اصحابي. لو اني ما طلعتش مع اصحابي كان ما سمعناش الديسك. لما سمعنا الديسك 10 من اصحابي سمعوا وكيف، وانا اخدته وتعلمت انجليزي وقررت ادرسه، وهذا جابني لو ما انا اليوم. فكله عشان ابن عمتي اروح يعني اثر الفراشه.
2: اثر الفراشه هاي كان تعليقك الاول على القصه. اثر الفراشه. طيب ناخذ كمان اتصال.
3: مرحبا.
2: اهلين يا هلا.
3: مش بدون ذكر اسماء، مش مهم مش الاسم من وين. انا صبيه اللي كان لازم اتعلم، انه هيك خلص دارج انه البنت لازم تتعلم. وبعد انه حسيت الاشي فادني كأم وكزوجي، حسيت حالي اوعى وانضج. بس أنا من صغري من صف ثامن كنت أشتغل مع أهلي عندهم مصلحة، بس بتعرفوا كان مصلحة عائلية، يعني ما كانواش يعطوني مسكورة شهرية. فلما خلصت التعليم تعلمت برمجة، طلعت اشتغلت. الإشي كان صعب، حسيت حالي عبدي للشهرية كيلو، يعني بين قوسين. يعني بني آدم بصحى كل يوم الساعة 7 بيروح على الشغل، بروح بنام برجع ثاني يوم نفس الشيء. اتجوزت، وبعدين ما اتجوزت أبوي توفى، فكان لازم أرجع أشتغل مع أمي لأنه ما ينفعش تشتغل لحالها. حسيت إنه أنا لقيت حالي بالصدفة، يعني هذا الإشي اللي كان بدي إياه. أكثر مرحلة بحياتي اللي كنت فيها مبسوطة المرحلة لما بلشت أشتغل مع أمي.
1: هي بس على بس هي على نفس المصلحة اللي كانت من قبل؟
3: هي نفس المصلحة، بس أنا بالأول كنت أشتغل، أبوي كان موجود، أمي كانت
1: فهمت
3: موجود. كنت بعد صغيرة ما كانش إلي قرارات ولا كان إلي شهرية. لما صرت كبيرة صرت أنا حتى أشطر من أهلي بالمصلحة، المصلحة نفسها تغيرت بعد ما أنا مسكتها. ويمكن أكثر فترة بحياتي كنت فيها مبسوطة من ناحية شغل. مش لازم
2: خليني أسأل سؤال بس
1: القصة.
2: صح دورك تغير بالمرحلتين مزبوط، يعني بطبيعة الحال.
1: لا بس انت منتبه انه هي مصلحة نفسها بس هي مختلفة صح.
2: بس الدور يعني بالزبط. يمكن بالأول كانت بوظيفة ألف
3: موظفة مع حتى شهرية قليلة. إسا صرت شريكي تقريبا، بس كل القرارات ترجع عندي أنا. برضو الجيل بأخذ حقه، يعني أهلي صاروا كبار،
2: الجيل والتجربة تبعتك كمان بطبيعة الحال فهمك يعني.
1: طب شو كنت بتختاري بالجواب؟ السؤال هيو القصة كتير حلوة، بس شو الجواب؟ شو بإلي فضول أعرف أي واحد بتختاري منهم؟ الحياة اختارت شغلك ولا قرارات صغيرة هي اللي جاب؟ لخبطت السؤال أنا. لا هو صح، الحياة اختارت شغلك، أنت اخترت شغلك، ولا قرارات ولا أشياء صغيرة حواليك هي اللي جابتك لشغلك؟
3: لا، الأشياء الصغيرة حوالي هي اللي جابتني لشغلي، وحسيت أنه أنا محلي هون. مش لازم بس أنه نكون دكتور أو مهندس أو بعرف شو عشان نكون ناجحين بحياتنا. مرات لازم نطلع من الصندوق، يعني مش دائما المذكرة اللي بتفوت بعشر الشهر هي اللي بتغير لنا حياتنا.
1: طب لحظة شو، أنا مجبور أسأل عشان إحنا طول يعني بالآخر بدنا فينك، بس مجبور أسأل نعطيك شوية دور أكتر. مجبور أسأل، عطيني اللحظة اللي فيها قلتي أنا بدي أرجع للمصلحة خلاص.

0: حق القرار الصغير هذا.
1: أنا كنت على أساس أنه أنا راجعة هون مع أمي شوي عبال ما أمي توقف على إجريها منيح، لأنه حتى مرض أبوي وفاتها كانت فترة كثير صغيرة، فإني بعدها مش طالعة من الصدمة. أنا كان بدي بس أساعد أمي وأرجع على شغلي، بس أنا شفت أنه أنا عم بفيق يوم الأحد عادي، مش عم بكره يوم الأحد. يعني بالأول كنت يوم السبت أتضايق لأنه بكرة الأحد أنا راجع على الشغل، بس لما صرت أفيق ولا أنه يوم الأحد عادي عندي، وحتى مستعدة أشتغل الجمعة والسبت وبكيف مش غصب عني، فحسيت أنه أنا هون بالمحل الصح وأنا كنت بالمحل الغلط الأول.
0: وشكرا لك،
1: يعني نهارك سعيد.
2: شكرا شكرا شكرا.
0: شو ساعدوك الاتصالات تفهم قصتك أكتر؟
2: إيه كنت بقول أنه في قصص ملهمة كثير اللي كل واحد بتعلق بقصته الشخصية، وكل واحد كيف هو الاختيار هو جزء أساسي بوين أنت موجود اليوم، بس في كمان قوة للواقع اللي احنا عايشينه اللي بيأثر على حياتنا اللي بيساعدنا أو بتفشنا باتجاهات معينة اللي بنقدر نشوف طريقنا وحياتنا أو وين احنا موجودين بنظرة مختلفة.
0: وصلت
2: تمام.
0: نشكر المستمعين.
2: نشكر المستمعين.
0: في عنا وقت الأغنية ولا لا؟
2: قليل جدا.
0: طيب
2: وكأنه هسه أنا
0: تمام
2: تمام
0: دي ما انت قاعد زي دي. طيب تمام، انتوا معنا هلا في هذا الموجود. خلصنا الساعة الأولى اللي سمعناها في قصة بديع، قصة كتير كتير شيقة. ومع انه أنا مش من الناس اللي كانت مع الشمس من الأول، ولكني أنا من الناس اللي الشمس أول محطات عربية حطت موسيقتي، فكمان بتقدر تقول انه أنا إلي معزة خاصة تحت هاي الأشعة والنور الحلو هذا. كمان الساعة الجاي بعد الأخبار والإعلانات رح نرجع مع قصتي أنا
2: مع قصة تامر،
0: وكمان بحب تساعدوني وتنوروني برأيكم فيها على 0460 1001.
2: ممتاز. طيب شكرا لكم تامر،
0: شكرا
2: لكم بالساعة الثانية.
0: شكرا.

0: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري؟ كامبوس آي إل. أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
1: الشمس دائماً.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات.

0: الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM Stereo.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
3: أصيب عابر سبيل جراء تعرضه للدهس من قبل شاحنة على شارع 66 قرب مفترق مجدو. وأضاف المتحدث بلسان نجمة داود الحمراء أنه تم نقل المصاب البالغ من العمر نحو 30 عاما إلى مستشفى رمبم، حيث وصفت حالته بالخطيرة. تواصل طواقم الإطفاء والإنقاذ العمل على إخماد حريق كبير شب داخل مصنعين في المنطقة الصناعية في مدينة سديروت جنوب البلاد. هذا وتم إصدار تعليمات بإخلاء جميع المتواجدين في المنطقة المحيطة وإغلاق عدد من الشوارع المؤدية إلى المكان، إضافة إلى إيقاف حركة القطارات بشكل مؤقت. قال رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بنت إنه سيصنف قطر كدولة عدو بمجرد وصوله إلى رئاسة الوزراء، واصفا إياها بالسرطان المعادي للسامية. وأضاف بنت أن أمير قطر يسعى لتدمير إسرائيل من خلال دعمه لحماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني ومد أذرع قطر السرطانية في الغرب وحتى إلى مكتب نتنياهو. غادر رئيس الوزراء نتنياهو اليوم إلى واشنطن لبحث العديد من الملفات الأمنية مع الرئيس الأمريكي ترامب، أبرزها الملف الإيراني. وفي السياق أشار موقع والله الإسرائيلي إلى تأجيل العملية العسكرية في الضفة الغربية لتجنب تصدر القضية الفلسطينية جدول أعمال لقاء نتنياهو مع ترامب. وصف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الرئيس الأمريكي ترامب بالساذج فيما يتعلق بالملف الإيراني والتعامل مع الإيرانيين. وأضاف بن غفير أن الدبلوماسية لم تعد مجدية في التعامل مع إيران، داعيا إلى مواجهتها بالقوة ومن خلال ما وصفه بمنظار البنادق. وجهت عشرات الشخصيات من كبار المسؤولين السابقين في الجيش الإسرائيلي والموساد والشباك ووزارة الخارجية نداء عاجلا إلى رئيس الوزراء ترامب إلى رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عشية لقائه برئيس الحكومة نتنياهو، يدعو إلى وقف إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية. وحذر المسؤولون من أن اعتداءات المستوطنين ستؤدي إلى نتائج كارثية تفوق حتى فظائع 7 أكتوبر. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن اعتراض طائرتين مسيرتين بالقرب من الحدود الأردنية دون اختراقهما الأجواء الإسرائيلية. وأشار الجيش إلى استمرار التحقيقات لفحص مصدر الإطلاق، إضافة إلى أسباب عدم تفعيل صافرات الإنذار. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
3: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي وسط توقعات باستمرار الأجواء الحارة حتى يوم الأربعاء. في القدس 31 درجة، الجليل أعلى 30، طبرية 36، الناصرة 33، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى هذا الموجود مع بديع كرام وتامر مفار.

0: رجعنا بالساعة بالساعة تانية.
1: اسمع قصتك اسمع القصة لسه لها أثر. أنا لما قريتها إحنا بنقرأ لبعض القصص مرات قبل ومرات بنقرر نفاجئ بعض, بس القصة عن جد في لها أثر هيك زي كل شيء بيكبر.
0: وبتعرفش من وين؟
1: آه بس زي الأشياء بتقعد.
0: تعرف شو عند أقول الجواب تبعي بعد الاتصالات؟
1: ولا هلا بتفكر فيه؟ آه
0: مش عارف إذا في صح وغلط. بالآخر في يعني سيرورة, أنت عايش تشوف الأمور كيف بتمشي, بيصير معك شغلات مثل المستمع اللي شاركتنا بوفاة والدها بنص الطريق مصلحة. اللي جبر عليها انجبرت تتغير الطريقة بالنص. إيه كل واحد في عنده الأمور اللي أو تعال نقول الصدف اللي بتأثر عليه بطريقة أو بأخرى, ومرات صدف صعبة بتكون يعني صدف. بتكون محطات واقفة بالحياة اللي فيش عندك حل تاني, يعني بدك توقف, بدك تيجي تقول ده أجي حالي, بدي أغير, بدي أساوي, بدي أي محط, وما تيجيش تقول تمام أنا باني طريقي بهاي الشكل وبهاي الحالة وتضرب الدنيا كلياتها مش راح أغير رأي. يعني في محلات اللي أنت موجود فيها بدك توقف.
1: أنا قلت لك من أول ما أنت قريتها هذا هاي مليون حلقة منه. هلأ إذا أنت قلت صدف فكر حالك وصلت جواب. طب هلأ بيقدر واحد يطل لك صدف عن جد اسمهم صدف؟ عن جد هذول اسمهم صدف ولا أشياء اللي هي مكتوب؟ اسمع في شغلات أكبر من تعرف. يمكن كمان أي حلقة ممكن نعمل مرة في شغلات أكبر منا ومش لازم نضلنا نفتحها.
0: نمشي
1: let it be
0: flow
1: flow flow flow flow. مرحبا فيكم في برنامج هذا الموجود مع بديع كرام وتامر نفر. يوم التنين
0: على الساعة 2
1: مع هذول التنين. إذا مرة صدفنا واحد وكنا ثلاثة إيش لك تسوي؟ صح بالضبط.
0: شايف ها
1: بالضبط
0: صدف. هاي صدف ولا ايش كنت بتساوي؟ بتغير اسم البرنامج, بتغير اتجاهك, بتغير
1: مبنى البرنامج. هو كذلك الساعة الأولى كانت لبديع والساعة هاي إلي.
0: طيب
1: تمام
0: الساعة من الاستوديو.
1: لا تطلعش من الاستوديو عشان ساعتها بزبطش هذول التنين. إيه فكرة البرنامج إنه عن جد إحنا كلنا بني أدمين, كل حد بتصير معه قصص اللي هو بحس إنه هاي قصته ولكن تفهموش قديش, مش بتفهموش بنفهمش قديش حتى أنا قديش هي مشتركة وقاعدة لكل الناس حتى لو القصة مختلفة بس هي قاعدة على نفس المشاعر أعتقد. صح فبديع حكى قصته, أنا رح أشارك قصتي كمان شوي لما بديع يسمح لي.
0: يلا أنا بحب
1: زلمة بدأ هلأ
0: بقول لك ليه.
1: ليه؟
0: عشان نجرب ناخد اتصالات ونسمع كمان رأي ناس, لأنه كمان بفكر قصتك هاي المرة فيها شيء هل قدي حقيقي, هل قدي منعيشه باليوم يوم تبعنا, وهل قدي فيه بعد وتفكير.
1: يعني القصص اللي قبل كنت أحكيها كانت كذب؟
0: لا قصصك دائما حلوة.
1: حتى شوف بالصدفة بالصدفة. بشارك قصتي وبنشوف طبعا معنا مختص جدا مميز اليوم اللي يساعدني أراها بطريقة مختلفة. دائما الواحد حلو يسأل ويسمع غيره. وبعدين نفتح اتصالات على 0460-10-101 بتشاركونا بقصص مشابهة أو قصص أعطتكم الشعور المشابه وبركن ننور بعض. ما احنا قاعدين بالشمس ولا لا؟
0: يلا بعيد الشمس.
1: يلا يسألني يسألني بهتة.
0: شو قصتك تامر؟
1: شوف بديع أول شي تنويه مجبور أقول إنه كل الأسماء التواريخ والتفاصيل تغيرت حفاظا علي وعلى علاقاتي مع أصدقائي. تمام؟
0: تعرف لما حضرت على ضايعة كان في هيك بالآخر بقول إنه هاي القصة لا تمت للواقع بأي صلة وكل إشي مخلوق فأنت إسا
1: بس هذا محامية لازم. لا
0: تمام تمام.
1: قبل فترة واحد من أعز أصحاب علي شاركنا أنا والشلة وقع بأزمة مادية إشي يعني مش محزن. ما أنت شايف الأشياء بنمرها مرة حرب مرة كورونا مرة تاني نقول إن الأرض اللي إحنا عايشين فيها مش أرض كلها أرض خصبة. تمام إلالي اللي بنجعه. المهم فتح مشروع جديد حط فيه كل تحويشاته وبك المشروع إيش بديع وقع. هلا بتصير بس المشكلة أنه هي مش أول مرة ولا الثانية الله العظيم يمكن الثالثة أو الرابعة. هلأ فلما أجي اقترح لنا أنه بدي يفتح إشي جديد واحد بلش النقاش المعتاد عليه. يعني واحد قاعد يقول هاي الجرأة اللي بتعمل فرق والتاني بيقول له لا هاي مغامرة غير محسوبة. واحد يقعد يقول له إديسون ما بتعرف إيش قصة إديسون. بيسأله إديسون هو اللي اخترع اللمبة طبعا. بيسأله إديسون ايش اتعلمت لما اخترعت اللمبة؟ حكت اتعلمت 999 طريقة كيف بيحرقوا لمبة. فيعني انه الفشل هو جزء لا يتجزأ من النجاح. والثاني يقعد يجيب له سيرة ستيف جوبز. ما هي شو قصة ستيف جوبز؟ ما هو انطرد من مايكروسوفت. فكر انطرد من مايكروسوفت وراح
0: بالمرة الأولى
1: وراح فتح شركة. ولو ما انطرد فأنت لازم تفشل. وأنا عن صديقي هذا بالذات ولا مرة قلت عنه غبي بس كمان ولا مرة قلت عنه ستيف جوبز. تمام. بس نفس الوقت كمان أنا بسأل حالي هل أنا كنت بسمي ستيف جوبز ستيف جوبز قبل ما ستيف جوبز يكون ستيف جوبز؟ فكمان هذا
0: سؤال صعب.
1: بس كنت كل مرة يجي ويشاركنا بمبادرة جديدة كنت أسأل أسئلة. كمان مرة مش إني أذكى منه ومش إني واعي أكتر منه. أنا بعترف إنه أسئلتي مرات بتطلع من خوف ومش من عدم إيماني أو عدم ثقتي, يعني من حذر من خوف. يعني زي واحد بيجي بقول اسمع بدي أنط على راسي هون دغري, استنى فحصت إنه في صخور. ممكن السؤال صح بس هو نبع من خوف. فهذا اللي صار. تعال نعيدها. أول مرة ترك شرك شغل مضمون وفتح شركة بتستورد منتجات إلكترونية, أشياء بتشوف على الإنترنت وبتقول أصلا مين بيشتري هيك أشياء. بعد فترة أعلن عن إفلاسه, رجع يشتغل كأجير. وبصراحة أنت ما قلت إنسان ذكي دائما بيلاقي شغله دائما بيوقع إجره. حوش مصاري. بعد ما حوش مصاري إيش عمل؟ قدم استقالته مرة تانية. المرة هاي بده يكون كمان مرة مبادر وجاب مشروع اللي هو جهاز بتشوفه أكيد شفتوه, جهاز صغير هيك بيشبه زي أخطبوط هيك بيجي على البطن بتحط الكهرباء وبيطلع لك الأبز من المربعات بالبطن وانت قاعد. في رونالدو كمان عمله دي مرة, مش إنه رونالدو ما كانش عنده مربعات قبل. فأنا أول شيء خطر براسي إنه يا زلمة إذا الموضوع بهي السهولة كان ما حد بيروح على الجيم. ففتحت يوتيوب بلشنا نطلع على الأشياء, شفنا أنه في ناس بتقول قديش هذا الإشي ممتاز وفي ناس أنه بتقول الإشي نصف. فقلت له إيش رأيك جيب 10 قطع, هينا إحنا 10 خلينا نجربها ونشوف نشحت إيش. وصاحبي التاني دغره قال له اسمع كل احترام أنك بتجرب أنا بغار من جرئتك ويك ويك ويك ويك. راح وجابوا كاميرا وبعد 8 أشهر إصار وقع المشروع. وبين بعدها اختفى. أنا كنت أبعت له رسائل يرد بإيموجي. هلا إيش اللي بيقهر؟ مش اختفى عن الكل, اختفى عني أنا بس عن حالي. وهون لأول مرة فكرت يمكن المشكلة مش إنه كنت غلط, يمكن المشكلة إني أو مش إني كنت صح, يمكن المشكلة إنه كنت خوفي أعكسه عليه وهذا يورجي خوفه اللي هو بنجاهله وبعدين يتضح إنه خوفه كان صح وبدوش يشوفني ويتذكر هذا الخوف كامر. يمكن بعرفش. على كل حال قبل شهر رجع على الشلة سكر ديونه بده يترك شغله وبده يفتح شركة جديدة. وهاي المرة قلت له كل الاحترام مش لأني مقتنع ولا أني بطلت أخاف, لأنه صار عندي سؤال أكبر شو دوري أنا هناك. أنا بدي أقعد أوعظ, أنا مقتنع راح يغلط هل بحكي له, إذا أنا حكيت وخسرته وإذا هو سكت وقع وإذا سكتت فبوقع, هل بكون دعمت حلمه ولا خذلته. اللي عرفته إنه مش فارقة معي إيش بده يعمل, عم إنه راح يعمل معي أو بلاي. أهم إشي لقيلي إنه يضل صاحبي ويمكن فهمت إنه دوري أضلي بس هناك. فسؤالي اعتقد انت قولي زي انت شايف سؤال غير انه الصاحب الحقيقي هو اللي بيقول لك الحقيقه حتى لو زعلت ولا الموقف جنبك حتى لو كان شايفك رايح على الحيط. شو الصاحب الحقيقي؟
0: سؤال كتير حلو. بس يعني اذا بدنا نمشي على قصتك على اللي انت لسه حكيته على التوجه تبعك انت اذا بتحكي الحقيقه او بتحكي يعني وجهه نظرك بشكل شفاف فانت عم تخسر صاحبك. ما بعرفش ايش بتصير علاقتك بصاحبك. يعني هل هو يعني بهاي الحالة بضلوا إيموجيز ولا بتروح لمحل تاني؟ وبفكر تامر أنا يعني لما قلت لك متحمس للقصة هاي المرة بفكر أنه كل واحد منا مرق بقصة شبيهة بهذا المفهوم بمفهوم اليومي تبعنا. أنه أنت بتوصل المرحلة اللي أنت بتقول طب أنا عم بشاركها عن جد إيش أنا بفكر, بغلب حالي بشد حالي بعطي رأيي وبالآخر ليش عم بقلب علي أنا الآخر, أنا اللي عم بصفي زي براني زي اللي يعني ببطلوا يشاركوني أو بدهنش يحكولي لأنه رأيي مش عم بعجبهن. مش لأنه رأيي غلط, يمكن رأيي صريح, يمكن رأيي يمكن كمان رأيي غلط, بس لأنه رأيي مش ماشي مع الأغلب مش ماشي مع رأيه. فهو يمكن بهذا المحل بيجي لعندك عشان يسألك لأنه بده حدا يدعم رأيه

0: عشان هيك هو بحب صاحبك التاني أكتر منك اللي ضل يشاركه ويقول له شو أفكاره، بينما أي واحد كان يوقف بطريقه واللي ما يدعمه ويشاركه ويأكد له على رأيه فكان يأخذه على جنب ويحطه على جنب.
1: بس طلع أنا أنا أنا معاك، بس السؤال تبعي مين وكلني هذا الدور؟ ما حد أنا وكلت نفسي.
0: بس هي علاقات، يعني أنت بالآخر اليوم كيف تعمل مع ابنك، كيف تعمل مع مرتك، كيف تعمل مع
1: ابني غير،
0: ابنك غير، كيف تعمل مع مرتك، كيف تعمل
1: ابني غير، حتى أقولك ابني غير لمرحلة معينة. ما تعال نرجع لقصتك، يعني احنا ما دخلناش فنكت على الموضوع انك انت عمالك بتقول انه انا بديش الراديو اهلي كمان، هذا قرار كمان ابني غير لجيل معين. بس السؤال هو أنا فكرة إحنا كتير سهل لي أنا وبديع نكتب القصص عشان تعرفوا، يمكن كل واحد بيكتب القصة بخمس دقايق بس بنستصعب نلاقي السؤال، صح؟ فأنا هلأ سؤالي عمله بتغير حسب اللي أنت قلته. حسب اللي أنت قلته، أنت قلت إشي أنا قلت يا ما قلت لأصحابي وما سمعوش. فالسؤال طب أنا كمان مرات نفس الإشي ذكرتني، كنت أقول لأصحابي أشياء وأروح ما يسمعوش، ما كنتش أروح مع متضايق إنه ما سمعوش، كنت أروح متضايق، ما قلت فلسفات، ما قلت عندي فيلسوف يا زلمة. طب في ناس بدهاش تواجه، مين وكلني إنه أنا أجي أمسكهم؟ لا عالم هاد ولا عالم. وبالآخر إيش الاستفادة تاعتي؟ بدي أحكي من شكل أناني، الاستفادة تاعتي هو رايح على البزنس، رايح يعني بقدر اجيب له. انتبهت من مره مرتين، انتبهت انا مليون مره، قد ما تجيب له احصائيات وارقام عنده شغف، هو شايف. وعلى فكره يمكن هلا واحنا بنحكي هو بده يكون بالبزنس رقم 99 قبل البزنس 100 تبعوت اللمبه. فكرك اذا اخترع اللمبه الجديده بده يشكرني، راح يقول راح يتذكر الناس اللي ريحته. وبنهايه المطاف هو سكر البزنس وانا خسرت صاحب، بطلت المحل المريح تبعه. صراحتي اوكي، بخلي صراحتي بمحلات تانية، بخلي صراحتي مع مرتي مع اولادي. فيمكن كمان عم بحاول اعرف ايش السؤال، هل الصراحه ساعدني مع السؤال، ايش السؤال، ولا نطلع مختص ويساعدنا نفهم السؤال.
0: بنطلع فاصل اعلاني
1: وبعد المختص
0: نرجع للمختص،
1: وبعد المختص بتتصلوا بتقولوا لنا انتوا عمنه. انا عمالي بشوف ايش انا متضايق اكتر، اني خسرت صاحب ولا
0: انك صارحته،
1: ولا خسرت صراحتي. يمكن هذا السؤال،
0: خسرت
1: صاحب ولا خسرت صراحتي؟ فكرك هذا السؤال؟
0: حلو السؤال،
1: تعال نطلع فصل إعلان.
0: يلا
2: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين، كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبدالله أبو صالح. إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم. معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون، حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة حتى 50% تخفيض، مثلا مكيفات علوية أوكس تديران وإلكترا إنفرتر ابتداء من 799 شيكل، جليات واسعة إنتجرالت ابتداء من 899 شيكل، مكيفات متنقلة تديران تورنادو وغيرها واحد قوة حصان ابتداء من 899 شيكل، وبرادات مع فريزر علوي 570 لتر نو فروست ابتداء من 1999 شيكل بس. أهلا وسهلا بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك سخنين، أم الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابة، لمغار وكرمئيل، خاضع لشروط الحملة.
3: بيج إلكتريك
4: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة
5: ب 77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز ل 60 يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب نجمي 9622.
2: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برجدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء، طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن،

0: الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شهر نعمل لمواد البناء وعدة العمل العرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
1: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
2: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص. عبر الويز يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: الشمس دائما.
4: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
5: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
7: أنتم تستمعون إلى هذا الموجود مع بديع كرام وتامر مفار.
8: يعني هو وإحنا بالفاصل الإعلاني أنا وتامر عم نتخرب، شو السؤال وقديش السؤال مهم كمان يتبلور يعني بطريقة أو بأخرى كمان مع الجمهور مع المستمعين، لأنه مش سؤال واحد، هو سؤالنا كلنا، يعني سؤال اللي إحنا منعيش معه باليوم يوم. كثير علاقات بتخلص بهذا المحل اللي أنت بتصل لمحل اللي أنت بتقول طيب أنا مش عارف كيف أتعامل معاه، يعني كل ما أعطيه رأيي عم بفوت أنا وياه بسين وجيم والإشي صار غير مريح كمان بالآخر. يعني قديش بدك تتحمل تشارك أنت نهارك من غير إشي، مليان مضغوط عندك مشاكل، فتيجي أنت من محل هالقد منيح اللي بدك تشارك وفجأة فش عندك.
9: طيب بركة المختصصة، أنا بعدني يمكن السؤال هو إيش ما قلنا صراحتك ولا صاحبك، يعني إنه حابينه عشان القافية، بس تعال نشوف نستقبل المختص. لا قصتي بتأمل يساعدنا.
8: طيب معنا
9: مرحبا وهبي عامر، مختص في الإرشاد الأسري والتربوي.
10: صحيح، أهلا وسهلا عزيزي تامر وبديع.
8: أهلا وسهلا وهبي، سمعت قصة تامر؟
10: سمعت مع التفاصيل كمان.
8: طب منحب نسمع منك أكتر، إيش رأيك بالإشي؟ كيف الإشي مبني؟ يعني من ناحية تعملش هيكلية، ليش عنده هذا الإحساس؟ ليش هو بوصل لهذا المحل؟
10: أنا وصلت من بداية سؤالك، سؤالك راح على البداية على الأساس. إحنا كثير مرات بنصير نحكي عن الفروع هو في إنه يقبل نصيحتي أو ما يقبل نصيحتي، هذا الفروع الأساس في إلها أساس. اليوم احنا كل اللي احنا بنشوفه على السوشيال ميديا من حياة، من رفاهيات، من ربح سريع، من أشياء زي هيك، هي اللي زرعت داخل عقول كثير من شعبنا وكثير منا اللي اسمع أنت طول الوقت أنت قادر توصل نجاح اللي هو أكبر اللي هو أبعد اللي هو أنت طول الوقت حاول طول الوقت حاول طول الوقت هيك، بس على الطريق إحنا قاعدين بنخسر بكثير أشياء. إحنا بنخسر في أنفسنا، إحنا بنخسر حتى في أحلامنا، حتى بنخسر فيها لأنه بنزرع جوانا إنه أنت قادر تعمل كل إشي. فعليا أنت مش قادر تعمل كل إشي. أنا لما الناس بتيجي علي نعمل فحص وهيك بقول اسمع على شخصيتك اللي انا شايفه، انت ممكن تشتغل داخل شركه بس مش تدير شركه، بس بصهم هيك فيه بقول له اسمع انا اول ما بديت اشتغل كنت لما انصح الناس اقول له اسمع اخجل اقول يلا تعال مشي له اياها، بعدها يتوجع الم كبير كبير كبير. بس انا شايف ايش لقدام، انت حابب في انك تعمل اللي انت بدك اياه روح اعمل اللي انت بدك تعمله، في له اساس نفسي الاساس

0: نفس انه كلنا نبحث على انه نكون مقبولين اجتماعيا والناس بتحبنا. بس هل الناس بتحبنا معناها تعطيني نصيحة اللي هي بس بتتوافق مع رأيي؟ هل هذا معناه حب؟ مبين انه احنا في اصل التعريف وفي اصل الفهم في عنده مشكلة. هي هذا الشيء اللي انت كل الحكي اللي حكيتوه هو 100%، انه الناس بده هذا بدوش تامر يجي يحكي له انه لحظة شوي انت عارفه انت رايح تعرف ايش بده يصير فيه كذا كذا كذا، قلك لحظة شوي اللي قاعدين بطبط وهيك على ظهري بيقولوا لي واو اسمع كل الاحترام كمل وهيك. هو عن جد كل نصيحة اللي انا بحب اسمعها هي مفيدة لي، وهل كل نصيحة اللي انا بحبش اسمعها هي مضرة لي؟
1: وهل تعال نحكي بدي احكيها بطريقة شوي يمكن جافة شوي، طيب شوي جافة عذرني. أول شي لقط عندك جملة كتير حلوة بصعوبتها، انت قلت انه بفكر هيك كان قصدك بالطريق للحلم ممكن تفقد كتير احلام، هذا بفكر هيك كان قصدك فيها. لا
0: صحيح
1: كتير صعبة هاي الجملة،
0: الاحلام اللي هي قريبة لك اكثر واللي هي قابلة في انه عن جد انت تكون فيها مميز اكثر، وبحطه داخل راسك حلم اللي هو اصلا كبير ومش ملائم لك.
1: مش ملائم. ذكرتني
0: الاحلام اللي موجودة فينا هي عن جد إلنا.
1: بقى بذكرتني بنكتة إنه إذا أنت مناسب للحلم أو لا، في واحد كل ليلة بيصلي بيقول يا رب أربح باللوتو، يا رب أربح باللوتو، يا رب أربح باللوتو، يا رب أربح باللوتو، يا رب أربح باللوتو، سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، مات قابل طلع لهم الحساب سألوا قال لهم يعني أنا كنت عملت كل يعني إنه يا رب أربح باللوتو ولا مرة ربحت، قالوا له عبيت مرة، قال لهم لا. فهي يعني هل انت مناسب انك تعمل هاي الاشياء ولا لا. هلا في سؤال جدا بدي اكون عملي، بدي اكون عملي. انا سيبه هو سيب صاحبي تمام انا بوافق انه اول مره ممكن اقول له لا يا زلمه لا ايش لا راها شوف، يعني زي ما انت بتقعد مع صاحبك وتقول له لا ايش تجيب هاي الماكينه يا عمي، ما الناس لا ايش مش رح تزبط عنا تمام هاي اول مره عملناها وزبطت وما زبطت، هلا المره الثانيه بده يجيب اشي تاني ممكن اقول له لا ايش كمان مره صح وما زبطت، ثالث مره انا فهمت انه هو بسمعش، وحاليا اذا قلت له او قلت له لا هو رح يعمل اللي رح يعمل، وهذا هو وهيك هو مبني وهيك هو ماشي. هلا انا ايش مكسبي من القصه؟ مكسبي اني انا اسهر معه وانبسط. فانا برايي المره الجاي بده يجي يعمل انا رح بسم راسي بالنجاح. بالاخر انا
0: بدك تاخذ خطوه لورا هيك،
2: يعني عم بختصر مشكله، بختصر الوضع، بختصر يحط حاله بموقف هو بغنى عنه. فأنا هيك بحللها، يعني بعرف شو صلحني إذا أنا غلطان.
0: أنا عندي مبدأ زي هيك وأنا بنصح فيه عادة الناس صدقا بتجيب نتائج اللي هي كتير حلوة. إحنا ولا مرة نيجي نقرر للناس إشي ولكن نيجي معها نفكر، فآجي كبداية واو الفكرة حلوة ممكن نيجي ونشوف هل هي قابلة للتطبيق أو ولا لا. إذا صار إنه نجحت وين انت بدك توصل، اذا صار انه فشلت ايش بده يصير عليك ضرر، هل انت جاهز للامرين؟ يعني اذا صار نجاح اوكي وين بدك توصل، بس بالمقابل برضو في ريسك في اي شيء في هيك خطوره. في مجال شغلي انا بس ببيع معلومات، يعني ما فيش شيء اخطر، بس لما انت بتروح بتشتري بضاعه اللي هي مئات الاف او ملايين، لا انت في هنا شيء بده ياثر على كل حياتك، وانت يمكن بعرفش كم سنه لك قدام. فانا بحبك انت صديقي، انت صديقي فانا بركز على انت صديقي وانا بركز على اني بحبك. بالنهايه انا ولا مره راح اكرر له، وانا بقول من الخطا انه احنا نكرر نيجي وكانه زي هيك اعمل نوع من الضغط انه اسمع ابعد عن إشي زي هيك لازم تبعد. وهيك التجربه الناس كلها بحاجه في انها تيجي وتجرب، يعني كم مره حكولنا اتدخنش تعملش هيك تعملش هيك، بس كلنا هيك بمرحله ما كلنا اسمع لا انا بدي اجرب مشان انا اعرف.
1: تعرفي انا بفكر انه انا عم بعيد، يعني عم بقرا القصه كم مره ومره وكل مره بكتشف إشي عليها. انا كمان لازم اعيد حسابات مع حالي، انا كمان باخذ مسؤوليه عن حالي، يمكن ما قصدتهاش بس يمكن باللاوعي تبعي انا جاي وبالطاقاتي انا جاي كمان بتوجه تبع شايف. قلت لك كمان احنا ما شاء الله مش ناقصنا ايجو احنا صح ولا لا؟ يمكن هاي لازم افحصها مع حالي، مش عارف كيف. فايش برايك السؤال تاعنا هو صح صاحبك ولا صراحتك؟
0: انا تسالني وهبي، انا بحافظ على صاحبي وبحافظ على صراحتي.
1: انت
0: أنا فاهم انه انتم ماشيين في انه
1: انا بعرف
0: هيك وهيك، وعلى فكره انا اللي انا بحكي فيها الجمله انا

0: احكي وانا لسه بالفتره الاخيره خسرت صديق بين قوسين في شيء زي هيك
1: عشان صرحته
2: معك
0: صرحتي انا
2: معك وهبي انا ولكن للاسف بينفعش تفوت على مطعم خضري وتطلب ستيك. البرنامج اسمه هذا الموجود فبنفعش تختار كثير انك للاسف الشديد بدك تنلز زي ما بقولوا بالزاوية وتختار واحد وبعدين انت قرر اذا بدك تفسر موقفك.
0: انا مختار اخترت واحد لما انا جيت وبالاخر قلت لحظه شوي انت اغلى عندي من اني اخسرك مرتين. في امكانيه اخسرك مره واحده انه انت تزعل مني, في امكانيه اخسرك مرتين انه انا امشي كيف ما بدك, فبالتالي انا فعليا انت اخترت الثقه اللي فيي لانه حكيت لك واو كل الاحترام روح كمل, وبالنهايه انا كنت عارف ايش الشيء الصح اللي انا كنت لازم احكي لك لحظه شوي وقفر وهذا ما حكيته, فانا اخترت اخرى نفسي. فانا فعليا انا اخترت مرتين انا وهبي
2: انا بقول
1: وهبي تعال انت
0: الشيء الصعب.
2: طب وهبي انا انا انا حاسس انه انت عندك وعي وفلسفه معينه وعميقه ولكن كمان
1: اكيد على انت
2: نشوف كيف هو مجبور في شيء هناك التفسيرات. انت واعي انه بالحياه في مرات مفرقتي يا يمين يا شمال, هلا بنفعش تقولنا هيك, هلا بدك تختار هلا تمام هيك هي بتيجي. انت عارف اسم البرنامج ما تقولنا شيء بس عارفه طيب حضر حالك تقوله. هو هيك بيجي بين هاد وهاد بين هادي وهادي
1: تقول ليش حسب يا ابيض يا اسود ما فيش رمادي.
2: أول جواب بخطر عبالك هو الجواب المزبوط
1: واللي مش عاجبه بتقول له
0: هذا الموجود
1: بالضبط.
2: وهبي الصراحة ولا المجاملة؟
0: الصراحة.
1: تجازف ولا تلعبها على المضمون؟
0: الصراحة الصراحة.
1: تجازف ولا تلعبها على المضمون؟
0: إيه أنا دائما دائما دائما أنا من النوع اللي بحب أجازف حياتي
1: كلمة بكلمة كلمة بكلمة واحدة
2: بالآخر
1: عندك
2: بالآخر نعطيك أكتر سؤال هزك تفسره
1: يلا تامر.
2: حدثك ولا الأرقام؟
0: الأرقام.
1: بتنصحه ولا بتخليه يتعلم لحاله؟
0: خليه يتعلم لحاله.
2: الإصرار ولا تعرف أنت نتوقف؟
0: لازم أعرف وأنت وقف.
1: تسمع حدسك ولا تسمع اللي حواليك؟
0: في اليوم أسمع حدثي أنا اليوم قبل غير جواب غير
2: ولو هاي هاي
1: طيب. علمنا السؤال علمنا
2: تغلط بنفسك ولا تنجح بنصيحة غيرك؟
0: واو أغلط بنفسي.
1: تحذير ولا تشجيع؟
0: تحذير.
2: مش متأكد من السؤال بعد.
1: تفضل.
2: إيش الفرق؟ أنت اسأله عشان تفسره بعدين أنا بقراه.
1: النجاح حظ ولا قرار؟
0: قرار.
1: السؤال الأخير تامر
2: قديش وهبي قديش كان جاب لك تقول قديش كم من سؤالكم بدك تقول التنين
0: أحكي لك وين كان التنين
2: لسه بنوصلهم ولا حبيب قلبي فيش تنين انت عربي انت عربي بدولة فيش تنين في واحد استنى شد أتأكد انه كلهم خوف بحميك ولا بيعطل
0: بحميني
2: ولو حبيت
1: يا اختار السؤال وهبي اللي بدك اياه
2: نفس اكثر سؤال هزك قلت يا
1: اللي علمناه احنا تسمع حدثك
2: ولا من ساعده
1: عشان
2: صديق تلفوني انت
1: طيب
0: لما كان السؤال هل حدثك ولا نصيحه حدا جنبك وهيك انا اكثر انسان بحبه الله يرحمه اللي هو ابوي فلما كان كنت لما بدي نصيحة كنت أروح أسمع فأغلب النصائح كانت في محلها إلا شيء واحد ووحيد اللي هو مجال شغلي اللي قال لي ابعد عنه لأنه فيش مجال شغل زي هيك. اليوم الحمد لله أنا مشغل كثير ناس معي وناجح أنا بعد نفسي عندي نجاح كبير ودوليا أخرى
2: أول شيء أول شيء الله يوفقك وكله بس بفكر انه في كتير عدم قراءة جيل معين للأدوات الجديدة. يعني انا تخيل بسنة

0: 97 لما دخل الانترنت اروح لابوي اقول له اسمع بدي اكون انفلونسر، بدي اطلع على احكي فيديو والناس تسمع ايش تحكي، ايش بدك تحكي يعني، اي رخصه اي لا بس بدي احكي وابيع كريمات. كمان في اذا او واحد بسنه 1500 بقول بدي اكون عالم فضاء، بفكر كمان لا بفكر انه في جيل اللي هو بيكونش قارئ الخارطه.
1: عارف انا برايي بالنصيحه تامر لازم تكون امرين، مين اللي بينصح وايش هو بيفهم بهذا المجال. انا ابوي اكيد بحبني وكثير كثير كثير، فاول واحد راح اساله. الشيء الثاني ايش بيفهم بهذا المجال، ابوي مدير مدرسه طول حياته وبس بيشتغل داخل مؤسسه. انا طول حياتي وانا فريلانسر واشتغل واعمل بزنس واخرى بزنس واخرى بزنس، فهو الجواب اللي له كان لا اروح على مكان امن. هيك انا بعدها قعدت مع حالي وقعدت افكر اقول ليش ابوي بيحكي هيك. اللي بعدها لما شاف انه وهبي ممكن بيوم واحد يعمل دخل، لانه كان يحكي لي في احنا عندنا دخل ثابت، انت ممكن ايام ايام لا، لما انا شفت انه انا بيوم واحد قادر اعمل شغل اللي هو بيعمله بشهر كامل، يحل لحظه شوي واو قديش انا كنت صادق في اني الحد هذا اللي داخلي، اني انا كنت عارف اني انا قادر وانا شخصيه اللي انا بفحص الامور وفي اشياء حكى لي اياها وقفت عن جد لانه عن جد كانت بمحلها وهو بيعرف اكثر مني فيها. فالمساله مساله الانسان برضه اللي بيسمع
0: أكيد.
1: هل في عنده قدره انه يكون عنده هذا الفلتر، مين بينصح وايش بيفهم.
0: وهي هاي حلقه بحالها، هاي حلقه بحالها، ولكن انا عشان كمان داخل هذا كل الموضوع بامن في تسكير كسر الدائره العائليه اللي بيسموها هاي، صح كسر دائره الماضي وننطلق منها. بس هاي احنا مجبورين نمشي، بس هاي مني بدي اضيفها. وإذا بدك تعلق بس عن جد بتعليق جدا قصير، ولكن أنا أعتقد كمان الجيل اللي قبلنا جيل اللي خسر كل شيء، خسر أرض خسر بيوت خسر كل شيء، وكان ما مصدق إنه هو عايش، وهذا بخض هذا بخض مجتمع بحاله. فأنا بفكر كمان في أشياء اللي ما بتيجي من
2: تختلف من جيل لجيل، تختلف العلاقة.
0: رأيي علي وشكرا لك. كان
1: شك إيدك وحط الكرش جواها وخليه جوا. أنا بآمن إنه لا روح
0: استثمر عليهم.
2: شكرا كتير وهبي، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا لكم.
2: في كتير شو نحكي بالموضوع
0: بس أنا حبيت السؤال، إيش السؤال اللي اختاره متذكر؟ تنصحه اللي تخليه يتعلم لحاله، بتفضلوا أنا بفكر هذا السؤال، بتفضلوا تنصحه حد
2: ولا تخليه يتعلم على جلده
0: جلده، ولا بدك تجرب بدك تهديني أغنية شوي؟
2: بدي أطلع فاصل إعلان اللي أنت دايما تنساه.
0: طيب تمام،
2: بعدين الأغنية.
0: طيب
2: وبعدين نفتح الخطوط.
0: مفتوحة الخطوط. نحب نسمعكم. تعال نقول ماشي السؤال على القليلة، الإصرار ولا تعرف إمتى توقف؟ إيش فين السؤال؟
2: تنصح ولا تخليه يتعلم لحاله؟
0: تنصح أحبابك ولا يتعلموا لحالهم؟ هيك قد؟
2: يلا
0: شكرا لكم، بنحب نسمع رأيكم على 0460-10-101.
3: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك، معك رخصة باص وحابب تزبط امورك دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بامان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من امن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح.
4: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
3: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة، بس علامة متيل سخنين، كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز، علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبدالله أبو صالح. هذا الصيف راح يكون غير معها مخللها تكنولوجية نوفا قليل من خلال مشروع نوف تيك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8، تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخللها تكنولوجية نوفا قليل ومشروع نوف تيك الرائع.
5: الشمس دائما
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى هذا الموجود مع بديع كرام وتامر نفار.
2: طيب يا جماعة، أنتم مع بديع وتامر في هذا الموجود. اتصلونا على 0460-101 عشان جابونا على السؤال اللي هو إيش بالآخر بديع؟
3: بتحب تنصح ولا بتخليه يتعلم لحاله؟
2: خلينا نأخذ أول اتصال.
3: نير أول اتصال. مرحبا، مين معنا؟
4: مرحبا، السلام عليكم.
3: وعليكم
4: مصطفى.
3: أهلا مصطفى. مصطفى صاحبك، صديقك، رفيق طريقك وعمرك، بتنصحه ولا بتخليه يتعلم لحاله؟
4: بيقدر طريقي. إذا أول شيء يكون فهم بالموضوع اللي بدي أنصح فيه، مش أنصح لأني بدي أنصح، لازم أكون فاهم الموضوع.
2: مثلا لا لا اسمع، لا عارف، أنت عارف دارس اللعبة وفاهمها،
4: بنصحه.
2: لحظة شو، خليني أبسطها على الآخر. صاحبك بده يروح شمال وأنت عارف إنه الطريق يمين، تنصحه؟
4: إذا هو صاحبي وبعرفني صحيح وصاحبي عن جد.
2: بنحكيش عليه، بنحكي عليك أنت إيش وين هو بخذها
4: ده. أنا بنصحه.
2: تنصح. طيب ماشي، قلت له يا عمي إيش، روح يمين أم رايح شمال؟
4: بس مش إذا ما سمح الله فشل أقعد أذنب أقول له.
2: تمام. اللحظة ده مش بالسهولة هاي، لحظة شوي.
4: طيب.
2: تمام راح شمال. المرة الجاي قال لك بدي اروح شمال، بدي عندي اشي فكرة جديد، وانت بتعرف، قلت له المرة هاي روح يمين، ام رايح وين؟ شمال.
4: بنصحه.
2: تمام. صار هلأ ما انت بتعرف لما انت بتنصحه وهو بردش عليك، فهو لما يشوفك المرة الجاي بتذكر انه ما ردش عليك، فانت بتذكر بفشله، فبطل بده يشوفك، وهيك بتخسر صاحبك.
4: اذا هو صاحبي مش عارف يصرني.
2: خالص، يلا اخذنا الجواب، شكرا
4: حبيب، سلام.
3: شكرا لك. طيب على 0460-101 شاركونا. ألو، مين معنا؟
5: مرحبا.
3: أهلين يا هلا. إيه
5: معكم هناء حج يحيى من الطيبة.
3: يلا يا هناء، شو كنتي بتنصحي ولا بتخليه يتعلم لحاله؟
5: لا أنا بخليه يتعلم لحاله.
2: الله، أنا معاكي خلاص. وأخيرا، طيب أنا سكرت البرنامج. أنت
3: كيف هناء؟ كيف تعمل على
2: جو. شكرا، تفضلي هناء. ليش؟
5: يعني ما حدا رح يرد على حدا، لأنه كل واحد له وجهة نظر مختلفة. اللي أنا شايفته غلط ممكن هو ما يشوفوش غلط، اللي أنا شايفته صعب ممكن أنا أشوفه صعب بالنسبة إلي، بس هو مش شايفه صعب بالنسبة إله.
3: بس أنت شايف الطريق بعد ما تجاهلتيه وخلتيه يتعلم لحاله، شايف الطريق اللي بده يمرقها وشايف الصعوبة اللي راح يعيش فيها، ومع هذا يمكن نصيحتك كانت تخسر عليه.
2: بس ما أنا أعطيته مرتين ثلاثة نصايح، إذا بطل يحكي معي وهيك ما خسرته.
5: هو يعني إذا إحنا ما غلطناش مش راح نعرف الصح، إذا ما جربناش مش راح نعرف النجاح. فبحس إنه لا، لازم نجرب، لازم يعرف وين اللي هو فكت نقطة ضعفه عشان مرة تاني يكمل. بحس إنه لا، إنه لازم يجرب.
2: طيب،
3: جميل جدا. أنا خليه يتعلم لحاله.
2: بشكرك عشان شجعتيني، شكرا.
3: فعنا واحد بخليه يتعلم لحاله، واحد بنصحه، شكرا لإلك.
2: تنين أنا مع هنا.
3: طيب.
2: انا بنحسبها
3: تنين خلص. طيب. تنين. طيب تامر، منذكر كمان مره على 0460-101 شاركونا باتصالاتكم. بس قبل تعال هيك خليني اهديك اغنيه،
2: واخيرا
3: اغنيه من زمان.
2: اي فسر لي اي وحده بس
3: هسه بتسمع.
2: طيب
3: عشان تتعلم.
2: شكرا بديع. ساعه اخذ لك.
3: عرفتها؟
2: انا مش رايق قصدك.

0: شو رايك بالاغنيه؟ وصلت رسالتها؟
1: عم بحاول زي الحاسس انك عملك بتقول لي انه بحب الناس الرايقه، انه المشكله مش بالنصيحه، انه انا بحكيها بطريقه مضبوطه ومش رايقه.
0: تعال بتعرف شو كمان، هاي وجهه نظر، هل الطريقه لها تاثير كيف بتحكيها؟
1: طبعا.
0: يعني اذا انت جيت دبيتها دب، هل هذا له بعد على كيف اللي قبالك ممكن يتقبلها، ولا هو خلص ضد اي نصيحه ممكن تكون، اي طريقه او اي تعامل، مسكر على الموضوع؟
1: يعني يمكن هو كمان محتاج نضوج، بركي هو بدوش يسمعني.
0: من ما يعني للمستمعين بتقول لهم اتركوه وركز عليك.
1: لا لا، انتوا لبرا سمعين اخ بحكي بطريقه هاديه، بس هو عم بتطلع علي ولغه جسده وعملها بتتهمني. انا بعرف لغه جسدك.
0: انت شو رايك اذا الطريقه تغيرت، هل الموضوع بيكون مقبول اكثر؟
1: عشان تعمل، عشان يصير إشي مثلا بالكيمياء، عشان يصير إشي بالكيمياء بدك أكم من إشي تحطهم مع بعض عشان يصير إشي. هي الطريقة، هي التوقيت. يعني يمكن اللي نصحته، يمكن اللي حد أعطاني نصيحة بجيل 15، في مثل كتير بحبه، كتير كتير كتير بحبه، بدي أحاول أحكيه صح. باليوم اللي فيه فهمت نصايح أبوي، كان عندي أولاد اللي مش فاهمين نصايحي.
0: وقعت. يعني لما انت عشت الاشي على جلدك،
1: توقيت كمان،
0: شفت الاشي من وجهة نظر ابوك، فساعتها فهمت ليش هو كان يحكي لك بهذا المحل. وباليوم اللي انت كنت عايش الطفل بدور الطفل، وبعدك مش عايش التجربة ابوك، فانت مش قادر تفهم منين جاي نصايح.
1: طب خد مثال شوي، ده سألك سؤالين شوف كيف الواحد بوقع بمصيدة بسهولة. يمكن انا غلطان، هذا الموجود هلا، احنا مش تقعد تقول لي بس بدك تختار تعرف القوانين. لا حدثك ولا نصيحه غيرك؟ وحدثك ولا صوت غيرك، صوت الناس؟
0: حدثي.
1: حدثك، خليك فيها. تمام. التجربه ولا الشغف؟
0: التجربه.
1: طب ما هو اذا المجرب اجا وحكى لك، طب ما هو مجرب صوت الناس.
0: بس انا يمكن فهمت تجربتي، انا اللي انا
1: شايف لما انا وياك بنتفلسف على جد، نقول لهم شو المشكله. انت بتعرف انا نكون حاطين الاسئله قدامنا، حدثك ولا صوت غيرك، ويقول ايه واحنا شو المشكله، اختاروا. ايوه
0: اختار
1: اللي وقع فيها.
0: طيب تعال نشوف المتصل اللي معنا.
1: يلا نشوف.
2: مرحبا.
0: يعطيكم العافيه،
2: معاكم مستمعه من ام الفحم.
0: اهلا وسهلا.
1: الفحم،
2: انا
1: كادي
2: بسمع الاجوبه كثير حلوه اللي قاعدة بسمعها، بس ما انتو بتحبوش، لا يعني انتو يا ابيض يا اسود فيش رمادة. فانا كنت بروح لجواب انه البني ادم يتعلم من حاله، خصوصا لما يتعلم على جلده
0: من تجربته. هذا اللي كان قصدي اياه، بس تامر بده ياخذني على محل تاني، بده يحطني بتجربة غيره.
1: لحظة شوي، تتعلمي من
2: انا بروحش اعطي نصائح لغيري، ولا حتى من لافراد عيلتي. يعني الأفراد عيلتي إن كان قريبي ولا بعيدي، لا بحب أشوف اللي قبالي قاعد بتعلم على جلده، طبعا بالحد المعقول، على أساس يحس بطعم النجاح. لأن أنا بآمن بجملة، اللي بيحسش بطعم الفشل مش راح يحس بطعم النجاح، واللي بيحسش بطعم الخسارة مش راح يحس بطعم الفوز أو الربح. لهيك أنا بشوف إنه لازم الواحد يتعلم على جلده عشان يحس بنتيجة تعبه أو نتيجة نجاحه أو خسارته حتى.
1: بوافق مع النظرية تمام، بس غير لما الواحد يعمل إشي مشروع ناجح. يعني هلأ أنا عملت مشروع ناجح تمام،

0: بعد 40 فشل نجح، او بعد تحديات مش لازم نسمي فشل هلا، نجحت. فهلا انا كمان اكتسبت خبره. طب هذه مش كرامه انه اشارك غيري بالخبره هاي؟
1: كرامه؟
0: لا،
1: ايش مش... دخل الكرامه في الموضوع؟ انت هون بكل مره بكاد تخسر فيها، بكاد ترجع وتوقف على رجلك من جديد، وبكاد كل مره ما تبداش من الصفر، تبدا مع تجربه جديده.
0: طيب
1: فلازم بالعكس، لازم انت هون تبقى كرامتك تحلك من مره، ما تتزعزعش يعني، لازم حتى ثقتك في نفسك تكون
0: لا لا لا, لا كرم بسكير. كرم مش كرامه، متاسف، كرم
2: كرامه من من من كرم
0: من كرم، متاسف، كرم
1: كرم
2: يعني،
1: كرم انك تسال اللي قبالك،
2: يعني تكرم تكرم بمشاركه تجربته مع اللي قباله بهذا المشارك.
1: طبعا انا هون راح اجاوبك بمختصر عشان الوقت، راح اجاوبك بخصوص الشاب اللي جاوب من تجربه ابوه، انه كل واحد فينا يروح يسال شخص مجرب، ومش شخص انه خلص انا بحبه بحترمه اذا اروح اساله واستشيره، لا انا بروح بني ادم بس يعني استام بيشي بالرفقاء، بروحش اسال مهندس، بروح اسال بني ادم اللي هو جرب عارف شو حجم الخساره، عارف شو حجم الفوز، فيش مشروع نجاح بدون جميل. خساره
2: جميل جدا. بدنا نشكرك
0: اليوم، اسال مجرب ولا تسال تشات جي بي تي.
1: لا حكيم.
0: شكرا
2: شكرا لك،
0: شكرا لك. تعرف هلا هي بتقول اشي مهم على فكرة، هي قالت فكر، انا اخذت الجواب وفكر المشكلة مش بس بتاخد علي انا الهتاب، هي قالت روح اسأل واحد مختص، هو ما سألنيش، هو شارك.
2: يعني هو ما اجاش لعندك نصيحة؟
0: لا هو ما اجاش قال ايش رأيكم شباب، هو قال والله بدي اجيب هيك وهيك وهيك، والشباب قالوا والله كل احترام، انا هو ما سألنيش، وانا مش مستورد الصراحة، فأنا ما كانش
2: ولا مرة استوى يعني، ما إلك بال
0: ما إليش بالاستوراد عن جد، هو ما سألنيش، أنا مش الطبيب تبعت هاي القصة. ممكن وبدعيد الطريقة، مش أنت كما ذكرت الطريقة،
2: طريقة
0: وقال له اسمع أنا يعني مش طلع ما أحلاها، أنا مش مستورد، أنا ما بعرفش، أنا بخاف من هاي الأشياء، بس أنا يعني بخاف أجيب 10 قطع وما تنباعش، يعني إيش الخسارة. ممكن الواحد يشارك مش نصايح، ومرات يشارك شعوره وخوفه، عشان هي مع حق، أنا فكرت فيها لو ما سألنيش واخد جواب
2: حلو،
0: اخد جوابي.
2: شو جوابك؟
0: انه لما يسالني بعطي رايي،
2: بس اذا اجى قال لك تامر شو رايك استورد ولا،
0: بعطي رايي، بعطي
2: بهاي اللحظه،
0: بعطي شعوري مش رايي، يعني انه رايي مش مبني على مش مبني على
2: طب
0: أرقام.
2: على موضوع تاني وعندي اسئله تانية، انا بس بفكر ممكن نعمل حلقه خاصه عليها، بس انت عم بتقول يعني الصداقه مبنيه على السؤال اللي بنطرح او بنطلب انك تجاوب عليه، غير هيك انت بتكمل مع صديقك بدون ما تشاركه بايش انت حاسس.
0: لا ضيعتك فهمني.
2: اليوم انا وياك اصدقاء، اذا انت ما جيتش سالتني بشكل واضح ايش رايي، وانا شايف انك انت عم بتروح على طريق هالقد غلط، فانا مش لازم اقول لك رايي لانك انت ما طلبتش.
0: بس هي اللي حكته مهم، أنا مش الطبيب أسأل مجرب ولا تسأل. طلع إذا بدي أشوفه بده يعمل فيلم أو بده يعمل أغنية راح أتدخل بشراسة؟ لا يا زلمة، ليش تروح على هاد؟ اسمع اليوم في أونلاين واحد بيعمل هيك وهيك وهيك، تقدر تعمله بيكلفك $100 بدل ما يكلفك $1000. كله لإيش تروح لهناك؟ لشو تعمل من تجربة؟ ما أنا صرفت 10,000 الشواقل عشان أقدر أجي وأعمل أغاني بأرخص وبجودة أعلى، انت ما انت بتصرف بالاخر عشان هو انا بحط كل شغفي. بس لما هو اجى سال عن اشياء استوراد ما استوراد، انا ما جاوبتش من خبره، انا ما اعطيتش رايي من خبره، انا اعطيت رايي من خوف. فهمت علي؟
2: احساسك
0: من من خوف، في فرق.
2: طب كمان سؤال، لو هو نفسه عمل مشروع قبل ونجح، وقبله مشروع ونجح، وكمان مشروع ونجح، هل كان الخوف تبعك بتغير بهاي الحالة، ولا كنت كمان بتروح معه بنفس النصيحة؟
0: لا اللي نجح معناها بيعرف يسبح، مش زي اللي بيعرفش يسبح.
2: يعني انت خوفك مبني على معرفتك له بشكل شخصي.
0: انا عشان هيك ملخوم
2: بس رجعنا انه عندك تجربة، انت خوفك منه تمام. مش خوفك من يعني مش خوفك من الاشي اللي عم بيستورده بهاي اللحظة.
0: مش عالمي، مش عالمي،
2: خلص عقدنا الموضوع،
0: ما عقدتوش، بالعكس انا كتير مبسوط مع الجواب اللي روحت فيه. انا طول الوقت بفكر صاحبي هو ايش هو لازم يعمل، ايش الاشي مش لإله، الاشي لإلي.
2: رح تتصله اليوم؟
0: ايه
2: رح تتصله اليوم.
0: لا شو قبلك
2: خلاص،
0: ما هو انا هلا لما انا فهمت انه انا غلطان بديش احكي معه، بديش اشوف خلقه. ليه اتذكر؟
2: طيب تامر شكرا لك. على كمان حلقة. شكرا للمستمعين، يعني سمعونا وسمعوا وشاركونا بآرائهم، وهذا شيء جدا مهم. بعد في عنا كتير إيش نحكي، المواضيع على فكرة بتنخلق بناتنا بشكل أسبوعي بطريقة هالقد
0: طبيعية
2: وحقيقية. كمان كنت بضيف
0: اللي أنا أسألك سؤال،
2: يلا
0: بتفضل إحنا كتين يعني نكون جاهزين مع السؤال ولا إحنا نكتشفه على الطريق؟ كمان
2: لازم جواب واحد، ما
0: هذا الموجود،
2: هذا الموجود.
0: الموجود أول جواب هو المزبوط، إذا مش واللي مش عاجبه إيش بنقول له، هذا الموجود.
2: بفضل انه نكتشف على الطريق مرات
0: عليهم
2: مرات.
0: طلع كيف ضفت مرة. شكرا لك بديع.
2: طيب شكرا، يعطيك الف عافية.

0: إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: مش كل طفل محتاج عالم جديد. مرات كل اللي محتاجه غرفة، كرسي على سفرة العيلة، حدا يسأله كيف كان نهارك، وشخص يآمن فيه. هاي الأشياء الصغيرة بالنسبة للطفل ممكن تكون كل الدنيا. العائلة الحاضنة بتعطيه أمان واستقرار وفرصة يبدأ من جديد. للاستفسار اتصلوا على رقم 118.
2: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
3: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار، وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
4: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عصفيا، عودة موفقة للمدارس.
5: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
4: في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1. تعالوا وقابلوا محاضرينا وخريجينا واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316 أو ابحثوا عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
6: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
4: هندسيين وأكثر بكثير. كثير. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM 6.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الأخبار الرابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من حوادث العمل. أصيب عامل يبلغ من العمر نحو 50 عاما بجراحة خطيرة إثر إصابته بجسم ثقيل أثناء عمله في مصنع ببلدة جولس، وقدم طاقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى المركز الطبي للجليل في نهارية لتلقي العلاج. أعلنت قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك والشرطة اعتقال 4 فلسطينيين، قالت إنهم متورطون في الاستيلاء على سلاح جندي كان في إجازة بمنطقة سوسيا جنوبي جبل الخليل يوم السبت الماضي. وبحسب البيان اعتقل 2 من المشتبه بهم بعد وقت قصير من الحادث، وتم العثور على السلاح فيما اعتقل مشتبه به 3 مساء الأحد، بينما سلم المشتبه به 4 نفسه اليوم لقوات الإدارة المدنية وفق البيان الإسرائيلي. قال رئيس حزب الديمقراطيون يائير جولان إن الحكومة الإسرائيلية تتجاهل ما وصفه بالإرهاب اليهودي في الضفة الغربية، معتبرا أن سياساتها الحالية تعرض الجنود والشرطة والمدنيين للخطر. وأضاف جولان خلال مؤتمر للأمن القومي إن إسرائيل ينبغي أن تظهر توجها نحو تسوية سياسية وليس الاكتفاء باستخدام القوة. فيما يتعلق بإقامة دولة فلسطينية، قال إنه يؤيد الانفصال عن الفلسطينيين معتبرا أن ضم الأراضي خيار غير مقبول. وإلى الملف الإيراني، أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن قوات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت خلال الساعات الماضية عددا من الطائرات المسيرة التي حاولت استهداف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية والعاصمة الرياض. وأضافت الوزارة أن هذه الهجمات انطلقت من الأراضي العراقية، واتهمت الميليشيات العراقية الموالية لإيران بالوقوف وراءها. قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن الهجمات الأمريكية التي استهدفت البنى التحتية في إيران بما في ذلك المستشفيات ومنشآت المياه تعد جريمة حرب. وأضاف أن التقديرات الإيرانية تشير إلى أن الهجمات التي نفذتها طهران ضد مواقع أمريكية في المنطقة خلال الحرب الأخيرة أسفرت عن مقتل 200 جندي أمريكي وإصابة عدد أكبر دون تقديم أدلة على ذلك، كما حذر من أن أي دولة تدعم عملا عسكريا ضد إيران ستعتبر هدفا مشروعا للقوات الإيرانية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى الأجواء صيفية حارة حتى يوم الأربعاء مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3-4 درجات مئوية، وتبقى الأجواء الشديدة الحرارة في معظم المناطق خلال ساعات النهار، وفي ساعات المساء والليل تميل الأجواء إلى الاعتدال خصوصا في المناطق الجبلية. في القدس 31، الجليل الأعلى 30، طبرية 36، في الناصرة 33، حيفا والساحل 31، يافا وتل أبيب 32، في النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

0: أسعد الله أوقاتكم. نحن نحتفل كما تعرفون وتعلمون نحتفل بعيد ميلادنا، ولكن هذا ليس عيد ميلادنا نحن في إذاعة الشمس، وإنما هو عيد ميلاد كل من يستمع إلينا وكل من تستمع إلينا. فبارككم الله وكل عام وأنتم بألف خير. هذه الإذاعة دائما نقول بأنها ملك الجمهور، ونحن خدمة الجمهور الكريم. والتاريخ هو طبعا 29 من هذا الشهر، أي بعد يومين، فسنلتقي بإذنه تعالى. ولكن الآن نحن ببرامجنا الاعتيادية المستشارة. ليان حاج هنا في التقنيات الهندسية والموسيقية، خلود أبو أحمد في الإعداد والإنتاج والتحرير، وأنا معكم زهير بهلول. قبل مدة وجيزة من الزمان، ولكن قبل ذلك أذكركم بصفر 460 10 101، 0460 10 101، أو عبر تطبيق الشمس. اتصلوا الآن في غضون بث هذا البرنامج، وسنعود إليكم على التو من خلال طاقمنا ما وراء الزجاج. على كل حال، ما قبل فترة وجيزة من الزمان كنا قد استضفنا رئيس السلطة المحلية في جلجوليا الأستاذ درويش رابي، وكانت مقابلة شائقة حقيقة، لأن هذا الرئيس عمليا أبدى ويبدي نشاطا ملحوظا بإدارة بلده، وإحدى الانعكاسات لذلك الشفافية التامة الكبيرة التي يريدها أمام الجمهور الجلجولي، وهذا يحسب إلى صالحه، ونحن نسجل ذلك ونثمن ذلك غاليا. ولكن بما أن جلجولي قد اهتمت كثيرا في الآونة الأخيرة بطرح قضايا مستعصية هنا وهناك، ارتأينا مجددا بأن نلتقي مع السيد درويش رابي لكي نتحاور حول هذه القضايا وحول المستجدات، لأنه في البرنامج الماضي كانت هناك مشكلتين. المشكلة الأولى مشكلة الحاضنات التي تركنا الروضات في منتصف اليوم تاركات أصحاب التحديات بلا رقابة، وقد أثار هذا الموضوع ضجة كبيرة وارتعاش كبير إنجاز لي أن أقول في جلجولي وغير جلجولي. وبالإضافة إلى ذلك طبعا قضية النظافة التي يرتئي أبناء جلجولي وبنات جلجولي بأن تكون يعني أفضل وأحسن. سلامات للأستاذ درويش رابي.
1: أهلا أستاذ زهير لك والمستمعين.
0: يعني لم نهلك كثيرا من الزمان، لأننا برنامج المستشار طبعا يلاحق ويرقب ويلحظ وما إلى ذلك من عمل إعلامي مهم برأينا، وطبعا نرصد أعمال رؤساء وأصحاب مسؤولية. وطبعا من حسن حظنا بأننا علقنا الصنارة، علقت في جلجولي ويتوجهون إلينا. أولا أود منك رد رسمي بالنسبة لقضية الحاضنات، هذا الموضوع أثار عاصفة كبيرة إنجاز لي أن أقول، أين وقفتم وما هي أهم القرارات في هذا الموضوع؟
1: الموضوع كان في حاضنة واحدة، إنه الحاضنات بسبب غياب حاضنة، الحاضنة الثانية طلبت متأهل يجي يأخذ أولادهم، هني لم يتركوا الأطفال لحالهم في الحاضنة بل وصلوا مع الأهل. طبعا تصرفهم مش مقبول، انعمل فحص الموضوع، ثاني يوم كان الحاضنات موجودات هناك، وكم علاجه بشكل إنه كرسالة لكل الحاضنات هذا العمل بنعملش، يعني واحد يسيب بدون
0: لب الموضوع. طبعا إساءة أو تأخير بدفع الرواتب، هل رتبت أوراق الرواتب للحاضنات؟
1: لا مش صحيح، الموضوع ملوش علاقة في الرواتب،
0: إنما
1: إن زي ما قلت أنا إنه في واحدة حاضنة قررت إنها بسبب غياب الحاضنة الثانية
0: يام
1: تعاقب نشر كل تعاقب إنها تصلت الأهالي يجي يأخذوا أولاده.
0: لا هذا هاي المعلومة لم تكن يعني مكشوفة لدينا، وأشكرك بأنك ذكرت هذه القضية. يعني لا يمكن أن تلصق وصمة العار على جبين أولئك الحاضنات الأخريات، ولكن طبعا القرار الجمعي كان في نهاية المطاف بأن يستجمعوا الطلاب ويعودوا إلى بيوتهم. على كل حال، هذه قضية مثل ما بسموها بالعبراني عركية، قضية

0: يومية أستاذ درويش رابي، وهي قضية بيداغوجية من الطراز الأول. هل رتبتم أيضا أوراق هذه القضية لكي لا تعاد الكرة معاذ الله؟
1: طبعا احنا برسالة واضحة لكل الحاضرات، لكل داعمات التربية والتعليم في الجلجولي، من اللي صار الهاضم فيش فيه يتكرر كمان مرة. هذه رسالة وهذه مسؤولية، فيش مجال لأي حاضرة تأخذ تتصرف بهذه الطريقة بدون ما تأخذ الإذن. اللي بدها تعطل طبعا تأخذ الإذن، واللي بدها تتصرف تصرف تصرف الأهالي هذا مش على عاتقها. احنا كان بإمكان المجلس انه صار ظرف انه واحد غابت انه يودي واحد بدالها، لانه هذه المشكلة بالنسبة لنا قضية أساسية بنزلش عنها بأي شكل من الأشكال.
0: هل توقعت مرة من المرات أن تتخذ خطوة متطرفة من هذا القبيل؟
1: الحاضنات اللي تصرف من هذا الدعم لفحص، ليش أقول لشي مو عمل لفحص على تصرفاتهن، والإشي راح ينعمل في البروتوكول واضح على أساس ما يتكررش، ويبقى رسالة واضحة لكل الحاضنات. أما أنه أتوقع أن واحدة تتصل تأخذ عاتقة، هذه بكت بالنسبة لي شيء كبير.
0: نعم، يعني القضية من ورائنا وأنت تعالج هذه القضية، وأرجو من الله بأن لا تتكرر هذه القضية، لأنها عمليا أثارت الكثير من ردود الفعل الغاضبة، دعني أقول، في المجتمع.
1: جبو سمع اللي بيرد عنده ردة فعل تصرف من النوع هو مجتمع صحي.
0: لا شك، كل احترام
1: على شغل من النوع، تقصير من النوع،
0: كل احترام. والقضية الثانية التي يعني طرحت مرة تلو الأخرى هي قضية النظافة. أنا أعلم جيدا بأنك تعمل جاهدا بالنسبة لهذه القضية، لماذا تطرح هذه القضية مرة تلو الأخرى؟
1: أنا بعرفش شو على أي أساس معتمدين. إحنا أنا سمعت اللقاء اللي كان مع الأخ عماد، بس اللقاء صار خربط بينك وبينه. أنت كنت تسأله عن هو كان يحكي عن نظافة الشوارع، وانت كنت تسأله عن كب النفايات، فصارت خربطة وما صارش في، وصار يقول لك انه ثلاث مرات بيكبوا في الاسبوع. ف ليش بكاش مفهوم واضح للناس؟
0: اذا وضح استاذ درويش.
1: انا بدي اوضح انه صار اشكالية صغيرة مع المقاول، كان تعطيل لمدة أسبوعين ورجع بعدها، والبلد تعالوا تفرج يعني.
0: لا، ولكن ما عرفتش أنا شو الفرق بين جمع النفايات وبين تكنيس الشوارع.
1: في النفايات البيتية وتكنيس الشوارع بيختلفين عن بعض.
0: بس كل بصبوا في نهر واحد.
1: لا، النفايات البيتية اللي بتيجي في حاويات لازم تتاخذ من مداخل البيوت كل يعني أسبوع مرتين.
0: صحيح،
1: بشكل منظم ومرتب، وفيش عندنا إشكالية فيها، وماشي الموضوع زي ما هو لازم. صار إشكالية في تكنيس الشوارع، وإحنا بنقول إنه إحنا الموضوع بالنسبة لنا تكنيس الشوارع والحيز العام هو جزء أساسي في عملية تربوية اللي بدنا نوسعها. يعني بنطلع إحنا على الحيز العام ك ك ك ك كمرحلة مربية. يعني لما يقولوا الناس انه البيت بربي والمدرسة بتربي، انا بقول انه اللي بربي اكثر المدرسة والبيت هو الشارع والحيز العام. اي حيز عام بدنا نهيئ لاولادنا عشان نقدر
0: دائما
1: منهم تصرفات مسؤول.
0: نتحدث دائما عن الحيز العام، ويترتب علينا بان نلتئم مع مصالح الحيز العام لكي نكون جزءا لا يتجزا من ذلك. يعني اذا كل واحد بتصرف كيف بده بتصير في تسيب بلا شك. استاذ درويش، معرفة نظري من خلال البحث الذي أجريناه في المستشار بأنك على الشفافية التي ذكرتها أنا في معرض حديثي وفي التوطئة لهذا الحديث أنا وإياك، هي إقامة أو إنشاء ما يسمى، أنا بديش أكبر، ولكن يعني أنا هذه الكلمات التي تخطر على بالي الآن بشكل تلقائي، زي مفوضية شكاوى الجمهور. ما هذه الألية؟ هذه ألية ليست متداولة كثيرا في المجتمع المؤسساتي السلطوي المحلي.
1: لا، إحنا الموضوع مش قصة شكاوي، ذهبنا أبعد من ذلك. عملنا منتدى أهل البلد، وبالذات لكل الناس اللي عادة بجذبوا أو مش عاجبهم إشي أو إنهم بلاحظوا على تقصيرات هنا وهناك. عملنا منتدى أهل البلد ليرسم سياسة مجلس جلجولي ويقدم توصيات لسياسة مجلس جلجولي في الحيز العام، فكانوا واضحين. والمؤتمر هذا مشى على مدار ثلاث أشهر، وجاب لنا توصياته يوم الجمعة.

0: فاتت واحنا بصدد عرضها.
1: اهم التوصيات استاذ درويش،
0: اهم التوصيات هي حيز عام نظيف، حيز عام متاح لكبار السن، للي عندهم محدودي الحركه، للطلاب، للمدارس، لانه احنا بنعاني حسب تقديرات الهيئه الوطنيه للسلامه على الطرق انه الحوادث اللي بتعرضوا لها مشاه عرب في دوله اسرائيل هم 50% من الحوادث و 74% منهم اطفال. هذا يدل على اذا دل على ايش؟ يدل على انه الحيز العام عندنا غير متاح للمشاه، وهذا مما يؤدي للكثير من الحوادث.
1: ولاصحاب الاحتياجات الخاصه طبعا كمان.
0: نعم.
1: جسديا اصحاب يعني المحدوديات اللي يعني بيمشوا بالشوارع، وما احيانا طبعا ما في ارصفه، ما في هوامش وما الى ذلك.
0: وهذا اللي النقاش اللي كان بينك وبين الاخ عماد على قضيه الشارع الرئيسي. احنا في الشارع الرئيسي عندنا تقرير رسمي من مهندس اللي خطط الشارع قديش كان في مواقف سيارات وقديش في اليوم مواقف سيارات.
1: قديش؟
0: عمليا مع زياده المواقف السيارات اللي زدناها احنا بموحدات الشارع واللي راح نزيدها كمية المواقف السيارات راح تزيد بقرابة 40 موقف إذا بناخذ الشارع على طوله. كيف كان إمكانية كداش كان يوقفوا واليوم بوقفوا بزيادة 40 موقف. هذا يدل على شيء إنه الادعاء هذا هو بده فحص علمي قبل ما نأخذه كاستنتاج ونأخذه إنه هو راح يؤدي لجرائم وقتل. إحنا بالعكس إحنا بنحث الناس إنهم يمشوا. ولملاحظة كمان انه لما هو حكى عن موضوع الدراجات هي انا بتصورها ثورة عاملين احنا في هذا الموضوع، وهي يعني موديل جديد اللي احنا بدنا نعمله، نشجع الطلاب والناس يمشوا او يستعملوا الدراجات الهوائية ويجوا على المدارس والمؤسسات، مش بس في السيارات، لانه السيارات تحولت لمأزق كبير في كل القرى العربية. احنا بالعكس عندنا قناعة انه لازم نهيئ للطلاب ولكبار السن ولمحدودي الحركة. يعني لما تجيني بنت كفيفة وتقول لي أنا عمي درويش أنا بدي أروح على المدرسة لحالي، بديش حدا يمسكني في إيدي، أنا مش عاجزي، أنا إذا بتهيئ لي رصيف مع مؤشرات مع كل المتطلبات حسب القانون
1: بعتمد
0: على نفسي المدرسة لحالي. طب شو هذا بدي أجاوبها بهاي الحالة؟ أقول لها في شيء؟ لا بديش أعمل لك، لأنه بدي أخلي السيارة توقف محلك محل طريقك.
1: هذا تحدي لا شك، لا يعني تحدث بهذا السؤال وبهذه المسألة، وطبعا ننقل إليها انفعالنا من ذلك. ويعني بالنهاية أستاذ درويش بدي أقول لك يعني شغلة واحدة بصراحة تامة متناهية، يعني قبل ما يعني أجمل مقياس الشفافية في تدريج، أين أنتم في هذا التدريج؟
0: إحنا في المناطق العليا، يعني إذا بنفحص اليوم يعني كنا في مرحلة عالية نزلنا شوية، هسه إحنا الفحص طبعا بيجي في آخر السنة، في آخر السنة بتقدر تفحصوا من الأوائل.
1: كل احترام، وفي النهاية هذه الجملة اللي كنت بدي أقولها أنه لي الشرف أن تحدثت وإياك مرتين في الأولى الأخيرة، وإن كنا قد رصدنا جلجولي هذا لأنك أنت تلتئم مع هذه المواضيع ومستعد أن تجيب على جميع الأسئلة حتى لو كانت أسئلة صعبة. بالتأكيد
0: أخ زهير كمان انحكى في اللقاء أنه طلب من الناس ما يأكلوش، صح ولا لا؟
1: هذا كان أغرب شيء سمعته بحياتي.
0: طيب احنا اقول لك الصراحه، احنا في رمضان الاخير ودينا معطيات انه في رمضان اللي سبق اللي رمضان ال 25 صدف انه رمضان كان في شهر 3، المعطيات اللي عندنا بتقول انه النفايات زادت 88 طن في جلجول
1: هو
0: في شهر واحد، يعني شهر 3 زاد عن شهر 2 واكثر من شهر 4 88.
1: ما السبب بهذه الزياده الدراماتيكيه؟
0: كتبنا آية كنا إن المبذرين أخوان الشياطين، ندعو الناس إنهم يديروا بالهم، التبذير حرام،
1: التبذير حرام، وكب الأكل الفائض يوما بعد يوم هو كمان قضية غير جائزة. صحيح،
0: يعني الموضوع إنه
1: وقفوا عن الأكل هذا مش مزبوط، وقفوا عن الأكل هذا مش مزبوط، هذا تدخل في شؤون الآخر.
0: بالضبط، أكثر من ذلك يعني قضية الشارع الرئيسي بحب أؤكد، يعني قبل ما بلشنا الشغل في الشارع الرئيسي في مرحلة التخطيط عملنا فيديو والفيديو موجود عندنا، وأنا بشكل شخصي بعثته لكل بيوت اللي ساكنة الشارع الرئيسي، وعلقت الخوارج في المجلس وقلت لهم تعالوا اتفرجوا إذا عندكم أسئلة، شاركت الناس بكل

0: للمخطط، وبكان يؤذن صاغي لتغييرات معينة حتى أنه نسهل على الموضوع يعني. وقسم من الناس أجت وسألت شو بصير عندنا في البيت بقبال دارنا، واشرح لهم يعني. في ناس بقول لك أمثلة حية، واحد بقول لي أنا عندي 8 سيارات، 6 سيارات اليوم بتوقف عند الدار وسيارتين بوقفنش. قلت له السنة الجاي قديش بصيرين؟ قال ممكن يزيدن ل10 سيارات.
1: أيوة
0: يعني الحل مش موجود في المجلس.
1: لا لا، هذه تحديات بنيوية للمستقبل يعني. الرؤى الهندسية المعمارية هي التي سيكون لها الشأن المركزي في هذا الموضوع، الأخذ بعين الاعتبار الزيادة الطبيعية وما إلى ذلك، ورفع مستوى الحياة وما إلى ذلك من قضايا قد ترفع من هذا الشأن كثيرا إلى الأعلى.
0: إحنا بدنا نوفر بنية تحتية مش صماء تحت الأرض، إحنا بدنا نوفر بنية تحتية فوق الأرض اللي تعطي الناس يتصرفوا ويتحركوا، محدودي الحركة،
1: القصور،
0: كبار السن، الأطفال، الطلاب. عندنا مشروع برضو مع المدارس نبدأ فيه في 1/9 إنهم يأخذوا قسم بمسؤوليتهم من الحيز العام. وش أنا روحت محاضرات وعملت دروس في مدارس الابتدائية صف سادس، قلت لهم أنا بيجي ماشي وأنا بيجيبوا أمه في السيارة، وإذا توفرت الأرصفة آمنة أنتم مستعدين تيجوا ماشي؟ كلهم جاوبوا نعم. يعني في احنا لازم نوفر الادوات، احنا سلطه محليه
1: عشان يجوا ماشي كتبه. عشان يجوا ماشي بدنا اليات وبدنا بنى تحتيه مثل ما قلت، وتحديثات مهمة. على كل حال وصلنا إلى خط النهاية بهذه المقابلة، من يعرف لربما على فترة قصيرة وجيزة من الزمان سنلتقي مجددا. أستاذ درويش شرابي،
0: رئيس انتم مدعوين أستاذ أبو عادل أبو عادل، مدعوين تيجوا وتعملوا المستشار حي مش
1: والله. أقبل أقبل هذا التحدي أو هذه الدعوة، وهذا بدل على ثقتك بنفسك، ونحن سنستجيب إن شاء الله إن أراد سبحانه وتعالى ذلك.
0: شكرا لك عزيزي.
1: شكرا الأستاذ درويش رابي، رئيس السلطة المحلية في جلجوليا.
2: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بامان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح.
3: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة
4: ب 77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز ل 60 يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب نجمي 9622.
2: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم. هذا الصيف راح يكون غير معها مخللها تكنولوجية نوفا جليل من خلال مشروع نوف تيك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8، تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخللها تكنولوجية نوفا جليل ومشروع نوف تيك الرائع.
5: الشمس دائما
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
7: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

نعود ونلقاكم 0460101. ها إن استمعتم إلى هذه المقابلة الشائقة مع الأستاذ درويش رابي، هذه المواضيع التي تهم المواطن العربي على المواضيع السياسية القطرية الإقليمية العالمية. يعني إحنا جزء من العالم صحيح، ولكن أهم شيء مكب النفايات، النظافة، الشفافية. يعني في شغلات صغيرة يجب علينا بأن نتريث ونعرج إليها وعليها لكي نكترث بجولة حياتنا، لكي نهتم بأمورنا الذاتية، لكي نؤمن حياة أفضل لأبنائنا وأحفادنا والأجيال القادمة. 0460101 نغماتك يا ست ليليان.

0: المستشار يداوم يستمر ويلتقي مع ابن سخنين. سلامات.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: يا هلا بيك، شرفتنا أستاذ الكريم.
1: شكرا، تشرف لنا أخي.
0: كيف الحال بسخنين؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. أنت من يعني الأصلانيين بهذه البلدة الطيبة؟
1: والحمد لله رب العالمين، نعم صحيح.
0: كم تبلغ أسرتك أستاذي؟
1: إيه أنا عندي بنات اثنتين، ثلاث أولاد.
0: الله يخليك يا
1: تعيش، الله يرضى عليك.
0: الزوجة تعمل؟
1: متوفاة
0: رحمها الله. رحمها الله،
1: تعيش أمواتك
0: ولتبقى ذكراها دائما أمامكم وأمام الجميع.
1: آمين.
0: تفضل أستاذ، أنا معك.
1: أستاذي أنا عندي مشكلة كالآتي. في كنت أملك شركة أنا أقمتها في 2018، بعتها في أوراق رسمية في 2022.
0: بعتها بال

0: 22.
1: نعم، من بعد ما كان في إقرار قدام محامي بيني وبين الشاري، كان ما يسمى إقرار وتوثق في وزارة العدل طبعا، وهو انتقل إلو 100% من أسهم الشركة المذكورة.
0: وما ما بيل كاش انتيش، خلص بعته مطلقا.
1: نعم طبعا، بما أني كان أنا معي مرافق محاكم للشركة، وكان في محامي للشركة ومهندس للشركة، كانوا شهود في وقت البيع والشراء. بس المحاسب تبعي ما إله تمثيل بعد ما انتقلت الصلاحية للأسهم الشركة إلى المشتري، فبطل في حق للمحاسب تبعي حتى يرافق الأشياء القانونية أو الحسابات تبعي
0: كما كان قبل ذلك.
1: نعم صحيح. فالإشي اللي صار إنه بعد 4 سنين أنا ما يسمى متراد أوتسار أو السلطة المالية،
0: وزارة
1: المالية بلشت تلحقني أنا، وتبعت لي طبعا، لأنه يعني الادعاء انه اذا انت نقلت الشركة فعنوان مقيم الشركة يبقى، وبناء عليه انا تلقى المكاتيب كلها من والاشعارات من وزارة الداخلية، وبالمرحلة الاخيرة صاروا يبعثوا لي غرامات مالية، واخر مرحلة افاجأ انه امبارح كان في حجز على حسابي.
0: العلة السبب؟
1: السبب على أنه أنا ما قدمت إقرار ضريبي في 2023-2024 بالوقت اللي هي الشركة ما هي لي. أنا ما بقدر أقدم إقرار مالي على شركة أنا بعت الأسهم فيها.
0: ولكن تبقى بين هذا وذاك، إذا السلطات بدها تحاسب على آخر مليم مثل ما بقولوا، من من؟ من صاحب الشركة الذي لم يتمم كل الأوراق والمستندات المطلوبة منه.
1: سيدي أنت حكيت 100%، بس اليوم المشتري في سلط في وزارة العدل، في وزارة العدل مبين يعني واضح على أنه مين هو المشتري، وأنه هو بشهر 4/2022 استلم كامل الصلاحيات في الشركة. فأنا يعني مثل واحد ببيع سيارة اليوم وأنا بدي أرجع بعد 4 سنين أسأله شو سويت بالسيارة، ما لي حق أتدخل فيه.
0: أقول لك بصراحة هاي قضية جدا معقدة حقيقة، يعني لأنه يعني أنت وكأنك تممت الصفقة، ولكن الصفقة لم تتمم 100% بناء على الأمور الشكلية الفورماليت، ووزارة المالية عم بتحاسبك انت مش عم بتحاسب ذاك الرجل. ليش ما فيش عندك انسان هل ننظف الطاولة كمحاسب جديد مثلا، ننظف الطاولة نهائيا؟
1: انا اليوم رجعت اشتغل بيسمى اجير، انا اليوم مش صاحب شركة، انا اشتغل انا عمل اجير.
0: طيب بس دخلت ننظف الطاولة على اللي كان بالماضي.
1: انا معك
0: تبعات الماضي،
1: ولكن أنا تممت إجراء القانوني وسجلت، والشركة ب 2022 تم نقلها وصلاحيات والتعامل فيها إلى المشتري ب 2022، وفي نسخة من الأوراق هاي، في الأوراق هاي وصلتني أنا من مكتب العدل، من
0: الورقة هاي وصلت مبدئيا للمؤسسات الرسمية إنك أنت بعت. نعم. وسلمت وهو استلم ومضى ووقع.
1: صحيح. صحيح. ففي عندهم هن أوراق رسمية من وزارة العدل على إنه هاي الشركة بشهر 4/2022 انتقلت ملكيتها، بيعت وانتقلت ملكيتها إلى فلان لفلان.
0: طيب،
1: وهاي الأوراق من وزارة العدل.
0: أولا يعني تعاطفا مع هذه القضية المعقدة التي قد تصيب أي واحد منا حقيقة، يعني ذيول الماضي مع الانطلاق إلى المستقبل، بتصير في فترة اللي من خلالها بتصير في بلبلة وبصير في ظلم، أنت مظلوم بهاي الشغلة. ولكن أنا ما بعرف وين علقت، يبدو بأنه هناك لربما غلطة، لربما هناك عدم انكشاف لهذا المستند. دعني أفحص الموضوع بحذافيره. أهم شيء تبعت لنا لا إذاعة الشمس، أوكي، تبعت لنا المستندات اللي عم نحكي عليها، هل أنت بعت وهو سجل أنه وقع بأنه اشترى؟
1: نعم موجود، وبعثت أنا نسخة عن هاي الأوراق.
0: أوكي.
1: وحتى نسخة اللي وصلتني أنا بسنة 22 من وزارة العدل على إنه هاي الشركة تم نقل ملكيتها منك أنت إلى
0: ممتاز. هذا مستند، هذا مستند الذهب مثل ما بقول، أو الذهبي، هذا المستند اللي بدنا إياه. أوكي.
1: سيدة أبو عادل، يعني كل القضية هون إنه كل المستندات أنا وصلتها لوزارة المالية، وهاي الأوراق وصلتها كمان إلى وزارة العدل، بس الإشي الوحيد

0: الوحيد اللي انا ما اقدر اعمله بهذيك الفتره انه بما انه المحاسب تبعي بطل هو مرافق لحسابات الشركه بما انه المشتري ادخل محاسب جديد, في شيء ما يسمى التمثيل اللي هي بالعبراني يتسوق, ما في له هذا المحاسب تاعي سلطه حتى يفوت ويلاحق ويقدر يكشف وين العلي.
1: وصار في فاكوم, الفاكوم يعني الفراغ, صار في فاكوم بهاي الفتره, ما المحاسب تبعك ما اشتغلش.
0: الموضوع يعني انا بعد 4 سنين حسابي انا اللي عم بتضرر بشكل شخصي, ان كان غرامات ناديه وان كان بالفتره الاخيره حجز على حسابي.
1: استاذي
0: السخنيني, يعني
1: السخنيني. نعم. استاذي الكريم, قضيتك مثيرة حقيقة, يعني قد تصيب كل واحد منا, لأنه بتعرف التنقلات والبيع والشراء هذا جزء لا يتجزأ من ديناميكية الحياة, وأنت عملت كل شيء وكان في شيء ناقص لربما, أو لربما كانت في غلطة, أو لربما هناك إجراءات هكذا تقول, هذه الإجراءات بصريح العبارة. بأي حال من الأحوال نحن نريد أن نقف إلى جانبك في محاولة منا, محاولة مش واعد, بأنه نحرك دفة الأمور ونشوف شو ما هو الأمر الذي يقف وراء قرار وزارة المالية بأن تقاضيك أنت وتعاقبك أنت بدلا من أن تتوجه إلى المشتري الجديد في العام 2023 أو 2022.
0: سيدي شكرا لك. يعني أنا يعني كان بسرني لو توجيه, يعني شو المسار اللي بقدر أمشي فيه
1: أنا؟ هل منصل من طبعا من حتلنك وسنكون على تواصل. أرجو منك في الفصل رقم 2 بحياتك العمل, في حياة العمل تبعتك الجديدة, بأن توفق وأن تبقى في هذا العمل حتى نهاية الدنيا الطويلة.
0: شكرا لك.
1: بأمل الله.

0: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برشدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
1: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري؟ كامبوس آي إل. أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
2: لكل واحد بده يبني بيت، حابب تشوف بيتك كامل وبالحجم الطبيعي قبل ما تبنيه؟ بلانكس بيعطيك الحل المثالي. تعال عيش داخل بيتك قبل ما تبنيه. ابحث عن عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX. بلانكس، المستقبل بين يديك.
3: بتدور وتشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخد العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراخد العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراخد، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
4: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا، عودة موفقة للمدارس.
5: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين، كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح. عبر الويز علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح.
6: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
7: في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم.

0: عالم التكنولوجي، يوم مفتوح لتعلم هندسيين، يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1. تعالوا وقابلوا محاضرينا وخريجينا واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316، أو ابحثوا عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل عام إخلالها تكنولوجية نوفا جليل. هندسيين وأكثر بكثير كثير هم خلالها تكنولوجية نوفا جليل.
1: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

0: نعود والعود أحمده. سلامات لابن الراني.
1: مرحبا، كيف حالك عم أبو عادل؟
0: ابن الراني الكريم والكريمة،
1: أهلين فيك.
0: كيف حالك؟
1: نشكر الله الحمد لله. كيف أنتو؟
0: أنت من السكان الأصليين في الراني ولا جيت مؤخرا؟
1: لا، إحنا من سكان قرية الراني، وطبعا الأهل الجميع، طبعا إحنا من السكان الأصليين للراني.
0: شرفتنا بأي حال من الأحوال، بلدة طيبة وكريمة، وطبعا كل أذان صاغية أستاذي.
1: نعم، شكرا لك. إحنا الموضوع عمي أبو عادل، إنه إحنا توجهت إلي سنين، أتوجه للمجلس بطلب إني أشوف كيف الشارع بده يصير، كيف بده ينفتح. هو كان مفتوح، كانت في عدة إشكاليات في هذا الطريق، على أساس أني أبني وأبلش زي باقي العالم، أبلش الواحد يتقدم شوي في
0: الدنيا. أنت بدك تعرف شو كانت شو التخطيطات المستقبلية لهاي المنطقة؟
1: نعم، توجهت إلهن إلي سنين، توجهت كتير، كل تقريبا يعني كل حدا فرع بالمجلس بعرفني، لأنه عشرات المرات توجهت بشكل يعني كيف بقوله خاص لكل حدا، من رئيس المجلس للنائب للمهندس،
0: لكل أصحاب الشارع.
1: طبعا صحيح، حاولت أني أصل لنقطة اللي فيها منها أتقدم. في كل مرة صراحة كانت في عثرات تخطيناها كيف بقوله، لتنوصلنا أنه أخذت تحيفوت، هي بالعربي يعني التزام،
0: نعم،
1: انه يتم فتح الشارع خلال فترة،
0: تعهد
1: بالضبط، التعهد اللي هو عطوني تاريخ معين، طبعا بعد ما ادفع كل الاستلزامات اللي بتطلع علي، دفعت طبعا كل اشي، او توجهت لإلهن عدة مرات شو الوضع شو صار هيك. للأسف
0: بهاي الفترة انت سكنت بهذا الحي عولت؟
1: لا، انا ساكن في القرية، انا عم بعمر البيت الجديد لإلي.
0: ما عم بتعمره في مرحلة العمار؟
1: نعم.
0: وفي سكان اخرين عم بعمره كمان ولا هذا حي قائم كمان؟
1: لا، هو حي قائم من زمان، كان موجود طبعا فيه بيوت فيه من زمان.
0: وإيش إيش فيه؟
1: كيف المقصد إيش إسا فيه؟
0: بيوت مبنية.
1: المشكلة الوحيدة فيه طبعا فيه بيوت مبنية، موجود فيه من زمان بيوت مبنية قائمة.
0: يعني ضمن إطار الخرطة الهيكلية هذا بدي أصله يعني؟
1: لا، الخرطة الهيكلية موجودة، كل شيء موجود. أوكي. من الخرائط.
0: طيب وين العثرة؟ ما هو المطلوب؟
1: العثرة هي انه في صار اشي جديد من اكم من سنة، اللي هو قانون عايزر، حوك عايزر، بعرفش بالعربي،
0: قانون مساعد.
1: نعم، قانون المساعد، اللي هو بلزم انه كل حدا بده يعمر جديد، هذا هيك بالقانون طبعا ما قرأته، انه كل حدا بده يبني جديد مجبور انه يدفع كل المتطلبات اللي عليه، على اساس انه يعملوا الشوارع، يعملوا
0: البنى التحتية. البنى التحتية.
1: نعم.
0: كل ما يعني. وأنت دفعت ما هو مطلوب منك، دفعت.
1: نعم. هذا.
0: إذا وين العقبة؟ وين العقبة؟ مش فاهم أنا.
1: العقبة إن هني ما طلعوش طبعا بال.

0: بعرفش ليش اني عم بمطلوا بالموضوع.
1: بس انا اللي مش فاهمه شغله واحده، الحلقه المفقوده هي هكذا، يعني انت عم تستنى المناقصه، المناقصه بتتحدث عن حي، مش عم تتحدث، المناقصه ما بتحكي عن بيت فردوي، البيت الفردوي انت عم بتقيمه، عم بتظبطه، عم تبنيه، لربما المشكله مرتبطه بالحي باكمله، تخطيط قطري اكثر، يعني تخطيط المنطقه بنفسها.
0: هو موجود، هو موجود، التخطيط موجود، كل شيء موجود، هني كانوا لازم يطلعوا لمناقصه في شقفه صغيره من الشارع اللي كانوا طيب. لازم هني يزفتوها وتنعمل الشغله بشكل صح.
1: على كل حال انا بوعدك سيدي الكريم ابن الريني بانه اتوجه لرئيس المجلس سيد جميل ونفحص وين العثره ولماذا هذا التاخير والتاجيل، سيما وانك انت دفعت كل الرسوم المطلوبه منك، مش هيك؟
0: نعم.
1: اوكي
0: نعم.
1: اعتمد علينا انه نفحص الموضوع ونخبرك ما هي النتائج فيما بعد.
0: انا ممنون لك.
1: بامان الله. بامان الله. شكرا لك.
0: لك. اهلا.
1: في الختام ابن ناصرة، ناصرتي حبيبتي
2: العافية يا ابو علي،
1: شكرا لك. غيرت انت ما قبلتش انه اوصف الناصري بحبيبتي؟
2: بلا، لما قلت حبيبتي رضيت عليك. انا
1: بتحب للناصري؟
2: الا بحب الناصري وبحب اسمع صوت ابو عادل دائما.
1: الله يخليك. شو صوت ابو عادل امام الناصري؟ التاريخ، الاف السنين، المقدسات وما الى ذلك من اثر طيب في التاريخ. شو أكيد. شو مشكلتك استاذي؟
2: مشكلتي احنا بحي المسلخ بالضبط بلزق قصر الثقافه بلديه الناصري.
1: كمان مره صوتك كان عميق. كمان مره، انتوا القضيه تبعتكم ايش؟
2: قصر الثقافي، مركز الثقافي.
1: نعم.
2: احنا حد البلديه، يعني طول عمرنا احنا بنعاني، وانا طفل وانا اعاني في الشنادي، كنا بس مدبرين حالنا، كان الملعب ومسكر
1: الا الملعب تبع شباب الناصر معلوم.
2: الملعب القديم، يعني كنا نلعب بامان، اما اليوم اولادنا فيش امان.
1: يعني نبكي نبكي نبكي على ظروفنا ونبكي على حالنا ونبكي على أوضاعنا، ولكن إحنا مقصرين بحق نفسنا، يعني إنه نلهي الأولاد عن عالم العبث الطائش. يعني كيف بدك تعمل هاي الشغلة بدون ما إنه تلهي الأولاد، تطوير الملاعب، تنير هذه الملاعب لكي يرتعوا ويمرحوا دون ما الالتفات إلى الأشياء السلبية؟
2: زادوا عنف الأطفال. أنا توجهت لستة
1: نائل منصور المدير العام. نعم
2: المدير العام. وجهتني لخالد بطو، خالد بطو وجهني لنادي المجد، نادي المجد بحي ثاني بحي المدير، يعني الأطفال بقدروش يروح لغاية.
1: ولالك قديش عمر حبيبنا؟
2: أنا ابني، أنا ولد واحد عمره 6 سنين، أما في 50 ولد من جيله.
1: هل فش إلى المحل؟ فش إلى المحل بعد الظهر يلعبوا
2: بالشارع. في شارع باتجاه واحد بيلعبوا فيه بشكل فطر كتير، والأولاد زادوا عنف،
1: زادوا عنفا
2: مع
1: إيه. لما بتلعب بالشارع وكل دقيقة طابي بتروح للشارع الثاني وما إلى ذلك، هذه خطورة.
2: عزم المؤاخذة وغير الكواس بالشوارع بيأدي خطر لإلين، يعني أنا خايف.
1: يعني أكم مرة أنا بدي أقول لأصحاب المؤسسات المختلفة في هذه البلاد في المجتمع العربي، هذا النموذج، إنه في نيويورك كان هناك شغب وعنف وقتل وضرب وكذا، كان الأولاد السود اللي ما عندنش إيش يساوي هناك يحملوا حجارة ويضربوا على الشبابيك ويكسروا الشبابيك، وقعدوا جلسوا وتشاوروا، في نهاية المطاف قرروا بأنه يبنوا، يملوها لنيويورك بملاعب منارة خلال 24 ساعة، والأولاد بدل ما يرموا الحجارة على الشبابيك بدون ذنب أو أسية صاروا يلتوا في الملعب، يروحوا تعبانين يتغسلوا ويناموا. يعني يعني يعني الشغلة بدها يعني بدها خطوة أو خطوتين إلى الأمام، طبعا بدها شوية مصاري إنك تبني ملاعب، تبني ملاعب منارة بإضاءة كاملة وتلهي الأولاد عن العبث وعن الطيش. وأنا معك 100%. على كل حال كيف أنت يعني التأمت مع هذا الموضوع، عشان ابنك ولا عشانك بتشوف الوضع سيء؟
2: أنا عشان بشوف الوضع سيء، وعشان ابني طبعا هذا بعد 40 سنة.
1: أنت في الملاعب؟
2: لا، بعد 40 سنة شفته.

0: يعني صار عمري 45 سنة اللي شفته للولد.
1: اوه هذا عزيز عزيز عزيز على عزيز على قلبه.
0: الأولاد عزيزين.
1: لا بس بس هذا ابنك يعني أي أي قد ما يكون يعني بالنسبة لك إيه. الحلم تحقق.
0: أنا متحقق.
1: وبدك إياه يكون في عنده إمكانيات يعني إنه مش يعني بدك تحبسه بالبيت يعني مش معقول كمان تحبس الولد في البيت.
0: كمان مش بالشارع المخيم خلص اللي بقدر بيده أعمله عملته والباقي الشهر اللي ضل مثلا بعد المدرسة مثلا.
1: شو بتشتغل؟ شو بتشتغل؟
0: شو
1: بكتير؟ شو ترميمات؟
0: ترميمات.
1: كل حياتك بالترميمات؟ يعني رجل الجسد العمل الشاق.
0: أيوه.
1: أولا بتمنى لك حياة رغيدة، أتمنى لابنك التربية الطيبة والرصينة، ولكم في هذه الأسرة الطيبة المديد من العمر، وأن يسمع من يستمع إلينا ونحن سنتوجه إليهم أيضا من أجل بحث هذه القضية، ماذا عسانا أن نفعل مع أولادنا في وقت الفراغ.
0: شلون كتير بعد لو في عند المحل اللي هو 300 متر طابق أرضي كما يعني كركع للساحة موجود وفاضي عندي مخزن حتى ولا مخزن فاضي
1: تقدر تستغله كملعب يعني
0: يا نادي للأطفال فعاليات.
1: طب ليش هاي المبادرة ما طلعت لحيز الوزول؟ ميزانيات يعني البلدية يجب أن تتبنى ذلك هذا المقصود.
0: البلدية.
1: أوكي. دعني أنت خلود بتحكي معك معدة البرنامج وتأخذ منك تفاصيل المنطقة البناية هاي اللي عم تحكي عليها على أساس لما نتوجه للبلدية نحكي عينيا على هذه المساحة 300 متر التي يمكن أن تكون جزء من نادي ينشط فيها الأولاد في وقت الفراغ.
0: مزبوط.
1: شكرا لك على هذه اللفتة الطيبة موضوع كتير كتير مهم شكرا لك. وهكذا نلف وننهي نلتف على باقي القضايا للمرة القادمة طبعا عيد ميلادنا بعد غد وسنكون سوية لنحتفل. أشكر ليليان حاج وخلود أبو أحمد وطبعا نتمنى لكم التوفيق والنجاح. إلى اللقاء.

0: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس، هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين، كل ما تحتاجونه لسفركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح.
2: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
3: في قطارات بتكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل، ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
4: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
5: معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة حتى 50% تخفيض. مثلا هوايات مع تبريد بواسطة الماء البارد ابتداء من 149 شيكل، أجهزة سودا ستريم ابتداء من 199 شيكل، وهوايات سقف ماتريكس، ويستينغ هاوس وستار ابتداء من 249 شيكل بس. أهلا وسهلا بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك، سخنين، أم الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابة، المغار وكرمئيل. خاضع لشروط الحملة.
6: بيج إلكتريك، جوليد خشمال، منطقين بمخير بيج إلكتريك.
7: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الأخبار الخامسة في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك في بيان مقتل وائل موسى خالد للداوي، الذي قال إنه قائد جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس في مخيمات الوسطى، وذلك في غارة استهدفت منطقة دير البلح وسط قطاع غزة. وأضاف البيان أن جهاز الأمن الداخلي بقيادة للداوي كان يتولى جمع معلومات استخباراتية لصالح قيادة حماس استخدمت بحسب الجيش الإسرائيلي في التخطيط.

0: وتنفيذ الهجمات ضد إسرائيل. في حوادث العمل أصيب عامل يبلغ من العمر نحو 50 عاما بجراح خطيرة إثر إصابته بجسم ثقيل أثناء عمله في مصنع ببلدة جوليس، وقدم طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى المركز الطبي للجليل في نهارية لتلقي العلاج. قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن القيادي الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي يحاول بحسب تقرير لمصلحة السجون الإسرائيلية التأثير في الانتخابات الإسرائيلية من داخل السجن. وزعم بن غفير أن البرغوثي دعا عبر محاميه الأحزاب العربية إلى التوحد، معتبرا أن ذلك سيساعد على إعادة أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إلى ما كانت عليه سابقا. وفي سياق آخر قال بن غفير إنه كان سيكون سعيدا جدا على حد تعبيره بتنفيذ حكم الإعدام بحق منفذي العمليات، في إشارة إلى قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين المدانين بعمليات. قال رئيس حزب الديمقراطيون يائير جولان إن الحكومة الإسرائيلية تتجاهل ما وصفه بالإرهاب اليهودي في الضفة الغربية، معتبرا أن سياساتها الحالية تعرض الجنود والشرطة والمدنيين للخطر. وأضاف جولان خلال مؤتمر للأمن القومي أن إسرائيل ينبغي أن تظهر توجها نحو تسوية سياسية وليس الاكتفاء باستخدام القوة. وفيما يتعلق بإقامة دولة فلسطينية، قال جولان إنه يؤيد الانفصال عن الفلسطينيين، معتبرا أن ضم الأراضي خيار غير مقبول. وإلى الملف الإيراني، أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن قوات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت خلال الساعات الماضية عددا من الطائرات المسيرة التي حاولت استهداف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية والعاصمة الرياض. وأضافت الوزارة أن هذه الهجمات انطلقت من الأراضي العراقية، واتهمت الميليشيات العراقية الموالية لإيران بالوقوف وراءها. قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن الهجمات الأمريكية التي استهدفت البنية التحتية في إيران بما في ذلك المستشفيات ومنشآت المياه تعد جريمة حرب. وأضاف أن التقديرات الإيرانية تشير إلى أن الهجمات التي نفذتها طهران ضد مواقع أمريكية في المنطقة خلال الحرب الأخيرة أسفرت عن مقتل 200 جندي أمريكي وإصابة عدد أكبر دون تقديم أدلة على ذلك، كما حذر من أن أي دولة تدعم عملا عسكريا ضد إيران ستعتبر هدفا مشروعا للقوات الإيرانية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى الأجواء صيفية حارة حتى يوم الأربعاء مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية، وتبقى الأجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق خلال ساعات النهار، وفي ساعات المساء والليل تميل الأجواء إلى الاعتدال خصوصا في المناطق الجبلية. القدس 31، الجليل الأعلى 30، طبرية 36، الناصرة 33، حيفا والساحل 31، يافا وتل أبيب 32، في النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا بعد لحظات معدودة في برنامج الحصاد الإخباري. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ست دقائق تماما بعد الخامسة مساء هنا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الحصاد الإخباري عبر الموجات 101.98.1 FM. معي في إعداد وإنتاج هذه الحلقة الزميلة ياسمين عابد، ترافقني في الهندسة الإذاعية الزميلة ليليان حاج، ومعكم أنا زهرة سعيد من وراء الميكروفون، وهذه تحية. هذه أبرز العناوين لهذه الساعة الإخبارية. الجبهة والعربية للتغيير تفوض لجنة الوفاق بتشكيل القائمة المشتركة. لجنة الرؤساء وجمعية سيكوي أفق في توجه للجنة المالية في محاولة لإيقاف تحويل نصف مليار شيكل من ميزانيات التطوير لجهاز الشباك. هدم جديد، السلطات الإسرائيلية تهدم منزلا قيد الإنشاء بين قريتي عارة وكفر قرع بذريعة البناء دون ترخيص. ونبدأ من الملف الأول. الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة تصدر بيانا تفوض فيه لجنة الوفاق بتشكيل القائمة المشتركة. تحدثنا مع سكرتير الجبهة السيد أمجد شبيطة، نستمع إلى ما قاله.
1: هذا السؤال يجب أن يوجه لبقية الأطراف. يعني مثل ما نعرف لجنة الوفاق هي لجنة التي عملت على مدار الدورات السابقة على تشكيل القائمة المشتركة وقامت بذلك بنجاح. كان هنالك يعني أحيانا بعض المد والجزر مع بعض القوى، ولكن في نهاية المطاف كان هناك إجماع على أن هذه اللجنة لديها من التجربة ومن المعرفة ومن الموضوعية والإنصاف ما يخولها أن تقوم بهذا العمل بشكل يعني إيجابي وناجح. ونحن من ردود الفعل من بقية الإخوة في المركبات المختلفة نتوقع منهم أن يعني ينضموا إلى هذا الطلب وتفويض لجنة الوفاق بتشكيل المشتركة، وبالتالي يعني التعهد بالالتزام بالقرارات النهائية.
0: حتى الآن فقط أنتم في الجبهة وأعتقد في العربية للتغيير يعني قمتم بالتفاوض، ماذا عن حزب التجمع؟
1: لا يعني نحن في مع الإخوة في التجمع الوطني الديمقراطي كان لدينا تفاهمات. نعم. لم نخفها في أي لحظة من اللحظات، وقدمناها أيضا إلى الإخوة في العربية للتغيير وأيضا للجنة الوفاق، ونتوقع من لجنة الوفاق أيضا أن تأخذ هذه التفاهمات بعين الاعتبار عند وضع تركيبة القائمة.
0: أمجد، بالأمس سربت معلومات عن منح العربية للتغيير المكان السابع. نحن نتحدث عن النائب السابق أسامة السعدي، وهذا يعني إبعاد عوفر كثيف من الجبهة للمكان التاسع.
1: أنا لا أريد أن أخوض بهذه التفاصيل الدقيقة، ولكنني أستطيع أن أقول أن الجبهة كانت قد قدمت للإخوة في العربية للتغيير مقترحات رفضت من قبل الإخوة هناك، فقدمنا اقتراحات يعني أكثر يعني يعني قربا من مطالبهم، ولكن يعني حتى الآن لم يكن هنالك أي صيغة توافقية. لأن رأينا بأنه من الأصح أن تكون لجنة الوفاق وهي اللجنة المجربة هي التي تقوم بهذا الدور.
0: وبالفعل وفي حال وافقت اللجنة على إبعاد عوفر كثيف للمكان التاسع، هل سيكون ذلك يعني مقبولا على الجبهة؟
1: من ناحيتنا نحن نرى بالعمل العربي اليهودي المشترك ما يعني ركلا أساسيا، نرى بعوفر كثيف مناضلا بشكل أيضا شخصي وليس فقط على المستوى المبدئي، وبخاصة أنه يرفع قضية النضال ضد إرهاب المستوطنين الذي نحن نريده في موقع مضمون في القائمة. نحن قدمنا مقترح إلى الإخوة في العربية للتغيير، هذا المقترح لم يقابل بشكل إيجابي. لذا من ناحيتنا ليست هذه نقطة البداية بالحوار مع الإخوة في الوثاق وفي بقية المركبات. نحن نرى بأن الأصح أن يكون عوفر كثيف في موقعه الطبيعي الذي تحدثنا عنه مسبقا وهو الموقع السادس.
0: بسؤال أخير أمجد، يعني قبل ذلك كان هناك محاولات من قبل لجنة الوفاق لتيسير تشكيل القائمة المشتركة، ما الذي يختلف هذه المرة بتفويضها؟
1: لا دائما هذه كانت

0: السيرورة في كل حملة انتخابية. يعني دائما لجنة الوفاق تقول أنها تقوم بهذه المهمة فقط إذا تم تحويلها من قبل الأحزاب، وهذا ما تنتظره. يعني نحن الآن قدمنا التفويض، نتوقع من الإخوة في العربية للتغيير والتجمع أن يقدموا التفويض، وبالتالي تبدأ لجنة الوفاق الجلوس مع الأحزاب الاستماع لمطالبها. ونعم بناء على هذا كله، على سمع كل الإدعاءات، تأتي بمقترح معين ونناقش، ولكن في نهاية المطاف علينا جميعا أن يعني نلتزم به. وأنا أقول هذا الكلام صراحة مش لأنه إحنا يعني عاجزون عن التوصل إلى تفاهمات، ولكن يهمنا ويهم الجمهور بالأساس أن يتم التوصل إلى هذه التفاهمات بأسرع وقت ممكن. وإحنا رأينا أنه لجنة الوفاق أقدر من الأحزاب على أن تسمع الكل وتتخذ وتناقش المواقف وتتخذ قرار منصف بأسرع وقت ممكن.
1: إذن أمجد شبيطة سكرتير الجبهة يؤكد التزام الجبهة بقرارات لجنة الوفاق بعد تفويض الأخيرة بتشكيل القائمة المشتركة. كما استمعتم يعني بخصوص ترتيب المقاعد، هو يقول بأنه من ناحية الجبهة يعني الأفضل بقاء مكان عوفر كاسيف في المكان السادس لما يعني يأخذه من نضالات ويعني ضد المستوطنين تحديدا. هو ذكر قضية العنف المستوطنين في الضفة الغربية. حول ذات الملف تحدثنا أيضا مع مرشح العربية للتغيير السيد أحمد دراوشي بعد تفويض العربية للتغيير أيضا للجنة الوفاق بتشكيل القائمة. نستمع إلى ما قاله.
2: خلال الفترة الأخيرة كان هناك العديد من التوجهات، المبادرات من العديد من الشخصيات الحزبية وغير الحزبية. كان لنا اليوم جلسة مع الإخوة من الجبهة، وكان هناك تم إحراز تقدم، كان هناك خطوات إيجابية، ولكن تبقى بعض أو نقاط خلافية معينة التي نرى أنه توكيل لجنة الوفاق بحل هذه النقاط الخلافية هو أمر ممكن، وذلك بعد استنفاذ المحاولات من لرأب الصدع وتغلب على هذه الخلافات من خلال الأحزاب الثلاثة. نعم هناك تغيير إيجابي باتجاه العربية للتغيير. نحن لا نتحدث الآن عن مقاعد وأرقام، إنما نتحدث عن التعامل مع العربية للتغيير ومكانتها، وهذا لهذا التقدم أن يتوج في نهاية المطاف بإقامة القائمة المشتركة الثلاثية.
1: نحن بالفعل نود يعني أن نستوضح وإياك سيد روش حول هذه النقاط الخلافية. أنت تقول أنها لا تتعلق بتوزيع المقاعد.
2: لا، التقدم الحاصل هو بالأساس حول مكانة العربية للتغيير.
1: ما المقصود؟ كيف سينعكس هذا
2: يعني
1: على
2: هناك
1: تشكيل
2: معادلات
1: القائمة المشتركة؟
2: يعني هناك معادلات لتركيب القائمة المشتركة. نعم. الثلاثية، هذه المعادلات التي طرحت سابقا تعني تمس بمكانة العربية للتغيير. المعادلات المطروحة حاليا هي ليست الأفضل، ولكنها على عكس المبادرات السابقة هي معادلات تضمن كرامة ومكانة العربية للتغيير بالاتجاه الإيجابي. لذلك كما مرة يعني ربما ليس من المفيد أن ندخل في تفاصيل التفاصيل وفي تقسيمات وإلى آخره، ولكن التوجه إلى لجنة الوفاق كان بعد تقدم إيجابي في المفاوضات. ولذلك يعني ارتأينا أن لجنة الوفاق لما لها من خبرة وباع في إقامة القائمة المشتركة، وكذلك لربما هي محاولة أيضا ما بعد القائمة الثلاثية تشكيل القائمة الرباعية، فقد نجحت في ذلك لجنة الوفاق.
1: هل هذه إمكانية واردة؟ يعني ما زالت واردة؟
2: باعتقادي نعم، ونحن يعني الأحزاب الثلاثة في القائمة الثلاثية يعني صرحوا بأنهم مع إقامة القائمة المشتركة الرباعية، وكذلك النائب منصور عباس قال أنه ممكن في نهاية المطاف يعني دراسة الأمور عند قبيل تقديم القوائم والنظر في هذا الموضوع إذا كان من ناحية من

0: وجهة نظر القائمة العربية الموحدة.
1: نعم.
0: يفيد من ناحية انتخابية.
1: سيد أحمد، أنت تقول بأنه يعني هذا التفويض جاء بعد إحراز تقدم إيجابي مع الجبهة، لكن من يستمع إلينا يقول إن كان هذا التقدم بالفعل إيجابي، لماذا نحتاج إلى لجنة وفاق لتشكيل القائمة إن كنتم أنتم يعني بينكم وفاق؟
0: إذا كان الوفاق بيننا هو ليس بوفاق تام، حتى في داخل الأحزاب لا يوجد وفاق تام بين أبناء الحزب نفسه وكيادات الحزب نفسه ومؤسساته. لذلك يعني لجنة الوفاق، كل حزب فينا وصل إلى أقصى ما يمكن أن يعطيه وأقصى ما يمكن أن يتنازل عنه. لذلك ولكن دوائر الالتقاء أصبحت أكثر وأكبر، ومن هذا المنطلق تم التوجه إلى لجنة الوفاق بشكل إيجابي. يعني حتى سابقا لتشكيل قائمة رباعية أيضا تم التوجه إلى لجنة الوفاق. نعم. ونجحت تلك المساعي سابقا، ونأمل أن يكون أن هذا ما سيكون في هذه المرة أيضا.
1: نعم. هذا التفويض يأتي بعد التسريب حول يعني المقترح الذي قدم لكم بخصوص المكان الثاني والسابع أعتقد يوم أمس. ما موقف الحركة من هذا المقترح؟
0: موقفنا طرحناه في الجلسة اليوم.
1: نعم.
0: قلنا هناك خطوات بالاتجاه الإيجابي والتغيير في المعادلات التي في تركيبة القائمة كمعادلات هي تضمن مكانة العربية للتغيير، وتبقى ملاحظات أخرى وأمور أخرى لم نتمكن من إيجاد صيغة مشتركة للاتفاق عليها، ولذلك من هنا جاء التفويض لجنة الوفاق، ليس من أجل عرقلة المساعي إنما من أجل إتمام.
1: نعم.
0: المساعي، ومن أجل إتمام المساعي نرى أنه ليس من الصحي أن نخوض الآن في تركيبات وأرقام مقاعد وإلى آخره.
1: نعم. بسؤال أخير أستاذ أحمد، ما هي الخطوط الحمراء للعربية للتغيير؟
0: التعامل مع العربية للتغيير يجب أن يكون تعامل ندي باحترام واحترام الشراكة بيننا وبين الجبهة، وكذلك بالشراكة التي كانت قائمة سابقا مع التجمع. نحن نريد أن تكون قائمة تمثل كافة الثلاثة أحزاب.
1: نعم.
0: وتعطيهم الآليات وتعطيهم يعني البوتنسيال، يعني القابلية للخروج والعمل من أجل أن نحصل أكبر عدد من الأصوات، وبالتالي أكبر عدد من المقاعد، وبالتالي أكبر قوة من أجل التأثير وإسقاط هذه الحكومة وإخراجها من حياتنا، هذا الكابوس المزعج.
1: إذن هذا المرشح العربية للتغيير السيد أحمد دروشي حول تفويض الحركة العربية للتغيير لجنة الوفاق الوطني لتشكيل القائمة المشتركة. هو يقول بأنه بالفعل كان هناك إحراز تقدم إيجابي مع الجبهة وأيضا التجمع، لكن هو يقول أنه الأحزاب وصلت إلى أقصى، إلى مرحلة يعني أعطت فيها أقصى ما لديها، وبالتالي هناك حاجة لتفويض لجنة الوفاق الوطني لما لديها من خبرات سابقة. هذا بخصوص تفويض الجبهة والعربية للتغيير لجنة الوفاق لتشكيل القائمة المشتركة. يشار إلى أنه حتى اللحظة حزب التجمع الوطني الديمقراطي لم يصدر بيان بهذا الشأن أو حتى يعني رسالة قصيرة، لربما هناك تشاورات مشاورات داخلية وسيصدر لاحقا بطبيعة الحال. نحن سنتعامل مع هذا الموضوع في حال استجد شيء جديد. الآن نخرج إلى فاصل إعلاني قصير ومن ثم نتابع في ملفات الحصاد، ابقوا معنا.
2: 2026 عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
3: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك

0: كوفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة حتى 50% تخفيض. مثلا هوايات مع تبريد بواسطة الماء البارد ابتداء من 149 شيكل، أجهزة سودا ستريم ابتداء من 199 شيكل، وهوايات سقف ماتريكس ويستينغ هاوس وستار ابتداء من 249 شيكل بس. أهلا وسهلا بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك، سخنين، أم الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابة، لمغار وكرمئيل. خاضع لشروط الحملة.
2: بيج إلكتريك قولي بخشمال بنتخيم بمخير بيج إلكتريك.
1: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لأنه إحنا بدان من آمن أنه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
3: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
4: الشمس دائماً
5: ليل وشعر أبراج وموسيقى. برنامج نجوم الليل، برنامج نجوم الليل يأتيكم كل يوم اثنين من 8 للـ10 المساء. أنا بستناكم على الموعد. أحبكم لو تعرفون كم. دوريت زرقاوي.

0: 23 دقيقة بعد 5 مساء هنا في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في متابعة لملفات برنامج الحصاد الإخباري. قبل الفاصل كنا قد بدأنا البرنامج مع الشؤون السياسية الحزبية تحديدا في مجتمعنا العربي، بعد أن أصدرت العربية للتغيير وأيضا حزب الجبهة بيانات تؤكد أنها فوضت لجنة الوفاق الوطني بتشكيل القائمة المشتركة. الآن ننتقل إلى موضوع آخر، لجنة الرؤساء رؤساء السلطات المحلية بالشراكة مع جمعية سيكوي أفق تتوجه للجنة المالية، يعني على أمل إيقاف تحويل نصف مليار شيكل من ميزانيات التطوير لجهاز الأمن العام الشباك. للحديث أكثر حول ذلك تنضم إلي المحامية رغد جرايسي، وهي مديرة مشاركة في سيكوي أفق. مساء الخير رغد.
1: مساء الخير إليك وللمستمعين.
0: أهلا بك. إذن يعني بعد في أمل لإيقاف ميزانية التطوير لجهاز الأمن العام؟
1: يعني عمليا الأسبوع الماضي الحكومة صادقت على قرار جديد، يعني واحد من سلسلة قرارات في السنوات الأخيرة لتقليص إضافي للخطة الخماسية لتطوير الاقتصاد الاجتماعي في المجتمع العربي 550. هذه المرة التقليص هو كان تقريبا نص مليار شيكل، 500 مليون شيكل. من بين هذا المبلغ تقريبا 80% أو أكثر، 400 مليون شيكل، هي ميزانيات اللي مرصودة للسلطات المحلية، وأي تقليص فيها مشروط بمصادقة لجنة المالية لأنها تندرج تحت ما يسمى قانون مناطق الأولوية أو حوك عديفوت لأمي.
0: نعم.
1: فعمليا المرحلة هاي هي مرحلة ما قبل مصادقة لجنة المالية، نتحدث عن يعني ليس عن كل المبلغ ولكن عن جزء كبير منه اللي يعني سيوضع على طاولة لجنة المالية ممكن كمان يومين، ممكن في الأيام القريبة، من أجل المصادقة عليه. يعني نحن ننتظر التاريخ للنقاش، ولهذا توجهنا لأعضاء اللجنة بمحاولة لمنع هذا التقليص، أيضا من أجل حفاظ الميزانيات لاستنفادها في خطة 550 في سنتها الأخيرة، ولكن أيضا بشكل جوهري ضد الأهداف المعلن عنها لهذا الاقتطاع، وهي عمليا إدخال جهاز الشباك بشكل كبير ومن بابه الواسع يعني إلى يعني مكافحة الجريمة في المجتمع العربي.
0: رغد كم تبلغ يعني الميزانية المخصصة

0: مخصصة للمجالس العربية، المجالس المحلية من مجمل المبلغ؟
1: نتحدث عن ما يقارب 400 مليون شيكل، يعني 300.
0: إذن هي الجزء الأكبر من الميزانية العامة للقرار 550 الآن. يعني أفهم منك بأنه كل مبلغ مخصص ضمن هذا القرار، قرار 550، هو يعني إداريا يتبع للجنة معينة، وأنتم تحاولون التأثير على اللجنة المعنية بميزانيات السلطات المحلية وهي لجنة المالية.
1: ليس كل مبلغ، ولكن المبالغ المخصصة لما يسمى بمناطق الأولوية، إذوري عادي فوت لأمي، وهي عمليا أغلب المبالغ المخصصة للخطة. وهنا مهم أن نقول شيء، يعني هذه المبالغ هي أغلب المبالغ التي تأتي من جهة وزارة المالية للخطة. مقابل هذه المبالغ، يعني تقريبا النصف الآخر، هو يأتي من الوزارات نفسها. الحديث اليوم عن تقليص ميزانيات وزارة المالية أو الميزانيات الإضافية، ولكن لهذا التقليص ستكون هناك تداعيات مباشرة أيضا على الميزانيات التي تأتي من الوزارات، لأنه عمليا سيرورة الاستنفاذ لهذه الخطة مبنية على تخصيص من وزارة المالية مقابل تخصيص من الوزارات. لهذا نحن نتحدث عن اقتطاع قد يصل إلى مبالغ أكبر بكثير مما نرى اليوم على الورق.
0: وهذا بطبيعة الحال، يعني إن كان الأمر كذلك، سيطال مجالات عديدة.
1: صحيح، يعني نتحدث عن ميزانيات أساسية لما يتعلق بالتخطيط والبناء، إتمام سيرورات التخطيط الشمولي في البلدات العربية، التخطيط التفصيلي، تسجيل الأراضي، يعني كل هذه معيقات أمام ترخيص المباني الغير المرخصة وبناء جديد في البلدات العربية. نتحدث عن يعني ميزانيات في مجال الشباب والتعليم العالي والتدريبات للشباب ما بعد 12، ميزانيات للثقافة، هناك مؤسسات ثقافية أقيمت في السنوات الأخيرة تعتمد على الدعم الحكومي. يعني وقف هذا الدعم الحكومي معناه خطر كبير على استمرار هذه المؤسسات المهمة في مجتمعنا بعد سنوات عمليا من التمييز والفجوات في هذا المجال، والقائمة طويلة.
0: صحيح. السؤال يعني رغد، هل تملكون أنتم في سكوي لربما أوراق ضغط على لجنة المالية؟
1: يعني نحن لا نعمل وحدنا طبعا، نحن نعمل تحت سقف اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، وبتعامل مع مؤسسات عديدة وأيضا مؤسسات حقوقية، ونعمل بأدوات متعددة وتعمل معا لرفع مستوى الضغط. اللجنة القطرية تعمل أمام السياسيين، الوزراء، أعضاء الكنيسة في اللجنة، على أمل يعني إقناعهم بالتجند ضد هذا المخطط. نحن نعمل على مستوى الجهات المهنية في داخل الوزارات، ومحاولة يعني العمل معها من أجل يعني الضغط من الداخل. جمعيات حقوقية مثل جمعية حقوق المواطن قدمت توجهات وهي بصدد تقديم التماس، يعني نحاول قدر الإمكان.
0: أيضا في المجال القانوني هناك مسار.
1: صحيح صحيح، جمعية حقوق المواطن تعمل في هذه الأيام مع مركز مساواة واللجنة القطرية للالتماس ضد القرار في حال تم تمريره بشكل نهائي واقتطاع الميزانيات في لجنة المالية.
0: بتساؤل أخير رغد، ما الحجة الأقوى التي تملكونها؟
1: يعني أولا، هذه ليست ميزانيات إضافية للمجتمع العربي، هذا جزء أساسي من ميزانياته الأساسية التي تأتي لسد الفجوات.
0: هي يعني أساسيات.
1: صحيح، نحن نتحدث عن ميزانيات السلطات المحلية لإنارة شوارع وجمع النفايات وتطوير أساسي ومواصلات وتربية وتعليم وثقافي، لا نتحدث عن يعني تخطيط استراتيجي في هذه المرحلة. نحن ما زلنا بعيدون عن سد فجوات كامل مع المجتمع اليهودي. والجانب الآخر هو ما يتعلق بالشباك، حتى إذا كان هناك يعني أي إمكانية لتقليص فليس لهذا الغرض. إدخال الشباك اليوم لمكافحة الجريمة معناه إدخال الشباك لكل بيت عربي، وهذه مؤسسة عمليا لا تملك الأدوات للعمل أمام مدنيين. هذه مؤسسة أمنية يعني يرافقها تعتيم إعلامي كبير، أدوات يعني غير ديمقراطية، ويعني الدخول معناه التوغل في المجتمع العربي والمخفي أعظم.
0: إذن المحامية رغد جريسي، مديرة مشاركة في جمعية سيكوي أفق، شكرا جزيلا لك على هذه المحادثة.
1: شكرا لكم، وكل عام وأنتم بخير.
0: إلى اللقاء وأنتم بخير. شكرا.

0: الآن من قضايا اقتطاع الميزانيات نعود مرة أخرى يعني مع كل أسف إلى قضايا الأرض والمسكن بعد هدم جديد، إذ هدمت السلطات الإسرائيلية منزلا قيد الإنشاء يقع بين قريتي عارة ومدينة كفر قرع بذريعة البناء دون ترخيص. كنا قد تحدثنا اليوم مع السيد أحمد ملحم وهو ناشط في قضايا الأرض والمسكن، نستمع إلى ما قاله.
1: اليوم تم هدم بنائي مكون من 3 طوابق لمواطن كما يبدو يسكن من كفر قرع، ولكن البنائي قائمة في ضمن الخارطة الهيكلية لعرارة، فهو تابع عمليا تخطيطيا لقرية عرارة.
2: نعم، والعائلة من جسر الزرقاء كما علمنا.
1: العائلة من جسر الزرقاء للأسف لم ننجح بالتواصل معهم، ما كانوش هناك يعني. الهدم تمت عملية الهدم من قبل الدولة والغريب.
2: احنا بنحكي عن منزل مأهول بالسكان ولا قيد الإنشاء؟
1: لا قيد الإنشاء. هو من 3 طوابق كما يبدو 3 شقق فقط.
2: هل كان في هناك أي محاولة من قبل أصحاب المنزل المجلس لاستصدار ترخيص أو تجميد قرار الهدم؟
1: أنا سمعت الخبر بالصدفة، كنت في لجنة التنظيم وقد أبلغني أنه في عملية هدم. مباشرة انتقلت وبحثت عن البيت، ما كانش عنوان، اتغلبت لما وصلت، ولكن المفاجأة الكبيرة أصبحت تصير شبه طبيعية أنه ما كانش ولا أي إنسان في محيط الهدم ولا إنسان، يعني كنت أنا في صورة الكيت 2 صحفيين هناك فقط لا غير، وكأنه الهدم أصبح واقع طبيعي جدا جدا جدا نتعامل معه وكأنه يعني أوكي.
2: والسؤال هل العائلة تلقت أمر بالهدم؟ هل هي على علم على دراية
1: باللي لابد إلا أنه يكون هناك متابعة طبيعية، ولكن حداش تعرف. أنا سمعت الأخ نظار اللي قال ما فيش تواصل، ما عرفش ووصلش مع المجلس، ولكن مجرد أنه وصلنا لعملية هدم فهنالك يعني في خرائط اللي هي غير تفصيلية غير مصادق عليها والناس.
2: وبصفتك أستاذ أحمد يعني ملحم ناشط في قضايا الأرض والمسكن، يعني كثيرا ما نسمع لعبارة بناء بدون ترخيص، السؤال اللي بيطرح نفسه لماذا يصل المواطن العربي إلى مرحلة الهدم إذا كان بيعرف إنه البيت سيهدم في نهاية المطاف، ولا المشكلة يعني تكمن في مسار التخطيط ومنح الترخيص؟
1: هذه قضية جوهرية في الحقيقة، يعني أنه مش ممكن نمنع مجتمع كامل من عدم ممارسة حقه في بناء بيت على بيت على أرضه. في مشكلة كبيرة جدا من قبل السلطات المحلية اللي هي لازم تكون سابقة للمواطن ومهيئة كل مسطح البلد كخارطة تفصيلية وحديث لكل واحد يستطيع أن يبني بيت على أرضه، ما تبني على أرضه. ففيش ولا أي مشكلة أنه صاحب البيت نمسكه سنوات طويلة حتى يتم المصادق على خارطة هنا وخارطة هنا في كلب المسطحات في البلد. فإحنا يعني البلد لازم تكون مخططة بتخطيط تفصيلي كاملة كل مسطح البلد. وأنا ضد أنه صادقنا على خارطة في المنطقة الشمالية وبعدين بدنا نصادق على خارطة في الجنوبية، والجنوبية بتحلش مشكلة اللي قاعد في الناحية الشرقية. فالناس يعني تقدريش في مجتمع كامل، واليوم في تراجع بنسبة البناء من 2017 لليوم حسب تقرير دائرة ضبط البناء اللي بتكون في تراجع بنسبة حوالي من 70-80% من مباشرة في البناء، وهذا مشروع دولي. فإذا هو مشروع دولي احنا لازم يكون عندنا مشروع مش كسلطة محلية منفردة في لجنة قطرية أول شيء. اللجنة القطرية لازم تقدر تقعد وتطيق برنامج تخطيطي لكل مسطحات البلدات العربية، من جهة من جهة ثانية لازم نصل لمرحلة انه شرعنا في البناء القائم اللي مش معيق لا على شوارع ولا على خرائط تفصيلية على مناطق عامة، وفي نفس الوقت نسبقهم في التخطيط. ليش أنا بقول هيك؟ الشرع نهائي مصطلح.

0: الرسمي الدولي اعتمدته قبل حوالي يعني في ظل تهيئ والتهيئة القانون كامينيتش، كانوا يحكوا عن جلسة مقابلة بالتوازي وبالتزامن مع شرعنة 7600 في المستوطنات وأكثر منها بالمستعمرات والكبوتات داخل الطائرة.
1: ولكن هل المجالس المحلية تملك الأدوات الكافية لمواجهة هذه الأزمة أم يعني أنها مقيدة بقرارات وسياسات أكبر منها؟
0: على المجالس المحلية واجب ضروري حالة طارئة أنها تقدر توجد الأدوات أنها تواجه هذا النهج وهذه الظاهرة اللي كما قلنا يعني أصبحت ظاهرة طبيعية وممكن نتعود عليها.
1: نعم.
0: يجب أن تخلق طاقم اللي يقوم بهذا المشروع وتحمله على خطه على الطاولة في سلم الأولويات. أنا بحكي لك شغلة، أنا حكيت عن تراجع بنسبة المباشرة البناء 70% على 70% قاعدين مش عارفين يبنوا على أرضهم. في عمليات الهدم الذاتي اللي بنتراش فيها برضو ظاهرة قوية جدا وصعبة، فإحنا بنحكي عن إما هدم وإما منع البناء وإحنا ساكتين وبنقول ابن كبير. لا، أنا بدي أقول لك الإشي موجود قبل ابن كبير وراه يستمر بعد ابن كبير طالما احنا بنظل ساكتين. وادي عارة تحديدا في لجنة تنظيم منطقية تضم 7 سلطات محلية حوالي 20 قرية ومدينة اللي بجمعات تحصل 7 سلطات محلية. منطقة وادي عارة منطقة جغرافية مترابطة متكاملة متواصلة، لجنة التنظيم لازم تقود هذا المشوار في المنطقة يعني، وتسوق إلى أنه رؤساء السلطات المحلية لازم يحملوا هذا الملف من خلال لجنة التنظيم ويقوموا بمسح شامل لكل وضعية البناء في طبعا بناء اللي في عليه قضايا.
1: ولكن هاي الأزمة يعني هي مش وليدة اليوم أستاذ أحمد، يعني
0: مواد تنظل ساكين. يعني احنا بنقول شكرا اللي في ابن كبير وصرنا نقول والله الحق عبد كبير. لا يا عم، الحق مش عبد كبير، الحق علينا برضو، احنا لازم
2: إذن الناشط أحمد ملحم هو ناشط في قضايا الأرض والمسكن، تحدث معنا بعد أن هدمت السلطات الإسرائيلية منزلا قيد الإنشاء يقع بين قرية عارة ومدينة كفر قرع بذريعة البناء دون ترخيص. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني قصير ومن ثم نتابع في ملفات برنامج الحصاد الإخباري.
3: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح، نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة عبر الويز مكتبة المنال عصفيا. عودة موفقة للمدارس.

0: 39 دقيقة بعد الخامسة مساء هنا في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في متابعة لملفات برنامج الحصاد الإخباري. قبل الفاصل كنا قد توقفنا عند قضايا الأرض والمسكن، مرة أخرى نحن نتحدث عن ملف هدم المنازل بعد هدم منزل قيد الإنشاء بذريعة يعني البناء دون ترخيص في منطقة وادي عارة. لن نبتعد كثيرا عن قضايا المسكن، لكن ستكون من يعني زاوية أخرى. ننتقل الآن من الداخل إلى الضفة الغربية، وينضم إلي السيد حسن فرج وهو رئيس مجلس قروي تلفيت. مساء الخير سيد حسن.
1: مساء الخير، تحياتي للجميع. بس للتصحيح، أنا لست رئيس مجلس قروي تلفيت، ولكن ناشط في تلفيت أو ناشط يعني ميداني.
0: أهلا بك يعني أستاذ حسن. على أي حال، بداية الحمد لله على السلامة عندكم في البلد، وحكي لنا شو اللي صار.
1: يعني إحنا في تلفيت حالنا كحال باقي القرى الفلسطينية التي تتعرض كل صباح ومساء إلى اعتداءات المستوطنين. بصراحة إحنا يعني كنا بنعيش في تلفيت ونشعر بجزء، نقول إنها بعيد عن المستوطنات، ولكن هي بمقربة أيضا من القرى التي تتعرض يوميا إلى هجوم المستوطنين.
0: هي بالقرب من جلود وقريوت.
1: هي بالقرب من قصرة وجلود وقريوت، هذه القرى الفلسطينية التي تتعرض يوميا إلى عدة هجمات وحرق البيوت والمواطنين والشجر والحجر، ولا يسلم أحد منها. ولكن بصراحة اليوم تفاجأنا في ساعات الصباح إنه أحد البيوت الآمنة في مناطق إيه حسب تصنيفهم وفي وسط بيوت تلفيت، هناك بيت إلى الأخ المحامي وجدي مسلم، وهو شقيق الأخ مجدي مسلم الذي توفي قبل أيام في ظروف العمل في الداخل الأخضر، وهو كان ونصيبه حقيقة كان هو مش في داخل البيت هذه الساعات التي تعرض.
0: أعتقد كانت حادثة العمل في كفر قاسم.
1: صحيح صحيح. ولكن تفاجأنا إنه بيجوا ثلاث مستوطنين حسب إحنا التمريرات اللي طلناها، بدخلوا على المنزل، في هناك براديش أمام المنزل اعتقدوا إنها هي هذه داخلها أسلاك للكهرباء. قاموا بسكب كنينتين بنزين وإشعال النار حسب ما رأيناه على الكاميرات، وبالتخطيط على المنزل، وهذه العبارات أعتقد حسب اللي بقرأ والعبري، أنا مش قارئ للعبري، بتقول إنه هم بتعليمات من قائد الجيش الإسرائيلي لحرق منازل الفلسطينيين ردا على عملية تل.
0: هذا جديد يعني بالمناسبة، لم يسبق وأن رأينا شعارات كهذه. يوجد الكثير من الشعارات يعني بدافع النقمة ويكتبون نقمة، لكن أو انتقام، كما عفوا في العبري انتقام في العربية، لكن هذا جديد بأنه بإعاز من قائد الجيش يحرقوا منازل الفلسطينيين. هذا خطير.
1: يعني هو هذا مؤشر خطير، لأنه على يعني إحنا نعتقد إنه هو الجيش الأصل أن يؤمن حياة المواطنين بصراحة، ولكن للأسف إنه حال الضفة الغربية اليوم هو هذه الأعمال التي يقوم بها المستوطنين هي التي تولد الشرارة وتولد إشعال النيران في كافة الضفة الغربية، وهذا العمل يعني هو من يرفع وتيرة التحدي إلى أبناء الشعب الفلسطيني من أجل مواجهة المستوطنين. بصراحة لم يبقى أحد اليوم آمن، لا في قرية ولا في مخيم ولا في مدينة، ولا يوجد أحد آمن في بيته أو على أولاده.
0: صحيح.
1: أو على
0: أمواله حتى داخل البيت.
1: تمام. وهذا أنا باعتقادي هو مؤشر خطير جدا، وما جرى في تل هو ليس إلا ردة فعل على ما يجري من عمليات الانتقام من الفلسطينيين يوميا وأموالهم. ونحن نقول ونرفع شعار، نحن ليس مع التصعيد أو الكفاح المسلح، نحن نقول نريد أن نعيش كشعب فلسطيني بأمن وأمان بصراحة، ولكن هذه تقع المسؤولية، مسؤولية الجيش الإسرائيلي الذي يجب أن يردع هؤلاء المستوطنين وكفهم عن أعمال التخريب اليومية في داخل القرى الفلسطينية.
0: من ناحية أخرى يعني سيد حسن، نحن نرى في بعض المقاطع المصورة بأن الجيش أصلا يقدم لهم الدعم لهؤلاء المستوطنين. السؤال الآن يعني ما الذي يمكن فعله لتعزيز الحماية في هكذا حال؟ هل يوجد لجان حراسة في القرى المستهدفة؟
1: يعني أنا لا أخفي، أو وضعنا الفلسطيني لا يخفى على أحد أختي العزيزة، موضوع لجان الحراسة بصراحة يعني إيش أنا بدي أحكي على لجان حراسة، عزل ولا يمتلك إلا إما عصا أو لوكس كهرباء، وهناك في كل لحظة معرضين أن تدعمهم قوات من المستوطنين أو الجيش الإسرائيلي. ليس لهذه اللجان من يحميها أو يحرسها أصلا، هي هذه اللجان لا تقوم ولا توفي بالغرض إن لم يكن هناك لها دعم ولا حاضنة من أجل حمايتها. ولكن هذه العصابات التي تقوم بالاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني لا تتوقع إذا هي داهمت هذه البيوت الفلسطينية أنهم يلاقوها بالورد وبالذهب ولا لا.

0: لق باستهداف منزل يعني استهداف جديد للمحامي محمد مسلم وأفراد أسرته في قرية التلفيت. يعني تتواصل حالة التوتر في الضفة الغربية منذ يوم الجمعة الماضي وسط تصاعد أزمات اقتصادية ومعيشية وتشديد القيود على الحركة. كنا قد تحدثنا مع عميد أحمد وهو مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بمدينة نابلس. نود أن نستمع إلى ما قاله.
1: الوضع من الجوانب الصحية في الضفة الغربية وبالذات في منطقة نابلس يعني بيزداد بخطورة جدا يعني خلال هذه الأيام. يعني حتى يعني لهذه اللحظة يعني سمعنا عن العديد من الإسعافات التي تم إيقافها على حواجز معينة ومرضى عديدين سواء مرضى غسيل الكلى، نساء حوامل وإلى آخره لم يستطيعوا يعني الوصول للعلاج أو للمستشفيات أو العيادات بشكل عام خارج البلدات في نابلس. وهذا يعني بيوضح إنه ما حصل في نابلس بيوم الجمعة ليس حادثا يعني انتهى فقط قبل يومين، يعني هو واقع مستمر اللي ساعة بعد ساعة بتفاقم.
2: يعني هو الواقع يعني أصلا كان سيء ما قبل الحدث، يعني الحدث ما كانت نقطة البداية.
1: صحيح، يعني الحدث يعني بالذات يعني فعليا من أكتوبر 23 ولا حد الآن الوضع بيزداد بسوء. وفعليا ما حدث في غزة وحرب الإبادة في غزة يتكرر، يعني وما يحدث يعني أيضا لحد الآن في غزة يتكرر الآن أيضا في الضفة الغربية، ونحن نرى هذا. وهو أيضا لا يتجزأ من العقاب الجماعي الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين في الضفة الغربية.
2: كيف ينعكس هذا صدمة؟ كيف ينعكس هذا مثلا على عمل المستشفيات، على قدرتها على العمل؟
1: يعني نحن نعلم يعني أن المستشفيات حاليا وضعها جدا مأساوي، يعني من العديد من الجوانب، يعني المستشفيات غير قادرة يعني على العمل كما سابق. يعني المنظومة الصحية بشكل عام وطب الطوارئ بالذات حاليا جدا جدا في تراجع. المخاطر واضحة جدا، المشكلة جدا يعني عميقة. يعني ما رأيناه في اقتحام المستشفى يوم الجمعة السابق والاعتداء على الطواقم الطبية هو جزء يعني من العقاب الجماعي الذي يمارسه الاحتلال. وأيضا يعني يوضح أن الاحتلال لا يهتم ولا يعني غير قادر على حماية الطواقم الطبية. يعني مكان العمل هو ليس ساحة لعملية عسكرية بشكل عام، ولكن حتى بالقانون الدولي وحتى في القوانين الأخرى يجب احترام وحماية هذه المستشفيات وحماية السيارات الإسعاف والطواقم الطبية. وأيضا يعني يجب تسهيل عملية وصول الجرحى والمرضى يعني إلى المستشفيات.
2: سليمان، كيف مثلا ترون قدرة الطواقم الطبية على التنقل من وإلى المشافي؟
1: يعني الطواقم الطبية بشكل عام قبل هذه الأحداث يعني قبل يومين كانت دائما تعاني من الحواجز وعملية إجلاء المرضى إلى المستشفيات. يعني دائما هذه المشكلة موجودة ولكن تفاقمت في هذه الأيام يعني الأخيرة.
2: أنا حتى أتحدث عن يعني من يعملون في المستشفيات، يعودون إلى بيوتهم، يذهبون من بيوتهم إلى المشافي. كم إمكانية وصولهم وعودتهم تواجه تحديات ربما حتى قد تمنعهم أحيانا من أن يصلوا إلى العمل؟
1: صحيح، يعني سمعنا عن العديد من الأطباء أو المسعفين الذين في عندما يقومون بعملية إجلاء مرضى أو يعني مساعدة مرضى لا يعودون إلى منازلهم بل يبقون في المستشفيات. وسمعنا يعني العديد، ونحن نعلم يعني على مدار الفترة بما أننا يعني نوثق كل هذه الحالات، أن سيارات الإسعاف أغلب الوقت ما عندها القدرة أن تخطط المسار يعني لإجلاء مريض أو حتى للعودة من عملية إجلاء لمريض. يعني ممكن أن ينطلق المسعف أو سائق الإسعاف لاتجاه مستشفى نابلس، و

0: ومن ثم عندما يصل يعني لمستشفى نابلس او ما قبل الوصول يجد ان الطريق مغلقه يعني،
1: فيضطر
0: ويحاول
1: الى
0: طرق
1: البحث
0: اخرى
1: عن طريق
0: واخرى
1: اخر وبديل.
0: بالضبط يعني اصبحت كلعبه يعني، يجب ان يفهم من اين اي طريق يذهب
1: طب
0: الى اين
1: الخدمات
0: يتوجه.
1: الاسعافيه استاذ عمران مبنيه ان تعطي المساعده خلال وقت معين، يعني
0: بالضبط
1: وجود المريض أو من يحتاج إلى المساعدة هو موجود في سير إسعاف لفترة بسيطة. ماذا بشأن من ينتظرون؟ لأن عمليا سيارة الإسعاف تستطيع أن تقدم المساعدة لعدد أقل من الناس، ماذا بشأن الآخرين؟
0: صحيح، يعني إذا إحنا عم نحكي فقط عن المرضى بواجهوا ساعات عديدة توقيف على الحواجز، فما بالك الأشخاص اللي يعني ليسوا بحالة طارئة. يعني أكيد هذا الوضع يعني زي ما أنا حكيت هو بيأثر على الجميع، هو جزء من العقاب الجماعي الذي يعني تقوم به إسرائيل للجميع. يعني إسرائيل والسلطات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي لا يهمهم إم أنت يعني هل أنت يعني مريض بدرجة خطيرة أو غير خطيرة، هل أنت تواجه يعني حالة إنقاذ حياة أو لا، لا يعني بتطلعوش على هاي الأشياء بالمرة، هاي الأشياء مش موجودة أبدا أبدا أبدا بالنسبة
1: حتى
0: لهم.
1: لو كان المصاب مثلا بنوبة قلبية أو بحالة طارئة تحتاج إلى علاج مكثف، التعامل هو نفس التعامل؟
0: التعامل هو واحد، أنت ممنوع من العبور، وحاليا الوضع الأسوأ هو أن حتى لو أنت كنت في حالة طارئة وتقف على الحاجز لا يسمحون لك بالعبور أبدا، يعني يجعلون لك أن تنتظر يعني لساعات عديدة، ولا يعني يسمحوا للمرافق مع المريض بالعبور، بيجوا بيقولوا لك في شيء تنسيق أمني ما بتقدرش تمرق. هذا يعني جزء جديد يعني الذي سمعنا عنه بالفترات الأخيرة وأيضا باليومين الأخيرين، يعني أن المرافقين للمرضى لا يسمحون لهم بالعبور ويتم إيقافهم ويقول لهم ما عندكش تنسيق أمني ارجع.
2: إذن كانت هذه مقابلة مع عميد أحمد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بمدينة نابلس، يعني المسعفون ينتظرون والمرضى ينهارون، هذا يعني مختصر هذه المحادثة في ذات السياق، سياق عنف المستوطنين في الضفة الغربية. وجهت حركة ضباط من أجل أمن إسرائيل رسالة إلى دونالد ترامب قبيل لقائه المرتقب مع رئيس الحكومة نتنياهو، وحذرت فيها من تداعيات التصعيد في الضفة الغربية، يعني من مكان أن ترامب هو الوحيد الذي يؤثر على نتنياهو. نود أن نستمع إلى ما قاله إيتمار ياعر من حركة ضباط من أجل أمن إسرائيل، الحركة التي يعني أرسلت هذه الرسالة.
3: הנסיעה של נתניהו יש לה כמה מטרות. מטרה אחת היא בכלל מטרה פנימית, היא לעשות רושם על הציבור הישראלי, להראות שנתניהו איש העולם הגדול, שיש לו השפעה וכו' וכו'. הסיבה השנייה היא להראות את ההזדהות של נתניהו עם הסנטור המנוח גרם, שהיה באמת ידיד גדול של ישראל, שזו מטרה חיובית בפני עצמה. והמטרה הנוספת, לא לפי סדר החשיבות, היא לנסות להשפיע על ההחלטות של הנשיא טראמפ. פה יש מלכות גדול. דעת הקהל בארצות הברית היא נגד המעורבות הישראלית בהחלטות של ארצות הברית באשר למלחמה עם איראן, והנסיעה הזאת רק תעודד את שונאי ישראל שבאים וטוענים שבעצם טראמפ מושפע מישראל, ולכן כל הדברים שקורים שהם לא רוצים שיקרו, זה באשמת ישראל. לצערי, רוב האנשים לא מבדילים בין ישראל לבין נתניהו. כן. כל מה שאמרתי מייצג את נתניהו, לא את האינטרסים האמיתיים של ישראל, ולכן הנסיעה הזאת יש בה דברים חיוביים, אבל יש לה גם מחירים שאני מקווה שלא נצטרך לשלם.
4: אבל עצם העובדה שאתם שולחים מכתב כזה לטראמפ ומבקשים את התערבותו בגלל מה שמתפתח בגדה, זה לא הודעה כאילו אין מי לדבר בישראל? רוב החתומים אנשים שהיו בראשי המערכת, כאילו מה, אי אפשר לדבר עם הצבא, עם השבק, עם כל זרועות הביטחון, והכל עכשיו תלוי ברצונו ובגחמותיו, הביא לו, אומר לנשיא ארצות הברית כמה שזה יעניין אותו?
3: לא, זה לא הכל תלוי בו.

0: في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1. تعالوا وقابلوا محاضرينا وخريجينا واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316 أو ابحث عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
1: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
0: هندسيين وأكثر بكثير كثير. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
2: في ناس بتفكر إنه تكون عائلة حاضنة يعني تشيلوا المسؤولية لحالكم، بس الحقيقة غير. من أول الطريق لآخره في ناس مختصين بيمشوا معكم في تدريب وفي دعم، وفي حدا موجود يسمع يساعد ويوجه. لأنه لما عائلة بتقرر تغير حياة طفل هي ما بتمشي بهاي الطريق لحالها. للاستفسار اتصلوا على 118.
3: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
0: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السادسة في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك مقتل وائل خالد للداوي، الذي قال إنه قائد جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس في مخيمات المنطقة الوسطى، وذلك في غارة استهدفت منطقة دير البلح وسط قطاع غزة. وأضاف البيان أن جهاز الأمن الداخلي بقيادة للداوي كان يتولى جمع معلومات استخباراتية لصالح قيادة حماس استخدمت بحسب الجيش الإسرائيلي في التخطيط وتنفيذ هجمات ضد إسرائيل. قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن القيادي الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي يحاول بحسب تقرير لمصلحة السجون الإسرائيلية التأثير في الانتخابات الإسرائيلية من داخل السجن. وزعم بن غفير أن البرغوثي دعا عبر محاميه الأحزاب العربية إلى التوحد، معتبرا أن ذلك سيساعد على إعادة أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إلى ما كانت عليه سابقا. وفي سياق آخر قال بن غفير إنه كان سيكون سعيدا جدا بتنفيذ حكم الإعدام بحق منفذي العمليات، في إشارة إلى قانون إعدام.

0: استخدام الأسرى الفلسطينيين المدانين بعمليات. قال رئيس حزب الديمقراطيون يائير جولان إن الحكومة الإسرائيلية تتجاهل ما وصفه بالإرهاب اليهودي في الضفة الغربية، معتبراً أن سياساتها الحالية تعرض الجنود والشرطة والمدنيين للخطر. وأضاف جولان خلال مؤتمر للأمن القومي أن إسرائيل ينبغي أن تظهر توجهاً نحو تسوية سياسية وليس الاكتفاء باستخدام القوة. فيما يتعلق بإقامة دولة فلسطينية، قال إنه يؤيد الانفصال عن الفلسطينيين، معتبرا أن ضم الأراضي خيار غير مقبول. وإلى الملف الإيراني، أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن قوات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت خلال الساعات الماضية عددا من الطائرات المسيرة التي حاولت استهداف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية والعاصمة الرياض. وأضافت الوزارة أن هذه الهجمات انطلقت من الأراضي العراقية، واتهمت الميليشيات العراقية الموالية لإيران بالوقوف وراءها. بدوره قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن الهجمات الأمريكية التي استهدفت البنية التحتية في إيران بما في ذلك المستشفيات ومنشآت المياه تعد جريمة حرب. وأضاف أن التقديرات الإيرانية تشير إلى أن الهجمات التي نفذتها طهران ضد مواقع أمريكية في المنطقة خلال الحرب الأخيرة سرت عن مقتل 200 جندي أمريكي وإصابة عدد أكبر دون تقديم أدلة على ذلك. كما حذر من أن أي دولة تدعم عملا عسكريا ضد إيران ستعتبر هدفا مشروعا للقوات الإيرانية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى الأجواء صيفية حارة حتى يوم الأربعاء مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية. وتبقى الأجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق خلال ساعات النهار، وفي ساعات المساء والليل تميل الأجواء إلى الاعتدال خصوصا في المناطق الجبلية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيكس.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى في المرمى مع ليلى القيش.

مستمعات ومستمعي الشمس في كل مكان، يسعد لي أوقاتكم مع الطاقات الإيجابية الجميلة اللي دائما بتجي هيك باكج واحد مع الرياضة. صح ليليان؟ صح يا ليليان. ليليان حاج في الهندسة الإذاعية والإنتاج على موجات الشمس، دائما بتسمعونا على 101.98.1 FM وعبر تطبيق الشمس بحلته الجديدة والخانة الخاصة اللي فيكم تتفاعلوا فيها معي كل الوقت يا جماعة في خانة الدردشة. بتعرفوا أنه هذا بالنسبة إلي أحلى شيء عمل، لأنه دائما بس يكون في نقاشات رياضية بيكونوا في ناس دائما هيك عم بيبعثوا لي أو على الإنستغرام أو اللي معهم رقمي الخاص وبيفوتوا بالأجواء وبينضغطوا. اليوم مش مضطرين، أنتوا بتقدروا تتفاعلوا مع أي برنامج في إذاعة الشمس عبر خانة الدردشة اللي موجودة في الصفحة الرئيسية في التطبيق. كل عليكم تعملوه، اللي بعده ما عمل تحديث يعمل تحديث، واللي عامل تحديث يدخل صفحة رئيسية موجود هناك دردشة في البث المباشر، تضغطوا على الخانة

الصفرة وبتدخلوا إلى النقاش. وبقدر طبعاً هيك كل شوي راح أفحص وشوف إذا عندكم أسئلة خاصة لضيوفنا اليوم. وطبعاً اليوم راح نفتح ملف الرياضة المحلية. بتعرفوا شو؟ كنت هيك بالكواليس عم بحكي لخليل زميلنا إنه صعب اللي بعد شهر ونص نحن في الرياضة العالمية وفي المونديال وكل قضايا المونديال نرجع هيك مرة واحدة للرياضة المحلية، مع كل محبتي للأندية العربية بس فرق المستويات شاسع يعني حتى بتناول المواضيع. لكن اليوم رح نعمل حلقة جذابة مثل ما كنا نعمل دائما، ساحرة المستديرة إلها رونقها مثل ما دائما نحكي وجمالها الخاص بغض النظر عن أي دوري وأي بطولات عم نحكي. بكل الحب رح كون معكم خلال هالساعة حتى الساعة 7. أنا ليلى قيش في إعداد وتقديم هذا البرنامج، الإشراف العام لبديع كرام، وهيا ننطلق بشكل رسمي. رح نتحدث اليوم عن الرياضة المحلية، تجهيزات أنديتنا العربية، كيف عم يجهزوا لافتتاح أو حتى القسم افتتح هذا الموسم. نتحدث طبعا عن كأس الدولي، كأس التوتو اللي رح يبلش، ومن ثم رح يكون تباعا طبعا الدوري. في شغلة من الأشياء اللي دائما بحب أوضحها اللي هي مش مفهومة كثير لكل الناس اللي بيتابعوا. كثير من الجمهور يعني بيتعامل مع كأس الدولي وكأنه شيء مصيري للفريق. جماعة، هو شيء كثير حلو وبطولة نحن بتهمنا وهي بتعطي معنويات جدا عالية، والفوز فيها كثير مهم ومطالب الفريق بأنه يفوز. بس عادة بتكون مثل تجربة لشو نحن رح نعطي خلال الموسم. فعمليا تعثر في كأس الدولي مش معناه أنه الفريق مش رح يكون منيح في الموسم أو كأنه يعني في أزمة. على العكس، هي مرحلة مهمة ما قبل الدوري حتى يفحص فيها كل فريق إذا بحاجة، وهو سوق الانتقالات مفتوح لتعزيزات، بحاجة أنه طبعا اللعب التشكيلي فيها متاح أكثر، فالمدربين بالذات بعد التدريبات المكثفة اللي بتكون في معسكرات التدريب لأغلبها كانت خارج البلاد هاي السنة، بأنه يفحصوا الإمكانيات على أرض الواقع بمباريات حقيقية. فهي نقطة أساسية مهم إنكم أنتوا تكونوا واعيين لها، لأنه مبارح كان عندي هيك مداخلة من مشجع سخنيني على الهواء، واللي حكى بأنه يعني كيف الإدارة صابرة على المدرب أبوكسيس، بالذات أنه صار خسران بشكل متتالي أكثر من مباراة، وإسه بكأس الدولي واضح أنه في تعثرات قادمة. بدنا نروق نعطي مجال، المدربين بياخذوا مساحتهم في كأس الدولي، وطبعا رح يكون في القول الفصل لكل مدرب في الموسم. اليوم نحن رح نتركز بالدرجة الممتازة، رح يكون في عنا مداخلات للثلاث أندي اللي بيمثلونا في الدرجة الممتازة، أخاء الناصرة، الوحدة صهيب كفر قاسم، ومكابي أبناء الريني. فطبعا رح نشوف كيف عم بيحضروا نفسهم لانطلاقة الموسم الجديد، لانطلاقة كأس الدولي. بالإضافة لهيك رح يكون في عنا شوية أخبار عن الانتقالات، والذات الانتقالات العالمية اللي عم بتثير الجدل وعم بتكون ترندات بشكل كثير كبير على صفحات التواصل الاجتماعي. جايز، مورينيو خربها في ريال مدريد، مشجعي برشلونة على أعصابهم. أنا كل ما أدخل على الإنستغرام ولا على إكس ولا على التيك توك بشوف مشجعي برشلونة يعني بحالة كآبة نتيجة الأسماء الكبيرة اللي مورينيو فيها عم يبني فريق اللي هو جدا جدا قوي. طبعا في مخاوف عند مشجعي ريال مدريد، البعض يعني محتفي ومحتفل بهذا الجمال وبهي الأسماء وبهي القوة، والبعض الآخر شوي خايف من تكرار. بدي أذكركم 2006 وكل ما معت النجوم، والنجوم كلهم في مكان واحد، وفيجو وزيزو وبيكهام وعبد الله هون معي بقلنا رح نحطهم جيبتنا الصغير بما انه مشجع برشلوني. عبد الله يا جماعه اللي سال موجود اليوم معنا بالكنترول الاول على قائمه ترتيب تطبيق الشمس، يلي طلعت معي، بتعرف عبد الله طلعت معي مستمعه وقالت لي هذا مهكر اللعبه، مين هذا عبد الله؟ قلت لها روحي علي تحط ليش ملح على الجرح، مش قادر يتقبل بكل الراديو. فلما عبد الله يقول رح يحطنا يعني اليوم، بتعرف رأيك الرياضي صار يؤخذ بعين الاعتبار أكثر. عبد الله صار في إثباتات على رأيه يكونوا متأكدين، رح نحطهم بجانب.

0: بنتنا الصغيرة رح نشوف رح يكون في قوة ومنافسة ندية أكثر من الموسم الماضي باعتقادي بوجود مورينيو ما بين برشلونة وريال مدريد، وهذا اللي عم نستناه كعشاق للساحرة المستديرة. يلا يا ليليان جيبي لنا الضيف الأول. فنحن رح ننطلق في جولة رياضية يعني خاصة أنا بشتغله هذا البرنامج وبحبه وهو الأغلى على قلبي من كل برامجي في إذاعة الشمس، وبصير وراء الميكروفون تعوا سكتوني. طبعا رح نكون كمان مع شوية أخبار عالمية كيف هيك ما بعد المونديال شو كانت ردود الفعل أسبوع ما بعد المونديال على وجه التحديد يا جماعة 7 أيام، وبعد أخبار المونديال هي عم بتكون الأساسية ما بين كريستيانو رونالدو ما بين مشاركته في فيلم جديد. كثير مبسوطين عاشقات رونالدو أنه رح يشوفوه بشكل جديد. ليليان هوني ذايبة في الكنترول، بتخيل كمان كثير من المستمعات ذايبات مثلك. بهاي الطريق عبد الحليم، شو عبد الحليم النسخة الأجنبية، شوفوا الوصف لكريستيانو رونالدو. بهاي الطريقة جزء من الصبايا بيشجعوا في عالم كرة القدم. طيب نحن رح ننتقل ونكون مع الرياضة المحلية وتحديدا مع الوحدة صهيب كفر قاسم، هذا النادي الأنيق الجميل اللي خوفنا عليه شوي الموسم الماضي لكنه رجع ومسك زمام الأمور ما بين تغيرات تقلبات كثيرة إن كان في الطاقم المهني وأيضا في الإدارة. بتأمل نشوف ورح نفحص شو رح نشوف خلال هذا الموسم من تغييرات جذرية اللي ممكن أن تنعكس بطريقة إيجابية على مسار هذا النادي في الممتازة. سيد رمزي بدير الإداري وأيضا المسؤول عن الرياضة في كفر قاسم، يسعد لي أوقاتك.
1: يسعد أوقاتك لجميع وجميع المستمعين.
0: نحن أول شيء بدنا نحاول منك هيك نفحص شو وضع الفريق، كيف التحضيرات، شو أهم الأمور اللي حطينا لهاي السنة هذا الموسم ضمن الأولويات عندكم؟
1: طبعا احنا كنا متواجدين في معسكر تدريبي في بلغاريا، الفريق راح يرجع للبلاد يوم غد صباحا، وهذا المعسكر التدريب كان لمدة 10 أيام في مدينة تروبولي في بلغاريا. أكمل هناك مباراتين والفريق فاز ومباراتين، التدريبات كانت ممتازة جدا. احنا استخلصنا العبر من الموسم الفائت، عززنا الفريق في المراكز الحيوية للفريق على أساس الفريق ما يكونش في صراع البقاء، إنما فريق يكون في البلاي أوف العلوي.
0: هذا الهدف،
1: الهدف الأولاني هو طبعا يكون في البلاي أوف العلوي ويكون فريق قوي جدا في الدرجة الممتازة. احنا صلنا 3 سنين للأسف الشديد بنخلص الدوري في البلاي أوف السفلي، وأجل وقت بالفعل انه نرجع للبلاي أوف العلوي بعد 3 سنين في البلاي أوف السفلي. ولهذا السبب احنا عززنا الفريق وعملنا فريق اللي هو بالفعل حسب ما شفته فريق راح يكون السنة ان شاء الله فريق مغاير للموسم الفات والمواسم السابقة، فريق راح يكون قوي جدا. احنا في خط الهجوم عززنا الفريق في سيزار وكريستوفر، ايضا المهاجم النيجيري مكمل مع الفريق مع لدور كوهن. هذا خط الهجوم راح يكون
0: رهيب،
1: خط هجوم قوي جدا.
0: صحيح.
1: على على على عكس الموسم الفات اللي عانينا من شح الاهداف في الفريق. ايضا انضم الفريق حارس المرمى راز كرمي والمدافع طارق بوشناك، وايضا في خط الوسط ابرز الانضمامات هو ايهاب غنايم الغني عن التعريف،
0: تعزيز مهم جدا
1: بالضبط. وايضا يتدرب حاليا ايضا مع الفريق في معسكر الفريق مصطفى الشيخ سطوف، اللي طبعا كابك وسنهدنا انه يخدم الفريق وفي عنده افضليه للدرجه العليا، ولكن هو يعني قالها بكل صراحه اذا ما كانش اذا ما توصلتش لاي اتفاق مع فريق الدرجه العليا انا راح اكون في كفر قاسم، وإذا أضفنا سطوف لخط الوسط
0: هي بتكون ضربة معلم. يعني إحنا المونديال هيك تعلمنا منه إنه من سيطر على الوسط وحاول عن جد إنه يكون في الوسط والدفاع بشكل جدا قوي هو اللي حصل على بطولة كأس العالم. في توجه في عالم التدريب لكل قضية أهمية خط الوسط كانت دائما موجودة، لكن رمزي نحن شايفينها في السنوات الأخيرة هذا الستايل الجديد في عالم التدريب اللي كثير مهم للمدربين إنه يكون خط الوسط جدا قوي، وهذا اللي اشتغل.
1: خاصة خط الوسط اللي هو ستة بيقولوا له، خاصة الوسط ستة اللي خط الوسط الدفاع هي الارتكاز
0: قادر يربط الخطين في بعض
1: بالضبط. احنا إيهاب غنايم اللي ضمناه هو راح يكون الركيز الأساسي في الفريق طبعا مع وجود محمد، مع وجود محمد صصور لاعب خط الوسط. الفريق مع لدور كوهن الغني عن التعريف، ايضا سامح مرب واحمد طه وعمري عامر واللاعبين المحليين اللي كفار حوالي 13 لاعب محلي من كفر قاسم.
0: ها كان سؤال القادم بالضبط لك، لانه نحن واحد من الافضليات والجماليات اللي تحدثنا عنها عن هذا الفريق انه دائما كان بيدعم ابناء البلد بطريقه استثنائيه.
1: طبعا عندنا في تقريبا اكثر من 11 لاعب محلي مستمر في الفريق. عندنا اللاعبين الاساسيين طبعا كرم عامر اللاعب الشاب الواعد اللي في الموسم الفائت فاجأ الجميع واصبح لاعب
0: اساسي
1: من 11 اللاعبين اساسي صحيح. في خط الدفاع عمري عامر، احمد طه، سامح مرعب، محمد صرصور. عندك ايضا اللاعبين الشباب هادي عيسى، محمد داود، كرم عامر، ظافر عيسى، نور الدير، ايضا حارس مرمى كسماوي لاول مره من سنين طويله. عندنا خالد عامر اللي انضم من شبيبه رعنانه اللي كانت في الدرجه العليا وراح يكون هو ايضا حسب ما شفناه في المعسكر التدريب راح يكون خلال السنين القادمه ان شاء الله راح يكون الاساسي في فريق نادي الوحده كفر قاسم، راح يكون نجم جديد في حراسة مرمى كفر قاسم.
0: نحن يعني دائما نقول كفر قاسم ولادي للمواهب رمزي.
1: طبعا في الموسم في هذا الموسم يعني على الأقل 5-6 لاعبين راح يكونوا من التركيب الأولى من كفر قاسم الركيزة الأساسية.
0: مهم جدا. إسماعيل عامر بعده في المركز الإداري اللي تم وضعه.
1: طبعا إسماعيل عامر متواجد في معسكر التدريب مع الطاقم المهني إلى فريق. هو
0: شو الإضافة الخاصة اللي حسب رأيك يعني من خلال الأشهر القليلة اللي بعده موجود فيها في هذا المنصب، شو حاسس إنه
1: طبعا
0: شو الهدف كمان من وجوده؟ يعني
1: كشاف مواهب، بيساعدنا في مساعدة في اختيار اللاعبين، ضم لاعبين، غرفة الملابس، كل هذه الأمور اللي من حواليه من خبرته كل هذه الأمور. إسماعيل عامر ابن نادي فريق نادي الوحدة كفر قاسم، هو بهمه مصلحة الفريق، هو اللي صعد الفريق من الدرجة الأولى للدرجة الممتازة. وإسماعيل عامر إضافة قوية أيضا لفريق نادي الوحدة كفر قاسم، خاصة أنه ابن كفر قاسم وبهمه مصلحة كفر قاسم.
0: تعرف كان في نقاش أنه ليش مش في خانة المدرب، لأنه هو مدرب في الأساس وقدر أنه يحقق إنجازات مع الوحدة صهيب كفر قاسم.
1: أخرى مرة إسماعيل عامر ضرب، يعني ما بنقدر نقول أنه إسماعيل عامر ما ضرب الوحدة كفر، ضرب الوحدة كفر قاسم يعني 3 فترات. في كرة القدم انه مدرب بيستمر له سنوات طويلة شوي بيكون صعب، عشان هيك بيكون تبديل مراكز يعني برضو انه يكون جزء من الطاقم المهني كشاف المواهب، وهذا مهم جدا لفريق نادي الوحدة.
0: بس هذا المنصب كان شاغر، ما كان فيه حدا سابقا.
1: لا ما كان، لا كان شاغر.
0: طب هيك القضية انه يعني وجود اسم مثل اسماعيل عامر بهمكم؟ بدي تحكي معي بصراحة وبتجرد في هذا الموضوع، كان في انتقادات جدا لاذعة من قبل الجماهير بانه بدنا لما في عنا مدربين قسمويين وقاعدين عم بتبدلوا بهالمدربين ومش عم بتجيبوا نتائج، اعطوا فرص لاولاد البلد. فهل كمان اجا هذا الشيء تلبي لنداء بانه يكون في مناصب يعني اللي هي اساسية داخل الفريق اللي هي بتضم أسماء مهمة رياضيا من كفر قاسم؟
1: تعرف احنا في الموسم الفائت كان فينا كثير في الطاقم المهني، مش الطاقم التدريبي، كان فينا كثير من يعني كان عندنا روي كوين، كان عيدان، كل هذه الشخصيات طبعا لأنه كان على قولتي كان في مطالب الجماهيرية، فإحنا فضلنا أن يكون كوادر كسموية وأبرزها إسماعيل عامر. إسماعيل عامر اليوم
0: يعني نداء الجماهير
1: يعني وجوده اليوم وظيفته اليوم في الفريق لا تقل أهمية عن أي شيء، يعني في أي جلسة مع المدرب مع الإدارة اختيار اللاعبين كل هذه الأمور اللي شو الفريق لوين واصل. إسماعيل عامر هو ومحور اساسي في كل هذه الامور.
0: جميل.
1: فما ما بنقدر نيجي نقلل من اهميه اسماعيل عامر، على
0: العكس
1: اسماعيل عامر هو اليوم منصبه يعني ترفي فوق المدرب، يعني المنصب لا يستهان فيه. يعني
0: طبعا هو الرابط ما بين يعني اللاعبين وغرفه الملابس مع الاداره مع

0: مدرب فهو حلقة مركزية في النادي، وهذا المنصب يعني يمكن غلط أنه كان شاغر كل هاي المدة في الوحدة الصهيب كفر قاسم. نحن عم نتحدث عن أهداف حتى هيك يوضح للمستمعين، أهداف بأنه يكون في الملحق العلوي على الأقل، بأنه في تعزيزات يلي هي تعزيزات جدا عالية، المنافسة جدا كبيرة هاي السنة في الممتازة. متابعين مع باقي الأندية كيف عم بتبني الكادر تبعها رمزي؟
1: طبعا احنا
0: حتى من ناحية ميزانيات في نقل نوعية
1: طبعا حلت. احنا في فرق قوية هذا الموسم زي فريق اشدود، الريني، بيهودة، الفرق اللي صرحت انها بدها تعود للدرجة او تصعد للدرجة الممتازة الدرجة العليا، عندك ريش الليتشون، وتعرف الدرجة الممتازة اللي السعود لا يأتي بالتصريحات، السعود السعود بيجي على مرحلتين، اولا الوصول للبلوف العليا، وبعدها من البلوف العليا بتبدأ رحلة الصعود الى الدرجة العليا. فالدرجة الممتازة يعني بارومادقان بدأ الموسم الفايت، يعني ولا واحد توقع أن بارومادقان ينهي الموسم في الدرجة العليا، ولكن في شهر 1-2 بدأ عنده اللي بدأ الترابط عنده يتماسك في الفريق، وغير مدرب والفريق اللي هو صار في المطرح الثاني، وصعد في النهاية صعد للدرجة العليا، ورغم أنه مكابر ارتليا من المرحلة الثانية الجولة الثانية لآخر جولات كان هو في المركز الأول الثاني وما صعدش في النهاية.
0: 100% هي درجة مجنونة دائما، وعامل خبرة بيلعب دور جدا كبير أيضا في تحقيق الصعود، هاي نقطة أساسية. بدي أتشكرك رمزي على هاي المداخلة. في شيء بتحب توجهه لجمهورك اللي لازم يكون كمان حجر أساس هذا الموسم بأنه يتواجد أيضا على
1: طبعا أنا حاليا أنا قاعد مع الإدارة حاليا في الاستعدادات الأخيرة مشان نمرك من سلطة مراقبة الميزانيات. من هلا بكرة معنا على أساس نمرك سلطة مراقبة الميزانيات. نشكر طبعا رئيس بلدية كفر قاسم هيثم طه اللي طبعا اللي متجند للفريق من ناحية ضمانات بنكية، من ناحية دعم مادي من كل هذه الأمور، أيضا أحمد صرصور اللي هو طبعا المدير الجديد الشاب الواعد اللي قاد الفريق من شهر 2، وبيعملوا يعني بنشتغل مع بعض يعني بكل جدية على أساس أن نوفر كل ما يلزم للفريق في الموسم القادم، وإن شاء الله رأي تكون افتتاحية جيدة لفريق نادي الوحدة كفر قاسم على عكس السنين السابقة.
0: جماهير متوقع منها تكون متواجد بشكل أكبر هاي السنة؟
1: طبعا في إحباط من الجماهير بالنسبة للملعب ملعب باتيام، وفي مطالب تعرف إحنا في المراحل الأخيرة لبناء الاستاد الرياضي في كفر قاسم، يعني خلال إن شاء الله سنة 12 شهر بيكون جاهز، الجميع بنتظر هذا الاستاد الرياضي اللي بيكلف ميزانية بلدية كفر قاسم أكثر من 70-80 مليون شيكل، ويمكن أي وصل 100 مليون شيكل. استاد رياضي عصري، يعني بنتأمل إنه في الموسم القادم إنه نرجع لكفر قاسم، ولكن الجماهير القسماوية تقدر تقولي يعني إذا بشكل عام الجماهير القسماوية بتحضر بالمئات لباتيام، ولكن الدعم المادي لفريق نادي الوحدة كفر قاسم المصدر الأساسي لفريق نادي الوحدة كفر قاسم هو الدعم الجماهيري، ويعني حتى سلطة مراقبة الميزانيات أثنت على يعني الموسم اللي فات كيف الفريق يعني كان في دعم جماهيري كبير من الجمهور ومن رجال الأعمال طبعا. اللي دعموا الفريق بشكل كبير جدا مع رئيس الإدارة أحمد صرصور ورئيس البلدية هيثم طه اللي هو طبعا المسؤول الأول في الرياضة القسموية واللي هو طبعا بيسير الأمور فريق نادي
0: يعني
1: الوحدة.
0: نحن تعودنا على هذا التكاتف في كفر قاسم، إن شاء الله أنه كمان مش راح يتكرر مشهد تغير الإدارات هذا الموسم.
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله, إن شاء الله يكون في ثبات إداري،
0: لأنه مهم جدا يعني حتى عملية يعني التراجع بالمستوى هي كانت عدم ثبات كمان في الإدارات وكمان في تغيير الطاقة.
1: طبعا احنا الموسم الفايت أربع إدارات، يعني كان تبديل يعني أربع إدارات، يعني كان تاريخي في كفر قاسم. صحيح. يعني أربع إدارات في سنة في موسم واحد،
0: مش بس في كفر قاسم، إدارات عم نتحدث مش مدربين يا جماعة، يعني هذا شيء ما لا أظن أنه صار بأي نادي آخر بهاي
1: هذا اللي بيميز نادي أو هذا اللي بيميز نادي الوحدة كفر قاسم. في أي فريق رئيس إدارة أو إدارة بتنهي في نصف الموسم أو في بداية الموسم بكون في ضجة إعلامية، بكون بالضبط بكون في خلل، ولكن إحنا هنا بنبدأ الإدارات تتبدل على مدار الموسم، والإعلام يعني ما بشعر في هذا الشيء.
0: 100%.
1: طيب لأنه الدعم الأساسي الرئيسي بريديتكم رئيس البلدية هيثم طه طبعا بالضبط.
0: يعني هاي واحدة من الإيجابيات اللي نحن بنعرف إنه الفريق الوحيد يعني اللي ما بيطلع عنا على الإعلام وبيحكي وبيقول إنه في تراجع أو إنه البلديات مش عم بتقوم بمهامها أو مجلس محلي مش عم بيقوم بمهامه فقط الوحدة كفر صهيب كفر قاسم أنت تستثنيها من هاي الموجة, باقي ما تبقى كله بلوم إنه ما في الدعم الكافي. فهذا أيضا
1: الفريق يعني لن يتواجد في الدرجة الممتازة, فريق واقعيين يعني
0: 100%. طيب نحن بنشكرك على هاي المداخلة ونتمنى الوحدة صهيب كفر قاسم دائما يمثلنا بالجودة والروعة والرقي الدائم اللي مثلنا دائما فيه. شكرا لك على هاي المداخلة سيد رمزي بدير. يعني لا أخفيها دائما هذا فريق أنيق من بلد أنيق ودائما دائما بيقدموا لنا كرة قدم أنا شخصيا أحبها بشكل كثير كبير.

0: النصر لكفر قاسم وكل التوفيق للوحدة صهيب كفر قاسم. هيك أخذنا شوية تفاصيل دقيقة، واضح جدا أنه في عمل دؤوب وعمل جدا مهني ومكثف من قبل طواقم الإدارية في الوحدة صهيب كفر قاسم، نتأمل أن تترجم إلى نتائج بالأرقام وفي ترتيب اللائحة. نحن رح نكون مع فاصل قصير وسريع، ومن ثم رح نكمل معكم في المرمى، خليكم معي.
1: معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة، حتى 50% تخفيض. مثلا غاز مع شعلة توربو ابتداء من 299 شيكل، برادات ميني بار أو فاترينا ابتداء من 349 شيكل، وأفران خبيز مبنية تشمل خبيز توربو ابتداء من 499 شيكل بس. أهلا وسهلا بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك، سخنين، أم الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابة، المغار وكرمئيل. خاضع لشروط الحملة.
2: بيج إلكتريك، كل الخشمال بنصخين بمخيل. بيج إلكتريك،
1: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخذ العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس، سخنوت علا مراخذ العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراخذ، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح. للمصممين الداخليين، بدل ما تتعب حالك وتطحن وقت وانت تشرح للعميل تبعك على بيته، مع بلانكس دقائق بتكفي عشان تفرجي كل شيء على الطبيعة وكيف راح يكون البيت. بلانكس بيعطيك الحل المثالي عشان الزبون ياخذ القرارات الصح. ابحث عنه عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. بلانكس، المستقبل بين يديك.
3: أنتم تستمعون إلى في المرمى مع ليلى القيش.

0: أحبائي كلنا انضموا لنا بهاي اللحظات، كل التحيات لكم. كملين معكم برنامج في المرمى، جولة رياضية ثابتة عبر إذاعة الشمس كل يوم اثنين من الستة للسبعة. رح نكمل في الحوار، وتحديدا في يعني هيك محاولة معرفة التحضيرات اللي عم بيقوموا فيها فرقنا العربية، واليوم تم التركيز على الدرجة الممتازة. كان معنا سيد رمزي بدير، تحدثنا عن تجهيزات الوحدة صهيب كفر قاسم، وواضح بأنه الهدف الأساسي هو على الأقل الملحق العلوي مع تعزيزات جدا مهمة ومناصب إدارية اللي أولاد البلد عم ياخذوا جزء كبير فيها، والأهم استخلاص العبر والأخطاء من الموسم الماضي. من الوحدة صهيب كفر قاسم رح ننتقل إلى نائل خطبة معنا طبعا، واليوم هو مساعد مدرب في مكابي أبناء الريني. نائل تحياتي،
1: مساء الخير إليك ولجميع المستمعين.
0: يسعد لي أوقاتك، جديد عليك التعريف، يعني ما نقل لك الكابتن، رح ظلنا نقل لك الكابتن أولا، لكن في كمساعد مدرب. وبدي ذكر هيك المستمعين أنك أنت عنا في رمضان، وسعيد بصول أكد لنا ونحن على الهوى بأنه ما في إمكانية غير أنه نائل يكون في مهام السنة الموسم القادم كمساعد مدرب. بنحكي معك بالشخصي قبل ما ننتقل إلى وضع الفريق، تحكي لي مزبوط. تغير المراكز قديش مأثر عليك؟ شو شايف؟ إشي جديد؟ شو حاسس؟ مشاعرك بالذات وأنتوا اليوم بعدكم في المعسكر التدريبي؟
1: مزبوط، أكيد الإشي كوني أني مش لاعب إشي صعب، بس دايما أنا بتمرن مع الفريق بكوني كمان أني مساعد. الإشي مش هويان، مش زي لما كنت لاعب، عم نتأقلم شوي شوي مع الوضع، وإن شاء الله لقدام بيكون الإشي أهون.
0: بيكون الإشي أهون لقدام، يعني مش سهل كان. بس أنت عارف عم تتدرب جوا داخل الفريق بالملعب؟
1: مش بشكل كامل، يعني مرات بشارك بالتمارين،
0: بشوط ليشكم شوطة ما بمزك حالي. طيب كيف الوضع مع المدرب؟ احكي لنا عنه شوي، يعني هو ايضا يعني تعال نقول هذا الموسم الحقيقي الخاص فيه، يلي الموسم الماضي اجا يعني في مهمه كانت شبه مستحيله، شفنا الازمه الكبيره امام عيوننا، لكن هذا الموسم هو اختبار حقيقي. شو انطباعك عن المدرب؟
1: مدرب اللي عنا جد كتير كتير عم ببني الفريق بطريقة منيحة مهنية، ومبين انه كتير كتير كتير بده ينجح، شو مسار بده ينجح، وعم ببني الفريق بطريقة صحيحة. لحد لسه الفريق يعني تعال نقول 90% او 95%
0: جاهز.
1: وعن جد كتير حلو الشغل مع ليور. يعني
0: انتو ليور كيف العلاقة بينكم نائل؟
1: ممتازة طبعا، هو عارف اني جديد، وهو اللي يعني اخذنا اكون مساعد معه، وعم بكل اشي بشاركني معه كيف لازم نساوي، ايش لازم نحضر لقدام بالفيديو بالهيك، يعني بشاركني بكل الاشياء الموجودة.
0: ممتاز.
1: وشوي شوي عم نتعلم الاشياء.
0: وفي بصمة اذا بدنا نحكي مثلا اليوم، نحن بعد كان في مباريات ودية اللي فاز فيها الفريق في المعسكر التدريبي، هل بتشعر يعني بما انك كنت في الموسم الماضي وهذا الموسم انه في تغيير، في بصمة خاصة في الأوريا اللي بلشنا نشوفها على ارض الملعب؟
1: أكيد أكيد، يعني اللي شاف الفريق الموسم الماضي وهذا الموسم كيف إحنا عم نشتغل وكيف الفريق موجود إسا، بشوف إنه في يعني في طريقة شغل، في بصمة للمدرب واضحة بطريقة اللعب تعيته. وطبعا بديش أحكي عن النتائج يعني اللي إسا عم نعملها، لأنه هاي كلها تلعب ودية أكيد. مش راح نحكم من خلال العبودية، بس الاشي اللي انا كتير مبسوط منه انه الفريق عنده طريقة لعب، وطبعا بصمة لقر اللي بده اياها اللي على ارض الملعب عم نشوفها من مباراة لمباراة عم تتحسن، يعني عم نتحسن كل الأشياء اللي منشوفها بالتمارين، طبعا اللي منشغل مع اللعيبة فيها بالتمارين عم نشوفها عم نعمل

0: حالها باللعب، وهذا اهم شيء
1: 100%
0: بهاي المرحله. وبالمباريات الجاي طبعا
1: كان كاس الدولي اليوم طبعا تبين انه كريات باتي ام عكا واخا الناصري.
0: نعم نعم،
1: مباريات مش سهله ابدا،
0: نعدها مش سهله اكيد طبعا، نعدها مباريات كمان لتحضر اللاعبين اكثر للليغا، وان شاء الله
1: استكمال للتحضير ما بعد المعسكر التدريبي. لكن كثير من الجماهير بتعرف بيحكموا على وضع الفريق وكانه من مباريات كاس الدولي بالذات. انا افتتحت على فكره في المقدمه عن هذا الموضوع بانه يعني لازم يكون في وعي عند الجماهير بانها تعرف انه المدرب في عنده فرصه في الثلاث مباريات هذول بانه يغير في التشكيله، يجرب طاقمه، يعني يلعب اكثر جدد 100% عشان يدخل الى الموسم باقل اخطاء ممكنة. طيب نحن عم نتحدث عن فريق اللي هو هبط، والجانب الذهني في هاي المرحلة جانب جدا مهم. هل الإدارة أخذت بعين الاعتبار هذا الموضوع؟
0: أكيد، يعني لما ليقر قرروا أنه يخلوه وحكوا معه أنه الفريق أنه على أساس أنه الفريق يعود يرجع الموسم القادم للدرجة العليا، يعني النية واضحة أنه الفريق عم
1: هدف الصعود واضح
0: عن بن بناء، وهدف الصعود طبعا الرجوع لل
1: هذا اصلا العليا. كادر وطاقم درجه عليا يا نائل من ناحيه اسماء وحضور.
0: ان شاء الله نشوف هذا الاشي كمان على ارض الواقع بالمباريات، وان شاء الله خير.
1: الجانب الذهني مين انشغل عليه؟ كيف انشغل عليه عند اللاعبين؟ مش سهل انك تهبط من درجه عليا ترجع تقول له يعني سقف التوقعات جدا عالي ترجع للعليا خلال موسم. هذا موضوع كمان بحاجه لتدريب ذهني عميق ومهم.
0: اكيد اكيد، طول الوقت بنحكي مع اللاعبين انه الفريق مزبوط انه هبط للدرجه الممتازه، بس اكيد احنا قادرين وانه هاي السنه نعاود نرجع للدرجه العليا بكون الفريق عندنا ممتاز، وطبعا الثقه هسه عند اللاعبين ممتازه بعد ما لعبنا يعني مباريات وديه اللي هي
1: صعبه مش سهله.
0: اكيد صعبه مش سهله ضد كريات شموني، واحدة منها انك تغلب فريق من درجة العليا، ومش غلبناهن بطريقة يعني انه لعبنا فوتبول بهاي المباراة وكنا يعني كتير ممتازين بهاي اللعبة، وكان في طريقة لعب واضحة وهجومية مع ضغط عالي طول الوقت، فبفكر انه هاي البصمة اكيد بتعطي الثقة للاعبين وبتخليهن يفوتوا جاهزين للدورة.
1: الكادر تقريبا جاهز ب95%، وين النواقص؟ هل رح نشوف تعزيزات قادمة؟
0: ناقص كمان مجان مدافع أيمن، وناقص كمان مهاجم اللي يكون
1: قناص.
0: طبعا مهاجم تاني حد برازيلي
1: طبعا 100%. نقل نحن ما نشكرك على هاي المداخلة، وبنتأمل عن جد مكابي أبناء الريني يظهر بالصورة اللي بتليق فيه بعيدا عن كل الأزمات اللي كانت موسم الماضي، نحط الجراح ونضمدها بالشكل اللازم. ونحن بنعرف كأولاد يعني الساحل المستديري والعشب الأخضر اللي راح ونحن أولاد اليوم، فهذا نتمنى أن نشوفه على أرض الملعب. الشكر لك على هاي المداخلة. شكرا نائل.
0: شكرا لك.
1: الكابتن نائل خطبة في قبعة مساعد المدرب في أول موسم وأول تجربة له، أيضا تحدي جدا خاص، لكن تعرفوا قديش مهم، وحكينا عن هذا الموضوع أيضا مع الوحدة صهيب كفر قاسم، كل قضية وجود أبناء البلد في الطواقم المركزية والأساسية هذا بيعطي انتماء أكثر، جرينتا أكثر، وأكيد بيقرب الجماهير إلى الفريق بشكل أكبر.

0: ومن مكابي أبناء الريني رح ننتقل ونكون مع الجار أخا الناصري وتحديدا المدرب علاء صايغ. يسعد لي أوقاتك.
1: على مساء الخير لك ولجميع المستمعين أخت ليلى.
0: يعني علاء بتعرف نحن هيك معكم متابعين معكم المونديال شغلنا شوي بس بنرجع هيك ونفوت معك بتفاصيل كل قضية الترتيبات المنافسة الكبيرة هذا الموسم في الممتاز كل قضية زيادة الميزانيات بشكل مبالغ فيه ومين قدك بيعرف يعني عم نتحدث عن الدرجة يلي ممكن اعتبارها مش يعني مش ثاني درجة ما بعد الدرجة العليا هي قريبة جدا جدا والفروقات جدا بسيطة حتى من ناحية النجوم اللي راح تلعب هذا الموسم في الدرجة الممتازة.
1: بوافقك الرأي الدرجة الممتازة هاي السنة درجة كتير كتير صعبة كتير فرق اللي يعني دفعت أموال كتير كبيرة وجابت نجوم من الدرجة العليا ومش مش حيلا لعيب اللي خلصوا مع علين إنما نجوم اللي هديك السنة كان لهم كمان كلمة كتير قوية في الدرجة العليا بس هاي اللي بميز هاي الدرجة إنه هي درجة مجنونة الأشياء اللي بتكون متوقعة على الورق عادة ما بتصيرش الفريق اللي بيكون أكثر جاهزية الفريق اللي بيكون أكثر عارف اللي جو فاهم لوين هو رايح أفكر بالآخر راح تكون له سنة ناجحة في هاي الدرجة.
0: يعني هذا كان نقاشنا أيضا مع رمزي بديرلي اللي بيقول يعني الخطوات الأخيرة في عملية الارتقاء هي بتتطلب عدة عوامل بغض النظر عن الميزانيات أو الأسماء وهذا كمان شفناه يعني من خلال المواسم الماضية
1: طبعا شفناه وعشناه يعني وكانت لنا إلي تجربة مع مكاب أبناء الريني في أول موسم إلنا في الدرجة الممتازة اللي ما حداش كان يعرف مين مكاب أبناء الريني
0: ما أخذناكم بالحسبان
1: وفي آخر المطاف إحنا يعني صعدنا للدرجة العليا من المرتبة الأولى وكان في فرق اللي هم حطوا ميزانيات أعلى بكتير من اللي كانت عنا بس بالآخر هذا عالم كرة القدم إحنا بحاجة بالأول إنه يكون في تناغم بين كل اللاعبين وبين كل الكادر والطاقم المهني ولما بيكون الإشي ماشي زي ما لازم أفكر مش مهم مين بيلعب وشو الأسم اللي بده يلاحم ويحارب ويعطي 200% بالآخر راح ينجح ويفوز.
0: قديش أخا الناصر قادر أن تلاحم وشو الهدف اللي حاطينه بداية للموسم يعني عودة جديدة إلى الممتازة تجدد العهد توقعات جدا عالية لأنه في تغيير جذري أيضا من ناحية تعامل الإدارة أيضا مع الفريق.
1: مظبوط بس زي ما أنت عارف أخا الناصر عاد للدرجة الممتازة بعد غياب 3 سنوات فالهدف الرئيسي انه نثبت اقدامنا في الدرجه الممتازه
0: ممتاز.
1: طبعا انا كمدرب دائما بطمح للافضل ودائما بطمح انه يكون نخلص في المراتب الاولى العاليه اما انا افكر انه الانجاز الكبير لاخ الناصر هو الثبات في الدرجه الممتازه وضمان البقاء بشكل مبكر وبشكل محترم
0: هاي النقطة الأساسية بوافقك لازم تكون قضية التعزيزات والعمل على بناء الفريق على شو ركزت في الأساس؟
1: احنا قمنا في ضم مدافع برازيلي للعب 8 سنوات متتالية في الدوري البرتغالي ضم اخر اللي كان يلعب في سكوتلند الاولى افكر انه احنا بحاجة بعد لمهاجم رقم 9 اللي احنا عم مندور يعني وانا الصراحة اخت ليلى مش عم بهذا الموضوع مش عم بقبل من مكان لأنه باعتقادي هذا المهاجم لازم يجي ويكون هو أعلى من مستوى الدرجة الممتازة حتى يقدر يساعدنا أنه نثبت أقدامنا في الدرجة الممتازة
0: طبعا تفكير سليم 100% لكن كمان شفنا عودي لأولاد الناصرين نتحدث عن أنس دبور أحمد عابد هذا تعزيز يعني معنوي بالأساس بشكل كبير يعني بدكم ترجع تحس انه كمان الجمهور اللي نحن بنعرف انه هو جمهور انتقائي جمهور مش سهل جمهور يلي هو مخضرم توقعاته من النادي حتى لو نزل اخاء الناصري درجي وطلع درجي لكن جمهوره دائما يتعامل معه انه هو الافضل تاريخيا في هاي الدولة يعني انت مش عم تتعامل مع جمهور بسيط
1: شفنا اهمية الجمهور في الموسم السابق وكان لاعب رقم 12

0: مل
1: طبعا
0: كلاعب.
1: طبعا هذا كان طلب الاول من الاداره.
0: قديش عمره امجد سليمان؟
1: امجد اذا انا مش غلطان 39
0: سنة. يلا ندق له على الخشب. انتم فاهمين قديش يعني اصغر منه لاعبين يلي هني ما بيكملوا بالذات في درجه ممتازه، يعني هذا يعني شيء اللي هو مش مفهوم ضمنا ابدا.
1: صح، انا بوافقك الراي.
0: رهيب، الله يحميه. طيب مين كمان؟
1: ايه صفون الحلو، ادم ابو ناصر، ابراهيم ابو احمد. ليش انسى حدا يعني من لاعبين اللي هن من لاعبين البيت؟ بس ان شاء الله يعني انا بدي اوعد الجمهور انه ان شاء الله راح يشوف فريق قوي، فريق اللي بحارب على كل كره، فريق اللي راح يشرف الوسط العربي وتكون له كلمة قوية إن شاء الله في الدرجة الممتازة.
0: قضية الملعب كان في حديث على يعني عودة جماهيرية كبيرة فيها، في حملات لتجنيد الجمهور أكثر بجانب الفريق، ولا أنتوا عم تعطوا يعني عم تشتغلوا على الهدى واللي بيجي لحاله بيجي؟
1: لا دائما إحنا في علاقة تربط الإدارة مع الجماهير. امبارح كان عندنا تدريب مسائي اللي شفنا تواجد ما يقارب 70-80 شخص من جمهور الأكاديمية ناصر اللي أجا يدعم ويشجع اللعيبة بشكل شخصي. حلو. وهذا ليش بتلج الصدر يعني إنه نشوف إنه في ورانا ظهر وفي ورانا جمهور راح يساند الفريق إن شاء الله بهذا الموسم.
0: كثير مهم. طيب نحن علاء بنشكرك على هاي المداخلة، وطبعا رح نكون عم نراقبكم عن كثب. وموترك شوي كل قضية المنافسة القوية في الممتازة ولا أقل متبع مع باقي الأندية؟
1: انا بهتم طبعا بفريقي في مكابي اخي الناصري، طبعا انه انا بتطلع لانه هاي الفرق انا بالاخر راح العب ضدها وراح يعني اجي انا جاهز مع الطاقم المهني لهاي المباريات، بس افكر اذا انا بدي اطلع على فرق تاني وانسى فريقي فالاشي مش راح يطمن ويعني ويكون اشي ايجابي. فاحنا عم نهتم بفريقنا انه نبني فريق قوي، فريق عنيد، ولكل مباراة رح نهتم فيها بتفاصيلها ونحللها زي ما لازم ونيجي جاهزين عليها
0: 100%. سلطة مراقبة الميزانيات صارت من ورانا
1: طبعا وردت أشهر الأخ مير حامد رئيس الإدارة على جهد الجبار وليش اللي سواء مش مفهوم ضمنان، وبطلب من الناس تقدر اللي عمله الأخ مير حامد وتيجي وتساندوا
0: بأنها تتواجد على الأقل كجماهير ويكون في دخل أساسي من عملية تواجد الجماهير. نحن عم نتحدث عن بلدية لا تستطيع أن تقدم الدعم لمكابي أخاء الناصري بسبب أزمة يعني قانونية، صحيح؟
1: مظبوط. إحنا إن شاء الله أنه هذا ليش ينحل، أنا بفكر كيف فهمت بخلال شهر 3 إن شاء الله
0: قادم
1: ليش راح ينحل، وإن شاء الله أنه عن جد يدعمونا ويوقفوا حد الفريق،
0: يعني إن شاء الله أنه ينكتب مثل ما بنقول صفحة جديدة لهذا الفريق العريق والمخضرم ونرجع نشوفه بالأماكن اللي اعتدنا فيها نشوف مكابي أخاء الناصرة. علاء شكرا، دائما تلبي دعوتنا عبر إذاعة الشمس، شكرا لإلك.
1: شكرا.
0: على صايغ مدرب مكابي أخاء الناصرة، شفتوا يعني الهدف واضح، تثبيت الأقدام في الدرجة الممتازة، وطبعا الاهتمام بعودة التفاف الجماهير اللي كان واللي تعودنا أنه نشوفه في السابق في ملعب أخاء الناصري.

هسه بتعرفوا انا شو راح اطلب من التراس كل الانديه، انه يا جماعه اعملوا اغاني يعني تنسمع، يعني مع محبتي لكل هذا اللي عم نسمعه، لكن اغاني قديمه عمرها 12 سنه و10 سنوات، فيا ريت تعملوا على الاقل اغاني تليق في انديتكم. اذا مش عم تحضروا المدرجات التراس ما تزعلوا مني، سيلكت اول للجميع للجميع، حتى في سخنين درجة عليا بتلبك لما بدي حط أغنية نسمعها للناس عن أنديتكم. اشتغلوا شغلكم يا جماعة بكل محل في كل العالم، هاي مسخة أدبية إسه رح تسمعوها، في كل محل في كل العالم ألتراس مسؤول عن الشعارات، عن الأغاني، عن تسجيلها في الاستوديو مش بس بالمدرجات، وعن تصوير فيديوهات من المدرجات اللي بتكون يعني معلنة والجمهور قادر أنه

يمسكها ويتفاعل معها. فرجاء رجاء رجاء هذا الموسم اعملوا تغيير في الثقافة الرياضية الموسيقية ليجب أن تكون وراء كل نادي. رجاء مني أنا ليلى قيش حبايبي إذا ممكن أغاني جديدة. سأفسركم مسج لحلاقي عندي بس مثل ما قالوا لا نستثني منكم أحدا ولا ألترس عم يشتغل شغله لا بالمدرج ولا خارجه. مع كل محبتي للجميع نتأمل هذا الموسم كنت غيروا هاي الصورة نرجع نشوف مدرجات ممتلئة. ومثل ما سمعتوا ميزانيات هائلة عم تنحط من رؤساء الأندية عم يعملوا عليهم وأزيد. بيطلع لك حدا يعني ينتقد إدارة هنا وهناك مقبول النقد مقبول يا جماعة ما في مشكلة مع النقد بس بأنك يعني أعمل اللي عليك على الأقل بأنه يعني تدفع وتدخل على الملعب حتى تدخل على خزينة النادي اللي أنت اخترت تشجعه إشي مش نضلنا يلا الحكي ببلاش ونبيعه على الفيسبوك والإنستجرام. فيعني كنت عم بستنى هيك نهاية البرنامج بعد ما عملنا هذا يعني التلخيص لأنديتنا العربية اللي راح تكون في الدرجة الممتازة ملايين انحطت حتى تتقدم كرة قدم تليق بالمجتمع العربي تليق فينا في بلداتنا في لاعبين. ما تنسوا أنه اللاعب العربي منصته الأساسية هي الفرق العربية فعمليا هي دائرة مغلقة يلي هي مفيدة لمجتمعنا. فأنت كجمهور ما بينفع تقطع هاي السلسلة أنت واجبك كجمهور بأنك تعمل اللي عليك مش بس تنتقد تتواجد تدفع تعطي تعمل أغاني تعمل أنت ملان شركات إنتاج مستعدة إنها تدعمك تتوجهوا لشركات إنتاج لأصحاب يعني كمان قضية التبرع هي مش لازم تكون فقط إلى خزينة النادي يعني ممكن أن يكون التبرع بأنه ننتج أغاني جديدة ننتج أجواء اللي بتخلي أولادنا يربوا على ثقافة رياضية موسيقية مهمة تقوي الانتماء تقوي الجرينتا بتعطي إمكانيات مختلفة أصلا بتعطي طاقات عالية جدا للاعبين اللي عم يسمعوك واللي عم بيشوفوك مهتم فيهم خارج العشب الأخضر بطريقة مختلفة وبيصيروا مش بس يعطوا الماكسيموم يعطوا فوق الماكسيموم. فعمليا اللي بيفوت للعمق في عالم الساحرة المستديرة وكرة القدم بيشوف انه على مر العصور شغلة اساسية في الحياة كانت هي قضية انك انت تدعم بطريقة اللي بترفع الادرينالين بترفع الطاقات بتعزز الانتماء كل قضية الحب للشعار كل قضية حتى الاخراج والمونتاج والمقاطع اللي بيتم يعني هيك نشرها بشكل كثير كبير بانه يعني لأحد اللاعبين لأهدافهم وضع موسيقى وأغاني عليها هذا كله بيخلي اللاعبين يعطوا الماكسيموم بيشوفوا أنه في جمهور أمام وراءهم واقف عم يتابع متبع معهم عم يدعمهم حتى وقت الخسارة بحس أنه في عنده مسؤولية مضاعفة أن يعود. فيا رب يا رب بس يعني أمنياتي للموسم القادم لفرقنا العربية نشوف جمهور واعي جمهور مثقف رياضيا جمهور بيعرف أنه النقد شيء والتواجد على المدرج شيء آخر جمهور مش يعني عابد للانتصارات وسوري على استخدام هاي الكلمة لكن منشوف في عقلية بعض المشجعين وكأنهم عبيد للفوز بحالة الخسارة هني مش موجودين بيتبخروا بيتحولوا بالعكس لأداة ممكن إنها تسيء إلى الإدارات وإلى النادي بشكل كثير كبير. تعالوا ناخذ مسؤولية الموسم الماضي صار عندنا حالات مكررة كثير اللي فيها شفنا عقابات لأندية لإدارات نتيجة تصرفات غير مسؤولة على المدرجات. فبالتالي خلونا ناخذ مسؤولية ويا رب عن جد هيك اللي عم تسمعوني شباب حبايب بكل شباب لأنه الغالبية اللي بيعمل مشاكل هم شباب صبايا بتتواجد على المدرجات بطريقة لطيفة خذوا عائلاتكم كونوا متواجدين أكثر. فرقنا العربية حطت ملايين الشواكل حتى نكون موجود على الخارطة الرياضية في البلاد وبيستحقوا أنه نرجع لهم هذا الدعم. طيب مع هذا الخطاب اللي بينفع ترشح فيه إلى الكنيسة كنيسة الرياضي جماعة كنيسة الرياضي ركزوا نحن الجانب السياسي ما قلنا فيه أصلاً متضايقين وزعلانين كيف السياسة عم تدخل إلى عالم كرة القدم. فهي الأمنية الثانية ليليان بأنه السياسي ما تدخل إلى عالم كرة القدم هذا الموسم يا رب. طيب يا جماعة نحن وصلنا سريعاً

الختام، بتأمل تكونوا استمتعتوا معي اليوم وقدرت عن جد نقدم الأجوبة على تساؤلاتكم، وعلى هيك أخذتوا الأجوبة على أنديتكم المفضلة. بالنسبة لنادي اتحاد أبناء سخنين رح يكون له حصة الأسد في حلقة المرتدة يوم الخميس معي أنا محمد خسكية. طبعا هناك تعزيزات واضحة وبدأ المشوار بشكل فعلي، وبنتأمل عن جد أنه يكون للمارد السخنيني هذا الموسم يعني بصمة أكبر في الدرجة العليا وراحة بال أكبر من الموسم الماضي. كريستيانو رونالدو رح يدخل تمثيل، وليليان معجوق على الموضوع بشكل كثير كبير، ذايبة عندي في الكنترول هون. شو الجملة اللي حكيتيها أول الموسم؟ عرائها كريستيانو هو عبد الحليم النسخة الأجنبية. ممتاز، عندك تليفون ردي عليه. يلا يا جماعة، بتأمل تكونوا استمتعتوا بالقدر، لأني دائما بستمتع بإني أتواصل معكم عبر ميكروفون الشمس. كنت معكم أنا ليلى قيش، كل التحيات لكم. ألف شكر لليان حاج في الهندسة الإذاعية والإنتاج، وشكر الدائم لكم وين ما كنتوا. إلى اللقاء.

0: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
1: الشمس دائما
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار السابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. صدقت المؤسسة الأمنية الإفراج عن 60 معتقلا من سجني عوفر وسدات تيمان ونقلهم إلى قطاع غزة، وبحسب تقارير فلسطينية سينقل المفرج عنهم عبر معبر كرم أبو سالم برفقة طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مستشفى الشهداء الأقصى في دير البلح. بقاء في شؤون غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك مقتل وائل موسى خالد الداوي الذي قال إنه قائد جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس في مخيمات المنطقة الوسطى، وذلك في غارة استهدفت منطقة دير البلح وسط قطاع غزة. وأضاف البيان أن جهاز الأمن الداخلي بقيادة تيل الداوي كان يتولى جمع معلومات استخباراتية لصالح قيادة حماس استخدمت بحسب الجيش الإسرائيلي في التخطيط وتنفيذ هجمات ضد إسرائيل. وإلى الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع موقع أكسيوس إنه قرر وقف الهجمات على إيران لإتاحة فرصة جديدة للمفاوضات، لكنه أكد أنه قد يأمر باستئناف عمليات عسكرية واسعة إذا فشلت الجهود الدبلوماسية. وأضاف ترامب أنه سيبحث مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب الملف الإيراني، وقال لولا أنني كنت رئيسا لكانت إيران تمتلك سلاحا نوويا ولكانت إسرائيل قد دمرت، على حد تعبيره. أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن قوات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت خلال الساعات الماضية عددا من الطائرات المسيرة التي حاولت استهداف منشآت نفطية في المنطقات الشرقية والعاصمة الرياض. وأضافت الوزارة أن هذه الهجمات انطلقت من الأراضي العراقية، واتهمت الميليشيات الموالية لإيران بالوقوف وراءها. قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن القيادي الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي يحاول بحسب تقرير لمصلحة السجون الإسرائيلية تأثير في الانتخابات الإسرائيلية من داخل السجن. وزعم بن غفير أن البرغوثي دعا عبر محاميه الأحزاب العربية إلى التوحد، معتبرا أن ذلك سيساعد على إعادة أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إلى ما كانت عليه سابقا. وفي سياق آخر، قال بن غفير إنه كان سيكون سعيدا جدا بتنفيذ حكم الإعدام بحق منفذي العمليات، في إشارة إلى قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين المدانين بعمليات.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى الأجواء صيفية حارا حتى يوم الأربعاء، مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3-4 درجات مئوية. وفي ساعات المساء والليل تميل الأجواء إلى الاعتدال، خصوصا في المناطق الجبلية. في القدس لهذه الليلة 17، في الجليل الأعلى 18، طبرية والناصرة 22، حيفا والساحل 25، يافا وتل أبيب 24، في النقب 22، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك ينطلق وأنتم الرابحون. حملات وتخفيضات جنونية على كل الأدوات الكهربائية الجديدة حتى 50% تخفيض، مثلا غاز مع شعلة توربو ابتداء من 299 شيكل، برادات ميني بار أو فاترينا ابتداء من 349 شيكل، وأفران خبيز مبنية تشمل خبيز توربو ابتداء من 499 شيكل بس. أهلا وسهلا بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك، سخنين، أم الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابة، المغار وكرمئيل، خاضع لشروط الحملة.

0: ساقط حبوب بالطميس يعني.
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك، وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات. الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش شو حلو، وبتضل مبوز كمان محكوم علي العمل ببلاش. لا والله ببلاش ما اشتغل.

تقطع بفترة صغيرة بتمرق يا خي، صدقني ما بتحس، بيطيروا مصرياتك وبنقطعوا أنفاسك، بس ولا همك، هو مرتاح للوضع، محكوم علي العمل ببلاش، لا والله ببلاش ما اشتغل.

0: انت يا فريكانس تعال لك
1: très original et tape à l'œil
0: شو بقدر

0: انت شوفير باص محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الأخبار الثامنة في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من الملف الإيراني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع موقع أكسيوس إنه قرر وقف الهجمات على إيران لإتاحة فرصة جديدة للمفاوضات، لكنه أكد أنه قد يأمر باستئناف عمليات عسكرية واسعة إذا فشلت الجهود الدبلوماسية. وأضاف ترامب أنه سيبحث مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب الملف الإيراني، وقال لولا أنني كنت رئيسا لكانت إيران تمتلك سلاحا نوويا ولكانت إسرائيل قد دمرت، على حد تعبيره. صدقت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن الإفراج عن 60 معتقلا من سجني عوفر وسديتيمان ونقلهم إلى قطاع غزة، وبحسب تقارير فلسطينية سينقل المفرج عنهم عبر معبر كرم أبو سالم برفقة طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. بقاء في ملف غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك مقتل وائل موسى خالد للداوي، الذي قال إنه قائد جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس في مخيمات المنطقة الوسطى، وذلك في غارة استهدفت منطقة دير البلح وسط قطاع غزة. وأضاف البيان أن جهاز الأمن الداخلي بقيادة للداوي كان يتولى جمع معلومات استخباراتية لصالح قيادة حماس استخدمت بحسب الجيش الإسرائيلي في التخطيط وتنفيذ هجمات ضد إسرائيل. قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير خلال مؤتمر للأمن القومي إن القيادي الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي يحاول بحسب تقرير لمصلحة السجون الإسرائيلية التأثير في الانتخابات الإسرائيلية من داخل السجن. وزعم بن غفير أن البرغوثي دعا عبر محاميه الأحزاب العربية إلى التوحد، ومعتبرا أن ذلك سيساعد على إعادة أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إلى ما كانت عليه سابقا. وفي سياق آخر قال بن غفير إنه كان سيكون سعيدا جدا بتنفيذ حكم الإعدام بحق منفذي العمليات، في إشارة إلى قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين المدانين بعمليات.

0: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال، الأرخص والأوفر في البلاد.
1: تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية، وفي ساعة الليل تميل الأجواء إلى الاعتدال خاصة في المناطق الجبلية. درجات الحرارة لهذه الليلة في القدس 17، الجليل الأعلى 18، طبرية والناصرة 22، حيفا والساحل 25، يافا وتل أبيب 24، في النقب 22، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مساء الخير. أهلا وسهلا بكم هنا في إذاعة الشمس، تحية من الأعماق أهديها لكل محبين في كل مكان. لكم منا دائما أطيب الأمنيات. اليوم الاثنين 27/7، الساعة الآن في استوديوهاتنا 8:06 مساء. كل الحب إلى الزميلة زهرة سعيد التي قرأت على مسامعكم نشرة أخبار الثامنة من هذا المساء. ترافقني في هذا المساء الزميلة ليليان حاج، لك منا أطيب الأمنيات ليليان. يشرف على هذا البرنامج الزميل بديع كرم. من وراء الميكروفون أحبكم لو تعلمون كم، دوريت زرقاوي. رضا الله رضا الوالدين، رضاك أنت يا حبيبتي الواحدة والوحيدة في هذا الوجود، رضا ليانا سيلين وسلمى، ورضاكم أينما كنتم. نبدأ أولى أغنية هذا اللقاء، كل وهم.

كل التحيات لكم أينما كنتم. نحن معكم مع أولى المواضيع المطروحة على طاولة هذا المساء. أتمنى منكم المشاركة على 0461. والسؤال الأول: كم مرة عملتوا معروف مع الناس وما حد عارف؟ يمكن ساعدتوا حدا بأزمة، أو دفعتوا عن شخص وهو ما بعرف، أو وقفتوا جنب إنسان بوقت صعب وما انتظرتوا كلمة شكرا ولا حتى كلمة. برأيكم المعروف إذا ما انحكى عنه بيضل إله نفس القيمة، ولا الإنسان بطبعه بحب إنه يتقدر؟ شاركونا شو هو المعروف اللي عملتوه بحياتكم وما بيّن أو ما أخذ حقه في التقدير. هل يعني زعلكم عدم التقدير، ولا كنتوا مقتنعين إنه اعمل المعروف ارمي بالبحر؟ في كتير ناس أصلا بيعملوا خير وبيحبوش يفرجوا إنه عملوا خير. هذا السؤال مطروح لكل مستمعينا في كل مكان، وبحب أعرف لأنه اليوم انطرح هذا الموضوع أمامي من شاب اللي عمل خير كتير كتير كتير كتير مع ناس وما بيّن فيهم، وبالعكس بالآخر الحمد لله يعني أخذ الإساءة. فيعني بسألني دوريد بقول لي اطرح هيك موضوع، فقلت له لك ما تريد. فكم مرة عملت معروف مع الناس وما حدا عارف عن الموضوع؟ صفر 64 10 101. الكثير من المواضيع اللي راح اطرحها اليوم، وبحب أسمع منكم شو رأيكم. زياد برجي، هيدي حبيبة قلبي.

هايدي حبيبة قلبي. من هذا الموضوع رح نكون كمان مع مواضيع. إذن الموضوع الأول، كم مرة عملته معروف مع الناس ما حدا عارف؟ 0-64-10-101. الموضوع الثاني موضوع كمان مهم. أول كسرة قلب بسبب الخيانة بتغير المرأة للأبد، إلى أي مدى هذا الكلام مزبوط؟ مش كل طبعا، أو أول خيانة ما بتكسر القلب فقط، ممكن تهز الثقة اللي بنيت على الوعود والإطمئنان. كثيرون يقولون إن المرأة بعد أول خيانة لا تعود كما كانت، تصبح أكثر حذرا، أقل اندفاعا، وتفكر ألف مرة قبل أن تمنح ثقتها من جديد. لكن في المقابل هناك من يرى أن الخيانة لا يجب أن تغير شخصية الإنسان أو تجعله يعاقب كل من يدخل حياته بسبب خطأ شخص واحد. برأيكم هل فعلا أول كسرة قلب بسبب الخيانة بتغير المرأة للأبد؟ أم أن الوقت والنضج ووجود الشخص المناسب قادرون على إعادة الثقة من جديد؟ هل ينطبق الأمر أيضا على الرجل؟ أم أن طريقة التعامل مع الخيانة تختلف بينهما؟ بحب تشاركوني آراءكم في هذا الموضوع. وموضوع بتعلق في قضية أول كسرة قلب بسبب الخيانة ممكن تغير المرأة للأبد. مواضيع كثيرة كما أسلفنا مطروحة أمامي على 0-64-10-101. عمرو دياب، أنا معك.

0: عنا اتصال، منقول مساء الخير لمين؟
1: اهلا الصباح.
0: يا هلا،
1: كيف حالك؟
0: صباح دوري. كيفك؟ شو اخبارك؟
1: والله على كيفك. اسمع يا دورين
0: حبيبي،
1: انا صار معي حكايات اثنين، وحده بتشبه التالي.
0: هات نسمع.
1: في مشكله صارت بالمعروف، في مشكله صارت في مشكله
0: مشكله بالمعروف.

0: معروف كانت مع جوز مسيحيين طوني وكريمة.
1: طيب
0: إذا بدك أحكيها ولا
1: آه طبعا قل لي شو صار معك.
0: قلت لك أنا كان عندي فرن.
1: نعم.
0: قلت لك نمرة الشارع النمرة 84 كان قدامنا نمرة 81 ساكنين جوز مسيحيين.
1: طيب.
0: كريمة وطوني.
1: طوني وكريمة كانوا جيران.
0: طوني وكريمة.
1: نعم.
0: كانوا بالأول زي شو بدي أقول لك يعني ما في زيهم.
1: نعم.
0: دخل مع الدشر مع يسكر صار يسكر وما بدي مصاري.
1: لحظة.
0: أنا كنت أروح على الفرن ساعتين كان بالليل.
1: فهمت.
0: هو يوم واحد أنا شغل الماكينة سكرت أبي أشرب فنجان قهوة.
1: فهمتني فهم. أنت كان عندك صباح أنت كان عندك فرن يعني كان عندك فرن خبز. وطوني وكريمة إيش؟
0: عندي فرن يا عمي وكان عندي عمال من أم الفحم ومن باكة ومن طيب. بين العيم ومن القليل.
1: أوكي إسا شو مالهن طوني وكريمة شو صار معهن؟
0: بحكي لك. يوم واحد قام بتصرح ولا ساعة اثنين بالليل وهي بتصيح بتقاتل مع طلعت برا.
1: طيب.
0: شفت تبع الحليب انت فاكر كاناني حليب بالأول؟
1: طبعا كانوا زمان قصدك تبع الحليب ماله مش فاهم عليك اللي
0: بيوزع حليب بياخذ كل اسبوع مصاري.
1: طيب
0: جاء عنده مدت له مصاري ما فيش عنده مصاري اسبوعين مدت له مصاري عنده بنات اثنين صغار توصلت قال لا ما فيش عندي لا انا طلعت مره قلت له شو بدك منا قال لي اسبوعين بدي منا مصاري قلت له تفضل عشر ليرات تفضل حبيبي اديها قديش ما بدها اديها مش ممكن صارت مسكينة بحياة الله يا دوريت بديها خبز بديها كل اشي
1: بس يعني وين طوني وين جوزة طوني
0: داشر ما بيجي
1: هو داشر مفلتها يعني بسكر وهي قاعدة في
0: مكان بيسكر مسكينة وحياة الله ولا مرة دوريت ولا مرة سمعت منك مش كويسي قال له الحمد لله الحمد لله قلت له تفضل يا عمي عشان شو عنده بنتين صغار صاروا يجين عندي على الفرن شو بيقولوا لي وحياة إلهيم أبا أنا رصي أرتك
1: يا الله
0: أبا أنا رصي بداش بشو
1: يعني يتعاملوا معك كوالد زي أبوهن
0: بدفع لهم اسمع شو صار بعدين بدفع لهم بيجوا إيماش اللي رصي بيحكوا مرة عبريت مرة عربي كفية بودي لهم كل إشي ولا مرة فجت عندها على البيت مرة قالت لي لا قالت لي لا ليش قالت لي ما قلت لها ما فيش أنا ما بدخل
1: انت انت زلمة محترم ومتزوج وما كيف تفوت على إنسان متجوز نعم
0: بعد كم سنة راحوا سكنوا في يافا
1: سكنوا بيافا طيب
0: اسمع هون المشكلة صارت راحوا سكنوا بيافا بعد 20 سنة أنا كنت في الدكان عندي بالسوق بعبيتا ولا جوني اثنين بنات ما بعرفهم كانت الربطة 7 شيكل اخذ 2 ربطات 4 ربطات زتوني 100 شيكل
1: اوه طيب
0: قلت لها
1: كيفرت بدي ارجع لك طيب
0: دوريت انا بدي انا بديش مرة مرتين ثلاثة اربعة خمسة لبعض بيجيبوا سندويش شاورما ولا ايش بيحطوا بيروحوا
1: طيب
0: بيضحكوا بيروحوا اتجنيت انا يوم ما حقلت وحياة الله لازم أمسكها من إيده
1: لازم تعرف لازم تعرف مين هدول
0: إشارات مدينة على على على الدكتورة
1: فهمت
0: مسكتها من إيده صارت تصيح آي آي آي وحياة الله ما بتشوف إلا واحدة على صدري من الشمال واحدة على صدر الجنوب
1: يا الله
0: شو بيقولوا لي حتى ما شلحنوا
1: يا الله هذول البنات اللي كانوا عندك وهن صغار يا الله
0: أول نتكرت راح من بالي قلت له شو ما علي شو أنا أبوكم مرة بيحكوا عربي وبيحكوا مرة عبراني قالوا لي مين كبرنا لما أنت كنت بالفرن نحن ما عندناش
1: أنت اللي كبرتهم أنت اللي
0: يسمع مني
1: والله يا صباح عن جد يعني قصة مؤثرة جدا وعن جد بدي أتشكرك على المشاركة وشكرا لك كمان مرة صباح شكرا لك كمان مرة وبارك الله فيك
0: مرة ثانية بحكي لك على اليهودية شو صار
1: عيوني بارك الله فيك عن جد شكرا من كل قلبي
0: شكرا يا الله.

مكملين معكم مع الكثير من النقاشات. النقاش الأول للي انضم حاليا كان كم من مرة عملتوا معروف مع ناس وما بين معاهن، والنقاش الثاني أول كسرة قلب بسبب الخيانة تغير المرأة إلى الأبد. هل فعلا الخيانة أول كسرة قلب بسبب الخيانة ممكن تغير المرأة للأبد؟ الموضوع الثالث المطروح على طاولة الليلة، لماذا لا تستطيع إخراج شخص من تفكيرك؟ في أحيانا في أشخاص بملا يعني بيعبوا كل تفكيرك كل العمر، ما بتقدر تطلعهم من تفكيرك، بيجي بيقولوا لك انسى. طب كيف بدي انسى؟ يعني في كتير صبايا قطعوا علاقات مع أشخاص لكن للأسف هذا الشخص ظل موجود بحياتهم، يعني المكان بذكرهم فيه، الذكريات ممكن تذكرهم فيه، وبصير في عندهم معنى روح النقمة منه إذا كان صار في علاقة انفصال عن، خلينا نقول عن كراهية. بتأمل أنه ما يكون في انفصالات من هالنوع، ولكن إذا كان الانفصال موجود فممكن يصير فيه نقمة، بس مش هذا الموضوع. يعني سؤالي لكم وبهمني جدا أسمع منكم، أحيانا لا يكون السبب هو حب فقط بل الذكريات، الكلمات التي لم تقل، الأسئلة التي بقيت بلا إجابة. هناك أشخاص يغادرون حياتنا لكن أثرهم يبقى حاضرا في تفاصيل يومنا، في أغنية أو مكان أو حتى رائحة عطر.

يعني مرات بتشم ريحة عطر بتتذكري هذاك الشخص اللي كان هذا يحط هاي الريحة، أو بالعكس وشاب بشم ريحة عطر فبتذكر صبي كانت تحط هاي الريحة فدغري بتعمل له كتير شغلات. فبهمني جدا أعرف إنه هل فعلا هذا الموضوع، بالمقابل هناك من ننجح في تجاوزه رغم كل شيء، برأيكم ما الذي يجعل شخصا معينا يبقى في تفكيرنا رغم مرور الوقت؟ هل هو الحب أم الندم أم الاشتياق أم أن بعض العلاقات تترك أثرا لا يمحى؟ بحب تشاركوني رأيكم في الموضوع، وبكل صراحة احكولي على 0461 101.

0: لحظة عني.
1: بدنا نحكي مع بلال لأنه بلال كثير بنحبه ونحترمه. بيقدرش يحكي بلال لكن بحب يعبر. بلال كيفك حبيبي؟
2: ايه ايه ايه
1: انت منيح بلال؟ قديش منيح كثير ولا شوي؟
2: ايه
1: الله يسعدك يا بلال. بدنا نجوزك بلال بينفع؟ حابب؟ ان شاء الله يا رب ان شاء الله بتتجوز وبتنبسط وبتخلف اولاد وبنات حلوات زيك بلال. بحبك بلال. بتحبني؟
2: ايه
1: قديه بتحبني؟
2: ايه
1: وانا بحبك حبيبي. يعطيك العافيه.
2: ايه بابا.

كل الحب لكم أينما كنتم. تحيات خاصة جدا للمحبين 0461101. وطبعا من موضوع إلى موضوع، موضوع رد الجميل كثير بهمني جدا هذا الموضوع كمان، ومقلق في الفترة الأخيرة إنه ناس بتعطيهن عمرك وما بقدره، وناس بتعمل معهن إشي بسيط بيشوفوها قد الدنيا. يعني ليس حجم المعروف هو الذي يصنع الامتنان، بل أخلاق الإنسان وقيمته. هناك من تعطيه الكثير فيعتبره أمرا عاديا، هناك من تقدم له موقفا بسيطا فيظل يذكره ويدعو لك ما دام حيا. لذلك لا تجعل قيمة عطائك مرتبطة بردة فعل الآخرين، بل بأصلك وقناعتك. وهي دائما بقولها، اعمل بأصلك، اعمل بقناعتك، تعملش بناء على ردة فعل الآخرين، لأنه مش راح تكمل ومش راح توقفهم. برأيكم هل رد الجميل أصبح نادرا في أيامنا؟ وهل تتوقعون الشكر ممن أحسنتم إليهم؟ أم أن المعروف الحقيقي هو الذي يقدم دون انتظار مقابل؟ 0461101. أمير دندن مرة جبلنا أغنية كتير حلوة اسمها لما تفتكريني، بهديكوا يا أمير دندن. قبل أمير دندن، مساء الخير لمين؟ ألو؟ ألو مساء الخير؟ أوكي. مساء الخير. ألو مساء الخير.

0: بنقول مساء الخير لمين؟
1: مساء الخير يا نوارة.
0: يا هلا،
1: شو أخبارك يا عمري؟
0: هلا هلا، شو أخبارك؟
1: معك رياض السبان من كريت المشهد.
0: هلا بالرياض. هلا بالرياض.
1: شو أخبارك؟
0: شو أخبارك؟ طمنا عنك.
1: والله مشتاق لك. شايف ما حدا أذكر لي الموضوع. طب دغري أعطوني السماعة دغري.
0: شايف هيك على السريع فيش مزح. تفضل
1: حبيب قلبي. اول شغله بالنسبه لي بدك تسال على الخيانه ولا على الرد الجميل؟
0: بدك اللي بدك اياه. انت شو حابب تحكي؟ على رد جميل على على
1: مش احسن اني احكي على الثنتين؟ اول شيء الرد الجميل مش احسن منه انه بني ادم يعمل لك معروف وترد له جميل، ولا احسن منه كل ايش بدك؟ ايش بدك يعني؟ منيح.
0: نعم، إن دائما يعني لازم يعني برايك هل رد الجميل واصبح نادر اليوم رد جميل، ولا بعد فيه رد جميل اليوم؟
1: لا، في اسمع الخير وقمتي ليوم الدين، في كثير يا دريد، والله في، والله العظيم في.
0: نعم، وخلينا خلينا نحكي على كسرة قلب بسبب الخيانة، ممكن تغير المرأة للأبد؟ إذا المرأة
1: طلع
0: نعم
1: بتغير يعني. طلع أنا بحكي عن تجربة يعني بتغير.
0: أنت منك صارت معك أنت؟
1: صار معي.
0: فهمني انت يعني، فهات لحظه، انت صار يعني تعرضت يعني؟
1: انا ما قلت تعرضت مرة على واحد على الفيسبوك يعني، فاهم كيف؟ ليش نكثر كثير؟
0: لا ما تكثرش بس يعني لحظه، هي مسكتك على الفيسبوك تتراسل مع واحدة؟ طيب
1: لا، على التلفون.
0: طيب وانت تحكي معها اجت عليك يعني متكبسا في الجريمه كيف؟
1: متكبس بالضبط. نعم
0: طيب.
1: نعم،
0: اول شيء كل احترام لك انه صريح وجريء. طيب هون شو صار معها؟ انكسر قلبها شوي
1: ولا شيء؟ قلت انت زعلت بطل تحكي معي. قلت لها يا حبيبه قلبي غلطت منك السماح. انا الواحد بضعف، بني ادم بضعف، ومع انه هذا غلط كبير. طلع قعدنا فتره نعاني بالموضوع هذا، وهذا غلط. انت عارف يعني غلط
0: يعني وصلت لمرحله انه خلص بدها تروح عند اهلها
1: بتروح عند اهلها وبس تقعد بالبيت. قلت لها بتعال عندي كوريات عندي كذا، خلص ما فيش
0: يعني. كان عندك هفوي، خلينا نقول غلطه كبيره.
1: بالضبط، غلطه كبيره شنيعه، وانا تندمت عليها وبتندم عليها لليوم.
0: هل عدت لهي الشغله مره ثانيه ولا
1: التوبه؟ اعوذ بالله، اقول لك

0: طيب يا صوحة اذا بتطلع بشوف لك يعني بلا ما اخذ واحد من الشارع بقول استغفر الله بدي الرص
1: خلص يعني وعليني. انت اترب يعني كيف بقولوا ربك
0: لما انت مش اتربيت مش كنت تربي برغفة انت عندك بيت انت عندك بيت حياتك انا اولادي بيحترموني بحبوني بقوليش لا البنت والولاد بفوتوا على الباب وبوسوا ايدي بيحترموني احترام غريب يعني فاهم علي احترام
1: اولادك عرفوا بالشغله اكيد يمكن اسا انت عم تحكي على الهواء
0: اكيد اكيد اكيد اكيد عرفوا انا كنت بني ادم صريح لحد وين بدك
1: ليش لا شو كان رد فعل اولادك على هاي الشغله انه ابوهن عمل هيك
0: يعني اقول لك دائما انا من هون بدي اقول لك للمستمعين 90% اذا مش 95 اذا مش 99 الاولاد وقفوا مع مين
1: وهن وقفوا مع مين بهي التجربه
0: انا بقول لك خبر راح احكي صدق ومعك كبسه واحد اليوم استمان من المشهد بحكي معك صدق
1: واليوم انت الحمد لله يعني حكيت عبرتك او قصتك على الهواء عشان تكون عبره لغيرك
0: انا عبره لغيري يا زلمه تخيط الدنيا بتستاهلش هي بتستاهلش المرأة حطها على راسك اولادك حطهم على راسك ولا اشي بتطلب انك انت تحكي مع واحد ثاني
1: مجبور الواحد يحط مرته على راسه طبعا هاي اهم شيء وشغله تاني كنت بدي اسالك اياها انه اليوم لحد اسا بعده مكسور قلبها ولا خلص شفيت
0: لا الحمد لله خلص ما انا بينت لها انا مو انت كمان اليوم يعني تاخذني شيء مش تشبيه يعني ضربت سياره طلع على الجناح مش تشبيه بتجلسه اما لكن انا شاركتني قلت لها يعني هاي الفيسبوك تاعي هاي تلفوني إذا مش مسكت يعني هاي خبر عمل علي زي ما تكون طلع علي أنت خليك مراقب تلفوني 24 ساعة
1: حلو يعني خلص زي ما تقول الأمل يعني قول اعمل إيش بدك لأنه الحمد لله أنت عارف حالك منيح
0: خلص عرفت حالي أنا أيوة بالضبط عرفت حالي
1: يلا إن شاء الله يا رب رجعت الأمور لسابق عادها
0: الحمد لله لا أول حاجة بحكي لك إياها تقول مش يوم يعني بحكي لك إياها أول حاجة من 15 سنة
1: أنا عليك مش
0: لا من زمان ومن يومتها الحمد لله
1: خالص الرياض الحمد لله هيك انا يعني مبسوط منك ومرتاح انك انت اليوم رجعت لمرتك ورجعت لبيتك
0: الحمد لله
1: يعني وهي نعمه من عند الله يعطيك العافيه وشكرا لك من كل قلبي
0: بريد الله يخليكوا على هالبرامج الحلوه الشبابيه هاي ويخلينا رد الشمس فوق راسنا ودير بالك هالمشهد حبايب هالمشهد انا بحب بلدي وبحب الكره اللي حواليها وشكرا لكم
1: سلامات

0: بنقول مساء الخير لمين؟ الو،
1: مرحبا.
0: يا هلا.
1: بدي اشارك، عايزكم تحكوا على خيانه،
0: على قضيه كسره قلب بسبب الخيانه. هل بتغير المراه للابد؟ فكيف معروف مش كل امرأة بتتغير بنفس الطريقة. الخيانة بتترك أثر عميق عند كثير من الناس، رجال ونساء، لكن البعض بتتحول عنده إلى حذر، البعض إلى قوة، البعض بيختار إنه ما ألا يدفع الآخرين ثمن خطأ شخص واحد. فبرأيك هل أول خيانة بتغير الإنسان فعلا أم طريقة تعامله مع الثقة فقط؟
1: شوف، أنا مستمع من الشمال، أنا خلين إذا وش 5 سنين إن شاء الله يعني أعرف.

0: صوتي يعني.
1: نعم.
0: أنا أحكي لك بصراحة يعني أنا خنت يعني مرتين ثلاثة. أنا خنت يعني هي بالله تشك في شك فيه وأنا ما كنتش أعمل إشي. بالآخر شو تعمل زقارة أخونا؟
1: لا يعني هي كانت تشك وانت ما كنتش تعمل اشي بس من قد ما بتشك.
0: لا والله ولا اشي والله العظيم ولا اشي. وتنيميش الليل تقولي انت بتعرفها انت بتعرفها هي طلعت عليك هي حكيت معك وليك بعرفهاش بعرف هذا. طيب. لا تقول شو خلعتها هاي تالتي اخي.
1: فهمت يعني انت عشانها بتشيك فيك صرت تخون يعني. هل برأيك هذا حل انك تخونها بهاي الطريقة؟
0: والله صراحة هيك ارتحت انا نفسي ارتاحت.
1: يعني اسا انت عمليا انت متزوج حضرتك؟
0: بس انه انا ارتحت نفسيا لانه بالاول كنت زي
1: تاكل كفوف
0: انت مش عامل اشي.
1: لفخوت اسا
0: يعني
1: انت يعني انت ماكل كفوف وانت عامل اشي.
0: اسا لفخوت
1: انت بتحكي جد ولا بتمزح صراحه؟ اذا بدك
0: لا والله العظيم بحكي جد.
1: طيب والسؤال انه يعني انت شايف حالك هاي طريق صح انك تخون مرتك؟
0: لا مش بتعمل لك صح وبعد انه غلط بس انا لفخوت ان هيك يعني اكل بهدلي لفخوت وهي التعليلوت هاي بالليل وما تنامش ومع مين ومين هاي وهي لفخوت يكون في شيء.
1: طيب يعني لهالدرجة يعني انت شايف انه الاشي ممكن يكون صحي وهذا ممكن يوصل لانفصال بالاخير بينك وبينها اذا عن جد الخيانة كل الوقت انت بتقول هاي مرة ثالثة عم بتخونها؟
0: والله انا يعني بعرف ايش اعمل. غيري في غيري مرض يا زلمة.
1: لهالدرجة عندها غيرة عليك؟
0: شو يا زنبو لك نايم مرات نايم بتنامش يا زنمي قوم قولي مين هاي قوم قولي مين هاي شو هالقرف هاي يعني وحياة الله مرات يجي عبالك يعني مش احكي يعني
1: جعبات تسلخ
0: كف يعني.
1: لا بلاش تسلخ كف ولا عباله. المهم انك انت تكون بخير حبيبي ودير بالك حالك. شكرا لك
0: حبيبي.
1: سلامت برش. شو رايكم؟ مساء الخير لمين؟
2: دوريد.
1: ايوه
2: بدي اسالك سؤال بتجاوبني عليه بدي اعطيك 1000 شيكل.
1: تفضل.
2: إذا كان العقل يقود الجسد فما الذي يقود العقل؟
1: إذا كان العقل يقود الجسد
2: فما الذي يقود العقل؟
1: فمن الروح؟
2: معلم مدرسة
1: معلم عقل. شو مفكر انت احنا احنا جايين نلعب احنا بنحكي درر.
2: اسمع جريد انا سألتك سؤال انت معلم عربي هذا السؤال انت لازم تكون عبقري وانا بعرفك انك انت عبقري.
1: لا يا زلمة
2: إذا كان العقل يقود الجسد فما الذي يقود العقل؟
1: إذا كان العقل
2: يقود الجسد فما الذي يقود العقل؟
1: فمن الذي يقود
2: إذا كان العقل يقود الجسد فما الذي يقود العقل؟
1: الله يستر. فمن الذي يقود العقل؟ يعني طلع سؤال فلسفي مخيف.
2: طلع فيك اتصال بصديق بيحيى الداخل هو الخلايلي.
1: طلع يعني إذا أردت جواب قصير يعني ممكن هي القيم اللي بتربينا عليها ممكن التجارب ممكن المشاعر. يعني ربما العقل لا يقوده شيء واحد بل يتأثر بالعلم والخبرة والعاطف والبيئة.
2: تعيش يا وصير.
1: شو رأيك أنت؟
2: أنا رأيي أقول لك بالنسبة للي بيصير ده الخيانة.
1: طيب شو رأيك بالخيانة؟ كسرت.
2: كنت راح أشري بلوز هذا الحكي أول امبارح.
1: طيب
2: كنت راح أشتري بلوزي تومي هاي حق 500 شيكل.
1: طيب
2: وانا اشتري اواعي بشتري اواعي اجت صبية شو بتقول له تاع المحل هي الله اول مرة بقول لك اياها شعر بدني وقف هيك حكي.
1: شو
2: الساعة كانت على الساعة 8 بهاي الساعة 8 ونص 9 شو بتقول له صاحب المحل اعطيني بلوزي للخنزير اللي عندي.
1: بتحكي جد اسا ولا تمزح؟
2: وحيات الله.
1: طب ليه هيك قالت له؟
2: ما هي هاي لو انها مش مظلومه بالدار مذلوله ما قالتلهاش هذا الحكي.
1: واحد بتعرفوش يعني اصلا يعني ما في بينات معرفه.
2: انا عم بيسري بلوزي بطلع عليها يعني شو بدي اقول لك سمعت هاد سمعان ثاني وضليتني على صفنتي.
1: كيف واحد يعني بتحكي عن زوجها بغيابه بهي الطريقه لواحد غريب؟
2: قالت له اعطيني بلوزي للخنزير اللي عندي. قال له طب خليه يجي. قالت له تعرف شو انت لاي ساعه فاتح؟ قال له بضلني فاتح على 10:30 كنا راح مغلب يا حرام راحت كنا عنده عطار بفرجيك قديب هذا العصر اللي احنا فيه والذكور كثيرون ولكن الرجال قليلون عشان هيك بتصير خياني عشان هيك فيش ثقه. وكيف بدي اقول لك اياها الدنيا على السكين يا مش خالي.
1: طيب على كل حال شكرا لك عزيزي. شكرا.
2: بدي اقول لك شغله واحده عشان انت كمان تكون فاهمها. عيش حياتك كما تحب وانتبه لامرين لا ترخص نفسك ولا تثق لاحد.
1: هيك رايك؟
2: بس هذا الحل الوحيد.

0: وصلتني رسالة من إحدى المستمعات بتقول فيها من يوم ما فقدت أمي حسيت إنه الدنيا بطلت هي نفسها، في لحظة واحدة تغير كل شيء، البيت صار أهدى والفرحة صار فيها نقص، وحتى لما بدي أحكي عن يومي أول شخص كنت ألجأ له ما عاد موجود. الناس بتقول الوقت بخفف بس في أشياء ما بتتعوض. الأم مش بس شخص، الأم هي الأمان والدعوة والحضن والسند. لكل بنت فقدت أمها، كيف قدرت تكمل حياتك؟ وهل فعلا الزمن بيساعد على التعايش مع هذا الفقد؟ أم أنه الغياب يبقى وجعا يرافق الإنسان مهما مرت السنين؟ صح أنه الموضوع صعب، ولكن بحب أسمع منكم. تحية خاصة جدا للجميع، مساء الخير لمين؟ ألو. يا هلا فيك،
1: معك منصور. حيث
0: منصور، كيفك؟
1: الله يسعدك ويسعد أوقاتك وأوقات جميع المستمعين مع أحلى إذاعة.
0: حبيبي كلك زو منصور، تفضل.
1: أنا حبيت أحكي موضوع الخيانة، مع إنه أنت طرحت آخر موضوع الأم. أنا تقريبا بدونكم.
0: أنت أمك متوفية الله يرحمها؟
1: مضبوط، متوفية. بس حتى لما كانت موجودة ما كانتش موجودة.
0: كيف يعني؟
1: يعني الأم لما تتجوز واحد ثاني دوريه
0: هو
1: تفقد المكانة بتاعت الأولاد اللي هم الأساس. تفقد الأساس كانت تجيب أولاد وتفقد عليهم وتربيهم
0: توصلهم للقر الأمام. فهمت عليك يعني منصور. حضرتك أنا اللي فهمه منك إنه أمك تزوجت رجل تاني وأنت كنت بعدك صغير في العمر، ولا؟
1: كان عمري تقريبا 7 سنين.
0: 7 سنين. واللي فهمت إنه انفصلت عن والدك فهي راحت تزوجت حدا تاني. أنتوا ضليتوا مع أبوك ولا مع أمك؟
1: والدي توفى
0: هو،
1: ما طولت

0: الأخير طارت زوج آخر يعني.
1: نعم الزوج كيف كم أخو أنتو؟
0: إحنا أربعة والزوج كان عنده كمان أربعة أولاد
1: كمان،
0: وإحنا الإخوة يعني كبار توزعوا مدارس داخلي، وأنا عشان أصغر واحد ما قبلتنيش المدرسة الداخلي فخلوني في البيت هيك كمالت عدد للأربعة تعاونه.
1: بس يعني وبفهم من حديثك أنك أنت عشت فترة صعبة كتير بوجود زوج أم في بيت في بيتك وما كنت تأخذ الرعاية الكافية.
0: لا ولا حتى أي نوع من الرعاية يعني، بقدر أقول لك يا بصراحة وكتير سامعيننا اليوم أنا موجود بمرحلة الحمد لله وحكيت معك كتير مرات
1: وكيت
0: مواضيع. اليوم أنا موجود بعد علاج طويل الحمد لله رب العالمين،
1: الحمد لله رب العالمين،
0: وعندي بيتي وأولادي.
1: اليوم أنت بعد ما فقدت كل هاي الأشياء عم بتعوضها بأولادك اللي بفهمه منك منصور.
0: بس بقدر أقول لك هيك بكلمتين ملخص زي ما بقولوها على الكتاع مزليق على روش على رأس الشوكة زي ما بيحكوا أولاد عمنا.
1: نعم.
0: أنا ما كنتش أقرب على الأكل إلا تيخلصوا يأكلوا.
1: ما الله.
0: وهذا الحكي يعني لمدة تقريبا 10 سنين.
1: لأنك كنت أنت فائد هذا الإشي.
0: لأنه ممنوع.
1: يا الله.
0: فهمت علي؟ فالحمد لله رب العالمين بنصحك كل واحدة كتب عليها إشي معين إنها تحط أولادها عند المكان العليا.
1: لأنه يعني أنت ضد فكرة أي إنساني إنها تتزوج كمان مرة إذا اتطلقت أو فقدت أو ترملت.
0: لا إنسان بتقدر تعبي محل الأم ولا إنسان بيقدر يعبي محل الأب.
1: واو. أنا منصور كتير بدي أشكرك.
0: الله يسعدك
1: أخي، مبارك الله فيك لأنه الوقت عم يحلفنا. في عنا كمان اتصال قبل من نهاية الوقت للساعة الأولى. مساء الخير لمين؟
2: ألو.
1: مساء الخير.
2: مساء الخير.
1: يا هلا مين معي؟
2: مغضب من كل شيء سامي.
1: كمان مرة؟ اه طبعا.
2: مغضب من كل
1: عادي عادي سامي. عادي طبعا تفضل.
2: كيف حالك؟ أنا نحكي عن الأم.
1: لا الأم. نعم.
2: أنا صراحة فاقد أمي جيل 6 سنين أخبرين.
1: هو الله يرحمه.
2: وأبوي.
1: أمك وأبوك؟
2: أبوي كبال وأمي لحكته.
1: كنت بست سنين عمرك يعني عملي أنت تربيت بدون لا أب ولا أم؟
2: أنا تربيت بلا أم ولا أبو، بس الحمد لله كان العيش عندنا هيك أخوتي وكذا، كان في ألفة ومحبة وكذا.
1: مين اللي رباكو؟ مين اللي رباكو؟ مين مسك الرعاية؟
2: صراحة هيك عمتنا عاشت عنا فترة.
1: ليش شو صار يعني أمك وأبوك كيف توفوا؟ معلش إذا بقدر أسمح.
2: ثواني أبوي وأمي توفوا عادي، مرضوا كانوا صغار وتوفوا. فعشنا إحنا مع بعض هيك.
1: أكم أخو أنتو؟
2: إحنا كنا 4 شباب و3.
1: يا الله. بيت عامر اسم الله. نعم.
2: بيت عامر. وأقول لك شغلي كمان. في شغلات هيك الواحد بتضل تحس بكلبه صغير ويتذكرها. يعني لا تكون لعمام ولا تكون لإخوان. في مثل قال لك ما كانوا العمام على الإخوان ناموا القواريط من غير عشاء.
1: يا الله.
2: صدق وانا اقول لك شغلين عم بحكي معك. صدق انا زلم عمري 50 سنة عم بحكي معك هيك الموضوع تاعك هيك قشعر بدني وكذا. كنت اتذكر شغلات يا دريد وانا صغير.
1: ايوه.
2: مش محمود درويش قال واخذيني في وشاحن في هدبكي.
1: في هدبكي نعم. احنه الى خبز امي.
2: عارف شو الوشاح انت؟
1: الوشاح هو المنديل اللي بيكون ورا الام.
2: يا عين عليك التمثيل اللي بتكون النفس
1: صح.
2: منه.
1: يا الله.
2: انا هاي كنت اتمناها يكون عند امي.
1: يا حبيبي ذبحتني.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: الله يحمي لك ولادك حبيبي.
2: اللهم امين.
1: تأثرت من المكالمة بدي أتشكرك.
2: الحمد لله رب العالمين. أنا بتأثر كذا بس لما بتطلع كيف تربينا وكيف نشأنا وكيف كذا وكيف صرنا بقول الحمد لله رب العالمين أحسن من غيرنا.
1: الله يخليك دائما وشكرا على المداخلة
2: حبيب. الله يسعدك وشكرا لك دوريت
1: وربنا يحميك.
2: الله يسعدك.
1: يعني الأم هي كل شيء في الدنيا. ديروا بالكم على أمياتكم قبل ما تفقدوهن بيوم الأيام وتصير تقول يا ريت. شكرا لليان حاج في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. شكرا بدي كرام أشرف على هذا اللقاء دقيقة من هذا الوقت مع الزميلة زهرة سعيد. أعود بعد الأخبار مباشرة. أنا دوريت زرقاوي لأتمم معكم ساعة أخرى في برنامج

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار التاسعة في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع موقع أكسيوس أنه قرر وقف الهجمات على إيران لإتاحة فرصة جديدة للمفاوضات، لكنه أكد أنه قد يأمر باستئناف عمليات عسكرية واسعة إذا فشلت الجهود الدبلوماسية. وأضاف ترامب أنه سيبحث مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب الملف الإيراني، وقال لولا أنني كنت رئيسا لكانت إيران تمتلك سلاحا نوويا ولكانت إسرائيل قد دمرت، على حد تعبيره. صدقت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن الإفراج عن 60 معتقلا من سجني عوفر وسدتيمان ونقلهم إلى قطاع غزة، وبحسب تقارير فلسطينية سينقل المفرج عنهم عبر معبر كرم أبو سالم برفقة طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. بقاء في غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك مقتل وائل موسى خالد للداوي، الذي قال إنه قائد جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس في مخيمات المنطقة الوسطى، وذلك في غارة استهدفت منطقة دير البلح وسط قطاع غزة. وأضاف البيان أن جهاز الأمن الداخلي بقيادة للداوي كان يتولى جمع معلومات استخباراتية لصالح قيادة حماس استخدمت بحسب الجيش الإسرائيلي في التخطيط وتنفيذ هجمات ضد إسرائيل. قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير خلال مؤتمر للأمن القومي الإسرائيلي إن القيادي الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي يحاول بحسب تقرير لمصلحة السجون الإسرائيلية التأثير في الانتخابات الإسرائيلية من داخل السجن. وزعم بن غفير أن البرغوثي دعا عبر محاميه الأحزاب العربية إلى التوحد، معتبرا أن ذلك سيساعد على إعادة أوضاع الأسر الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إلى ما كانت عليه سابقا. وفي سياق آخر قال بن غفير أنه كان سيكون سعيدا جدا بتنفيذ حكم الإعدام بحق منافذي العمليات، في إشارة إلى قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين المدانين بعمليات.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى الأجواء أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية، وفي ساعات الليل تميل الأجواء إلى الاعتدال خاصة في المناطق الجبلية. في القدس 17 درجة مئوية لهذه الليلة، في الجليل الأعلى 18، طبرية والناصرة 22، حيفا والساحل 25، يافا وتل أبيب 24، في النقب 22، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

عدنا إليكم والعود أحمد 0461 تحية خاصة جدا لكل محبين في كل مكان. مواضيع كثيرة طرحت أمامكم وبدي أبدأ من الموضوع الأخير. رسالة من إحدى مستمعاتنا قالت من يوم ما فقدت أمي دوريد أنا حسيت إنه الدنيا بطلت هي نفسها في لحظة واحدة تغير كل إشي، البيت صار أهدى، الفرحة صار فيها نقص، حتى لما بدي أحكي عن يومي أول شخص كنت ألجأ له ما عاد موجود. الناس بتقول الوقت بخفف بس في أشياء ما بتتعوض. الأم مش بس شخص، الأم هي الأمان الدعوي والحضن والسند لكل بنت فقدت أمها. كيف قدرت تكملي حياتك وهل فعلا الزمن بيساعد على التعايش مع هذا الفقد أم أن غياب الأم يبقى وجعا يرافق الإنسان مهما مرت السنوات؟ هذا موضوع على قضية البنت اللي بتفقد أمها لحظة ممكن تغير لحياتها. الموضوع الثاني، إذا كان العقل يقود الجسد فمن الذي يقود العقل؟ هذا اللي طرحه الأخ، لكن موضوع الرد الجميل، ناس بتعطيهن عمرك وما بيقدروا وناس بتعمل معهم إشي بسيط وبشوفوها قد الدنيا. برأيك هل رد الجميل أصبح نادر في أيامنا؟ هل تتوقعون الشكر ممن أحسنتم إليهم أم أن المعروف الحقيقي هو الذي يقدم دون انتظار مقابل؟ كمان موضوع كان مطروح عندي، ماذا لا تستطيع إخراج شخص من تفكيرك؟ أحيانا لا يكون السبب هو الحب فقط، يعني ليش منقدرش نطلع أشخاص من تفكيرنا؟ فبرأيكم ما الذي يجعل شخص معينا يبقى في تفكيرنا رغم مرور الوقت؟ هل هو الحب أم الندم أم الاشتياق أم أن بعض العلاقات تترك أثرا لا يمحى؟ فبحب تشاركوني الآراء. وموضوع الخيانة هو موضوع دائما يطرح على طاولتي، أول كسرة قلب بسبب الخيانة بتغير المرأة للأبد. هل برأيكم هل أول خيانة تغير الإنسان فعلا أم طريقة تعاملك مع الثقة فقط؟ كل هذه الموضوعات على 0461 101 والك فوري.

0: بنسى كل الأسامي. مساء الخير لمين؟ راح الخط. أوكي. مساء الخير لمين؟ ألو.
1: ألو ألو.
0: أهلا.
1: ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيات محبة الكرام في المقصور الحبيبة.
0: هلا هلا هلا هلا عماد، كيفك؟
1: العقيد، أخبارك؟
0: هلا بالعقيد، تفضل.
1: أول شيء أهنيك بالسلامة، إنك كنت برحلة هيك أولا، وثاني شيء الحمد لله على السلامة، صوتك اللي
0: يعني شوي وزيح. شوي رجع الحمد لله معناته.
1: أنا متابع أخبارك كلها أبو العماد.
0: حبيب قلبي، بارك الله فيك.
1: بارك كمان لراضي الشمس، كان عندي عيد ميلاد 25 سنة بعد.
0: إيه مظبوط، خلينا إياك
1: 23 إن شاء الله.

0: 25 كان عيد الميلاد, ويوم الأربعاء في عنا مؤتمر يعني راح يكون كتير عليه الأضواء. شكرا لك.
1: كل الاحترام للدعم, تقدم للتقدم إن شاء الله, والتقدم والنجاح, وهو منبر حر ويحكي كلمة الصدق بكل محل وكل مكان. أنتوا الإعلاميين الأول بدون منازع, الرجل الأولى طبعا.
0: شكرا جزيلا من كل قلبي.
1: لا شكر على واجب, أنا ابن العيلة هاي من إذاعة الشمس أخضر أولا.
0: نعم.
1: بالنسبة في إنسان عزيز على قلبك وموجود بالمستشفى اسمه صالح الهائل أبو غزال, دائما متابع الرجل, عمل عملية وإن شاء الله أنه طلع منها ونجح يعني.
0: سلام لإله.
1: نتمنى له الشفاء العاجل.
0: نعم.
1: بالنسبة للموضوع اللي طرحت فيه موضوع بناء عدة مواضيع, أما خاصة هذا موضوع الخيانة هذا اللي بيضايقني يا أبو ليان.
0: ليش بيضايقك من أنه ناحا؟
1: وأنت تعرف العزيز عماد إجارات أعزب, والله لو أنه متجوز كان بحياتي لا في خيانة ولا في سعادة. 24 ساعة إحنا بس عايشين مرح وكيف وسعادة, يعني كل واحدة تتمنى أن تكون هي زوجة العزيز أو العزيز يكون زوجة, يعني بكل تواضع بحكيهم.
0: يعني أنت مثلا ليش أنت ليه بكاش تتزوج عزيز؟ يعني ديش عمرك؟
1: انا حكيت لك قبل فتره, والامر مش خفره مش عيب
0: ولا حرام, مش هيك بس يعني انت مش مآمن كله. مش مآمن بالزواج يعني ولا شو؟
1: اخ دوريد انا شوي مجروح والله, انا في
0: من شو مجروح
1: تفضل.
0: من شو مجروح شو اللي جرحك؟
1: اللي المجروح يعني هو انا كان عندي حب دائما, الحب يكون الرئيس هو الاول يعني بدون اي شيء. لو تيجي 50 60 واحدة الحب الاول هو الحب الرئيسي, لانه كان كل شيء 100% وكان في اتفاق وكل شيء مبني على التفاهم والثقه والمحبه, بس للاسف الشديد ما صار النصيب, ومن يوم هيك انصدم الواحد وصارت لي مره ومرتين وثلاث.
0: يعني انت تعرضت لخياني عماد؟
1: مو انا لا خيانه لا والله حرام, ربنا الله يستر عليه. اتجوزت من محل ثاني وان شاء الله الله يسعدها بحياتها يا رب. لا
0: يعني بس لا. السؤال ما حبيتش كمان مره او ما؟
1: لا كان في حب من الطرفين وفيها. طيب. بس المشكله من الاهل
0: هم بدهمش يعني,
1: هن اللي خربوا كل شيء وعبوا راسي, الله يسامحهم وفي رب العالمين.
0: طيب يعني حدا تاني يعني في حدا تاني, في صبايا بنات حلال, ايش المشكله؟
1: والله ان خليت بليت وصار الواحد صار
0: يعني انت عارض يعني, معلش انت بدك تتزوج يعني, هذا السؤال بدك ولا بكاش يعني, عندك فكره؟
1: والله ابو ليان انا انسان متواضع والله, بدور وهيك حاب.
0: قد بدك يكون عمرها؟ كيف اوصل
1: من ناحيه النضوج لحد 30 35 سنه يعني كمان مقبول يعني,
0: مقبولة.
1: تكون انسانه محترم انك
0: نعم. يعني من البلد ولا معلش من البلد ولا خارج البلد ولا ما دخلش؟
1: والله ما دخل, بنات الناس كلهن الله يستر عليهن, انا ما اطلع هاي الاشياء. المهم تكون بنت ناس وبنت معدن طيب وتحترم وتحترم اهلي واخوتي وكل بيتي واهلي وحبايبي يعني, هذا المهم. وفي ايش الموضوع الثاني ابو ليان كمان؟
0: الموضوع الثاني يا عماد, لحظه شوي والله يا
1: زين باسمك العقيد تحكي هيك.
0: انت
1: بالله
0: انت بتضلك
1: زهرة سعيد
0: بتسلم عليك بالاخبار, وليان حاج بتسلم عليك,
1: وليان حاج وكل عيلة تريك الرام حبايبي.
0: الله يخلينا اياك, الله يخلينا اياك.
1: طيب يلا كمل.
0: ايه كم مره عملت معروف مع الناس وما حدا يعرف؟
1: والله الحمد لله رب العالمين, الايجابيات اكثر من السلبيات يعني, سبحان الله. كنه حسب شو تعمل, شو تزرع تحصد, شو تعمل شيء مليح تلقى قباله شيء مليح, تصدف يعني من العشرة يكون واحد. هاي الدنيا نخليت بليت أصابع دينا, مش كلها واحد يا ابن الحلال. أنت تعرف الحمد لله رب العالمين, دائما نظل متواضعين ومحبوبين. يعني أنا كمان إنسان يعني شعبي ومش ومجوال بالوسط العربي بالخير وبعمل أشياء اللي ما أقول, بس في رب العالمين الحمد لله رب العالمين. وأنا صدقني بحترم كل الناس وبحب, وكمان أمنيتي الصحيحة أهم شيء إنه الأمن والأمان يستمر بوسطنا العربي, والسلام يكون كمان بين حال معمورة كل البلاد وكل الدول يا رب.
0: شكرا جزيلا.
1: وأشعر فيه تحيات 4-5 ما عندك ما.
0: يلا
1: أول شيء سلموا عليك نذير علي غدير, هذا دائما على الإذاعة. قلنا صالح الهائل أبو غزال صار يقوم بالسلامة, محمد أبو التامر إلك سلام من حمود خوالد وسعود خوالد مروان حسن أبو العبد من قرية المشهد, ولفخر حجيرات وكل أصدقاء وغاد خليل وبلومي كمان صاحبنا مصطفى عبد القادر ولؤي
0: بلومي اسمه
1: الدور الأسباني
0: اسمه بلومي
1: المنتخب الأسباني
0: اسمه بلومي نعم. هيك اسمه
1: بلومي عبد القادر اللي كنا عندك بجارة
0: بلومي
1: يوم توفات الأخ والعم أبو أحمد الله يرحمه ويطول العمر
0: يسلم,
1: هذا هو أخ وعزيز
0: سلم
1: وعلى عبد الكريم يلا
0: سلم سلم يا غالي سلم
1: سلامات يا روحي
0: سلم يا روحي سلم. حرام حرام حرام.

اوكي احنا بدنا نكمل، لكن في رسالة كمان، موضوع بحب اسمع عنه او اسمعكم عنه. في نوع من الرجال اخبث من السرطان، وهذا بيحكيها لكم رجل كمان، بس عشان تعرفوا، نعم في نوع من الرجال اخبث من السرطان. ممكن يكون التشبيه جارح، ليس يعني السؤال، ليست كل الأذى يرى بالعين عشان تعرفوا. هناك رجال لا يرفعون أيديهم لكنهم يهدمون المرأة. بإيش بيهدموها؟

بالكذب، بالتلاعب، بالخيانة، بالإهانة المستمرة، حتى تفقد ثقتها بنفسها. هذا النوع يترك جروحا نفسية يا جماعة قد تبقى سنوات طويلة. برأيكم ما أسوأ صفة يمكن أن يحملها الرجل في العلاقة؟ الكذب، الخيانة، التلاعب بالمشاعر، أم التقليل من قيمة شريكته؟ بحب أسمع منكم، لأنه كتير رجال دايما للأسف الشديد بحب يفرجي أنه أقوى من مرته، أو إن هي بتفهمش، أو أنه هي مهمشة، أو أنت مين أنت يعني، وكأنه هو مركز الكون وهي مجرد خادمة في البيت. بحب أسمع منكم. 046-1-101 فضل شاكر، أنا اشتقت لك. صفر 64-1-101 ترافقني في هذا المساء الرائعة ليليان حاج. ترد على تليفوناتكم هذا المساء، وبدي كرام يشرف على هذا اللقاء. زهرة سعيد، شكرا لك في قسم الأخبار. من وراء الميكروفون دوريت زرقاوي.

رسالة كالتالي بتقول: تعرفت على بنت دريد عن طريق مواقع التواصل وصار بيننا تواصل يومي على مدار سنتين، كنت معها بكل تفاصيل حياتها، أسمعها، أدعمها، أوقف جنبها بكل أزمة.

كانت تحكي لي إنها بتعاني من مشاكل كتير، وكانت مقتنعة إنها مسحورة، هيك بقولي. وأنا حاولت بكل الطرق أساعدها ودليتها على ناس تثق فيهم حتى تتجاوز اللي كانت تعيشه. مع الوقت اتعلقت فيها كتير وحبيتها، رغم إني ولا مرة شفتها على أرض الواقع. كنت مقتنع إنه المشاعر الصادقة ما إلها علاقة بالمسافات، لكن بعد سنتين فجأة تغير كل إشي، ابتعدت، انقطعت أخبارها، وكأن كل اللي عشناه ما كان. لحد اليوم بسأل حالي، هل كنت فعلا أحب شخص حقيقي أم أحببت صورة رسمتها في خيالي؟ هل ممكن الإنسان يتعلق بحد ما شافه أبدا ويعيش وجع الفراق وكأنه كان معه كل يوم؟ شو رأيكم؟ هل تؤمنون أن الحب ممكن يبدأ ويكبر من خلف الشاشات، أم أن اللقاء الحقيقي هو الذي يحسم كل شيء؟ بحب أسمع منكم. 0460101 وائل جسار، ولا في الأحلام. في ناس بيقولوا لي تعوضوا بتشات جي بي تي، صار الناس تحب تشات جي بي تي اليوم، على فكرة صار في حالة عشق بيناتهم.

0: قصص بالحياة بنسمعها يعني بتخلي الواحد ما يصدق شو بنحكى قدامه، إنه هل فعلا في هيك إشي بمجتمعنا ولا لا. مساء الخير لمين؟ ألو،
1: مرحبا يا طيب.
0: يا هلا،
1: شو الأخبار؟
0: شو الأخبار؟
1: الحمد لله الحمد لله، الله يسعدك.
0: وينك هيك؟ وين أمورك؟ وين من زمان؟
1: الحمد لله، يعني بعد الدنيا الحلوة يعني ما فيش أحلى منها.
0: طب إذا مبسوط بالدنيا معناته أنا مبسوط، شو بدي أحلى منك؟
1: هي عشان تكون عارف عمد رياض عند رب العالمين. الدنيا مكروهة ولا لا؟
0: الدنيا رب العالمين خلق الدنيا والدنيا وربنا بحب العالم.
1: بس الدنيا عند رب العالمين مكروهة ولا لا؟
0: مكروهة يعني بتوقع أنه إحنا بآخر الوقت، لأنه الظروف كتير صعبة
1: يا صاحب. الدنيا ملعوني عند رب العالمين، قد ما فيها الدنيا ناس سبحان الله.
0: من أنين حملعوني؟
1: العباد اللي فيها، العالم اللي فيها يا زلمة، العالم مش مزبوطة.
0: كيف يعني؟ فهمني
1: كيف يعني. يعني خدنا عقد عقلي يا
0: زلمة، الناس أنت على كل
1: طعمت بالكورونا صاحب، الكل ضرب
0: من يوم ما طعموا بالكورونا، الكل ضرب.
1: وحيات بقول لك والله كلهم ضرب، شباب بالمستشفيات 40-35 سنة صدرهم. لا يا عم شو اللي قاعد بصير؟ عقول الخفات يا زلمة، اسكت طلع. يعني انت تروح على الشغل انسى بس الشغل، انسى البوت،
0: تنسى البوت. يعني ايش يعني مش فاهم عليك، انك انت تروح
1: ضربوا العقل.
0: طيب السؤال، يعني من يومة الكورونا انت شايف انه بلشت الناس الوضع العالم كله؟
1: والله
0: انت كم ابر، انت كم ابر اخذت؟
1: والله 3 بجمعة يا طيب.
0: طيب شو صار؟
1: والله 3 بجمعة.
0: طب ليه اخذتني بجمعة يا زلمة؟ كيف هيك؟
1: هو عشان انزل عطابة. والله
0: عشان تنزل عطابة، مزبوط.
1: انزل شمتها.
0: طيب كيف
1: انت
0: كيف هسه انت حاسس امورك؟
1: لا اموري طلع، مش بس اموري، فيش حدا طبيعي يا صاحبي.
0: ايش يعني انت عم بتفسر العالم العدم كله مخبوط؟ انت هيك مفهم لي العالم
1: كله مضرب يا زلمه، اللي كله مضروب.
0: شو ماشيين
1: واحد صاغر يا حبيبي،
0: ولو يعني لهالدرجه احنا عايشين بمجتمع بطلنا نعرف
1: اسمع.
0: نحكي
1: واك احنا عالم والله العظيم، الله يكون بعوننا.
0: طيب شو الحل؟
1: الحل مخافة رب العالمين صاحبي. طيب يرجع ربنا بس، هذا الحل. اما مش
0: طيب
1: يعني اسم كلمة خيانة الله يقطعها من دنا يا زلمة.
0: في خيانة انت برايك بهالايام؟
1: ايش
0: في خيانة؟
1: كان في خيانة، ليش فيها الخيانة عم يدخلوا كيف انت ولا انا ولا بصر مين ولا بصر شو؟
0: انا
1: ما بعرف يا صاحبي،
0: انا بس
1: يعني ربنا كم نبي خلقك يا صاحبي؟
0: ربنا ماله؟
1: كم نبي خلق ربنا؟
0: ملان انبياء، ملان.
1: قديش ملان؟ قديش
0: بتقعد تسالني اسئلة هسه بالرياضيات؟
1: بس ما انت بتقول لي يعني خلق 50 نبي، 50 نبي غاد الرب ما يخلق كل العباد انبياء.

0: فهمت؟
1: طيب
0: يعني افهم احنا بشر، البشر بدها تغلط.
1: طيب شو بدك توصل لي بالاخر؟
0: شو بدي اوصل؟ اولا بدي اوصل عمي شغله وحده، اخر الليل اختمنا اياها بغنويه نور مهنا، خلي الناس تفرح.
1: خلي الناس شو؟
0: خلي الناس تفرح. حاجه خيانه وبتعرف شو مش عارف بتحطنا في موضوع حلو عن الفهم.
1: أكلت ثلاث
0: يعني بعلمش أنت من إيش، من إيش مخلوق يا صاحبي؟
1: كيف يعني فهمني شو يعني، إيش قصدك؟ لحظة إيش يعني من إيش مخلوق؟ إيش مش فاهم عليك أنا؟
0: يعني أنت عليك يعني أسئلة مرات تسأل للعالم، منين بتجيب الأسئلة يا أخي؟
1: يا خي شو إحنا مذيعين وإحنا منقدم وكل يوم اثنين أنت بتتابعني وتضلك تحكي معاي، شو من إيش مصنع؟
0: والله شايف الحكي أنت اللي كانت تحكيه على الراديو، يعني روح يعني قدم واحد ثاني بعدش يحكيه بتشربك.
1: طب شو مفكر دريد انت؟
0: سبحان الله ربنا خلق لك البني آدم شو إله سبحان الله.
1: انت بتحب الله. انت بتحبنا؟
0: نعم
1: بتحبنا، بتحب إذاعة الشمس، بتحب دريد؟
0: والله يا صاحبي اسمعت أقول لك البني آدم اللي معدنه طيب مش بس دريد، إذا من الناس كلها خير وبركة يا عم دريد.
1: طب إسا قلت لي الناس مخبوطة جننتني، ساعة بتقول لي الناس مخبوطة، ساعة بتقول لي الناس خير وبركة، فهمني
0: لك يا عم مهنة احنا ضربنا يا صاحبي.
1: بايش انضربنا؟ بايش انضربنا؟
0: والله طلع قسما بالله الكورونا انا مش مبسوط منها، مش مبسوط شيء. عرض اما حكومة حكومة ايضا بالله عليك حكمي معنا خليها الجنة تزيان.
1: طيب
0: بالله عليك
1: خلص يا صاحبي بحبك.
0: يلا الله يسعدك يا طيب
1: باي. ضربتنا الكورونا، ضربتنا الفنان يوسف حلوي حبيب قلبي. روح ثلاث إبار بجمعة ماكل

تحية للغالي أميرة من القيعة، لك منا أطيب الأمنيات وكل الحب لأميرة. تحية كمان للرائع عاد ياسين وآل ياسين، لكم منا أطيب الأمنيات وكل الحب لإلكم. كل واحد هيك ماسك كتاب وبدردشوا بالليل.

0: أينما كنتم 0460101 لكم من دائما أطيب الأمنيات وأحلاها. بنقول مرحبا لمين؟ مساء الخير.
1: سعد مساك يا غالي.
0: يا هلا
1: غالي ومغلغل انت.
0: كلك ذوق الله يخلينيك.
1: تعود علي الصبح مش بالليل.
0: مين ابو الناجي؟
1: في واحد يا غالي. ايوه
0: ابو الناجي.
1: في واحد مطارق ماشي قدامي على مهله. خليني اسرع شوي
0: طارق اذا سمحت. مشي. أيوة. لانه ابو ناجي وراك بالهاي بالضبط.
1: فكرت حالي بحلم انا سامع صوتك بالليل على الراديو.
0: لا
1: لازم اطلع اسمع صوتك يعني.
0: احنا بنطلع لكم من كل مكان من الصبح بالليل. مالك انت؟ هي راديو الشمس.
1: انت غوالي راديو الشمس ومع دوليت بنفعش برضو راديو الشمس يعني.
0: حبيب ابو الناجي انت.
1: وراديو الشمس غالي بس انت محل غلو.
0: يا حبيب قلبي خلينا اياك انت منيح.
1: لا يرضى عليك يا عم. لا بس منيح بس اسمع صوتك بكل منيح.
0: يسعد لي قلبك وان شاء الله بتضل ايامك كلها سعاده. وانا مبسوط انه سمعت صوتك الليله كمان.
1: حبيبي عم
0: دبي. سلم على جنن جنن كتير.

من هالأغنية الحلوة مواضيع مطروحة على طاولتي. الموضوع الآن موضوع الجار. الجيران معروف عنهن أنه كان الجار زمان قلبه على الجار، الآن هو للأسف مصدر إزعاج. زمان كان الجار يعتبر من أهل البيت، يفرح لفرح جاره، يوقف معه وقت الشدة، يترك بابه مفتوح قبل قلبه. اليوم في كتير من الأماكن صارت الشكوى من الإزعاج، قلة الاحترام، التدخل في الخصوصيات، حتى انعدام التواصل. برأيكم هل تغير الناس فعلا أم أن نمط الحياة هو الذي غير علاقة الجيران؟ هل ما زلتم تؤمنون بالمقولة الجار قبل الدار أم أنها أصبحت مجرد ذكرى من زمن جميل؟ فعن جد شو صاير بالجيران يا جماعة؟ تغيروا ولا إحنا تغيرنا ولا مين اللي تغير؟ عن جد بطلت الجيران كيف كانوا زمان. أنا بتذكر وأنا ولد صغير كنا برمضان نودي صحن قبل ما يقدن، نروح نودي عند الجيران يعني، وكان نهتم كتير إنه الجيران يجيب لنا، فكان في تبادل زيارات. كان الجار لما نحن نروح على أي محل ينتبه لجاره. اليوم صار في للأسف عم بحس إنه في جيران صاروا أعداء، حتى مش بس جيران، أعداء لبعض. ليش؟ شو اللي صار؟ 04 60 10 100

0: اسمي تشار.
1: 0461 زي مساء الخير لمين؟
2: مرحبا.
1: يا هلا.
2: كيف حالك؟ كيف معك مستمع من الشمال يا رب؟
1: يا هلا.
2: بالنسبة لقصة الجيران والبعد، فإحنا يا حبيبي بس حبيت أقول لك إنه إحنا ناس اللي صار في بعد بيننا وبين الجيران، البعد بعد جفا.
1: ما هذا يعني جفة. ليش صار يعني في جفا؟ ليش؟
2: خلاصك تروح نجارك
1: صح،
2: لو إنه مريض أو مال وشي بتقول يلا الجمعة الجاي وكمان شاير، ما هو بيجيش لعندي، شو بتروح تسوي عنده؟ أول شهر بروح، ثاني شهر بروح، بعدين أنت إيش؟
1: خلص
2: بتصير تقول إذا بتروح لعنده أشو بصري خمس ست أشهر مش رايح، عيب. فصار الإشي إيش؟ جفا
1: جفا،
2: بعد على الفاضي.
1: يعني هذا بدي اقوله، وهي يعني وهي ظاهره صارت بين كل الجيران اليوم هيك، ولا يعني في في في قاعده بتقول سلام يا جاري انت بحالك وانا بحالي، وفي قاعده بتقول لا الجار قبل الدار.
2: احنا شوي ممثلين.
1: كيف يعني؟
2: احنا حبينا نمثل انه احنا كل واحد بحاله، انا ما خصنيش بجاري، ما خصنيش بفلان، ما خصنيش بعلان. وصار ايش بعد هذا كله؟ البعد، والبعد سبب هذا هيك البعد الاجتماعي عن بعض.
1: حلو، يعني قضية هذا البعد عمل الجفا، وبالتالي اليوم انت مثلا حضرتك بعد سماحك، يعني هل بتشوف جيرانك اليوم فعلا لازم يكون في حال بيناتكم، بتروح على بعض ولا عن جد كل الوضع نفس الشيء؟
2: لا، هي الحال منيحة بيني وبين جيراني، الحال منيحة. والكل مع جيرانه الحال منيحة، 99.9% مع الجيران اني مناح، بيكون عنده فرح ولا كره ولا اي شيء، بوقف معه وبروح وبيجي. احنا بنحكي على الترابط هذا اليوم يومي
1: اللي كان ايام جدودنا او ايام ابانا، هيك انت قصدك؟
2: لا، راحه مو جدودنا وايامنا، راحه
1: هاي بطل في منها للاسف،
2: بطل في منها. زمان كنت تيجي لعنا تلاقي فيه ماكسيموم تاكل بطيخه
1: صح،
2: ممكن
1: صح،
2: وتجيبها من تحت التخت. اليوم البراد مليان،
1: كله ملان
2: وكله قدامه للضيف،
1: بس ما فيش الفي، ما فيش حب. مزبوط. على كل إن انا كثير بدي اتشكرك وبارك الله فيك على كلماتك. يخلينا اياك. مساء الخير لمين؟
3: مساء الخير.
1: يا هلا،
3: معك جمال من شحم.
1: جمال شو اخبارك؟
3: الله يسلمك ويسعدك، شو اخبارك؟
1: هلا يا جمال،
3: يا هلا فيك. والله شوي انا بتناقض معكم.
1: كيف يعني؟
3: نفس القيم موجودة والمبادئ موجودة وكل شيء، الدنيا بألف خير، بس الشيء الوحيد اللي تغير هي المشاغل.
1: طيب ما هذا هو السؤال اللي حكى الأخ قبلك، إنه بقولك المشاغل بتخليني مثلا اليوم أأجل لبكرة، بعد بكرة من أجلها لجمعة الجاي، وهيك بيصير جفا للأسف. وفعلا الناس كلها مشغولة،
3: معك حق، بس اللي أنا قصدي اليوم لما الواحد بيطلع الساعة 5 الصبح ويرجع 8 بالليل، بحكم الطبيعة يعني صعب إنه يتقابل مع جيرانه، بس العلاقات بعدها نفس الإشي، نفس العادات، نفس التقاليد. بعطيك مثال بسيط، قبل يومين كان عرس هون جارنا.
1: حلو.
3: والله تقول عرس بدارنا.
1: ما أحلاكوا، يعني ما زلتم بهاي اللحمة، بهذا التكافل، بهذا الجمال، إنه الجيران لبعض وبتفتحوا بيوت بعض وبتروحوا عند بعض، وهو زي أخوك وأكتر.
3: والله بتقرب كل أكتر، يعني عن جد جارك القريب ولا أخوك البعيد.
1: صحيح.
3: أخوي برضو جاري يعني.
1: حضرتك من أم الفحم؟
3: أم الفحم.
1: بأم الفحم موجودة هاي الألفة بين الجيران، يعني بفهم ولا يعني أنا بشوف؟
3: جدا جدا. شوي

0: يسعدك.
1: ما احلى كلامك. شكرا شكرا لك. مساء الخير لمين؟
2: الو السلام عليكم.
1: يا هلا،
2: معك طه عدنان.
1: طه كيفك يا طه؟
2: والله الله يقوي حمد وريت
1: حبيبي، تفضل طه.
2: في جيران اللي هي بتقدر، وفي جيران عزم للاخو.
1: عزم للاخو؟
2: اه.
1: وكيف انت جيرانك؟ ان شاء الله خير.
2: جيراني ذهب
1: الحمد لله،
2: واغلى من الذهب.
1: هاي نعمة، اللي الله بيبعث له جار ذهب هاي نعمة
2: الحمد لله.
1: ومحافظين على الجيري كل الوقت وعلى على هاي الأمان.
2: وجيراني باجيني مبدأ جار قبل الدار،
1: يعني بالفرح بالطرح دايما فاتحين بيوتكم.
2: ايوه
1: ان شاء الله بيضل كل وقتكم حياة وسعادة. فرح مش طرح، ولكن متمنى لك السعادة كلك.
2: زو
1: سلامات.

0: رح نكون مع آخر اتصال. مساء الخير لمين؟
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: معك مستمع من الرين.
0: تفضل.
1: بالنسبة في شغلتين تحكي فيهن على السريع لأنه أنا شايف الوقت صار بده يخلص.
0: تفضل.
1: أول شغلة بالنسبة للجيران وللقرايب ولل... أنا عندي جيران وعندي قرايب. جيراني قرايبي وفي جيراني غربية.
0: حلو.
1: جيراني الغربية أحسن من جيراني قرايبي. أحسن بكثير يعني. القرايب دايما يعني كثير أذونا يعني. أنا شخصي كثير أذيت منهم.
0: يا الله، يعني الغريب أفضل من القريب. أنت هيك عندك.
1: كثير بكثير، بمئة مرة مش بمرة، بمئة.
0: طيب، وممكن أكتر يعني أنه بفهم من حديثك، ممكن المشاكل الجيران اليوم مثلا طريق، مشاكل مثلا صار معك وإشي لا سمح الله، مضايقات.
1: أنا يعني اسمع، أنا يعني جاري قريبي بوضح كثير يعني، لأنه كنت مشاكل للأول ما لآخر يعني.
0: يعني وصلتوا بمشاكل أكتر ومحاكم هيك. أنا فهم.
1: الحمد لله انه وصلت لوضع انه بديش افوت بمشاكل اكثر من هيك. وتعدينا هذا الاشي
0: الحمد لله، صار ورق. نعم
1: الحمد لله يعني، وعمرت وكل شيء تمام يعني.
0: نعم.
1: الشغل الثاني اللي بدي احكي عليها من على المستمع هذا تبع ام الفحم اللي حكى قبل شوي.
0: ايوه.
1: انا بعرف اهل ام الفحم وعاشرتهم.
0: نعم.
1: أطيب من هيك ناس وأكرم من هيك ناس وأحسن من هيك ناس بتصدقش. أنا تقريبا يعني عاشرت تقريبا كل عائلة أم الفحم.
0: أنا هذا كمان بلمسه في كل بيت فحماوي. أنا مش
1: أم الفحم عن جد. أم الفحم بلد غريبي من نوعها. أول شيء متكافت يعني، إذا يعني أحكي لك شغلة بصراحة، واحد غريب يروح يفتح مصلحة بأم الفحم بمشيش، ببدو ابن أم الفحم ابن بلدهن عن الغريب يعني، بحبه الغريب بحبه ابن بلدهن.
0: عندي الانتماء للبلد، بفهم من حديثك.
1: بالضبط. وعند بعدين عند كرم، عند استقبال الضيف عند غير يعني.
0: صحيح. عندي أصدقاء من أم الفحم، إشي خيال. جد. أنا أول شيء بدي أشكرك وشكرا هيك على كلماتك، وبارك الله فيك يا غالي.
1: تسلم، الله يسعدك.
0: سلامات. إلى هنا أعزائي وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة.

ننهي مع هالأغنية، وطبعا شكر كبير فعلا لكم أينما كنتم، لكم من أطيب الأمنيات. شكرا ليليان حاج، رفقتني منذ الساعة السابقة، لك من أطيب الأمنيات في الهندسة الإذاعية والإنتاج. شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. 7 دقائق تفصلنا عن أخبار العاشرة، موعد الزميلة زهرة سعيد. إلى أن ألتقي وإياكم يوم الأربعاء في تمام الثانية في برنامج شمس ومي وبطيخ، إلى أن ألتقي وإياكم دائما مع الحب دوري الزرقاوي، يودعكم إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار العاشرة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع موقع أكسيوس أنه قرر وقف الهجمات على إيران لإتاحة فرصة جديدة للمفاوضات، لكنه أكد أنه قد يأمر باستئناف عمليات عسكرية واسعة إذا فشلت الجهود الدبلوماسية. وأضاف ترامب أنه سيبحث مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب الملف الإيراني، وقال لولا أنني كنت رئيسا لكانت إيران تمتلك سلاحا نوويا ولكانت إسرائيل قد دمرت، على حد تعبيره. صدقت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن الإفراج عن 60 معتقلاً من سجني عوفر وسدتيمان ونقلهم إلى قطاع غزة. وبحسب تقارير فلسطينية سينقل المفرج عنهم عبر معبر كرم أبو سالم برفقة طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. بقاء في غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك مقتل وائل موسى خالد للداوي، الذي قال إنه قائد جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس في مخيمات المنطقة الوسطى، وذلك في غارة استهدفت منطقة دير البلح وسط قطاع غزة. وأضاف البيان أن جهاز الأمن الداخلي بقيادة للداوي كان يتولى جمع معلومات استخباراتية لصالح قيادة حماس استخدمت بحسب الجيش الإسرائيلي في التخطيط وتنفيذ هجمات ضد إسرائيل. قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير خلال مؤتمر للأمن القومي الإسرائيلي إن القيادي الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي يحاول بحسب تقرير لمصلحة السجون الإسرائيلية التأثير في الانتخابات الإسرائيلية من داخل السجن. وزعم بن غفير أن البرغوثي دعا عبر محاميه الأحزاب العربية إلى التوحد، معتبرا أن ذلك سيساعد على إعادة أوضاع الأسر الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إلى ما كانت عليه سابقا. وفي سياق آخر قال بن غفير أنه كان سيكون سعيدا جدا بتنفيذ حكم الإعدام بحق منافذي العمليات، في إشارة إلى قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين المدانين بعمليات.
2: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
1: تبقى الأجواء أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية، وفي ساعات الليل تميل الأجواء إلى الاعتدال خاصة في المناطق الجبلية. في القدس 17 درجة مئوية لهذه الليلة، في الجليل الأعلى 18، طبرية والناصرة 22، حيفا والساحل 25، يافا وتل أبيب 24، في النقب 22، وأخيراً في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائماً عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الحادية عشرة ليلا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع موقع أكسيوس أنه قرر وقف الهجمات على إيران لإتاحة فرصة جديدة للمفاوضات، لكنه أكد أنه قد يأمر باستئناف عمليات عسكرية واسعة إذا فشلت الجهود الدبلوماسية. وأضاف ترامب أنه سيبحث مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب الملف الإيراني، وقال لولا أنني كنت رئيسا لكانت إيران تمتلك سلاحا نوويا ولكانت إسرائيل قد دمرت، على حد تعبيره. صدقت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن الإفراج عن 60 معتقلا من سجني عوفر وسدتيمان ونقلهم إلى قطاع غزة، وبحسب تقارير فلسطينية سينقل المفرج عنهم عبر معبر كرم أبو سالم برفقة طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. بقاء في غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك مقتل وائل موسى خالد للداوي الذي قال إنه قائد جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس في مخيمات المنطقة الوسطى، وذلك في غارة استهدفت منطقة دير البلح وسط قطاع غزة. وأضاف البيان أن جهاز الأمن الداخلي بقيادة للداوي كان يتولى جمع معلومات استخباراتية لصالح قيادة حماس استخدمت بحسب الجيش الإسرائيلي في التخطيط وتنفيذ هجمات ضد إسرائيل. قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير خلال مؤتمر للأمن القومي الإسرائيلي إن القيادي الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي يحاول بحسب تقرير لمصلحة السجون الإسرائيلية التأثير في الانتخابات الإسرائيلية من داخل السجن. وزعم بن غفير أن البرغوثي دعا عبر محاميه الأحزاب العربية إلى التوحد، معتبرا أن ذلك سيساعد على إعادة أوضاع الأسر الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إلى ما كانت عليه سابقا. وفي سياق آخر قال بن غفير أنه كان سيكون سعيدا جدا بتنفيذ حكم الإعدام بحق منافذي العمليات، في إشارة إلى قانون إعدام الأسر الفلسطينيين المدانين بعمليات.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى الأجواء أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية، وفي ساعات الليل تميل الأجواء إلى الاعتدال خاصة في المناطق الجبلية. في القدس 17 درجة مئوية لهذه الليلة، في الجليل الأعلى 18، طبرية والناصر 22، حيفا والساحل 25، يافا وتل أبيب 24، في النقب 22، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف الليل في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع موقع أكسيوس أنه قرر وقف الهجمات على إيران لإتاحة فرصة جديدة للمفاوضات، لكنه أكد أنه قد يأمر باستئناف عمليات عسكرية واسعة إذا فشلت الجهود الدبلوماسية. وأضاف ترامب أنه سيبحث مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب الملف الإيراني، وقال

0: لولا أنني كنت رئيسا لكانت إيران تمتلك سلاحا نوويا ولكانت إسرائيل قد دمرت على حد تعبيره. صدقت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن الإفراج عن 60 معتقلا من سجني عوفر وسدتيمان ونقلهم إلى قطاع غزة، وبحسب تقارير فلسطينية سينقل المفرج عنهم عبر معبر كرم أبو سالم برفقة طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. بقاء في غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك مقتل وائل موسى خالد للداوي الذي قال إنه قائد جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس في مخيمات المنطقة الوسطى، وذلك في غارة استهدفت منطقة دير البلح وسط قطاع غزة. وأضاف البيان أن جهاز الأمن الداخلي بقيادة للداوي كان يتولى جمع معلومات استخباراتية لصالح قيادة حماس استخدمت بحسب الجيش الإسرائيلي في التخطيط وتنفيذ هجمات ضد إسرائيل. قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير خلال مؤتمر للأمن القومي الإسرائيلي إن القيادي الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي يحاول بحسب تقرير لمصلحة السجون الإسرائيلية التأثير في الانتخابات الإسرائيلية من داخل السجن. وزعم بن غفير أن البرغوثي دعا عبر محاميه الأحزاب العربية إلى التوحد، معتبرا أن ذلك سيساعد على إعادة أوضاع الأسر الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إلى ما كانت عليه سابقا. وفي سياق آخر قال بن غفير إنه كان سيكون سعيدا جدا بتنفيذ حكم الإعدام بحق منافذي العمليات، في إشارة إلى قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين المدانين بعمليات.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى الأجواء أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية، وفي ساعات الليل تميل الأجواء إلى الاعتدال خاصة في المناطق الجبلية. في القدس 17 درجة مئوية لهذه الليلة، في الجليل الأعلى 18، طبرية والناصر 22، حيفا والساحل 25، يافا وتل أبيب 24، في النقب 22، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ثلج ورجرجة كنودة العيش في مشي وفي خبر.
1: السلام.

المحاسدين ليس الحسود.

0: يا أرض الحب نفحاتك بعيني تفرق حب عكل الأحباب.
1: الله
0: هلا.

0: طيب.
1: على لبنان بعياد وردنا ونسيم وحب وتفتح وردنا. على لبنان بعياد وردنا ونسيم وحب وتفتح وردنا. خلقنا فيه بمحبة وردنا نبقى فيه إخوان وصحاب.

الحب يلا يا شباب.

0: الحلوين والحلوين مالنا قدين
1: للعشرة ما بدي عد.

مغشوش بحالك مغشوش وعنقطة مية بتفوش وبقشك مثل القاشوش وقت اللي أنا بدي

عنده شو بعد بدي اقولها.

الله مثلك حلوين اسم الله والفين اسم الله شو معظومي نظرة من عيونك والله تسوى ملايين ومش عم بحكي هي الله بدفع رعبوني يا وسيمة.